صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: محمد.
1: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أصبحنا وأصبح أصبحنا

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من فيض النبوة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: الإسلام والرياضة.

0: الايروبيك. لا يا أدهم، أنت مخطئ.
1: مخطئ؟
0: طبعا، فأنت تعاملت مع أختك بشدة دون أن تشرح لها المقصود من كلامك. هذا إذا افترضنا أن كلامك صحيح.
1: ولكن يا أبي،
0: لا تكابر يا أدهم، أنت مخطئ، ولابد أن تعتذر من أختك وأن تجلس معها وتشرح لها وجهة نظرك بهدوء ووعي ودون عصبية وانفعال.
1: حاضر يا أبي، ولكن أنا أريد أن أطرح عليك سؤالا.
0: تفضل.
1: هل توافق أنت على ما قالته أختي؟
0: الأمر ليس أوافق أو لا أوافق. أولا، لابد أن نعرف هل ما تريده مباح في الإسلام أم لا، ثم نرى مدى إمكانية الالتزام به ومدى استعدادنا للتعامل معه على كل الأصعدة.
1: وهذا ما قلته أنا، فالإسلام لا يرضى بتلك الرياضة المسمات الإيروبيك.
0: أرأيت، لقد عدت إلى الانفعال وإطلاق الأحكام جزافا. اسمع يا آدم، اذهب الآن واجلس مع أختك وقم بمصالحتها، ثم نجلس ليلا للحديث حول هذا الأمر.
1: كما تريد يا أبي، وأنا أعتذر إن انفعلت أثناء الحوار.
0: لا بأس يا أدهم، بارك الله بك ورضي عنك.

0: يا أدهم، هل تصالحت مع أختك؟
1: نعم يا والدي، وآسف على الانفعال.
0: لا بأس لا بأس، ولكن تعود دائما أن التأني دائما مطلوب، وأما العجلة والانفعال والغضب فلا يفيد بشيء يا ولدي.
1: حاضر يا أبي حاضر، ولكن هل يمكن أن توضح لي رأي الإسلام في تلك الرياضة المعروفة بالإيروبيك؟
0: بداية، هل تعلم ما هي الإيروبيك؟
1: نعم، هي عبارة عن حركات رياضية تؤدى على إيقاع موسيقي.
0: تماما، وما فائدتها؟
1: لا شيء،
0: ها؟
1: سوى أنها تضييع للوقت فيما لا ينفع.
0: لا يا أدهم، أنت هنا مخطئ يا ولدي، فلقد أثبتت التجارب الطبية والعلمية أن رياضة الإيروبيك تفيد الجسم كثيرا، فمثلا هي تعمل على تحسين كفاءة الدورة الدموية وعلى زيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة، كما أنها تنمي العضلات والعظام وتعطي وقاية للجسم من الترهلات.
1: كل هذا؟
0: نعم، وهناك فوائد أخرى كثيرة، وقد قال العلماء إن الإيروبيك هي نوع من الرياضة، والرياضة تعتبر نوعا من الأنشطة المهمة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف نبيلة، وذلك إذا مورست وفقا للضوابط الشرعية.
1: وما الضوابط الشرعية لممارسة تلك الرياضة؟
0: أولا، اختيار مدربين أمناء يعملون بتعاليم الإسلام عقيدة وعملا حتى يكونوا مؤتمنين على من يدربون.
1: وثانيا،
0: مراعاة الحدود الشرعية.

0: مثل ستر العورات وعدم إضاعة الأوقات فيما لا ينفع. هذا إضافة إلى العموميات كألا تشغل عما هو أهم منها. فإذا روعيت هذه الضوابط في ممارسة الإيروبيك فإنها تكون مباحة كسائر أنواع الرياضة.
1: ولكن يا أبي، هذه الرياضة تتضمن ما يشبه الرقص الإيقاعي، ألا يعتبر هذا حراما؟
0: لا يا أدهم، إنه ليس رقصا ولكنه رياضة منتظمة بإيقاع معين، مثلها كمثل رياضة المشي عند الجنود، فإنهم يمشون صفا واحدا على إيقاع واحد حتى يكون النظام شاملا لهم جميعا.
1: حسنا، كلام مقنع، ولكن عندي سؤال آخر.
0: تفضل.
1: هل هذه الرياضة ضرورية؟ أي ألا يمكن أن تستبدلها برياضة المشي مثلا؟
0: هذا أمر تحدده أختك وليس أنت يا أدهم، فهي تتمتع بكامل الأهلية لاختيار ما يناسبها من رياضات، كما لديك أنت أيضا الحرية في اختيار الرياضة التي تناسبك.
1: لا أقصد هذا يا أبي، أنا أعلم تماما ما تقول، ولكن أقصد هل لهذه الرياضة فوائد فعلية؟
0: أدهم، ألم أقل لك منذ مدة قصيرة ما هي فوائدها؟
1: بلى، ولكن أريد أن أستفسر أكثر.
0: لا بأس، اسمع، سأقول لك شيئا. عادة تبدأ رياضة الإيروبيك بإحماء عضلات الجسم بحيث يتم التركيز على العضلات الرئيسية كعضلات اليد الداخلية والخارجية، عضلات الرجل الداخلية والخارجية، عضلة الخصر وعضلة الساق لمدة 10 دقائق، وعندها تبدأ دقات القلب بالتسارع، وبذلك يكون الجسم متأهبا لممارسة حركات الإيروبيك.
1: حقا؟ لقد ظننت أنها حركات اعتباطية يقوم بها المرء كما يشاء.
0: لا يا أدهم، هي حركات مدروسة تبدأ كما قلت لك وتختتم بحركات خفيفة لإرخاء الجسم ولإعادة دقات القلب إلى مستواها الطبيعي.

0: هناك سؤال جديد.
1: تفضل تفضل أيها العنيد.
0: أنا أريد فقط أن أتعلم منك يا أبي.
1: حسنا يعني يا ولدي قل.
0: لنفترض أنني اقتنعت بكل ما تقول، ألا يكفي أن نرفض تلك الرياضة لأن أجدادنا وآباءنا لم يعرفوها؟
1: إيه؟ هذا كلام غير صحيح.
0: ماذا؟ هل تقصد أن أجدادنا عرفوا الإيروبيك؟
1: لا أقصد هذا، ولكن أقصد أن تحليلك للأمر ليس منطقيا.
0: كيف؟
1: بداية أقول لك إن الإيروبيك رياضة اكتشفت عن طريق طبيب غربي يدعى كينيث كوبر، وكان يهتم بالمرضى كبار السن، ولما أراد أن يحفزهم على تأدية بعض الحركات في الهواء الطلق التي تجدد نشاطهم وخصوصا جهاز القلب والدورة الدموية من دون أي مضاعفات، فكر في الحركات المؤداة عن طريق الخطوات المسيرة للموسيقى.
0: ومتى كان هذا الأمر؟
1: كان في الستينات، ثم انتشرت بعد ذلك حتى وصلت إلى مختلف بلاد العالم في التسعينات، كما أضيفت إليها بعض القوانين وتطورت معها طريقة الأداء والأدوات المستعملة.
0: وماذا عن سؤالي؟
1: أما عن سؤالك فأقول لك لا يا أدهم، فليس كل جديد مرفوض ومحرم، خصوصا إذا ثبت أنه خال من المحظورات الشرعية، وبالتالي لا يعود هناك أي حرج في تطبيقه في المجتمع المسلم.
0: وكيف يثبت خلوه من المحاظير؟
1: من خلال فتاوى وآراء كبار العلماء والفقهاء الثقات الذين جندوا أنفسهم لخدمة دينهم والمسلمين.
0: كلامك مقنع يا أبي.
1: ليس الأمر هكذا، ولكن أنت متسرع قليلا في إطلاق الأحكام.
0: إذن أفهم من كلامك يا والدي العزيز أن رياضة الإيروبيك مباحة للمسلم أو المسلمة ممارستها، ولكن بشرط الالتزام بالضوابط والشروط التي نص عليها العلماء.
1: تماما، وتلك الشروط هي الشروط التي لابد أن تطبق على مختلف الرياضات التي يمارسها المسلم في حياته، وإن اختلفت قليلا هنا أو هناك.
0: وماذا عن الاختلاط في رياضة الإيروبيك؟

0: لا يوجد اختلاط، وإن وجد فهو مرفوض.
1: والسبب؟
0: السبب واضح، فممارسة تلك الرياضة تتطلب الراحة في اللباس وتأدية الحركات، الأمر الذي يكشف العورات كثيرا، وبالتالي لا يجوز الاختلاط دفعا للفتنة والتزاما بالتعاليم الإسلامية.
1: حسنا يا والدي، أشكرك على تلك المحادثة الرائعة والشيقة.
0: هل تريد أن تشكرني فعلا؟ اذهب واعتذر من أختك.
1: لقد فعلت، ولكنها ما زالت غاضبة مني.
0: لا بأس، فأنت الأكبر، كما أنك أنت من أغضبها.
1: ولكن يا أبي.
0: أدهم، ماذا اتفقنا؟ اذهب واعتذر.
1: حاضر.
0: رضي الله عنك وعن أختك يا ولدي. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. زينب بنت جحش.
0: هي زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر ابن مرة ابن كثير ابن غنم ابن دوران ابن أسد ابن خزيمة، وتكنى بأم الحكم، من أخوالها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الملقب بأسد الله وسيد الشهداء في غزوة أحد، والعباس بن عبد المطلب الذي اشتهر ببذل المال وإعطائه في النوائب.
1: خالتها صفية بنت عبد المطلب الهاشمية أم حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام الأزدي، ولها أخوان هما عبد الله بن جحش الأزدي صاحب أول راية عقدت في الإسلام وأحد الشهداء، والآخر هو أبو أحمد واسمه عبد بن جحش الأعمى، وهو أحد السابقين الأولين ومن المهاجرين إلى المدينة.

0: عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخرى هي حمنة بنت جحش من السابقات إلى الإسلام.
1: ولدت السيدة زينب رضي الله عنها في مكة المكرمة قبل الهجرة بأكثر من 30 سنة.

0: أصلها. قالت مرة: أنا سيدة أبناء عبد شمس.
1: السيدة زينب بنت جحش امرأة من علية نساء قريش، وأكسبها التقوى والخلق الكريم، فأصبحت درة من الدرر المكنونة نادرة الوجود، وتعتبر سيدة من سيدات نساء الدنيا في الورع والتقوى والجود والتصدق، وقد غدت أما من أمهات المؤمنين بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومما زادها شرفا وتقديرا وذكرا عند المؤرخين على طول الدهر. ذكرت قصة زواجها في القرآن الكريم، وبسببها أنزلت آية الحجاب، فرفعت مكانتها وعالت منزلتها في محاريب العبادة، وكانت أواهة حليمة تصوم النهار وتقوم الليل.

0: كانت سخية اليد تجود بكل ما لديها دون أن تبخل أو تتوانى في تقديم العون للفقراء والمحتاجين، حتى غدت مثالا عظيما في الكرم والجود والخلق الكريم، وقد لقبت بألقاب عديدة، منها أم المساكين ومفزع الأيتام وملجأ الأرامل، فهي امرأة سباقة إلى فعل الخيرات، ولها سيرة ندية عطرة في تاريخنا الإسلامي، وبهذا تعتبر السيدة زينب رضي الله عنها قدوة عظيمة لكل مسلمة تحتدي بأخلاقها وخصالها النبيلة وتقتفي أثرها وتهتدي بهديها، ليكون ذلك سببا لها في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبرضا رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: كانت زينب بنت جحش من اللواتي أسرعن في الدخول في الإسلام، وقد كانت تحمل قلبا نقيا مخلصا لله ورسوله، فأخلصت في إسلامها، وقد تحملت أذى قريش وعذابها إلى أن هاجرت إلى المدينة المنورة مع إخوانها المهاجرين، وقد أكرمهم الأنصار وقاسموهم منازلهم وناصفوهم أموالهم وديارهم.
0: تميزت أم المؤمنين زينب بمكانة عالية وعظيمة، خاصة بعد أن غدت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين. كانت سيدة صالحة صوامة قوامة تتصدق بكل ما تجود به يدها على الفقراء والمحتاجين والمساكين، وكانت تصنع وتدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه وتتصدق به، وهي امرأة مؤمنة تقية أمينة تصل الرحم.

0: لم تكن بأطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد طول اليد بالصدقة. كانت زينب امرأة تصنع بيدها، فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق بذلك في سبيل الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت زينب تغزل الغزل وتعطيه سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، يخيطون به ويستعينون به في مغازيهم.
1: وموقف آخر على بذلها المال وتصدقها به ما حدثت به برزة بنت رافع، فقالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي له

0: فلما أدخل إليها قالت: غفر الله لعمر بن الخطاب، غيري من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله. واستترت منه بثوب، ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لي: أدخلي يدك واقبضي منه قبضة، فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان من ذوي رحمها. فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب. فقالت برزة لها: غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا المال حق.
1: قالت زينب: فلكم ما تحت الثوب، فوجدنا تحته 580 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، وأتقى له وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة، رضي الله عنها.

0: ابن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن زينب بنت جحش أواها. قيل: يا رسول الله، ما الأواها؟ قال: الخاشعة المتضرعة، وإن إبراهيم الحليم أواه منيب. وقالت عائشة فيها: لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. قال ابن سعد رحمه الله: ما تركت زينب بنت جحش رضي الله عنها درهما ولا دينارا، وكانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين وراوية للحديث الشريف. كانت السيدة زينب رضي الله عنها من النساء اللواتي حفظن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وقد روت رضي الله عنها 11 حديثا، واتفق الإمامان البخاري ومسلم لها على حديثين منها. لقد روى عنها العديد من الصحابة، منهم ابن أخيها محمد ابن عبد الله بن جحش، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ومذكور مولاها. وروى عنها أيضا الكثير من الصحابيات، منهن زينب بنت أبي سلمة، وأمها أم المؤمنين أم سلمة، وأم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان المعروفة بأم حبيبة رضي الله عنها، وأيضا كلثوم بنت المصطلق.
0: ومن الأحاديث الشريفة التي رويت عنها رضي الله عنها: عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرتها: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم تحد على الميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 ليال.

0: ومما أخرجه البخاري عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
1: وفي سنة 20 من الهجرة شعرت أم المؤمنين زينب رضوان الله عليها بقرب اللقاء مع الله، وقالت حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني، ولعل عمر سيبعث إلي بكفن، فإن بعث بكفن فتصدقوا بأحدهما إن استطعتم، إذا دليتموني أن تصدقوا بحقوي، أي إزاري هذا، فافعلوا.
0: إنه الإيمان الذي يهون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه، فإذا هو يكتفي بما يسد جوعه من الطعام وما يستر عورته من اللباس، وإذا هو يرضى بالقليل من المال والمتواضع من المسكن، بل يهون على الإنسان ماله فينفقه ومسكنه فيهجره وأهله فيرحل عنهم، بل يهون عليه حياته كلها. إن كل جهد محسوب للإنسان في رصيد حسناته عند الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر، وكن لطيفا.

بالمصطفى المجتبى خير الأنام، بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلالة جلالة نزلت في مدحه السور، ثم الصلاة على المختار ما طلت، ثم الصلاة على المختار ما طلعت، شمس النهار شمس النهار وما قد شعشع القمر، ثم الصلاة على المختار ما طلعت،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت خلقتني، وأنت هديتني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، أنت تميتني وتحييني. الملك والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده لا شريك له. فيا الله، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة ورب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أسألك العفو والمغفرة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

0: وأطيعوا الله. قال الله تعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: إن العاقل إخوة الإيمان هو من تاب توبة نصوحة لا زيف فيها ولا رياء واستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد العارف والعالم بما في قلوب الناس وما في ضمائرهم وما في صدورهم، ولا تخفى عليه خافية. وهو تعالى يغفر الذنوب مهما كانت ما عدا الإشراك به، إن الله غفور رحيم. إن الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر عن البائسين، به يستغيث من أخطأ وآمن وتاب. وصدق التوبة هو الإيمان بحد ذاته، الإيمان بالله وبتعاليم القرآن الكريم.
0: يقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.

0: عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا مذنب. قال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب. قال عليه الصلاة والسلام: فيكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة، وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.

0: أقوال وآثار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة.
1: وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة.
2: وقال محمد بن كعب القرظي: التوبة يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار وترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان.
0: وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة.
1: قال الشاعر: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن.
2: وقال بعض أهل العلم: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب.

0: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام، فأرسل له وحشي يقول:
1: كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل وأشرك أو زنى يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك، فهل تجد لي من رخصة؟
0: فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة الفرقان: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
1: فأجاب وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فلعلي لا أقدر على هذا.
0: فأنزل الله تعالى هذه الآية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: فقال وحشي: يا محمد، إني أرى بعد مشيئة، فلا أدري هل يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟
0: فأنزل الله تعالى هذه الآية في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
1: فقال وحشي: هذا نعم.
0: وهكذا أسلم وحشي بن حرب بعد أن تاب وغفر الله تعالى له. وهل هناك أفظع من جريمته على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فجع بعمه وصديقه وتربه؟ إن الله غفور رحيم.

أخي المؤمن، إن أبناء الدنيا لا يبقون على حال واحد، فهم متقلبون فيها بين خير وشر ونفع.

فإن وضر. وليس لكم أيها الإخوة في أيام الرخاء أنفع من الشكر والثناء، ولا في أيام البلاء أنجع من الصبر والدعاء. إخوة الإيمان، إن من جعل الله تعالى عمره أطول من عمر محنته فإنه سيكشفها عنه برحمته وبرأفته.

الحمد لله مفرج الكروب، ستار العيوب، غافر الذنوب، المجازي عن الحسنة عشرا، الجاعل بعد العسر يسرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك وعلى آله الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. برعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 اليوم في البحر الميت. الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي جرت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع ونظيرته اللاتفية على عدد من الاتفاقيات. مسيرات تعم محافظات المملكة في ذكرى النكبة ودعما للوصاية الهاشمية. من العناوين إلى التفاصيل. يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت اليوم فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي سيعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. تفاصيل أوفى حول هذا المؤتمر مع الزميل رامي العواودي.
1: تحت رعاية سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، يحتضن مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت فعاليات منتدى تواصل 2026، ويشتمل المنتدى على جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية ليوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. ويعد تواصل منتدى حواريا وطنيا تعقيده مؤسسة ولي العهد سنويا بهدف استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع الأردني. ويسعى تواصل إلى تعزيز روح الإيجابية والتفاؤل وتجسيد أهمية التشبيك والحوار البناء والهادف كأداة رئيسية لتمكين جميع أطياف المجتمع وفئاته من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة الصالحة وتكوين رأي عام أكثر استنارة ومشاركة وتمكينا. ويقوم منتدى تواصل على أهداف متعددة، منها تعزيز الحوار والمشاركة والمسؤولية العامة واستكشاف الفرص وبناء الجسور وتوظيف الابتكار. ويأتي منتدى تواصل 2026 لقراءة التحولات العالمية بعمق وربطها بالسياق المحلي واستشراف موقع الأردن ضمنها بما يخدم مسارات الشباب وتطلعاتهم.
0: تتواصل ردود الفعل المرحبة باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع. الزميل محمد إبراهيم الطراوني والتفاصيل.
2: تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بشأن

0: اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية، حيث رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلها الأردن في استضافة المفاوضات وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمان. ووصف أبو الغيط في بيان للجامعة العربية هذا الاتفاق بالخطوة الإنسانية والمحورية ذات البعد العربي، مؤكدا أنه ينهي معاناة العديد من الأسر ويمهد الطريق لإبرام صفقة تبادل أوسع تشمل الجميع تحت مبدأ الكل مقابل الكل، كما يمثل نموذجا إيجابيا يثبت أن الخيارات السلمية لحل الأزمة اليمنية ما زالت قائمة. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان والتي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع. واعتبر نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق أنها الصفقة الأكبر من نوعها للإفراج عن المحتجزين منذ اندلاع النزاع، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لأربعة عشر أسبوعا من المفاوضات المكثفة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة في عمان. بدوره أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية والتي أدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن، مضيفا أنه أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى.
1: استقبل رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش في العاصمة اللاتفية ريغا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامته وحرص جلالته تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا. وأكد رئيس لاتفيا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير التعاون في عديد قطاعات حيوية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التطورات الإقليمية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك. وكان الصفدي قد أجرى مع نظيرته اللاتفية مباحثات موسعة ركزت على آفاق تطوير التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما اتفقا على تعريف مساحات التعاون بين البلدين الصديقين والخطوات المطلوبة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن. ووقع الصفدي في العاصمة اللاتفية اتفاقية بين حكومتي البلدين حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية. عمت العاصمة عمان وسائر محافظات المملكة أمس مسيرات جماهيرية حاشدة شاركت فيها فعالية شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في تأكيد واضح على دعم الأردن لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وجاءت هذه الفعاليات تأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتجديدا للالتفاف حول الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وصون مقدسة. وعبر مشاركون عن اعتزازهم بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية وجهوده المستمرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحشد الدعم السياسي والإنساني للأشقاء في غزة والضفة.

0: الغربية، مؤكدين أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي يجسد أسماء معاني التلاحم والوفاء للقضية الفلسطينية. وأكد المشاركون أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل صمام الأمان وخط الدفاع الأول في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة، والتصدي لمحاولات التهويد وطمس معالمها التاريخية والدينية. قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك يمثل عدوانا سافرا على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقال الدكتور عطية الذي شارك في المسيرات الشعبية التي نظمت لإحياء ذكرى النكبة في العاصمة عمان إن الاحتلال مهما تمادى في غطرسته لن يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية الراسخة بأن القدس عربية إسلامية، وأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى خالصا للمسلمين. وفي الكرك نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية في المحافظة مسيرات أيضا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرل.
1: تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية وتأكيدا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، عمت محافظة الكرك اليوم الجمعة مسيرات شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وجاء تنظيم هذه المسيرات تأكيدا على دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه وصموده، وتجديدا للالتفاف حول القيادة الهاشمية الظافرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى، وتأكيده المستمر على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وعبر المشاركون عن اعتزازهم وتقديرهم للدور الكبير لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
0: إلى قطاع غزة، حيث قال مسعفون إن إسرائيل قتلت 7 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل في غارات جوية، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، لكن لم تعلن إسرائيل أو حماس ما إذا كان قد قتل أو أصيب. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوته تسيطر على 60% من غزة. وتأتي تصريحات نتنياهو فيما لا يزال القطاع يشهد أعمال عنف يومية، وفي ظل تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة ووضع نهاية دائمة للحرب. أدى نحو 75,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين منطقة باب الأصباط وباب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى. وأكدت أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين في شارع الوادي المؤدي إلى المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة. ولفتت محافظة القدس إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى في ظل تكرار اقتحامات المستعمرين للمناطق المحيطة به. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 6 أشخاص على الأقل، بينهم 3 من المسعفين، وإصابة أكثر من 20 آخرين، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر على مركز الهيئة الصحي في بلدة حاروفة التابعة لقضاء النبطية جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر أيضا عن تدمير المركز الصحي بالكامل، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل دليلا إضافيا على النهج الوحشي الذي ينتهجه الاحتلال. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 45 يوما في أعقاب الجولة الأخيرة من المحادثات التي وصفها بالمثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان.

0: ناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر. ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الملموس لتمكين البلاد من الاستمرار في مواجهة الصعاب والتاريخ والتحديات، مشيرا إلى أنه في حين تراجع مستوى العنف وخففت العقوبات وتحسن الوصول الإنساني، فإن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات. وحذر من أن تأخر عملية التعافي سيكلف في نهاية المطاف مزيدا من الأرواح ومزيدا من الأموال، مضيفا أن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم داعش، في عملية نفذتها قوات أمريكية ونيجيرية. أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين التي يتم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب. وأشارت المنظمة إلى أن غياب أو محدودية القوانين المنظمة في دول عديدة يثير مخاوف جدية حول تفشي إدمان النيكوتين بين الشباب والمخاطر الصحية المرتبطة به. وأفادت المنظمة أن أكياس النيكوتين عبارة عن أكياس صغيرة توضع بين اللثة والشفة، حيث تطلق النيكوتين عبر بطانة الفم. وأكدت المنظمة أن النيكوتين بحد ذاته مادة تسبب الإدمان بشدة وتعد ضارة، لا سيما بالنسبة للأطفال والمراهقين والشباب الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو، محذرة من ذلك، حيث يمكن أن يؤثر التعرض للنيكوتين خلال فترة المراهقة على نمو الدماغ، بما في ذلك التأثير على القدرة على الانتباه والتعلم. ومن محلياتنا، اختتمت فعاليات دورة الصحفي الصغير في العقبة وبمشاركة 40 طالبا وطالبة. وحول هذا الموضوع تحدث مدير منتدى العقبة الإعلامية الصحفي رياض القطامين لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
1: دورة الصحفي الصغير هي جزء من مبادرة بعنوان إعلام من أجل التنمية، أطلقها رئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفائز في العام الماضي بحضور أعضاء من مجلس الأعيان ومسؤولين ومستثمرين ومواطنين في محافظة العقبة. الدورة اليوم اشترك فيها 40 طالب، وبهذه الدورة يكتمل عدد الطلاب الذين تم تدريبهم تحت عنوان الصحفي الصغير في المدارس الحكومية في العقبة 200 طالب برعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفندق أوركس. محاور الدورة هي محاور تتناسب مع مستوى الطلاب، وهم أحيانا بيكونوا في الصف التاسع والعاشر، يعني بنحكي عن 14 و15 سنة طبعا من الجنسين الطلاب والطالبات. المحاور: أسس الكتابة الصحفية، أسس التحرير، مصادر الصحفي، كيف بيشتغل الصحفي، دور الإعلام في وأهميته في توعية المجتمع، دور الإعلام في صناعة قيادات إعلامية، دور الإعلام في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب. نحن في منتدى العقبة الإعلامي مستمرون بالتعاون مع تربية العقبة ومع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومع كل المؤسسات التي ترعى النشاطات المجتمعية في محافظة العقبة، ضمن برنامج معين يشمل المدارس الحكومية في محافظة العقبة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. في نهاية النشرة هذا تذكير بالعناوين: برعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 اليوم في البحر الميت. الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي جرت في عمان. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا ويوقع نظيرته اللاتفية على عدد من الاتفاقيات.

مسيرات تعم محافظات المملكة في ذكرى النكبة ودعما للوصاية الهاشمية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
3: دم الشريفين وشم في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
2: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
3: والهاشميون أهلوها، ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
2: أعداد وتقديم هناء المجالي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم عبر برنامجكم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء، لنستحضر نعمة عظيمة أكرمنا الله بها، نعمة الأردن، الأرض الطيبة المباركة التي اكتملت نعمتها بقيادة هاشمية حملت الأمانة وحفظت العهد. فالحمد لله الذي جمع لنا بين الوطن والقيادة وبين الرسالة والأمانة. إخوتي الكرام، لم تكن القدس عبر تاريخها الطويل ساحة للصراع السياسي فحسب، بل كانت ميدانا لامتحان الوعي الإسلامي والوصاية الشرعية على المقدسات. وحينما أطلت الأطماع الفرنسية على بلاد المسلمين، يوم جاء نابليون بحملته إلى الشرق العربي، برز صوت الأشراف في مكة. فالهاشميون صوتا صافيا لا يساوم على الدين ولا على الأرض، حملوا راية الدفاع وأدركوا أن حماية القدس هي امتداد لأمانة عقدت منذ العهدة العمرية، وأمانة واصلة لصلاح الدين يوم حررها وجددها الهاشميون في كل مواجهة مع الغزو. مستمعينا، نكمل هذا الحديث وهذا التاريخ المشرف عن مواقف الهاشميين من قضايا الأمة والقدس مع ضيفنا الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية الدكتور عبد القدوس لقطة. حياكم الله دكتور.
5: يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
4: دكتور، بعد أن تحدثنا عن الغزو والحملات البرتغالية، معركة جدة، الحملة البريطانية وممهدات إقامة وطن قومي لليهود، بعد الحديث عن أطماع الغرب في القدس، نذهب اليوم في حديث عن غزو آخر حل بالأمة

الإسلامية وهو الحديث عن مقدمات هذا الغزو وهو الغزو الفرنسي. ماذا تستجمع لنا من أحداث ومشاهد؟ وبأي سيطرة بدأت هذه المشاهد؟ هل هي بمقدمات فكرية ثقافية أم مباشرة؟

0: مسيها وبكل جرائمها على البحار الإسلامية والمشرق العربي، حتى بدأت تطل أطماع الفرنسية، وبينهما كما رأينا
1: نعم
0: الأطماع الإنجليزية والبريطانية، وهنالك الهولندية، وبعد قليل الإسبانية طبعا مرة أخرى. وهذا ليس فقط الشرق العربي، المغرب العربي عانى من كل هذه الوجودات. لكن إذا أردنا أن نتتبع الوجود الفرنسي، وقد تفضلتم بالسؤال عنه، نقول إن أول يعني قدم لفرنسا في الشرق العربي كان بما يمكن أن نسميه خطأ تكتيكيا،
1: نعم
0: خطأ سياسيا ارتكبته الدولة العثمانية.
1: صحيح.
0: وهنا نحن لا نريد أن ندين الدولة العثمانية، ولا أن نقلل لا من جهاد سلاطينها وجنودها، وهم الذين فتحوا القسطنطينية، وهم الذين حولوا وضع الإسلام من وضعية الدفاع والاحتلال المستمر خلال الحروب الصليبية وما بعدها، خصوصا بعد سقوط بغداد، وهكذا
1: نعم
0: كانت الأحوال والفرقة شديدة، وفي نهاية عصور المماليك كان هنالك ضعف. لا شك أن الله عز وجل يسر هذه السلطنة فأعادت وضع الإسلام، بل نشر الإسلام حتى في أوروبا وهكذا. إذن هذا فضل كبير، وهذا دور خطير في تاريخنا، ويعني إنكاره هو جحد للحقائق.
1: نعم
0: لكن هذا لا يمنع أن نتلمس الأخطاء التي كانت في الحقيقة فيما بعد، كانت
1: قاتلة
0: بدت
1: يعني.
0: صغيرة ثم انتهت، نعم للأسف انتهت قاتلة. من ذلك الامتياز الذي منحه السلطان سليمان القانوني رحمه الله تعالى لفرنسا عام 1535 ميلادي. هذا الصحيح ما كان مجرد اتفاق تجاري، هو من وجهة نظره اتفاق قليل الفاعلية بروتوكولي، وأراده هكذا، وكانت يعني في قوته ما يجعله لا يرى هذا كبيرا، لأنه كان على حلف مع فرانسوا ملك فرنسا، وهذا الحلف كان يعينه على إضعاف بريطانيا الحقيقة، وعلى السيطرة في داخل أوروبا، وعلى حروبه أيضا مع في مواقع مختلفة داخل أوروبا أيضا. وهو أيضا كان يعاني من مسألة الحرب مع الصفويين الذين حربوا معه في العراق وغيرها، يعني ما إن تسكت فتنة حتى تثور، وهذا أيضا يعني عداء سياسي كبير معروف بين العثمانيين والصفويين. الحقيقة كانت نتائجه مدمرة على المدى البعيد، ولم يستطيعوا أن يصوغوا مثلا نوعا من أنواع الوحدة التي صاغها على سبيل المثال، نحن نحمد مثلا للدولة الصفوية الإيرانية أنها عندما أحكم الإسار على على العمانيين وعلى الساحل العماني أرسلوا سلاحا، يعني عند نقطة معينة أصبح لابد أن يفعلوا وفعلوا. والأشراف في مكة في ذلك الوقت من خلال علاقة السلطان سيف بن سلطان أيضا بالشريف الهاشمي كانت التواصل المستمر، وكان الدعم المالي، والذين قاتلوا على الأرض الدم الإباضي والدم السني في الساحل والداخل. يعني هذا الشكل من أشكال الالتقاء على مصالح الأمة العليا حدث، وكانت نتيجته خروج البرتغال أذلة من البحار الإسلامية بعد عربدة زادت على 140 عاما، قرن ونصف من الزمان. لم يستطيعوا أن يطوروا هذا الشكل من أشكال العلاقة، وبقيت دائما تثار القضايا الطائفية وهكذا، وهي في الحقيقة غطاء على أهداف جيوسياسية داخل هذا الإطار والثوب الديني. لذلك هو أعطى فرنسا هذا الامتياز الديني، وهو يتشكل بحماية الرعايا المسيحيين الكاثوليك في المدينة المقدسة، أعطاها هذا الحق الروحي. وربما نظر في يوم من الأيام إلى أن الرشيد فعل شيئا من مثل هذا، ولكن الحقيقة أن ميزان القوى كان مختلفا. الدولة العثمانية مهما قلنا كانت تسير في انحدار، خسرت الكثير من مواردها المالية بسبب اكتشاف رأس الرجاء الصالح. ربما هذه ضرورات تلتمس للدولة في ذلك الوقت. المهم أن هذا الخطأ وقع. لماذا هو خطأ؟

0: هذا الأمر سمح لفرنسا بالتدخل في شؤون القدس وما حولها فيما بعد. هذا الأمر كان تحت ذريعة حماية المقدسات.
1: نعم.
0: هذا يبرز الخلل الحقيقة الذي سيظل ممتدا لقرون. ولماذا؟ القدس بعد تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه 1187 كانت قد نظمت شؤونها الدينية بترتيبات دقيقة، حافظت على التوازن الأهلي. هذه عقلية صلاح الدين. صلاح الدين جعل الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية ضمنا من باب الأولى، يعني طبعا لا سيما الأماكن المقدسة تحديدا، وبينا ذلك، بيد العائلات الهاشمية في القدس، ضمانا لعدم انزلاقها إلى صراعات طائفية أو تدخلات أجنبية. يعني صلاح الدين أدرك أن صون القدس يحتاج إلى وصاية عريقة النسب محايدة في الانقسامات الدينية والطائفية، ترى الناس جميعا سواسية تحت مظلة ميراثها النبوي، مرتبطة بالشرعية الدينية، جعلها بيد الأشراف الهاشميين.
1: نعم.
0: هذا ما فعله رضي الله عنه. الامتيازات الفرنسية الآن صحيح أنها لطائفة وليس للجميع، لكن مردودها ماذا كان؟ قلبت هذه المعادلة التاريخية، وأشار بعض المؤرخين الغربيين إلى أن هذا قلب ما استقر من وضع تقليدي أهلي محلي رتبه صلاح الدين ورعاه المماليك وحافظوا عليه، بل الدولة العثمانية حافظت عليه، ولم يكن سليمان يعتقد أنه بهذه الحركة البروتوكولية يعني قد فعل الكثير أو أخل. ولكن الحقيقة هذه الامتيازات انتزعت فرنسا باسمها فيما بعد حق الحماية على الكاثوليك جميعا، ثم انتقل جزء من سلطة الأشراف من أيدي محلية راسخة الجذور إلى يد أجنبية. كان ذلك بمثابة شرخ الحقيقة في الهيكلية الدقيقة اللي أرساها صلاح الدين كما قلنا، وهذا فتح الباب أمام تدخلات سياسية وراء ستار ديني ولا شك. مع القرنين 17 و18 سنرى فرنسا تستغل هذا الوضع وهذه المعاهدة لمد نفوذها داخل القدس، هذا الامتياز، متذرعة بماذا؟ بحق حماية الكاثوليك، الحماية الدينية. هكذا تحولت المدينة فيما بعد اللي أرادها صلاح الدين نموذج للتعايش الحقيقة، لأنه بتسامحه لم ينتقم من السكان المدنيين، فإن منهم مسيحيين عرب وإن منهم مسيحيين دخلوا وأقاموا مع عائلاتهم من الجنود وهكذا. الأمر يعني أراد أن يحافظ على شكل من السلم ويحذر، وخير من يتعامل بحذر من أن يتفاقم أي أمر أو يظهر أي نذر سوء للمدينة كان الهاشميون، وهو يعرف لباقتهم في هذا الأمر. حولها إلى ساحة تجاذب بين القوى الأوروبية، وهذا أمر خطير أيضا. لماذا؟ لأنه في عندي كاثوليك وعندي أرثوذكس. يعني جاء القرن 19 ليحول هذه الامتيازات إلى ذريعة مباشرة لتوسيع دائرة الاستعمار، إذ صار يعني أي مس بالمقدسات الكاثوليكية مدخل لتدخل العسكري الفرنسي المباشر بهذه الذريعة، وربما استطاعوا أن يفتعلوا مثل هذه الإشكالات لتكون ذريعة لهم للتدخل. والتدخل بالمدينة المقدسة يعني الكثير. الدولة التي تسيطر على المدينة المقدسة هي دولة أكدت وجودها الشرعي هناك في تنافسهم البيني، هم كانوا في فترة من فترات أقارب وهكذا ويتنافسون.
1: الدولة العثمانية كانت ترى كل ذلك.
0: نعم، لكن الدولة العثمانية كانت تحارب في جبهات أخرى، والدولة العثمانية اللامركزية أرهقتها قليلا، وقلنا إن كثير من مواردها فقد الحقيقة بعد ذلك، بعد الطرق البحرية الناشئة التي بدأ الاستعمار يسيطر عليها، واللي رأينا لماذا وقف أحرار العرب. الحقيقة الدولة العثمانية لم تتدخل كثيرا في حماية هذه البحار، لذلك سنرى أن جدة دافع عنها أهلها من القبائل بقيادة الشريف الهاشمي، عمان دافع عنها أهلها، إذن الموانئ اليمن كذلك.
1: أنت ذكرت ذلك في الحلقة السابقة.
0: ما الذي جرى؟ الذي جرى أن الدولة العثمانية انشغلت في استراتيجيات أخرى، وكان لها نظرة ربما مغايرة إلى ما تؤول إليه قضية البحار، والزمن لا ينتظر أحدا، يعني الأمر فاتها الحقيقة. لم يكن غريبا إذن أن تجد الحركة يعني الصهيونية فيما بعد مبرر إذا كانت روسيا صارت تتدخل لحماية الأرثوذكس. إذن صار الصراع من يسيطر على المدينة المقدسة من خلال امتيازات ومن خلال طوائف. هذه الطوائف نفسها أقبلت على الوصاية الهاشمية وقبلتها، ولكن الآن الاستعمار سيستثمر كل شيء ولن يستشير أهل المدينة المقدسة ويتدخل. الحركة الصهيونية فيما بعد استثمرت هذا الخلل ثغرة لتبرير حضورها. يعني إذا كانت فرنسا قد شرعت تدخلها تحت راية حماية الكاثوليك، الصهيونية أعادت إنتاج المنطق نفسه، التدخل في القدس لحماية الوجود اليهودي. كل ما بدأ كامتياز تجاري في عهد القانوني وما تجلى كإخلال بترتيبات صلاح الدين رضي الله عنه، تحول ورحم الله سليمان القانوني، تحول مع الزمن إلى سلسلة من الذرائع المتراكمة استغلتها القوى الاستعمارية ثم المشروع الصهيوني لتوسيع النفوذ على حساب طبعا استقرار المدينة المقدسة وعلى حساب أمنها وعلى حساب أيضا خطورة تقع على مستقبلها وقد يعني استمرت بعد ذلك.
1: إذن دكتور، عندما نستعرض الناحية الاقتصادية، أنت ذكرت نواحي فكرية، نواحي دينية وهذا التدخل في مدينة القدس، ولكن عندما نذهب إلى الناحية الاقتصادية وتركيز فرنسا أنظارها على مصر، الشام، القدس باعتبارها عقدة مواصلات بين الشرق والغرب بعد المنافسة الحادة مع بريطانيا في السيطرة على طرق التجارية البحرية إلى الهند، كان الشرق العربي هو الممر الإجباري الذي تسعى فرنسا لاختراقه لقطع الطريق على بريطانيا ومستعمراتها. كيف تقرأ هذا المشهد حول فهم الاستراتيجيات والتمويلات ووضع المستمع بالصورة المشرفة للمواقف للأشراف في تلك الفترة؟
0: نعم، الحقيقة يجب أن نبقى قليلا في وضع الأشراف في ذلك الوقت أمام ترديات وتداعيات سلبية متفاقمة ومتسارعة للوجود الفرنسي. لا شك أن نابليون جاء في نهاية القرن 18، ولكن هذه الامتيازات في وسط القرن 16 تفاعلت عبر قرنين من الزمان، خلالها صار لفرنسا وجود يكاد ينافس الوجود الإنجليزي في البحار. ولأن بريطانيا كما قلنا الاستراتيجية البريطانية كانت أذكى في الإحكام السيطرة على الهند، إحكام السيطرة على الهند جعلها الحقيقة تتسيد لأنها صارت الأسرع والأقرب. لذلك نابليون لما جاء بقرار، لما كلف بإدارة هذه الجيوش جاء بقرار واضح إخراج بريطانيا من جميع البحار والمستعمرات وإحلال فرنسا مكانها والاحتلال. هون الأشراف أولا يتبعون الدولة العثمانية، والدولة العثمانية مرتبطة بقوانين، مرتبطة بامتيازات أعطتها للفرنسيين. لاحظي كل هذا الذي وهذا الحضور من نابليون وغيره كله على سمع الدولة وبحكم امتيازات قانونية. يعني حتى إن القوانين العثمانية لم تكن تسعف، هذه قضية تجديد القوانين هم جددوها فيما بعد، لكن لم يكن عندهم حتى حركة تنظيرية قانونية تراعي وتواكب المستجدات. لذلك لما صارت الهجرات ونبهوا وذكرنا موقف للشريف عون الرفيق في هذا، يعني ما كانت القوانين تسعفهم في منع حتى الهجرات اليهودية، لأنها طبيعية ولا تبدو أنها حرب ولا ما في شيء يمنع. إذن القوانين كانت تكبرها والامتيازات كانت تكبرها، وهم أمام قاعدة من العلاقات المتشابكة مع الغرب. لكن العثمانيين لم يحبوا وجود الفرنسيين، والغريب أن يصدر الأمر يعني هكذا، يصدر السلطان مراد الأمر للشريف غالب بن مساعد وهو شخصية محورية في الصراع مع الفرنسيين، أمرا بأن لا يتعاطى مع الفرنسيين ولا يسمح لهم بالاقتراب ولا ما أنت الذي يعني دولتكم هي التي ربطت الواقع بمعاهدات وامتيازات، ثم يعني أنت تكلف رجلا ليس عنده جيش بالمفهوم العسكري الذي عند الدول العظمى هذه ولا أسطول بحري. كان التكليف يعني أشبه برمي الأمر عن العاتق.

0: مع أننا نشهد أن الدولة العثمانية كانت ستعلن الحرب وأعلنتها فعلا بعد ذلك على فرنسا، ولكن نقول دائما أن الزمن لا ينتظر. يعني كان هذا في حالة دخول الدولة العثمانية في مسمى الرجل المريض. على كل حال، الأشراف في بلادهم وكل بلد عربي في مكانه، نتذكر إحنا أنه لأن المسألة أخذت تداعيات بعد ظهور نابليون ب30 عام فقط، كانت الجزائر في يد الاستعمار، كانت تونس بعدها، يعني الجزائر 1830، تونس 1880، جيبوتي التي بموجب معاهدات اشتري الميناء ثم سيطر على جيبوتي عام 1887. يعني إذن في حالة، يعني أنا أسمع أحيانا بعض إخوان المؤرخين اللي الآن بتحركوا في الساحة، واحد هيك له صدى
1: على السوشيال ميديا،
0: نعم، يعني يتكلم ببراءة الحقيقة عن يعني كيف أن جمال باشا حاول أن ينبه الأشراف إلى خطورة سايكس بيكو التي لم يكونوا قد سمعوا بها، ويقول لهم تعالوا إلينا، هؤلاء يريدون أن يحتلوا بلادكم. غريب يعني، وكأن هذا المتحدث لا يعرف أن الجزائر وشمال أفريقيا كله في يد الاستعمار الفرنسي، وأن مصر تقاسي الاستعمار الإنجليزي بعد الفرنسي، وأن روسيا تحت الانتدابات، وأن جيبوتي محتلة، وأن ليبيا محتلة، وهذا في عصرهم وفي عهدهم وفي عهدتهم. يعني إيه تعالوا بدهم يحتلوكم؟ الأمر يعني لا يبدو بهذه السذاجة التاريخية. إذن المسؤولية قائمة ومشتركة، لكن في حدود ما لدى الأشراف في ذلك الوقت. سنرى أن الشريف غالب رد على رسائل نابليون لأنه يريد أن يستكنه ما هي الصورة. الحقيقة المؤرخون الذين يكتبون، ونحن نعرف أن في كتابة التاريخ لؤم كثير ومحاولة تهميش أدوار وإشارة إلى بعض المواقف على أنها يعني محاولة طيبة، ولكن لا يزنونها وزنها. من أشداق هؤلاء الحقيقة نحن ننتزع، يعني يقولون مثلا وكان الشريف غالب يقصد تحسين، يقصدها في القلب، نحن ندع الشق عن القلب لأصحابه الذين يحسنون ذلك، وإحنا المساكين نأخذ بظاهر الرواية. هل قرر الشريف غالب مقاومة الوجود الفرنسي في مصر؟ قالوا نعم، ولكن خليها إليك، لا تعني لأنها، لكن هاي بتقول كان يقصد في قلبه. والله أنا ما شفت قلبه ولا يجب أن نظر، لكن ظاهر الأمر يدل على الباطن، وظاهر الأمر كان يجب أن يسلمك إلى استنتاج، وهو أن نابليون عندما جاء بنفسية متوارية ومواربة، وحاول أن يدعي الدخول في الإسلام، وأنه يعني جاء يحارب بريطانيا وليس المشرق الإسلامي، وأنه يريد أن وجوده مؤقت وهكذا. إذن الصورة التي دخل فيها، ولم تكن الدولة الرسمية التي يتبع لها الأشراف وهم هيئة سياسية تابعة لدولة، لم يكونوا قد تعاطوا مع نابليون أي تعاطي سلبي. يعني ما في شيء، بل هم يعني اتصلوا به وتواصلوا معه. إذن العملية لم تكن بهذه السلاسة التي يظن بها الناس، إن احنا كنا دولة وكنا خلافة فعلا وكنا دولة حريصة على مصالحها، وفجأة انتقض عليها بعض الناس. هذا الكلام الساذج الذي يراد به دائما ألا نفكر لماذا أضاع العرب مشروع الثورة العربية الكبرى. وهذا هو السؤال،
1: وهذا هو السؤال. نعم.
0: لكي لا يسأل هذا السؤال، ولكي لا يسأل عن آخر محاولة لجمع الجسم العربي ولملمته من مفاصل دولة متهالكة وإعادة إحيائه من جديد، ولماذا لم يقف الناس معها في مناطق عربية مختلفة؟
1: نعم.
0: وأين كانت النخب وأين كان الناس أمام هذا المشروع وأسلموه في الحقيقة؟ هذا لا يسألون عنه، ويسألون يعني عن يعيدون، كل يريد أن يعذر نفسه. الأشراف لم يكونوا يبحثون عن العذر، ولا شيء يعذرهم لو تخلوا عن القدس في اليوم الذي أعلن فيه نابليون دعوته إلى يهود آسيا وأفريقيا، تعالوا إلى أرض الأجداد. وكان بالمناسبة هذا وعد يسبق وعد بلفور، حتى أن هيرتزل لما أراد أن يقدم المبررات في دعوته إلى وطن قومي، قال إن نبيلا وزعيما أوروبيا قبلكم، هذا يخاطب به الملك البريطاني في رسالة له، قد تبنى هذا المشروع وعرف

0: حقنا في فلسطين وهو نابليون. إذن هذا كان وعدا خطيرا في زمنه الذي قام به الشريف غالب، وبدون يعني ليس صعبا أن نستخرجه ونصل خيوطه من خلال
1: بالخلاصة نعم.
0: أن الرجل قرر وكان تاجرا وله سفينتان تبحران بالمناسبة في البحر، وكلمة أنه كان تاجر يعني هو كان له سفينتان تبحران في البحر وتعودان، وهذا مما كان أعطي للأشراف ولمكة.
1: نعم.
0: المهم أن الرجل لما رأى ذلك صار في الظاهر، وهذه من طريقتهم في إدارة الأمور، وقلنا أن صلاح الدين أصلا لما رأى فيهم هذه القدرة على إدارة المواقف بلا باقة بما يقتضيه الظرف قدمهم في هذه المهمة العسيرة. بقي على التواصل العام، يعني يرد على رسائل نابليون، ثم حتى بعد نابليون كليبر وهو يرسل الأسلحة، وهذا ثبت تاريخيا، بل قاله المناوئون من مؤرخين يمنيين مثلا لا يحبون في ذلك الوقت يعني. لكن مجموع ما تحصل عندما نجد الرسائل التي تذهب من ديفو وغيره من القادة العسكريين تقول إن الأسلحة التي مع المصريين لها طابع حجازي،
1: نعم،
0: تصيب، إن معهم أسلحة معدلة عن السلاح الحجازي، من أين جاء كمية البارود التي لديهم؟ نعرف أن المصريين قاوموا، الأزهر تبنى المقاومة والحمد لله، وقامت أيضا حركة بعد ذلك عمر مكرم الشريف، نعم، عمر مكرم، وبدأت قاومة ضد الوجود الفرنسي من أول يوم، يعني المصريون لم يسكتوا ولم ينتظروا أحدا، لكن دعمهم كان واجبا لأن الأمر لم يكن كما قال نابليون أول مرة، بل بدأ واضحا. وبالمناسبة المصريون لم ينخدعوا بنابليون ولا لحظة، المقاومة بدأت
1: كانت من
0: صبيحة
1: بدايتها.
0: دخول نابليون إلى مصر، هذا موقف يسجل. والذين اغتالوا كليبر القائد العام ليسوا يعني ضعافا عن أن يطالوا، لكن الدعم مطلوب،
1: نعم،
0: والموقف مطلوب. وكان هذا الموقف، كان الشريف غالب يرسل الأسلحة في السفن التجارية وتحط في السويس وتصل الأرياف المصرية. من الرسائل أنهم كانوا يقولون إنهم يقاتلوننا بأسلحة تأتي من الشريف،
1: نعم.
0: لذلك كليبر في مراسلاته مع نابليون قال له إن هذا الرجل غالب بن مساعد، لأن له ابن عم اسمه غالب المساعد في الريف،
1: نعم،
0: المصري، إن هذا الرجل يظهر في ظاهره معنا ولكنه في حقيقته يدعم الثوار. فكانت المشاورة على احتلال الحجاز، قال له لا تفعل، لأن هؤلاء يحظون باحترام شديد في العالم الإسلامي، وثانيا أنت بدك تحتل الحرم، يعني بكفينا اللي فينا، نحن داخلون على معركة في فلسطين. وكان بعدها بقليل الهزيمة التي حصلت، وبالمناسبة وسريعا الهزيمة تنسب إلى أحمد باشا الجزار،
1: نعم،
0: وهو قائد تركي بحاميته التركية، ولكن أحمد باشا الجزار بطل وقاوم، هذا لا شك فيه، لكن النصر الحقيقي صنعه أهل جنين في فلسطين، هذه الحقيقة،
1: هذه معلومات قيمة،
0: لأن الجزار أرسل إلى صديقه زعيم قبيلة عشيرة الجرح وجرار أصدقائه، وهذه قبائل وعشائر تعيش في جنين. أهل جنين كانوا دائما الحقيقة صناع الفرق في النضال الفلسطيني حتى أيام الحروب الصليبية
1: وللآن.
0: لذلك ونحن نقول ما كانوا، لأننا نراهم الآن،
1: نعم.
0: الحقيقة أرسلت إليه الجنود في جنح الليل، وإلا ما كان عنده ما يكفي، وأرسلت المؤن الغذائية لصمود القلعة، وكانت مجازفة من شباب هذه العشائر ورجالها، وهم الذين قاموا أيضا بعملية التفاف، كانوا يعتمدوا على بعض الآبار وسمموها، يعني منعوا عن نابليون حتى الماء،
1: نعم،
0: ثم استقروا للدفاع عن القلعة، وهذا سبب من أسباب الصمود اللي جعل نابليون الحقيقة ينكسر يعني يقضى على كثير من جيشه على أسوار عكا. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسر غزة وأن ينصرها وأن يفرج عن أهلها وأن يكبت عدوها، اللهم آمين،
1: اللهم آمين، نعم،
0: وحق لها. فعكا هكذا انتصرت بجهود

0: التحقيق الفلسطينيين. إذا نحن نريد كما تفضلت نشيد بجميع المواقف التي حصلت في ذلك الوقت، لكن اللي برجال بن عد الشريف غالب وقف موقفا استثنائيا،
1: نعم،
0: يكاد يكون بالعرف العام تحدي سافر للغرب وخطير في هذا الموقف بإرسال الأسلحة. الحقيقة استعراض هذه الأسلحة وطبيعتها وكيف استقبلها الريف المصري وكيف حصل بعد ذلك مع محمد علي باشا الذي يعني كان مدعوما من الفرنسيين،
1: نعم،
0: واستمرار الثورة هو كلام طويل الذيل الحقيقة يحتاج،
1: نعم،
0: إلى يعني
1: إفراد حلقات. نعم، نعم،
0: نعم.
1: هو حديث متشعب يا دكتور، يعني نحن نغوص في التاريخ ولا نعلم أين نذهب بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه، هي خطوط متسلسلة،
0: نعم،
1: وكلها يفضي على بعض. ولكن ما نود التنبيه إليه أن الأشراف لم يكن معهم جيش جرار، ولم يكن معهم تلك العدة، هم يتبعون إلى الدولة العثمانية،
0: نعم،
1: وهذه جهود فعلا جهود يعني جبارة، جهود شهد لها التاريخ، وهم لم يملكون كل هذه القوة. ونحن هنا بصراحة يا دكتور نقدم الرواية الأردنية التاريخية الصحيحة التي نراها لهذه المواقف التاريخية،
0: نعم،
1: أمام الحديث لبعض المؤرخين والذي أنت أشرت إليهم،
0: نعم،
1: ممكن بنية صافية بنية طيبة، ولكن هو
0: نرى أن
1: إشارات.
0: البعض لديه مشكلة في المراجع،
1: نعم،
0: وأيضا مشكلة في شقشقة التاريخ.
1: نعم،
0: يعني الإدانة أمر سهل، الإدانة،
1: نعم،
0: أمر سهل، لكن الحقيقة البحث عن المواقف الجوهرية المؤثرة هذا ينمي الخير في الأمة. عندما تبحث عن الموقف، عندما تقول إن رجلا كان نابليون يريد أن يكون حليفه ولكنه فضل أن يقدم الخير وأن يقدم السلاح وأن يظهر ويعرف أنه عدو لفرنسا، وهذا أدى إلى عزله، يعني الرجل دفع ثمن ذلك العزل،
1: نعم،
0: لأن محمد علي باشا تدخل مباشرة في عزله لما علمت فرنسا بهذه الأمور،
1: نعم،
0: والرجل قدم يعني منصبه الزعامة والسياسي الكبير في مكة،
1: نعم،
0: ولم يندم على ذلك، وإنما كان يعرف أن هذه عاقبة محتملة. إذن جزاه الله خيرا، وجزى أهل جنين خيرا، وجزى أهل مصر خيرا. هذه علامات حيوية في الأمة، الأجيال يجب أن تعلمها، لأنها ستعلم بعد ذلك أن يعني انتصار الحق على الباطل ليس مستحيلا، أن الباطل وجوده زاهق بإذن الله،
1: نعم،
0: سبحانه،
1: نعم،
0: وتعالى.
1: إذن نحن دكتور نرى أن منصات السوشيال ميديا تعج بمثل هذه المواضيع، تكون،
0: نعم،
1: هنالك مشاهدات مرتفعة لهذه الأحداث التاريخية ولبعض المؤرخين أو لبعض الباحثين، لكن هنا نحن نحترم الجميع، نقف
0: بلا شك
1: معهم
0: طبعا.
1: موقف في كل الاحترام، لكن هنالك إغفال لبعض الحقائق،
0: صحيح،
1: جعلتنا نقدم هذه الرواية الأردنية عبر ترددات الإذاعة الرسمية لدينا في الأردن، وهي تأتي متاحة في جميع الأوقات على صفحات الفيسبوك وعلى ترددات هذه الإذاعة. وهنا لابد أن نشير إلى لفتة مهمة قبل أن ننهي هذه الحلقة، أنه لدينا روح الاعتراف للجميع في أي قوة حية كان لها دور نشيد به ونذكره، كما ذكرت أنت،
0: نعم،
1: عن الدور العماني وعن الدور الإماراتي. إذن نحن
0: وأهل
1: نقدم
0: جنين
1: حقائق، نعم، نحن،
0: نعم،
1: نقدم حقائق ولا نغفل دور أحد. نعم،
0: أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
1: بارك
0: إن شاء الله
1: الله
0: نظل
1: فيكم
0: على طول يعني نراعي هذه المصداقية وهذه الموضوعية، ونحن أمة واحدة.
1: نعم،
0: نحن نعتز بصلاح الدين الكردي، ونعتز به اعتزازا شديدا، والأشراف اعتزوا به، والأمة،
1: نعم،
0: الإسلامية اعتزت به، فهو منارة رحمه الله، وهو الذي ألهم هذه الأمة بعده كيف أن الذي يحرص على حقه يناله بإذن الله.
1: نعم، نعم، إذن موقف الهاشميين والأشراف كان نابعا من وعي ديني وسياسي عميق، لأنهم أدركوا أن ما يقوم به الفرنسيين ليست حملة عسكرية، وإنما كان مشروع استعماري شامل.
0: نعم،
1: وهكذا يظل التاريخ شاهدا أن وصاية الهاشميين على القدس لم تكن يوما شعارا سياسيا عابرا، بل موقفا متجذرا في الوعي والدم، وحضورا دائما في ساحات الدفاع عن الأمة. بارك الله فيكم الدكتور عبد القدوس القضاء، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، شكرا جزيلا
0: الله
1: لكم.
0: بكم.

0: مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادية زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، وإلى لقاء آخر الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.
1: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. تلمسان ياقوتة المغرب الأوسط وعاصمة الحضارات. على سفوح الجبال الخضراء حيث تتعانق أشجار الزيتون والكرز تقع مدينة تجسد تحفة الفن المعماري الإسلامي، إنها تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011 ودرة المدن الجزائرية التي جمعت بين الأصالة والأناقة. في شوارعها العتيقة تاريخ عريق يمتد لآلاف السنين تعاقبت فيه الحضارات تاركة بصمات لا تمحى. في هذه الحلقة سنستكشف معا تاريخ تلمسان، وسنتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية التي جعلتها جوهرة في شمال إفريقيا ومركزا حضاريا وتجاريا مهما على مر العصور.

تقع تلمسان أو ما تلقب بلؤلؤة المغرب العربي في أقصى الغرب الجزائري، وهي عاصمة ولاية تلمسان، إحدى ولايات الجزائر 58. تمتاز بكونها مدينة حدودية وساحلية في آن واحد، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط وتقع على مقربة من المملكة المغربية. هذا الموقع الجغرافي جعلها منذ القدم معبراً حيوياً ونقطة التقاء للقوافل التجارية والحضارية التي ربطت الأندلس وأوروبا بشمال إفريقيا والصحراء الكبرى. مناخها متوسطي معتدل، يتسم بشتاء بارد ورطب وصيف حار وجاف. أما أصل التسمية

فيعود للغة الأمازيغية بمعنى الينابيع، في إشارة إلى طبيعتها الغنية بالمياه والعيون وسط الهضاب والجبال. وعرفت قديماً باسم بومارية، أي بساتين الفاكهة، واشتهرت بلقب غرناطة إفريقيا لجمالها المعماري. تعود النواة الأولى للمدينة إلى العصور القديمة، وتحديداً إلى مدينة أغادير الأمازيغية التي تعني القلعة. ولم تكن تلمسان مجرد محطة عابرة، بل كانت حاضرة قوية تخضع لحكم الملوك الأمازيغ قبل أن تخضع لاحقاً للرومان الذين شيدوا بها تحصيناتهم العسكرية في موقع بومارية. غير أن تاريخ المدينة الحقيقي لم يبدأ إلا مع فجر الإسلام، حيث انطلقت رحلة تلمسان نحو التألق والازدهار. أما عن الفترة الذهبية فقد شهدت تلمسان سلسلة من المراحل التي صقلت هويتها وجعلتها مزيجاً فريداً من الثقافات، وكان أبرزها أدوار القبائل الأمازيغية والدول الإسلامية المتعاقبة.

في البداية ومع الفتح الإسلامي للمنطقة ترسخت مكانة تلمسان كمركز مهم، وفي هذه المرحلة الحاسمة كان لقبائل بني يفرن الأمازيغية دور جوهري، إذ جعلوا من أغادير عاصمة لدولتهم في المغرب الأوسط. ومع نهاية القرن الثامن الميلادي دخلها إدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية وضمها إلى دولته، وبنى بها مسجداً كبيراً شكل مركزاً للإشعاع الديني والعلمي. ثم جاء عهد الدولة المرابطية التي شهدت نشأة تاجرارت في القرن الحادي عشر، عندما أنشأ القائد المرابطي يوسف بن تاشفين مدينة جديدة بجوار أغادير القديمة، أطلق عليها اسم تاجرارت، وقد جمعت هذه الضاحية بين الحصانة والقوة التجارية.

الإسكندرية لتشكل مع أغادير مدينة واحدة متكاملة، وبدأ عندها نجم تلمسان يسطع كمركز حضاري هام على طرق التجارة عبر الصحراء الكبرى. ومع مرور الزمن وصلت المدينة إلى العصر الذهبي خلال حكم دولة بني زيان، حيث بلغت الذروة الحضارية مع تأسيس الدولة الزيانية أو ما يعرف بدولة بني عبد الواد في القرن 13 على يد يغمراس بن زيان. ومنذ ذلك الحين أصبحت تلمسان رسمياً عاصمة المغرب الأوسط لأكثر من 3 قرون، وهي الفترة التي شكلت الهوية المعمارية والثقافية للمدينة. خلال الحكم الزياني تحولت تلمسان إلى مركز تجاري ضخم يربط جنوب أوروبا بغرب إفريقيا، وازدهرت فيها العلوم والفنون والعمارة، كما شهدت المدينة في تلك الحقبة تشييد العديد من المعالم مثل قصر المشور والمسجد الكبير. ورغم تعرضها لحصار طويل من المارينيين إلا أنها صمدت وظلت رمزاً للاستقلال. أما في المرحلة الحديثة فبعد نهاية الدولة الزيانية وسقوطها بيد العثمانيين ثم الاحتلال الفرنسي الذي بدأ في عام 1844، ظلت تلمسان مركزاً للثقافة محافظة على هويتها العربية الإسلامية الأصيلة، واستمرت كذلك حتى استرجعت حريتها مع استقلال الجزائر في عام 1962. ما يميز تلمسان عن غيرها من المدن هو غناها الاستثنائي وتنوعها التراثي الفريد الذي يشهد على عمق التقاء الحضارات الأمازيغية والأندلسية، فهي متحف معماري مفتوح يضم في أرجائه كنوزاً تاريخية مذهلة تروي فصولاً من تاريخ الجزائر العريق. ومن بين أبرز هذه الكنوز المسجد الكبير بتلمسان الذي يعتبر من أهم وأجمل الشواهد الحية على العمارة المرابطية في الجزائر، إذ يعود تاريخ تشييده إلى عام 530 للهجرة على يد يوسف بن تاشفين أول خليفة لدولة المرابطين، ثم جاء خليفته علي بن يوسف بن تاشفين الذي أضاف إلى المسجد زخارفه الحالية ووسع فيه وأعاد ترميمه ليظهر في أبهى حلة. بني المسجد العتيق في تلمسان من الحجارة والطوب والجبس، واعتمد المصممون في الزخارف على الرخام والخزف والخشب، مما أضفى عليه طابعاً فنياً رائعاً. كما يحتوي المسجد على 8 أبواب وقاعة صلاة كبيرة على شكل مستطيل تضم 72 سارية و19 رواقاً. أما سقف القاعة فهو مصنوع من الخشب المزخرف ومغطاً بسقف من القرميد في تناغم فني يجمع بين القوة والجمال. يتميز محراب المسجد بشكله المتعدد الأضلاع، وهو شبيه بمحراب جامع قرطبة الأندلسي، إذ يتكئ قوسه على عمودين وتعلوه قبة صغيرة و5 لوحات مستطيلة، كما يزدان المحراب بأقواس مزخرفة بكتابات وخطوط كوفية أنيقة. وبجانب المحراب توجد مساحة مزينة ببلاط واسع تخرج منه قبتان جميلتان تتشكل كل واحدة منهما من 16 ضلعاً، وقد استوحى المصممون المرابطون هندستهما من تصميم قباب مساجد القيروان في تونس والأزهر في القاهرة وقرطبة في الأندلس، مما يعكس وحدة الفن الإسلامي عبر العصور. يتوسط سقف المسجد العتيق بتلمسان ثريا فخمة معلقة بالقبة تحمل 360 شمعة أضفت لمسة جمالية على المسجد. يتميز المسجد العتيق في تلمسان أنه شيد في البداية بدون مئذنة، وبقي على ذلك الحال لمدة قرن كامل، ولم تشيد المئذنة إلا بعد دخول الزيانيين إلى مدينة تلمسان، وكان ذلك عام 1236 ميلادياً على يد القائد الزياني

يغمر سن بن زيان. يبلغ طول المئذنة 35 متراً، تتكون من برجين كبيرين أحدهما سفلي والآخر علوي. يعد البرج السفلي الأعلى ارتفاعاً بشكله المربع، حيث يبلغ ارتفاعه نحو 26 متراً، أما البرج العلوي فيصل ارتفاعه إلى حوالي 5 أمتار، وينتهي بقبة صغيرة يعلوها عمود معدني يضيف توازناً بصرياً رائعاً للهيكل المعماري. تعتبر مئذنة المسجد الكبير من أطول المآذن التي بناها الزيانيون في الجزائر، إذ تحتوي على سلم يبلغ عدد درجاته 130 درجة، كما تشبه في تصميمها مآذن مساجد المغرب. يعد مسجد وضريح سيدي بومدين أحد أهم الرموز التاريخية في مدينة تلمسان، فهو ينسب إلى العلامة الشهير أبو مدين شعيب الأنصاري، أحد أبطال معركة حطين، الذي ولد في إشبيلية بالأندلس ودرس وتفقه فيها. فهو ينسب إلى العلامة الشهير أبي مدين شعيب الأنصاري، أحد أبطال معركة حطين، الذي ولد في إشبيلية بالأندلس ودرس وتفقه فيها، ثم انتقل إلى مدينة فاس وواصل فيها طلب العلم، وبدأ حياة طويلة قوامها الحج والعبادة، واستمر على هذا النهج حتى توفي في قرية العباد قرب تلمسان. وهناك أقام له السلطان أبو الحسن المريني مسجداً وضريحاً في حي العباد، أحد الأحياء العريقة في المدينة. يعد الضريح تحفة معمارية بديعة رغم صغر حجمه، إذ يدخله الزائر من بوابة أندلسية الطراز تظلها شمسية مغطاة بالقرميد الأحمر، يلي ذلك سلم يؤدي إلى قبر الشيخ أبي مدين، وفي داخل الضريح غرفة مربعة يعلوها سقف ملون جميل هرمي الشكل من الخارج. يدخل الضوء إلى هذه الغرفة من 4 نوافذ صغيرة تضيء قبر الشيخين أبي مدين شعيب على اليمين والفقيه ابن عبد السلام التونسي على اليسار. وحول الضريح بنى المرينيون مجمعاً معمارياً يضم مجموعة هندسية متكاملة تشمل مسجداً ومدرسة علمية. أما المسجد فيعد من أهم منجزات الفن المعماري في الجزائر، وقد شيد وفقاً للنمط الأندلسي المريني، وهو صغير الحجم نسبياً، إلا أنه يتميز بباب فخم به نقوش غاية في الجمال. أما صحن المسجد فتتوسطه نافورة جميلة تزيد المكان روعة وبهاء، ويعد هذا الصحن على الرغم من صغر حجمه من أجمل صحون المساجد في الجزائر. أما المحراب فهو عبارة عن غرفة صغيرة يغطيها قوس كبير من الطراز الأندلسي، منقول من محراب جامع قرطبة الكبير. وفوق بلاطة المحراب يرتفع سقف محدب يحل مكان القبة التقليدية. وتعد مئذنة الجامع التي بناها السلطان أبو الحسن المريني عام 1339 من أجمل المآذن ذات الطراز الأندلسي، وتقع في الزاوية الشمالية الشرقية للمسجد.

تعد القلاع في الجزائر من أبرز المعالم التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في حماية البلاد من الغزوات عبر العصور، وقلعة المشور في تلمسان مثالاً بارزاً على ذلك، إذ ما زالت شاهدة على حقبة تاريخية تعود إلى القرن 13، مستمدة بريقها من حضارة الأندلس العريقة في زمن حكم الزيانيين. تنتصب أسوار القلعة المرتفعة والمحصنة التي تحمي مسجدها العتيق والقصر الملكي لتجسد روعة العمارة الإسلامية، وتعد قلعة المشور أو ما يعرف بالقصر الملكي الزياني المقر الرسمي السابق للدولة الزيانية، حيث شكلت مكاناً لإقامة السلاطين ومقراً لحكمهم وإدارة شؤون الدولة، وقد بناها السلطان الزياني الأول يغمراس بن زيان ما بين الأعوام 1145 و1248، وجعلها مركزاً لعاصمة الدولة التي دامت أكثر من 3 قرون، تاركة وراءها إرثاً حضارياً وثقافياً لا يقدر بثمن. أما كلمة المشور فتعني المكان الذي يعقد فيه السلطان اجتماعاته مع وزرائه وضباطه للتشاور في شؤون الدولة، سواء في زمن السلم أو في أوقات الحرب. تقع القلعة على مساحة شاسعة، وكانت تضم إضافة إلى قصر السلطان عدداً من المنازل والحدائق، فضلاً عن الجامع الذي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من القلعة. أراد السلطان في البداية أن تكون القلعة مقراً لإقامته، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مقر لقيادة الدولة الزيانية وسكن رسمي لأمرائها وملوكها المتعاقبين. وقد خضعت القلعة عبر الزمن لسلسلة من أعمال الترميم والتوسعة، كان أبرزها إضافة مسجد وقصر داخلها، ويعتبر قصر المشور اليوم الشاهد الوحيد الباقي من بين 4 قصور كانت تشكل فيما مضى قلب القلعة. ويتميز هذا القصر بفن العمارة الأندلسية الذي يظهر في ساحاته وأقواسه وزخارفه المنقوشة بعناية. يضم القصر 4 أجنحة رئيسية، أحدها مهيئ لفصل الصيف، وهو مبني من الطين بطريقة تجعله بارداً طوال الفصل، كما يحتوي على ممر سري كان يستخدم في أوقات النزاعات والحروب. أما الجناح الآخر فقد خصص لفصل الشتاء، وشيد من الحجارة السميكة التي تجعله دافئاً طوال فصل الشتاء. وهناك أيضاً جناح خاص بمجلس الشورى، وهو الذي اشتق منه اسم قصر المشور لأنه كان يستخدم لعقد اجتماعات السلطان بوزرائه للتشاور. لا يمكن لأي زائر لمدينة تلمسان أن يغادرها دون زيارة القلعة، حيث تدهشه روعة البناء ودقة الزخارف التي تزين الجدران والأعمدة، إضافة إلى أحواض المياه المتدفقة والنوافير والمساحات الخضراء في تصميم مشابه لقصر الحمراء في مدينة غرناطة الأندلسية. لا تقتصر روائع تلمسان على معالمها التاريخية، بل تمتد لتشمل كنوزها الطبيعية الساحرة، ومن أبرز هذه الكنوز

فيها يد إنسان، مميزة بتكويناتها الصخرية المذهلة التي نشأت بفعل عوامل جيولوجية على مدار آلاف السنين، وتنتشر في داخلها صواعد ونوازل كلسية تشكلت نتيجة ترسب المياه الجوفية الغنية بالكالسيوم، فتمنحها مظهراً استثنائياً يجعل الزائر يشعر وكأنه ينتقل إلى عالم آخر مليء بالدهشة والغموض. كانت أشكال هذه الرسوبيات ملهمة لكثير من الفنانين العالميين في لوحاتهم ومنحوتاتهم، ويقال إن أجود أنواع الرخام في العالم يستخرج من هذه المغارة ومن الأراضي المحيطة بها في منطقة تلمسان، وقد استخدم في الكثير من المباني العالمية الشهيرة.

تلمسان ليست مجرد آثار تاريخية، بل هي روح الفن والعادات المتوارثة جيلاً بعد جيل، فهي تحتضن أيضاً تراثاً حياً ومميزاً على مستوى اللبس والموسيقى والصناعات التقليدية والعادات الاجتماعية. من أبرز مظاهر هذا التراث الشدة التلمسانية، وهي لباس تقليدي نسائي فاخر مخصص للمناسبات الكبرى، خصوصاً في حفلات الزفاف، وتعتبر رمزاً للفخامة والأصالة والأناقة. وقد أدرجت منظمة اليونسكو اللباس التقليدي التلمساني للعروس ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. من أشهر العلماء والأدباء الذين تركوا بصمات في الفقه والأدب والتاريخ الشاعر الكبير ابن خميس التلمساني، والفقيه محمد بن مرزوق، والمؤرخ العربي شهاب الدين أحمد المقري، والأديب الروائي محمد ديب الحائز على جائزة الفرنكفونية في الأداب. وبهذا تجمع تلمسان بين التاريخ العريق والفن الأصيل والعادات الاجتماعية المميزة والعلم والمعرفة، لتظل مدينة نابضة بالحياة، شاهدة على أصالة الماضي، متجذرة في الذاكرة الجزائرية، وملهمة لكل من يزورها أو يقرأ تاريخها. ستظل تلمسان شاهدة على عظمة الحضارة الإسلامية في المغرب العربي، ودرة تلمع في تاج التراث الثقافي الجزائري، من مساجدها العتيقة إلى قصورها التاريخية، تحكي قصة جمعت بين الأصالة والإبداع، لندرك أن بعض المدن تحمل في طياتها روح الأمة وتراثها الذي لا تمحوه الأيام. حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث، لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة. الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي.

0: أصدقائي المستمعين، أوقاتكم معرفة تبنى وأسئلة تنضج بالوعي وخطى تكتب المستقبل في زمن لم يعد فيه العلم ترفا، إنما ضرورة وضرورة وجود. تبرز أهمية الباحث الحقيقي، ذلك الذي لا يكتفي بإنتاج المعرفة إنما يسعى لتحويلها إلى أثر مستدام وإلى قيمة مضافة في حياة الناس. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث معنا ضيفة تمثل هذا النموذج، أكاديمية باحثة ريادية وتحمل هذا العقل الريادي الذي يؤمن بأن الأفكار لا تكتمل إلا حين تجد طريقها إلى الواقع. معكم وبكم نرحب أصدقائي المستمعين بضيفتنا في تاء التأنيث لهذا الأسبوع الدكتورة ريما حيدر العمري، نحاورها في رحلة تتقاطع فيها الأسئلة الكبرى: العلم والواقع، المرأة والتحدي، والريادة كخيار للتغيير. فأهلا وسهلا بك معنا دكتورة ريما.
1: أهلا فيك أستاذة منى، بشكرك جزيل الشكر على هذه المقدمة الجميلة، وأكيد بعتز بمشاركتي بهاي المقابلة، ودائما أنا بكون يمكن أكثر حماسا على القنوات الوطنية سواء الإذاعية أو التلفزيونية أكثر من القنوات الأخرى، لأني فعلا بثمن تقدير قنواتنا الوطنية للمؤثرين الحقيقيين في المجتمع، مش المؤثرين اللي بتصدرهم قنوات التواصل الاجتماعي. بشكرك أستاذة منى.
0: أهلا وسهلا فيك، وأنت نموذج نسائي ريادي علمي. يعني عندما نتحدث مع الدكتورة ريما حيدر العمري نتحدث عن شابة أردنية سعت ومضت وحولت هذا الجهد إلى بناء مستدام تعيشه ونعيشه معها أيضا في كل لحظة من لحظات هذا الإنجاز وهذا التميز وهذا النجاح الذي نحن نتحدث عنه ونصفه دائما بأنه استحقاق استطاعت أن تحققه المرأة الأردنية والفتاة الأردنية بتصميمها وإرادتها وبعلمها الذي بفضل الله بات يضلل الكثير من المساحات والفضاءات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي. فلك الشكر الموصول ولكل سيدة ولكل فتاة تصنع مثل هذه البرامج. سيدتي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذا أردنا أن نبدأ يعني أو نعود إلى البدايات ونتعرف أكثر وأكثر على الدكتورة ريما حيدر العمري، فمن هي الدكتورة ريما؟ وأنت أشهر من نار على علم، ولكن جميل أن نعود معك إلى البداية.

0: الحياه، خصوصا في هذا المجال العلمي والبحثي والريادي. تفضلي.
1: اسمي ريما حيدر العمري، ولدت وعشت في محافظة في شمال الأردن، عروس الشمال من إربد. تلقيت تعليمي الأساسي ومرحلة البكالوريوس في إربد، ثم انتقلت إلى عمان لأكمل دراساتي العليا، ثم أعمل كأكاديمية وباحثة أردنية في مجال الكيمياء الفيزيائية والتحليلية والبيئية. أعمل الآن بعد مسيرة التعلم الطويلة هذه اللي عشتها في حياتي، أعمل كأستاذة مشاركة، يعني بروفيسور مشارك في جامعة عمان الأهلية. وأؤمن أن الجامعة مش مكان فقط لإنتاج الشهادات، بل هي مساحة لصنع الإنسان ووعي الإنسان، تحويل المعرفة إلى أثر حقيقي في المجتمع. أنا بشوف نفسي أنه أنا الله أعطاني منصة دائمة للوقوف.
0: سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى منطقة البحر الميت في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار رؤى لفرص الغد. فإلى هناك
2: من قناة رؤيا، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
2: وأكيد غيث الركاد من قناة عمان تي في، يسعد صباحكم بتخطيطنا بمنتدى تواصل 2026.
4: إذن مشاهدينا صباح الخير لكم، وصباح شبابي مميز اليوم من منتدى تواصل 2026 من البحر الميت اللي عم ننطلق بهذا المنتدى عبر قنواتنا الوطنية جميعا حتى نوصل صوت الشباب. اليوم هو صوت مهم، ونحاول قدر المستطاع ننقل تفاصيل ما يجري اليوم من منتدى ومن إنجازات لمؤسسة ولي العهد.
2: صحيح عماد، ومن قناة رؤيا ومع شركاء الشاشات والإعلام رح نركز على تحليل التحولات المتسارعة في العالم، كيف تتقاطع مع التكنولوجيا والشباب، ورح نحكي عن عصر ما بعد البرمجة والعمق الاستراتيجي للأردن.
4: صحيح ألا، من شاشة عمان تي في وكل الشركاء في الفضاءات وقنواتنا الأردنية، اليوم على بركة الله ننطلق بفعاليات منتدى تواصل. هذا المنتدى الذي يحمل شعار رؤى لفرص الغد بمشاركة شبابية واسعة. اليوم كثير من التفاصيل راح نتابعها من خلال هذا البث المباشر والمشترك، حتى نوصل صوت الشباب، حتى نكون مع الشباب ونشترك معاهم لحظة بلحظة بكل التفاصيل الإيجابية اللي ارتبطت بمنتدى تواصل 2026.

0: يعني اليوم فعالياتنا تنطلق من البحر الميت من قصر المؤتمرات، واليوم مؤسسة ولي العهد اختارت هذا الموقع حتى تستقبل أكبر عدد من الشباب. اليوم هذا المنتدى يستقبل أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة ضمن نقاشات، جلسات حوارية في غاية الأهمية تشاركية اعتمدها منتدى تواصل 2026 لهذا اليوم حتى تكون التفاصيل كلها مرتبة وبما يلبي تطلعات كل شبابنا على مستوى الوطن من الشمال وحتى الجنوب.
1: منتدى تواصل هو منصة جريئة لطرح هاي المواضيع غير، ومش بس هيك مشاهدينا، هي كمان بتساعد الشباب لتمكنهم وتفتح لهم الفرص. شعار هاي السنة بمنتدى تواصل هو رؤى لفرص الغد، لحتى تساعد على الشباب على التنسيق والحوار.
2: ليش مهم جدا لما نحكي رؤى لفرص الغد؟ اليوم منتدى تواصل ومؤسسة ولي العهد

0: عم بتواكب التكنولوجيا بشكل كبير وعم تأخذ الطابع الأكبر من اهتمامها، لأنه إحنا اليوم بالمجمل عم نعيش بعالم متسارع بالتكنولوجيا، وكل لحظة بلحظة عم تتغير التكنولوجيا، واللي بدوره بطلب إن اليوم إحنا نفكر للمستقبل ونلاقي الفرص أو حتى نوجد الفرص لشبابنا وشاباتنا في هذا الوطن الآن.
1: 100% عماد. وكمان على سيرة هذا التسارع رح نحكي عن من مكاتب مؤسسة ولي العهد عن أين تكمن فرص الغد، أهمية التنسيق والحوار للمستقبل، وكمان كيف تتشكل الواقع الجديد اللي عم نعيشه بهذه الوتيرة المتسارعة جدا.
2: صحيح ألا، يعني اليوم بمعيتكم، بمعية الزملاء وبمعية الشباب، اليوم يمكن من ساعات الصباح الأولى شفنا بداية وصول الشباب، الحماس اللي موجود في أروقة قصر المؤتمرات في البحر الميت، والحديث دائما مستمر عن طلعات الشباب، وهذا ما تحرص عليه مؤسسة ولي العهد من خلال برامجها، من خلال مبادراتها، من خلال مساراتها المنوعة. هذه المبادرات والبرامج اللي قدرت إنها تصل للشباب بكل محافظات الأردن من الشمال وحتى الجنوب، وبما يلبي تطلعات المستقبل، بما يلبي تطلعات الفرص. صحيح. وأيضا فكر الشباب اللي اليوم راح يكون له مساحات واسعة في هذا المنتدى.
3: راح يكون في عنا عدة جلسات، جلسات راح تكون متزامنة وجلسات راح تكون لها أوقاتها. مش بس هيك، احنا دائما بنحكي عن الدعم الهاشمي للشباب، بداية من جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه للشباب، وإنه بيؤمن إنه الشباب هم القوة الحقيقية ومستقبل الأردن. وكمان بنشوف جلالة الملكة رانيا بزياراتها وخطاباتها عن التعليم وعن تمكين الشباب، والأهم من ذلك إنه دائما بيكون في تفاعل من الهاشميين مع الشباب والتنسيق بيناتهم وسماع آرائهم وطموحاتهم وأفكارهم وزياراتهم للقرى والمحافظات. وكمان سمو ولي العهد الأمير حسين عبد الله دائما منشوف أمير الشباب.
0: بالضبط.
3: أمير الشباب اللي دائما متواجد وحاضر بين الشباب وبسمع على أفكارهم، أسئلتهم، طموحهم، دائما حاضر وبدعمهم لحتى يوصلوا. نعم. لأحلامهم وطموحاتهم.
0: نعم، يعني بالضبط تحديدا بآخر ما ذكرتي حنين، إحنا اليوم الأمير الشاب اللي تبنى أفكار شباب وشابات وطننا وأوجد مؤسسة ولي العهد اللي كانت بيئة حاضنة لأفكارهم ولإبداعاتهم، عم نحول اليوم بالمؤسسة لما كنا عم نقرأ إنجازات المؤسسة والعدد الأشخاص اللي استفادوا من مؤسسة ولي العهد، إحنا عم نتكلم عن أرقام كثير عالية، عم نتكلم فوق المليونين ومئتين ألف شاب وشابة، الآلاف من الدورات، البرامج المتنوعة. هي اليوم توجهات سمو ولي العهد كانت واضحة بدعم الشباب وإخراطهم بسوق العمل بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل اليوم، وهذا شيء يعني يمكن هو اللي أكثر لافت، هو الاهتمام المباشر بأفكار شبابنا وبتطلعاتهم وترجمتها على أرض الواقع.
1: صحيح عماد، واليوم يعني هذا دليل بحت أن صوت الشباب في الأردن مسموع.
3: صحيح.
1: واليوم إحنا عم نحكي مؤسسة ولي العهد عم نخلق فرص، ومش بس هيك، عم نمكن الشباب ليقدروا يستغلوا هاي الفرص. صح. وهذا دليل إنه المؤسسة ماشية على خطى ثابتة وراسخة لمستقبل الأردن. فخلينا نشوف هذا الفيديو عن مؤسسة ولي العهد وإنجازاتها.
4: في عام 2015 بدأنا رحلة استثنائية لمؤسسة أردنية ملتزمة بتطوير قدرات الشباب الأردني، إيماناً من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم ببناء مستقبل مشرق لشبابنا وشاباتنا. بدأنا ببرامج وصلت لحوالي 2000 طالب من طلاب المدارس والشباب والشابات، وبرؤية توجيهية واضحة وفعالة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، طورنا خطة عملنا لتكون أشمل ولتوصل عدد أكبر من الشباب والشابات، ومأسسنا برامجنا ووسعنا محاور عملنا، واليوم كلنا فخر بوصولنا لأكثر من 2,200,000 شاب وشابة في جميع محافظات المملكة من المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية من خلال برامجنا الوجاهية وعبر الوسائل التكنولوجية، من خلال توفيرنا لأكثر من 3 ملايين فرصة متميزة لشبابنا وشاباتنا. وكان من ضمن هذه الفرص المتنوعة مجالات للتطوع ترجمت بأكثر من 3,900,000 ساعة تطوعية. في مؤسسة ولي العهد نرى كل قصة نجاح كدليل على إصرار شبابنا وتفاؤلهم بمستقبل أفضل. نسعى لتكون المؤسسة موجهاً وداعماً وميسراً للفرص

التي تبني القدرات وتوفر الأدوات والمنصات اللازمة والمهارات والخبرات لشباب أردننا. رحلتنا هي رحلة تطوير مستمرة وملهمة لشبابنا ولمؤسسة ولي العهد، ونتطلع لإنجازات أكبر ولشباب قادر وأردن طموح. مؤسسة ولي العهد، مسار للفرص.

0: وهذا جزء ما تابعناه من نشاطات ونجاحات مؤسسة ولي العهد. لما نتحدث عن أكثر من 13,000 نشاط قامت بتنظيمها مؤسسة ولي العهد، أيضا المسارات المختلفة، البرامج، عم نحكي أكثر من 16 برنامج معنية مباشرة فيها مؤسسة ولي العهد. واليوم المؤسسة لم تبقى فقط في العاصمة عمان، المؤسسة خرجت إلى المحافظات، إلى الشمال وإلى الجنوب، ومكاتب المؤسسة المنتشرة بكل المحافظات واللي على تماس وتواصل مباشر مع كل الشباب بالمحافظات وبما يلبي تطلعاتهم. أكيد
1: كمان غير تأكيدا لهي المعلومة أنه إحنا رح ننقل لهم الصورة من كافة محافظات المملكة لمكاتب مؤسسة ولي العهد المنتشرة في كل محافظات المملكة. وعندنا عدة برامج بمؤسسة ولي العهد اللي هي بتساعد الشباب وبتمكنهم من عندنا برامج مثل التكنولوجيا، الدراية الإعلامية وغيرها اللي بتساعد الشباب لحتى يحققوا أحلامهم وطموحاتهم.
2: يا سلام.
3: يعني بالضبط اليوم لما بنتكلم عن مؤسسة ولي العهد، إحنا مبدئياً الجهد المبذول بكل البرامج وحتى اللي إحنا عم نشوف اليوم هو ثمرة نتاج عمل أشخاص كثير موزعين بكل المحافظات. واليوم اللافت بالموضوع إنه بهذا المنتدى عم نشوف ابن محافظة الطفيلة عم بيلتقي بابن محافظة معان، عم بتشاركوا سوا مع متخذ القرار. قديش التشاركية اليوم هي ضرورة عم نعيشها بحياتنا، وضرورة أيضا صحيح. لصناعة مستقبلنا ومستقبل هذا الوطن. وهذا يعني لافت في الموضوع اليوم إذا من نتطلع على برامج مؤسسة ولي العهد تتعلق بالقيادة، التعليم والتدريب والتكنولوجيا. يعني معظم هذه البرامج كلها انبثقت عن الحاجة الماسة اللي إحنا بنمر فيها أو حتى بمر فيها شبابنا وبصيروا بيحتاجوها بشكل واضح.
4: وبتعرف كمان شو كتير حلو، اليوم إحنا عم نطلع على وعي هذه المؤسسة بأن المستقبل لا يبنى بين ليلة وضحاها، المستقبل اللي بدنا نشوفه بعد 10 سنين نبلش نشتغل عليه اليوم. وهذا أجمل شيء عم نشوفه بمنتدى تواصل بكل سنة من سنواته، وهذه النسخة الرابعة عم نشوف تعب سنين عم يختصر لا حتى نشوف مستقبل أجمل لأردننا.
0: صحيح. يمكن اليوم قبل ما ندخل على الهواء التقينا ببعض الشباب اللي مشاركين بمنتدى تواصل. قديش اليوم هم مبسوطين وسعيدين لأنه اليوم المنتدى والمؤسسة عم تخاطب فكر الشباب، عم يحكوا عن مستقبل الشباب وقديش اليوم هذا المستقبل مليء بالتحديات. ولكن اليوم إذا إحنا خططنا للمستقبل قبل بوقت بنعرف إحنا شو بدنا لقدام. فكمان بدي أزيد على ما حكته زميلتي حنين، اليوم من خلال مكاتب مؤسسة ولي العهد أيضا الشباب من خلال تواجدهم في هذه المكاتب بيقدروا يشاركوا بمنتدى تواصل ويكونوا جزء من الجلسات المنوعة والمختلفة والعناوين. أكيد بالضبط.
1: وخلال هاي 10 سنين الماضية من عمل المؤسسة وأربع سنوات من منتدى التواصل، إحنا منشوف متأكدين إنه هو المنتدى مش بس هو احتفال سنوي لنحكي أو وجود سنوي، هو أداة للتفكير الجماعي، مساعدة الشباب، فتح لهم أبواب تشبيكهم زي ما ذكرت عماد مع أصحاب القرار والخبراء. وهذا الشيء بيساعد شبابنا اليوم إنهم يحققوا أحلامهم.
3: يعني بالعودة من جديد لمنتدى

0: تواصل 2026، ونحن اليوم عم نتكلم رؤى لفرص الغد. يعني إذا فكرنا بالموضوع اليوم، يعني هذا الشعار تحديدا عم بيعكس فكرة إنه إحنا اليوم بالمستقبل لازم نفكر بطريقة مختلفة بما يتواكب مع المستقبل، لأنه اليوم الـ AI والتكنولوجيا والإعلام الرقمي هو أصبح اليوم ضروري. وإذا إحنا عم منشوف الجلسات وعناوين الجلسات وحتى المتحدثين بالجلسات عم بتركز بشكل واضح وكبير اليوم على إنه التكنولوجيا هي جزء من حياتنا، شئنا أم أبينا. يعني هو لن نتخلى عنها يوم، وبنفس الوقت هي صارت ضرورة. يعني طبعا أكيد في تحديات كثير، الكل بيعرف أنه الاي تحديدا، وهذا اللي إحنا رح نتناقش فيه
1: بإسهاب اليوم
2: مع ضيوفنا،
3: رح ياخد مساحة منيحة اليوم
4: 100%. وإذا بدنا نحكي كمان عماد عن فرص الغد، لازم نحكي عن أنه الفرص لا تأتي إلا للجاهز على استقبالها. يعني اليوم إذا إحنا قاعدين مع بعض يمكن ما نعرف أنه الفرصة إجت، لأنه أنت ما عندك الأدوات الجاهزية أنك تتعامل معها. فأتوقع تجهيز مؤسسة ولي العهد للشباب بهاي الطريقة الحلوة هي اللي بتخلي الشباب قادرين يتعاملوا مع فرص الغد.
1: صح، تفضلي يا لا.
4: لا
1: أنا كنت بدي أعلق يعني وأشاركك الحديث بالناس بتسأل اليوم كيف بني منتدى تواصل، أو على شو ارتكزوا بالمواضيع والعناوين والجلسات المختلفة في هذا المنتدى. المؤسسة بترصد على مدار عام كامل كل ما يطرح على وسائل الإعلام من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. في الجلسات الحوارية، خلال المبادرات، من خلال جمعاتهم. واليوم زي ما بنحكي بتجيب العناوين هاي وبتشتغل عليها حتى اليوم تكون جلسات نقاشية تشاركية يستفيدوا منها ويقدروا يقرروا للمستقبل، ويكون لهم تواجد في مستقبل اللي دائما نحكي فيه مليء بالفرص في ظل التكنولوجيا المتطورة.
5: وهون بنشوف انه رؤية مؤسسة ولي العهد انها تؤمن بانه الاستثمار الحقيقي يبدأ من الانسان. صح. وانه دائما تركيزهم على الشباب.
0: نعم، يعني بالضبط اليوم يعني اللي كان عم بيحكي فيه غيث انه احنا المستقبل فيه فرص، بس بده تسليح بمهارات حتى نستطيع انه احنا نستثمر هذه الفرص او حتى نخلق هذه الفرص. وهذا اللي اليوم احنا مؤسسة ولي العهد عم تشتغل عليه، اللي هو تسليح الشباب بالمهارات اللي المناسبة لهذا المستقبل المتسارع والمختلف. والجميل اليوم انه كل الافكار تطرح.
5: صحيح.
0: وكل الافكار يتم مناقشتها، وكل الافكار بنقدر ناخذ ما يمكن تطبيقه. دائما المقولة اللي دائما كنا نحكيها انه احنا صحيح طموحنا للسماء، ولكن اليوم جرينا على الأرض، فإحنا بدنا نشوف بالإمكانيات الموجودة عندنا كيف ممكن نحقق
4: بخطوات ثابتة.
0: بالضبط، هي ألا
4: صحيح عماد. وأكيدنا نذكر كل حدا عم بيشوفنا اليوم، مشاهدينا ومستمعينا، إنه الجلسات الحوارية مستمرة على طوال اليوم من الساعة 9 للساعة 5 لنناقش كل الأمور اللي بتهم الشباب ومستقبلهم، الشباب الأردني اللي إحنا فخورين جدا فيه. ورح نشوف قصص ملهمة جدا اليوم خلال مقابلاتنا عن شباب قدروا يتركوا أثر حقيقي. صح. كيف يقاس النجاح اليوم شباب غير بالأثر التراكمي لمؤسسة ولي العهد من خلال شبابها عم تخلق الدومينو أفكت.
1: فعاليات المنتدى اليوم يتم بثها ونقلها عبر مختلف المنصات. بس ألا أنا يعني الصبح شفتك بأروقة قصر المؤتمرات عند الشاشات اللي أوجدتها مؤسسة ولي العهد.
4: صحيح.
1: بدي تحكي لي شو رصدتي، شو شفتي بهذه الشاشات والبوثات المختلفة؟
4: تعرف غيث، فخورة جدا أني جزء من هذا المنتدى، مش بس بسبب هذا البث المشترك الموحد للقنوات الفضائية، ولكن لما شفت هذا الجهد اللي على ثمرة 10 سنوات من. صحيح. مؤسسة ولي العهد على هذا الحائط بهاي الطريقة اللي فعلا الذكاء الاصطناعي هو العنوان لها.
5: عم تشوفوا جربناها.
4: صحيح.
5: جربناها. استمتعنا بهاي التجربة، وفعلاً
1: شاشة تفاعلية،
5: شاشة تفاعلية بتفرجيك إنه وين المستقبل أو مستقبلك
1: بعد
5: أنت بعد 10 سنين. هو مخيف، بس بنفس الوقت بفرجينا قدي إنه التكنولوجيا مهمة، والمهم إنه إحنا نواكبها بطريقة صحيحة. ومنحكي دائماً إنه قدي شبابنا نظرتهم تطلعاتهم. صحيح. للأردن للمستقبل، هذا الإشي صراحة بيعطي بوش للشباب الأردنية. صح. إنه دائماً يكونوا على ثبات وعلى خطوات ثابتة. وإحنا تأكيداً على هاي المعلومة كمان إنه دائماً شبابنا الأردنيين بالمحافل العالمية بيكونوا دائماً متواجدين.
1: صحيح.
5: وحتى بالشركات العالمية.
0: يعني هو ألاء اللي أنت ذكرتيه وحتى اللي كنا عم نتناقش فيه قبل شوي، إنه إحنا صحيح أنا عم نشوف الإنجازات على مدى نظرنا بسيطة بمساحتها، ولكن هي لما

0: بتطلبها بكرة وبتطلبها
1: صحيح. وكيف إحنا بدنا نشوف الأردن اليوم بعد 10 سنوات صحيح. كيف بدنا نشوف النقل، كيف بدنا نشوف التعليم صحيح. كيف بدنا نشوف الصحة، كيف بدنا نشوف البنية التحتية، كل هذا يرتبط بفكر الشباب، كيف بيفكروا، كيف قادرين اليوم إنهم يتشاركوا حتى يكون في شيء بالمستقبل ملموس على أرض الواقع. وشباب قادر الأردن طموح، هذا صحيح. شعار مؤسسة ولي العهد واللي بتشتغل عليها من خلال البرامج المنوعة، واللي اليوم إن شاء الله بجانب الجوانب بنقدر نسلط الضوء على الإيجابية اللي ارتبطت بالجلسات. وإذا في عناوين هيك لفتتكم كمان بجلسات المنتدى لهذا اليوم، موضوع الاقتصاد الحر، أنا بصراحة كثير متحمس لهاي الجلسة حتى أعرف التفاصيل، لأنه اليوم الشباب ما عاد يبحث زي زمان عن الوظيفة صحيح. اليوم الشباب صار بده هو يكون ريادي صحيح. بده يكون هو يكون عنده عمله الحر، عمله الخاص ودخله الخاص بأفكارهم. فأنا اليوم هذه الجلسة يمكن راح كثير أعطي اهتمام فيها حتى أشوف الشباب اليوم كيف قادرين إنهم فعلا ينفذوا هذا الفكر على أرض الواقع.
2: وهذا اللي بيأكد إنه صوت الشباب مسموع وأفكارهم طموحاتهم أحلامهم ممكن إنها تتحقق على أرض الواقع بمساعدة مؤسسة ولي العهد.
0: يعني هو مسألة الاقتصاد الحر وتنوع مصادر الدخل، هو يعني ما بنقدر ننكر اليوم الهم الاقتصادي هو جزء مهم اليوم عند شبابنا وشاباتنا في الأردن، لكن اليوم إحنا لما نتكلم إنه الفضاء الرقمي بالمجمل والعالم من خلال تليفونه صار أنت بتقدر تبيع بمكان وتستمر وتشتري من مكان آخر، هاي المهارات بالمجمل اليوم صح. اللي هي مؤسسة ولي العهد عم بتسلح شبابنا فيها لحتى يصير في مصادر دخل جديدة تغير حياتهم، وتغيير تغيير الأفكار يغير الحياة بالمجمل.
3: صح 100%. وبتعرف عماد، واحدة كمان غايف من الجلسات اللي لفتتني كتير، جلسة الذكاء الاصطناعي وكيف عم بيعيد.
1: أهم جلسة، هذا محور الحديث اليوم.
3: لا لأنه كمان عم بيعيد تعريف الإنتاجية في كل القطاعات صح. اليوم، فهذا شيء جدا ملفت. وكمان حنين اليوم راح يكون عندها مقابلة نحكي فيها أكثر كمان عن جلسة الرياضة وكيف راح تكون صناعة الرياضة محرك اقتصادي مهم جدا للأردن.
2: عن أهمية التكنولوجيا بحياتنا، هي جزء لا يتجزأ من الحياة، بس زي ما ذكرنا أنه لازم نستخدمها ونوظفها بالطريقة الصحيحة لحتى تساعدنا.
3: بس بتعرفي حنين أدي مهم كمان أنه مش بس تواكبي التطور، وهلأ اليوم في سوق صح. اليوم تسوقي
2: صح صح 100%. طبعاً إحنا دائماً بنحكي عن الفعاليات اللي موجودة اليوم، راح تكون بمنتدى تواصل والجلسات الحوارية. تابعونا على الشاشات الأردنية، راح نكون معاكم طول النهار ببث مشترك لحتى ننقل لكم منتدى تواصل 2026.
0: نعم. نعم مشاهدينا، إحنا اليوم عم نشاهد إحدى الجلسات من القاعة الرئيسية، وكلمة لعدي السلامين وهو الرئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد. ننتقل لنستمع لهذه الكلمة مشاهدين. إلى هنا.
4: توفيق من رب العالمين. اللي بعده لو سمحتي. توفقنا وبنينا أكثر من 10 شركات بالشرق الأوسط، منهم اللي بتعرفوهم بالأردن زي السوق المفتوح وزي جيني، وبعض الشركات سكرت وبعض الشركات بعناها. اللي بعده لو سمحتوا. وصلت تقريبا التطبيقات اللي عندنا إياها أكثر من 150 مليون مستخدم، 2 مليار صفحة مشاهدة شهريا، اللي هي مقارنة إذا تتذكروا بأسواق 2 مليون صفحة مشاهدة شهريا. عدد الفريق بالشركات اللي بنيناها أكثر من 1000 واحد ب10 دول ب5 قطاعات، والنمو الحمد لله مستمر. الصفحة اللي بعدها. والسنة الماضية الحمد لله مشينا خطوة لقدام، وبرضو جبنا 135 مليون دولار استثمار بالشركة، والحمد لله يعني النية انه ننزل ونطرح الشركة بالسوق المالية، نفس هالأسواق المالية اللي خسرت فيها مصارية. اللي بعده. طبعا الواحد ما بيقدر يحكي عن الرحلة تاعته، وعشان هيك بالبداية سميتها رحلتنا وليس رحلتي، لانه استحالة كان نقدر نوصل محل ما احنا وصلنا بدون الفريق الكامل اللي اشتغل معنا واللي لسه معنا واللي ترك من عندنا. والشغل الثاني الشكر بعد رب العالمين لا برضو كمان الناس اللي حوالي اللي دائما ساعدوني اطلع على الكاسة انها نص مليانة وليس نص فاضية، ودائما في امل، كانوا الناس اللي دائما يحاولوا يرفعوني لفوق. وهاي واحدة من اهم الشغلات اللي بنصح فيها كل واحد دائما يخلي الناس هذول حواليه ويبعد عن الناس السلبية. اللي بعده. برحلتي هاي تعلمت 6 شغلات وحبيت اشاركها معكم بصراحة، اللي هي ساعدتني برضو كثير. واحدة منهم، كل ما كنت أحلم صغير ما كانتش تزبط معي، فكان لازم دائما أحاول أحلم كبير وأحاول أعرف أبكر إنها بتزبط معي ولا ما بتزبطش معي. الشغلة الثانية إنه الواحد يتوكل على الله ويؤمن إنه جد بيقدر يعملها، يعني لازم تكون مقتنع من الداخل إنك تقدر تعملها. والشغلة الثالثة، بدك تبدأ بخطوة. أقولكم إنه بصراحة كنت أعرف شو اللي بعمله.

0: طب والله العظيم نصها تعلمتها على الطريق إذا مش أكثر، فعلى البركة. بس الواحد يبلش ويبلش أول خطوة وبعديها كل شيء بيجي إن شاء الله، طبعاً بدراسة مش بهيك يعني. رقم 4، اخدم الناس وبدون مقابل. اللي ما حكيت لكم إياه على لما جبنا المصاري لأيمينا، أول مستثمر دخل معنا كان شاب فاضل سعودي، خدمته قبليها بعشر سنين بدون مقابل، وهو اللي حط معنا أول مصاري يساعدنا نأسس الشركة عشان أقدر ألفلف على المستثمرين التانيين إنهم يدخلوا معنا. هذا بس بفرجيكم أحياناً كيف الواحد برجع حسابه بعدين. ورقم 5، لا تستسلم شو ما تعمل، الفشل جزء من طريق النجاح، وبدك تضلك تحاول. الشطارة كيف تطلع على الفشل؟ حاول ابعد عن الفشل زي ما صار معي تخسر كل مصاريك، وحاول دور على الفشل اللي أبسط إنك ما قدرت تجيب مصاري. وآخر إشي، خليك متواضع، شو ما تعمل راح تضلك تتعلم أكثر، وكل ما فكرت حالك ختمت العلم راح تكتشف إنك لسه بدك تتعلم وبدك تواصل العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا. لا خليك معي، أنا مدير الاستوديو، كلها مدراء وقفت عليك.

في القطاعات التقنية الناشئة. دعونا نرحب أيضا بالمتحدثين لينضموا إلينا إلى المسرح، السيدة مها البهو وهي رئيسة التنفيذية لشركة الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص جوباك، تفضلي ستي. المهندس أمجد العبدالله المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيوند اي اي، والسيدة نور، سيدة نور الحسن أيضا الرئيسة التنفيذية لشركة ترجمة اي اي، تفضل.

0: رجعنا لكم من الجلسة الافتتاحية ومستمرين معكم طوال اليوم من 9 للـ5 بجلسات مختلفة عن الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، البرمجة، الريادة، الاقتصاد الرقمي وكل الجلسات اللي بتهم الشباب الأردني اليوم، الشباب الأردني الواعي القادر على التغيير. وبدي أذكركم كمان أنه كل الشباب اللي ما قدرت تيجي على المنتدى، ولو أنه الحضور كثيف جدا، 1500 شاب وشابة وجوههم اليوم تنبض بالحياة، شايفين
1: إحنا
0: شكرا حنين، هذا التفاؤل بدلك

0: على انه الاردن اليوم بخير.
1: صح 100%، واحنا عم نشوف هاي الطاقات الشبابيه وعم نشوف حماسهم والتشجيع اللي عم ياخذوه من مؤسسه مكاتب مؤسسه ولي العهد بكافه محافظات المملكه. احنا الحضور هون من كافه محافظات المملكه، الشباب جايين بطاقات جميله زي ما انت ذكرتي، وجههم مفتح متحمسين،
2: طاقات واراده كمان.
1: اه والله نعم.
2: يعني طاقات واراده موجود عند شبابنا اليوم في هذا المنتدى، عم نقرأها بعيونهم، عم نقرأ الطموح، طموح الشاب الأردني بعيونهم، وعم نشوف قديش إنه شبابنا اليوم عندهم أفكار كثيرة، هم فقط بحاجة إلى بيئة تحتضن هذه الأفكار، بيئة تقدر هذه الأفكار، وهذا اللي اشتغلت عليه مؤسسة ولي العهد. بدنا نذكر مشاهدينا بجلسات منتدى تواصل اليوم. احنا عم نحكي عن جلسات راح تتنوع ما بين التقنيات الناشئة، فرص الأردن في التقنيات الناشئة، كمان راح يكون في جلسات عن تطوير التكنولوجيا وتصميمها، وبالإضافة أيضا للبحث عن ميزانية عن ميزات الأردن التنافسية، بالإضافة اللي كنا عم نحكيه قبل اللي هو بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بكل أشكالها.
3: صحيح، واليوم الجلسات عم تركز على ما بعد البرمجة والعمق التقني والاستراتيجي للأردن. يعني إذا ما ذكرنا هيك سريعا بس عناوين هذه الجلسات: أنماط العيش في عالم متغير، كيف تتشكل مجتمعاتنا اليوم، حوار تشاركي مع الشباب حول 10 سنوات القادمة، وهي في غاية الأهمية اليوم ما تتطلع إلى مؤسسة ولي العهد بأنها تقرأ فكر الشباب لبعد 10 سنوات، اقتصاد العمل الحر زي ما حكينا واحدة من الجلسات اللي راح تكون في غاية الأهمية، وتعدد مصادر الدخل وأثرها على فرص النمو، وأيضا عندنا إعلام يواكب اللحظة، وإحنا يمكن اليوم صناعة المحتوى والرسائل الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في غاية الأهمية، لأنه اليوم الشباب هم من يصنعوا هذا المحتوى وهذه الرسائل الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا.
1: صح.
3: في الأردن، وقديش إحنا اليوم نتفاعل مع هذه الرسائل المختلفة.
1: وتأكيدا على كلامك، من الإعلام إحنا اليوم ببث مشترك ومباشر من قنواتنا الأردنية اللي أكيد منعتز فيها ومؤسساتنا الإعلامية. وخلينا نذكر كمان أنه يعقد هذا المنتدى بشراكة مؤسسية مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، جمعية البنوك في الأردن، وغرفة صناعة الأردن، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج، وغرفة تجارة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.
2: يعني حنين، اليوم هذا المنتدى يعني جاء بجهود أشخاص كثير، بمؤسسات وبداعمين أيضا لهذا المنتدى. كان من النقاط اللي ذكرهم غيث بما يتعلق بالجلسات اللي هو صناعة المحتوى اليوم. صناعة المحتوى هي مصدر دخل إضافي لشبابنا اليوم.
1: صحيح.
2: بس بالمقابل أيضا كمان احنا يمكن نتفق أنه مش كل المحتوى محتوى، يعني هو اليوم مؤسسة ولي العهد هي توجه الشباب اليوم للمحتوى اللي بيساهم يصير الشاب اليوم هو مدرب للآلاف من المتابعين، يقدم هاي المهارات للعديد من الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي صارت تنتشر بشكل كبير. وهذا كمان بيخلينا نعرج على موضوع الإعلام الرقمي اليوم، وهو أيضا من التركيز من ضمن الجلسات، وراح يكون معنا ضيوف للحديث بشكل تفصيلي عن كل نقطة وكل جلسة، وراح يكون معنا بالطبع يعني قصص نجاح وثمرة من ثمرات المؤسسة، وهذه التغطية أكيد مشاهدينا راح تظلها مستمرة معكم طوال المنتدى تقريبا لغاية الساعة 5. واليوم من الجميل احنا بنتكلم عن الحوار بشكل كامل. صح. اليوم احنا عم نجتمع من قنوات وطنية مختلفة. صحيح. لحتى نوصل صوت الشباب من قناة رؤية وعمان تي في ومن شاشتنا الوطنية وقناة المملكة. اليوم رسالة الشباب هي الصوت الأعلى اليوم، لأنه احنا بالأردن هو احنا مجتمع شباب،
3: ويمكن احنا بدأنا بالتشاركية لا من الاستوديو.
0: وهذه التشاركية اليوم احنا عم نحكي عنها، بدي أوصلكم بس فكرة للشباب اللي ما قدروا يتواجدوا اليوم بمنتدى تواصل 2026 بنسخة الرابعة، قادرين يروحوا على المكاتب لمؤسسة ولي العهد في كل المحافظات ويشاركوا بشكل مباشر من خلال أسئلة، استطلاعات، أفكار وأراء، وتشوفوا هذه التعليقات موجودة بشكل مباشر على الجلسات الحوارية اللي أنتوا عم تحضروها.
3: صحيح.
0: كأنكم هون وأكثر. يعني بس عشان نكون واضحين غيث، إنه إحنا بس العدد اللي اكتمل عشان هيك ما قدروا

0: وياخذوا كل،
1: ولكن كل المحافظات مكاتب مؤسسة ولي العهد اليوم فاتحة أبوابها للمشاركة في منتدى تواصل. واليوم هذا الاستوديو المشترك بمعية الزملاء ومن خلال شاشاتنا الوطنية اللي بنعتز فيها راح يشاركونا الشباب قصص نجاحهم، شباب استفادوا من برامج مؤسسة ولي العهد بشكل مباشر. وبالمناسبة هؤلاء الشباب وصلوا للعالمية،
2: صحيح.
1: ما بقيوا فقط على المستوى المحلي في الأردن، لا، هم خرجوا لبرا وصار لهم اسم وتخرجوا من برامج أسستها مؤسسة ولي العهد.
2: صح، وهذا تأكيدا على كلامك إنه ما في شركة عالمية إلا ما تلاقي أردني شاب أردني موجود،
3: لأنه
2: طاقة 100% الطاقات الشبابية،
0: الموارد البشرية،
2: الطموح اللي موجود عندهم، أفكارهم، طاقتهم الجميلة ومواهبهم، موهوبين. يعني إحنا فعلا فخورين بشبابنا الأردنيين والمستقبل قدامهم.
1: صح.
2: وإحنا شايفين مستقبل جميل لأردننا الجميل اللي بيستاهل كل الخير. خلينا نروح مع بعض نتابع هذا التقرير لمؤسسة ولي العهد.
4: والفكرة هي أول خطوة، وكل خطوة بتفتح أبواب الفرص. مستقبلك بإيدك وإنت اللي بتصنعه، بطموحك، بقراراتك، بعطائك، وبكل خطوة بتاخدها إحنا معك. برؤيتنا وبأفكارك الملهمة بنبني المستقبل مع بعض. كل سنة بيكبر الأثر وبنفتح لك أبواب جديدة عبر مساراتنا وبرامجنا اللي بتدعم طموحاتك، من تطوير لمهاراتك القيادية للتدريب التقني والمهني اللي بيساعدك تدخل سوق العمل. التكنولوجيا والابتكار جزء أساسي من رحلتنا، برامج عالمية في البرمجة، مختبرات ومساحات إبداعية، حاضنات أعمال بتدعم الريادة والتقدم، وعندنا فرص تطوع بتعكس قيم مجتمعنا، لأنه العطاء جزء أساسي من النجاح. إجا وقتك لتحول طموحك لإنجاز، إحنا معك من الشمال للجنوب، وين ما كنت رح تلاقينا، وإحنا جاهزين ندعمك ونفتح لك أبواب الفرص لتحقق حلمك وتصنع فرق حقيقي. انطلق اليوم، استكشف مساراتنا وخذ خطوتك الأولى. إحنا عندنا الفرص وإنت عليك الخطوة. مؤسسة ولي العهد، مسار للفرص.
1: فخورين جدا مشاهدينا باللي عرضناه قبل شوي وبكل إنجازات مؤسسة ولي العهد وبكل اللي عم نشوفه حاليا. بس بدنا ننتقل وإياكم لحضور جزء من جلسة فرص الأردن في القطاعات التقنية الناشئة، واللي الجلسة عم بتدور حاليا في القاعة الرئيسية في قصر المؤتمرات في البحر الميت. خلينا سوا ننتقل إلى هناك.
5: هون في طبعا فرص عظيمة كتير، لأنه انبنت الانفراستراكتشر وبقدر أي حدا يجي يبني عليها حلول مبتكرة. فهي بالأصل هي مش إنه سيرفيس بقدر شخص يعملها، لأنه هي بنية تحتية رقمية توصل كل أنواع المؤسسات. اليوم عمالنا منشوف مؤسسات شابكة بشكل مباشر ومؤسسات بشكل غير مباشر، عندك شركات الصرافة، عندك أمور تانية. وإذا برجع بالموضوع على الدفع بالهاتف النقال اللي هو كانت قبل أكثر من العقد من الزمن، هي كانت انفراستراكتشر اللي اسمها جومو باي، وبعدين إجوا ركبوا عليها دينارا، كيو وولت، زين كاش، أورانج ماني وغيرهم. واليوم عندنا كمان علاونة باي وعندنا جيت تو باي. فالأصل لما أنت بتتيح بنية تحتية رقمية مالية تخدم، ممكن يجي أي تطبيق عليها يفيد بشكل إنه فيه ابتكارات. اليوم الحمد لله بالأردن خدمات في عنا بنية تحتية، فحتى إذا بتدخلوا على تشات جي بي تي إيش من فرص أمام الشباب أو أمام المستثمرين للاستثمار بالأردن، بقول لك اليوم عندك فرص استثمار، بحط لك يمكن الخيار الأول اللي هو بالفاينانشال تكنولوجي. ليه؟ لأنه في بنية تحتية صارت اليوم الأردن تحتل مركز كتير كبير، والحمد لله كبنية تحتية موجودة تخدم كتير تطورات للشباب، إحنا واثقين إنه ترتقي لأعلى المستويات، وفي فرص كتير كبيرة أمام الشباب. وفي عندك كمان بيست على موضوع الذكاء، أنا بختلف مع المهندس أمجد بإنه الـ AI هل بحل محل العمل

0: لا لا، إذا استغنينا عن الذكاء البشري أكيد الـ AI بحل محلنا كلنا، بس إذا نمينا الذكاء البشري بتصفي الـ AI هي المستقبل. فاليوم تخيلوا، يعني أنا ما بقدر بكل أمانة عصرت مخي إيش ممكن نعمل innovation على هاد. نحن ما بنقدر، اللي بتقدروا أنتوا المسوا احتياجات السوق ووجع الشارع، وساعتها بتقدروا تيجوا بأفكار مبتكرة وبتقدروا تطوروا عليها. وزي ما قال عدي، أول فشل مش معناته الفشل هو مصير.
1: عليك عدي
0: عدي عدي
2: بلاش أبو يسمع القصة. كلفت 130
0: ريال على راسي بعد اللي حكى عدي. لو فشلنا بأول مرة هذا لا يعني إنه ما نتواصل بالمحاولة، وإن شاء الله يا رب يجي عنا أفكار ريادية للشباب يحاولوا يبنوا على البنية التحتية وبقدروا يطوروا عليها.
2: شكرا جزيلا. رح أرجع لك لأني بعرف أنك أنت مأمنة بالشباب وفي جوينت وفي تفاصيل أخرى وفي حاضنة ابتكار ممكن نحكي عنها كويس، بس أول شيء بدي أروح كمان لنور. نور، أنت فعليا عم نحكي عن رئيس تنفيذي لشركة حازت على مجموعة كبيرة من الجوائز في مجال الذكاء الاصطناعي، وبنحكي متخصص في المحتوى العربي، ويمكن هذا الجاب اللي كان موجود ويمكن أنا شايفه لسه موجود، بس ما بعرف عندك الجواب الأكثر. اليوم إيش مزايا أنه إحنا بدنا نأسس شركة في الأردن؟ كيف فعليا البيئة المحلية أو البيئة الأردنية أثرت في موضوع شركتك؟
3: هذا من عندي طلع الصوت.
2: اعتبري ذكاء اصطناعي، تفضلي. دائما في شويه اخطاء بذكاء الاصطناعي، تفضلي.
3: صباح الخير. اول شيء شكرا كثير على
0: انور.
2: جربي كمان مره.
3: لا،
2: مرات لازم يكون في حوار مع الذكاء الاصطناعي، مش عارف ممكن تعطونا مايك ثاني او شوفي. هو يمكن
4: جربي اللي عندي هون.
3: لا هو اي ثينك
2: لانه القاعه كبيره، فانا حتى مو عارف اذا في حدا جاي علينا ولا لا.
0: ممكن تقعدي محل امجد لتجاوب،
4: تعالي.
0: او محلي.
3: امجد شغال عندك؟
0: قولي هذا كيف الاي اي بده يحل هيك.
2: مثلا احنا حبينا نبرهن انه حتى لو شو ما صار، مع انه الشباب لهم ايام اسابيع بحياتك بقعدوا على نفس الكرسي ومشغال، فتفضلي ستي.
3: ثانك يو. اول شيء صباح الخير، شكرا كثير على دعوتي للمنتدى اكيد ولمؤسسه ولي العهد، وانا بشتغل كثير مع الشباب ف
2: يعني متعوده على اخطاء.
3: لا مش اخطاء، متعوده على انه يعني هم الفيوتشر، هم المستقبل. فبالحقيقه اذا بدي احكي شوي على الخبره تبعتي او ايش انا ركزت على ليش I picked العربي ووين الذكاء الاصطناعي لسه عنده فرصة، والأردن طبعاً ليش كانت المكان الأول. أول شيء طبعاً لأني أردنية وبعيش بالأردن، ونقلت الشركة بالآخر بعدين من الأردن توسعت صارت بتسع بلاد بالعالم العربي. أول شيء عندنا شغلتين بالأردن كتير مهمين، ويمكن مش بس ترجمة، يمكن أهم شركات الـ AI أو المحتوى العربي طلعت من الأردن بالأساس. فعندنا تجارب اوريدي ممتازه طلعت من الاردن وتوسعت وعليها اوريدي انتشار كثير كبير. لما انا بديت بالبدايه كان الهدف انه نشتغل على نحل الترجمه بالاساس، مانوال كانت هيومن بالاول، بعدين قررنا انه نزيد التكنولوجي اسبيكت، وزدنا طبعا اي اي وماشين ترانزليشن، بعدين لارج لانجويج موديل للعربي. سو الشركة تطورت أوريدي بالتطور طبيعي لأي شركة بالعالم عم تبني بمجال الذكاء الاصطناعي. هلأ لما نيجي نحكي على المشكلة اللي إحنا منحلها، إحنا منحل مشكلة كتير كبيرة. لما نيجي لموضوع اللغة العربية، إحنا مش بس عم منحل مشكلة إنه المحتوى العربي كتير أقل من المحتوى الأجنبي ولا يشكل 3%، وعنا مشكلة إنه إحنا عنا أكتر من 22 لهجة بالعالم العربي، عنا مشكلة إنه كل المجال اللي بالذكاء الاصطناعي أو التكنولوجي بتنبنى بالإنجليزي بالأول بعدين بنفكر فيها بالعربي. ففي مشاكل كتير كبيرة لما نيجي نحلها حتى يطلع عنا محتوى بالعربي بينافس، أو خلينا نحكي تكنولوجيا أو ذكاء اصطناعي بينافس الأجنبي. فكان هذا هو الأساس، إنه إحنا كيف بنقدر نبني تكنولوجيا بتنافس الأجنبي، كيف بقدر أنا أبني ذكاء اصطناعي بنفس الجودة اللي بتطلع جلوبالي وبتقدر تنافس عالمياً، أو خلينا نحكي إقليمياً بلاش عالمياً لأنه لغتنا يعني لسه مهمة بالإقليم. فهذا كان أهم خلينا نحكي فاونديشن لبناء الشركة. ببدايات الشركة طبعاً لأنه إحنا انطلقنا أصلاً من الأردن، أول إشي المترجمين وكتاب المحتوى الموجودين بالأردن معروف إنهم لأنه سبب الإدوكيشن قوي ممتازين، فإحنا كان عنا أوريدي كفاءات جاهزة إنها تشتغل باللغة العربية، وعنا إدوكيشن بالإنجليزي، فأنت بدك لازم يكون يحكي عربي وإنجليزي بنفس الوقت.
2: كان عنا ولا لسه عنا؟
3: ما زال عنا. لا
2: الحمد لله كم
3: لا ما
2: أنا
3: زال عنا.
2: أنا كنت بركز بالتفاصيل.
3: هلا بقول لك أنا كيف بدينا وكيف وين وصلنا. إحنا بالبداية بدينا بعدد كتير صغير من المترجمين.
1: إحنا عم منشوف الجلسة الرائعة والحوار المفتوح واللقاشات اللي منشوفها خلال هاي الجلسة. طبعا إحنا مكملين معكم مشاهدينا لحتى ننقل لكم فعاليات منتدى تواصل 2026. هذا المنتدى اللي بيجسد رؤية مؤسسة ولي العهد بتنمية الشباب والمجتمع، مش بس من خلال البرامج والفرص، بل من خلال مساحات بيفتحوها وبيعطوها للشباب لحتى يطرحوا أفكارهم وطموحاتهم وأحلامهم.
4: يعني بالضبط حنين، اللي الجلسة قبل شوي كان في من اللافت جدا انه اي مستثمر اليوم بيجي على الاردن اول ما بفكر بقطاع التكنولوجيا، لانه عندنا بنيه تحتيه. صحيح. لهذا الموضوع رح نتحاور بشكل مفصل عن التكنولوجيا والاعلام الرقمي. اسمحوا لي نرحب بمعالي السيد محمد المومني الناطق الرسمي باسم الحكومه ووزير الاعلام. معاليك انت اقرب لنا دائما للشباب، والحوار معك دائما ما يكون لطيف. بدنا نبلش باخر ما كانت تتكلم عنه الجلسه. اليوم تكنولوجيا ضخمه جدا، الاخبار من كل اتجاه. اليوم احنا في عندنا منتدى تواصل حتى يكون مظلة قدر المستطاع حتى نبلور ما يجري اليوم في الإعلام. أهمية بداية معاليك وجود مثل هذا المنتدى اليوم في الأردن.
5: شكرا لك. بجوز أول ملاحظة بحب أبدأ فيها شكر لكم كيف في بث موحد بين تلفزيوناتنا اليوم الأردني ورؤيا والمملكة وعمان تي في، يعطيكم العافية. هذا بدل على اهتمامكم المشترك بهذا المنتدى، بدل على التواصل والأهمية اللي مؤسسة ولي العهد بتعطيها للإعلام وأهمية التشاركية معه. أنا هاي لمستها بكل مراحل الإعداد لهذا المحتوى لهذا المنتدى وكنت مطلع عليها. هذا كويس كل ناسنا يعرفوا شو اللي عم بصير بهذا المنتدى.
4: صحيح.
5: وعودة مباشرة لسؤالك، هذا المنتدى أهميته أنه يجلب الشباب وبنفس الوقت الخبراء وصناع القرار حتى يتحدثوا بالتحديات والفرص. صحيح. المشتركة في موضوع التكنولوجيا وفي موضوع الإعلام وكيف يستفيد الإعلام من هذه الثورة التكنولوجية. بطبيعة الحال الشباب دائما مكان كبير للأفكار الغزيرة، وبالتالي دائما بيطرحوا الأفكار وبيطرحوا الأسئلة منها فائدة للجميع، وبالتالي العلاقة ليس فقط أنه الخبراء والمسؤولين بدهم يحكوا للشباب، أيضا هم يستمعوا للشباب، هي حوارية متبادلة بين الطرفين.
1: صحيح.
5: الهدف منها تطوير الأفكار، الوقوف على التحديات، مناقشتها بشكل واعي وعاقل حتى نستطيع أن نتغلب عليها ونتعامل معها. إحنا في الإعلام معنيين تماما في مثل هذه اللقاءات عشان نسمع من الشباب، من التحديات دائما اللي بنحاول نتغلب عليها، كيف نصل لهذه القاعدة العريضة من الشباب. أولا لنوصل لها المعلومات، لنوصل لها المعلومات ضمن إطارها الصحيح.
1: صحيح.
5: الفكرة ليست فقط المعلومة وإنما كيف تؤطر هذه المعلومة وكيف تسبب وكيف تشرح. اثنين وهو الأهم، كيف تستطيع أن تحمي الشباب وتوعيهم من هذا التدفق الهائل للمعلومات.
1: صحيح.
5: التي
1: تأتي
4: هو التحدي الأكبر مع
5: تليفوناتهم. كم كبير من التدفق في المعلومات، ومطلوب من الشباب ومن الكل أنه يشوفها ويقرأها ويكون عنده تفكير نقدي اتجاهها ويحطها في إطارها الصحيح حتى يستطيع أن يتعامل معها.
1: طب من الأشياء اللي ذكرتها معاليك، كيف ممكن نحن

0: الشباب من هذا التفكير النقدي، نساعدهم انه ياخذوا المعلومات الصحيحه ونبعدهم عن تزييف المعلومات، ودائما ياخذوا معلوماتهم من الجهات الرسميه. كيف ممكن نساعد الشباب؟
1: في عدة طرق لعمل ذلك. أولا لقاءات توعوية وحوارية مثل هذا اللي إحنا فيه بصب مباشرة بهذا الأمر. اثنين، في عنا إحنا في الأردن الحمد لله برامج في الدراية الإعلامية والمعلوماتية. هذه البرامج موجودة وتتوسع بشكل مستمر. إحنا وصلنا للمرحلة الثالثة بتصنيفات اليونسكو، وسندخل المرحلة الرابعة إن شاء الله، اللي هي في عنا درجة متقدمة من الوعي المجتمعي كيف تتعامل مع الآفات الرقمية، كيف تتعامل مع الأخبار المضللة والكاذبة اللي بسموها disinformation وmisinformation. هذا كله بصير على مستوى التوعوي الدراية الإعلامية. وأقول لك إحنا إن شاء الله رايحين نبدأ قريبا كيف عنا تربية ودراية إعلامية ومعلوماتية، بده يكون في عنا تربية ودراية في الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: لأنه المرحلة القادمة سترتب فرصة وأيضا تحدي، كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي ونوظفه لصالحنا ولخدمتنا.
0: صحيح.
1: وكيف أيضا ننتبه من المخاطر التي قد تصاحبه. بالصناعات الإبداعية عموما ومنها الإعلام، لا زال الذكاء الاصطناعي بسموه human led، يعني لا زال البشر هم الذين يقودون ويوظفون الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: في تحليل البيانات وفي تحليل الأمور المختلفة وتأطيرها والاستفادة منها، بس سنصل لمرحلة ربما يكون الذكاء الاصطناعي مقاد من الذكاء الاصطناعي نفسه، وبالتالي هذه لازم نتحضر لها بدرجة كبيرة من الوعي. وبالتالي الوعي، التثقيف، هذا إشي مهم، والاستثمار بمثل هذه المنتديات التي تعطي للشباب. وبصراحة صناع المحتوى أيضا والقيادات عليهم دور كبير، عليهم دور كبير أنهم يوعوا الناس من خلال المتابعين اللي إلهم أنه انتبهوا يا جماعة، على فكرة قد يأتي لك معلومات مضللة وكاذبة وإشاعات، عليك أن تتحقق منها بشكل جيد.
2: لكن ربما يعني عذرا حنين، لكن ربما ما عليك يعني يمكن قياس درجة الوعي اليوم عند المواطن الأردني تختلف عما كانت سابقا. يعني إحنا اليوم معظم المواطنين لما بيقرأ تناقل الخبر نعتبر على مواقع التواصل الاجتماعي تلقائيا بيحكي هذا حكي فيس، يعني لأنه الناس صارت ربما صارت أوعى اليوم بما يتعلق بنقل المعلومات، لأنه كل شخص على حسابه اليوم على منصته هو صار صحفي. فبتصور أنه اليوم درجة الوعي عند المواطن الأردني تختلف عما كانت سابقا.
1: أكيد، والسبب أننا استثمرنا في هذا الأمر من خلال الدراية الإعلامية ومن خلال مناهجنا التعليمية والتربوية سواء كان على صعيد الجامعات أو على صعيد المدارس. جزء أساسي من استراتيجية التربية الإعلامية مرتبط بالتربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة للوزارات الأخرى ذات العلاقة، الثقافة، الشباب وغيرها. هذا حطنا في موقع نكون أقدر على التعامل مع هذه الثورة التي أدت إلى تدفق هائل للمعلومات المختلفة.
0: صحيح. احنا هون بنيجي بنحكي معاليك عن الذكاء الاصطناعي وعن هذا التطور اللي عم نشوفه وتغيير مشهد الاعلام معها بنفس الوقت. بدنا نشوف هل الذكاء الاصطناعي هل يعتبر بنفس الوقت هو فرصه لتطوير الاعلام ولا تهديد لمفهوم المصداقيه؟
1: شوفي، دائما في تحدي ما بين السرعه والمصداقيه والدقه، ولازم يكون في توازن فيما بينهم. الذكاء الاصطناعي قد يستخدم ويوظف من أجل التحقق من المعلومات بشكل جيد، والآن في كثير من المنصات العالمية تطلب منك إذا أنت أنتجت محتوى بذكاء اصطناعي تلزمك أنك تقول هذا المحتوى تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي. وبالتالي نعم، بقدر ما أن الذكاء الاصطناعي قد يستخدم بطريقة غير جيدة لإنتاج محتوى مضلل، أيضا قد يوظف أدواته للتأكد من فحوى هذا المحتوى. دورنا إحنا أنه نتأكد أنه إحنا نستخدمه بالطريقة التي تظهر الحقيقة بدون ما يكون في أي تزييف لها. يعني أي شخص ممكن الآن ينتج فيديو لأي مواطن أو مسؤول ويركب صور ويركب
2: صح
1: صوت
2: صح
1: على ذا وتطلع، وعم تتطور بشكل خطير
2: لدرجة ما بتقدر تميز.
1: ما بتقدر تميز،
0: الواحد بيخاف
1: تماما. وأنا يعني بحكم عملي مر علي حالات كثير اضطرينا نتعامل معها. بذات الوقت يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي عشان يقول لك بالمناسبة هذا اللي أنت عم بتشوفه تم توليده بالذكاء الاصطناعي وهو غير صحيح. فبقدر ما في هذه الإنتاجيات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لأشياء سيئة ومضللة بقدر ما أنه يمكن أن نستخدمها للعكس تماما.
2: نعم، ولكن

0: لذلك هذا بيقودنا إلى سؤال، يعني في تحديات كبيرة بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولكن على الجانب الآخر اليوم البنية التحتية في الأردن بما يتعلق بالتكنولوجيا هي شبه جاهزة، شبابنا اليوم عندهم أفكار وتطلعات، وحتى في عنا شركات ريادية تتعلق بالتكنولوجيا في الأردن. إذا ما حكينا عن الفرص بما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في الجانب الإعلامي معلم،
1: الفرص جيدة بمعنى أنها تستطيع أن تساعد المؤسسات الإعلامية لاستخدام البيانات الضخمة لتحليل هذه البيانات للوصول إلى كم أكبر من هذه البيانات. هذا زمان كان يأخذ جهد بشري كبير، صحيح. الآن تقدر تستخدمه، هذا جيد. أن توظف الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الأطر هذا جيد، أن تضع صورا تعبيرية وتقول أن هذه صورة تعبيرية ولدت بالذكاء الاصطناعي هذا جيد. اللي ما بيكون جيد لما يكون أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل إنتاج المحتوى من بداياته، هذا بالصناعات الإبداعية عموما والإعلام بالذات هذا لا يجوز. يجب أن تكون أنت من أنشأ المادة، نعم. أنت من وضع الفكرة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتطويرها وربما وضعها بقوالب أفضل وقادرة للوصول لقطاعات مجتمعية مختلفة. لكن الأصل بالصناعات الإبداعية والإعلام منها أن تكون الأفكار تقاد وتولد من الصحفيين والإعلاميين في هذه الحالة.
2: نعم. شو رأيك معاليك بالأشخاص اللي بيجوا بيحكوا إنه مش لازم إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي أو هذا شغله ذكاء اصطناعي؟ شو بتحكي لهم؟
1: الحقيقة صعب، يعني اللحظة الزمنية اللي إحنا عايشين فيها هذا بذكرني لما بدايات الإنترنت. أنتوا ما لحقتوا هاي المرحلة، أنا لحقتها لما بدأ الإنترنت. كان كثير ناس يعتبروا شر وبالتالي يجب أن يتوقف. نحن دولة منفتحة وتؤمن بالانفتاح، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم لما فيه خير، ونريد أن يكون معول بناء ومعول يعني للإضافة للمجتمع. لكن أن نقول أننا لن نستخدمه، أنا بعتقد هذا السؤال خارج السياق تماما.
2: رؤيتكم للذكاء الاصطناعي بالمستقبل الأردني؟
1: نريد إن شاء الله أن تستخدم بكافة القطاعات بما في ذلك الإعلام والاتصال بطريقة تحقق الفائدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي بما يحلل البيانات ويجمعها ويبوبها ويحلل الجمهور وسلوك الجمهور. هذا كله ذكاء اصطناعي الآن بأدوات مختلفة بيساعدك عليه. وبذات الوقت نريد أن نحضر أنفسنا بمواثيق أخلاقية وبمواثيق شرف وبقوانين تحمي المجتمع من الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي، وأن نوعي المجتمع والشباب بالتحديد أنه الذكاء الاصطناعي فيه خير، يجب أن نستخدم الخير، لكن قد يستخدم البعض لغايات غير جيدة، علينا أن ننتبه لها.
0: يعني معاليك، هذا تحديدا مع التسارع اليوم اللي عم بيصير بعالم التكنولوجيا بشكل كامل، بتعتقد أنه تشريعاتنا اليوم في الأردن تحتاج أو ماذا تحتاج لتواكب هذا التسارع اللي في كل يوم عم بتغير بالمجمل؟
1: آخر شيء عملناه كان في نظام تنظيم الإعلام الرقمي، جزء أساسي منه ضرورة وإلزامية أن تكتب أي جهة إعلامية أو سوشيال ميديا إذا أنتجت شيء بالذكاء الاصطناعي أنه هذا تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي. هذا مهم، هاي بتشريعاتنا. جامعاتنا بتعمل فحص، بتعمل اختبار بأي شيء يولد ببحث، بورقة بحثية، برسالة ماجستير، قديش استخدم AI فيها، قديش استخدم، بصير في اختبارات. هذه لازم تكون موجودة. أنت تقول كوسيلة إعلام أو كوسيلة تواصل اجتماعي أنا ولدت هذه بالذكاء الاصطناعي، شير لذلك إذا كان قرارك أن تفعل هذا الأمر، وبالتالي هي موجودة في تشريعاتنا. أنا بعتقد الموضوع والتأكيد على الحفاظ، يعني الحقيقة ليست فقط استثمار أخلاقي وإنما استثمار استراتيجي. يجب أن نركز على الحقائق كما هي، ونقول إنه هذه الحقائق ولدت بالتعاون أو بالاستعانة بأدوات ذكاء اصطناعي، لكننا بالآخر نحرص إنه ما استخدمناه أدى وأفضى إلى إنتاج الحقيقة.
2: معاليك، المعلومة هلأ إحنا بنشوفها صارت هي أسرع من التحقق من المعلومة، كيف نبني هاي الثقة؟ كيف نبني الثقة بين الشباب بين مستخدمين الذكاء الاصطناعي؟
1: بدنا دائما نعمل موازنة بين السرعة والدقة، وهذا أمر مهم. السرعة جيدة لكن لا أحد يريد أن يقع بفخ التسرع، لأنه بالنهاية إذا تسرعت وانتهى بك الأمر أن تقول شيء غير دقيق أو أن تعطي معلومة غير دقيقة، أنت تخسر الثقة وتخسر المصداقية. الاستثمار بالمصداقية مهم وشيء ضروري، ودائما الحقيقة هي التي تبني الرصيد لأي مؤسسة إعلامية أو لأي مؤسسة رسمية.

0: وبالتالي المؤسسات الرسمية معنية بالتأكد من الدقة والحقيقة، وبذات الوقت تدرك أنه في عصر السرعة لابد من السرعة قدر الإمكان، لكن مرة أخرى دون أن نقع بفخ التسرع.
1: يعني هو تحديدا معاليك ما يتعلق بالسرعة اليوم نتيجة حياتنا بالمجمل، أنت صرنا نحتاج إلى الخبر بأقصى سرعة ومن أي مصدر كان، وعلى أساسه بعض الأفراد ببني رواية مطلقة. على الجانب الآخر بما يتعلق بمؤسساتنا الحكومية هي تتروى بنقل الخبر لأخذ جميع حيثياته، ما بين البحث عن السرعة وما بين التروي في نقل المعلومات تظهر الشائعات، آلية التعامل اليوم معنا.
0: الحقيقة تستحق بعض الوقت لنصل للدقة. جميل. بشكل هذا مهم. احنا شو اللي بنعمله عمليا لما يصير في أزمة؟ مباشرة وبسرعة بنقول انه ثمة حدث ما، امر ما خاصة بالأزمات وما اكثرها في هذا الإقليم
1: للأسف،
0: وحتى لو ما كان في معلومات موجودة او متاحة في تلك المرحلة، على الأقل وهي بالممارسات الفضلة في إدارة الأزمات إعلاميا نقول، وزمان كنا نطلعها على وكالة الأنباء الرسمية أو على التلفزيون الأردني، الآن حتى منطلعها على السوشيال ميديا عشان الكل يأخذها وتكون متاحة للجميع من حساباتنا الرسمية.
1: نعم.
0: ومنقول إنه في حدث أمني في منطقة ما يتم التعامل معه من قبل، هون أنت بتكون جلبت الجمهور إليك، عارف إنه بطل يسأل وين الحكومة ولا وين المؤسسة المعنية، بصير يقول أوكي في متابعة للأمر، ولكن هذا الأمر بقيد الإعداد والمعلومات بتصير أنت تزودها تباعاً للجهات المتلقية. هذه أفضل طريقة بالممارسات الفضلة في التعامل مع الأزمات للموائمة ما بين السرعة وما بين الدقة في المعلومة، لكن مهم جداً أنك ما تطلع معلومة قبل ما تكون متأكد من هذه المعلومة.
2: معاليك أنت دائماً داعم للاتصال الرقمي ودائماً تتحدث عنه، خلينا نحكي عن أهمية الاتصال الرقمي بالوقت الحالي.
0: شوف في زمان لما يعني كنت وزير المرة الماضية كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت إذا ما بيشوف الخبر على أخبار الثمانية بيعتبر أنه ما في خبر. الآن أنا متأكد هو وأنا بتأكد كلياتنا بنشوف الأخبار على الحسابات الرقمية وعلى السوشيال ميديا.
2: صحيح.
0: أنا بحب يكون واضح للجميع أنه بين الحسابات السوشيال ميديا وبين المؤثرين وبين مؤسسات الإعلام، خلينا نسميها مجازاً التقليدية، ليست حالة تضاد أو تنافس، هم يكملوا بعضهم البعض.
2: صح.
0: الآن التلفزيون الأردني والمملكة بما أنكم اثنين وبرضو عمان تي في ورؤية، مش كلياتهم عندهم منصات ومعظم الناس بتشاهدهم على منصاتهم المختلفة.
2: صحيح.
0: سواء كانت
2: طبعا
0: سوشيال ميديا أو مواقعهم الإلكترونية، لذلك الإعلام الرقمي والوصول الرقمي هي أدوات كي نصل لأكبر قدر ممكن من الناس. بطل زمان أنه إذا ما طلع على أخبار الثمانية معناته ما في خبر، أو إذا ما كان بالصفحة الأولى بالجريدة. بقول لك أكثر، لسه كمان زمان كان التحدي بالتلفزيون الأردني مين خبره قبل مين. ترتيب.
2: صح.
0: هلأ كله بشوفه على السوشيال ميديا.
2: صح. صحيح.
0: بطل في ترتيب للأخبار.
2: وإحنا كل واحد الإعلام التشاركي معاليك هلأ حاليا.
0: التشاركي. لذلك المشهد تغير وتغير بشكل عميق وكبير، ولازم نواكبه. صحيح. مع مراعاة مواثيقنا وأخلاقنا ومهنيتنا الصحفية واحترام مجتمعنا وبلدنا وحقه في الحصول على المعلومة.
2: صحيح.
0: بخطاب متزن وعاقل، وأهم شيء يستند للحقيقة والمعلومة والدقة.
1: نعم. يعني معاليك بدنا منك كلمة أخيرة اليوم لشبابنا وشاباتنا في الأردن بما يتعلق بالإعلام في ظل الثورة الرقمية اللي عم نعيشها بشكل كبير.
0: أولا ضرورة أن ننمي مهاراتنا بشكل مستمر للتعامل مع كم التدفق من المعلومات، وتطوير المهارات للممايزة ما بين المعلومات الحقيقية والمضللة والكاذبة. ثالثا النعي أن أي شيء يكتب أو يشارك فيه مسؤولية ويترتب عليه بعض الأبعاد القانونية. ندرك تماما أن التوسع الرقمي والانتشار الرقمي لا يكون إلا من خلال الحفاظ على المصداقية وليس فقط الإثارة. الإثارة قد تعطيك بعض الترندات أو بعض المشاهدات أو المتابعات، لكن إذا أردت أن تكون مستديما وأردت أن تكون استراتيجيا في طرحك يجب أن دائما أن تحرص على الدقة.
2: شكرا معالي الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة لحضورك معنا ولحضورك لهذا المنتدى ولهالمعلومات القيمة والثرية اللي أخذناها منك إحنا والمشاهدين. شكرا لوجودك معنا.
0: يعطيكم العافية.
2: شكرا. الله يعافيك. إحنا أكيد مستمرين معاكم بنقل فعاليات منتدى تواصل 2026

0: من شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني وقناة المملكة وقناة رؤيا وقناة عمان تي في. من التلفزيون الأردني شاشة كل الأردنيين للسنة الثانية على التوالي، رح نكون معكم جسم إعلامي واحد وشاشة واحدة لنحكي عن فرص الأردن في القطاعات التقنية الناشئة. منتدى تواصل 2026 رح نجتمع ببث مشترك ومباشر لحتى نكون أداة فاعلة بتمكن فئات المجتمع كلها في المشاركة بالنقاش العام. بالمنتدى رح نجاوب على سؤال: وين بتتشكل فرص الغد وكيف بتم قراءتها بعالم بتتسارع فيه التحولات؟
1: ومن قناة المملكة ومن شاشتنا الوطنية ومع شركائنا في الإعلام ونقل الخبر رح ننقل لكم هذا الحدث اللي بتنظمه مؤسسة ولي العهد للسنة الثانية، ورح نكون معكم في قلب الحوارات في منتدى تواصل 2026 من البحر الميت لكل أنحاء الأردن بنقاشات عن التكنولوجيا وصناعة الرياضة. منتدى تواصل 2026 منبر حيوي لصوت الشباب والجمهور ومنصة جريئة بتوفر مساحة أوسع لفهم القضايا العامة والمشاركة في رسم توجهات المستقبل.
2: ومن قناة رؤيا ومع شركاء الإعلام والشاشات رح نركز على تحليل التحولات المتسارعة في العالم كيف تتقاطع مع التكنولوجيا والشباب. رح نحكي عن عصر ما بعد البرمجة والعمق الاستراتيجي للأردن. منتدى تواصل 2026 الحوار التشاركي مع الشباب عن العشر سنين الجايين وترسيخ لعشر سنوات من أهداف مؤسسة ولي العهد. والمنتدى رح يناقش تصميم رسالة إعلامية واعية مع كل المحتوى الموجود اليوم، ورح نسأل عن الذكاء الاصطناعي ولوين ما خدنا.
3: من شاشة عمان تي في وكل التلفزيونات في الأردن، من مكاتب مؤسسة ولي العهد في المحافظات رح ننقل صورة هذا الحدث السنوي، ومن الميدان رح نسأل كيف تغيرت أنماط العمل والدخل، ورح نحكي عن أنماط المجتمعات وأثر التقدم على التوجهات الوطنية. منتدى تواصل 2026 رح نشوف وين فرص الغد وكيف الواقع بتشكل من جديد، ورح نكون معكم على الهواء طول اليوم لنقرأ التحولات العالمية وعلاقتها وأثرها على المستوى المحلي.
1: تابعونا في البث المباشر على مدار اليوم من الاستوديو المفتوح والمشترك للسنة الثانية سوا.
4: يوم السبت 16/5 مقابلات مع أصحاب القرار وخبراء وقصص نجاح شبابية.
5: من البحر الميت لإحياء وإثراء النقاشات العامة في منتدى تواصل 2026 تحت شعار رؤى لفرص الغد.
2: كونوا معنا على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة ولي العهد لننقل رسالة واحدة ونتبادل الأفكار والآراء حول القضايا الوطنية. استنونا.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا من منتدى تواصل 2026 عبر قناة المملكة والتلفزيون الأردني وقناة رؤيا وعمان تي في. مستمرين معكم في نقل وقائع منتدى تواصل 2026 من البحر الميت، واللي بيتم هذا المنتدى بتنظيم مؤسسة ولي العهد. اليوم بهذا الحوار المستمر طوال هذا اليوم منحاول نستضيف ثمرات من ثمرات شبابنا الأردنيين اللي استفادوا من مؤسسة ولي العهد، واللي ساهمت في تغيير حياتهم، تغيير أفكارهم، وتغيير حتى مسارهم ربما المهني. وهذا حنين اللي بيخلينا دائما نكون فخورين بشبابنا وشاباتنا في الأردن،
1: وهذا تأكيدا على جهود مكتب مؤسسة

0: ولي العهد، واحنا دائما بنحكي قد ايه فخورين بشبابنا الاردنيين وبطاقاتهم، واليوم معانا صبيه طفيليه، يقين. يا يقين اهلا وسهلا فيكي. يقين احنا مبسوطين لوجودك معانا اليوم بهذا البث المشترك. انت حضرتك رئيسه قسم الاعلام في احدى المؤسسات التعليميه ومديره حضانه، تستفيدي بشغلك من التصوير وانتاج المحتوى. في البدايه يقين بدنا نرحب فيك، لك اهلا وسهلا.
1: ميت اهلا وسهلا فيك.
0: اكثر كيف اكتشفتي موهبتك في البدايه؟
1: بالبدايه كان الموضوع هو اقرب لشغف ومش موجود، يعني بس شغف يعني دفين. كان الشغف الدفين بحاجة إلى مكان إنه يكون يقدر يطلع فيه، يقدر يكتشفه، يقدر يلاقي إنه هذا الإنسان عنده شغلة موجودة بس بده يشتغل عليها شوي لحتى تطلع للعلن. فهذا الإشي نقلني من الشخص الهاوي أو من الشخص المجرد محب لهاي الأمور لشخص محترف ومدرب وبيقدر يشتغل فيها ويكون منها يعني مهنة بيقدر يعيش منها ويكمل فيها لقدام لحتى يوصل لمرحلة الاحترافية الأكثر. بلش الموضوع كان مجرد شغف، وبمؤسسة ولي العهد انا بلشت كمتدربه، فكان برايي انه ليه ما ادرب، ليه ما يعني مجرد وقت منعبيه. فبعدها صار الموضوع انه لا، عماله بكبر شوي شوي، بلاقي انه الموضوع صار يتطور ويصير اشوف اثره اكبر معي.
2: يعني هذا يقين. بخلينا نسال شو التحول اليوم اللي صنعته مؤسسه ولي العهد بدايه على مستوى حياتك الشخصيه وفكرك؟
1: هلا فكرة انه الانسان بعد التخرج ببلش بمر بحالة الاكتئاب، انه انا ليه موجود بهالحياة، كانت مؤسسة ولي العهد هي ضمن الاماكن اللي فعليا حاضرة. الانسان بحس انه لازم تكون موجودة، ونحسن حظنا انها كانت موجودة بمحافظة الطفيلة اللي بتفتقر عادة لهي مثل هاي الامور. فكانت يعني البيت الامن او المساحة الامنة اللي خلتنا نقدر فيها نوظف طاقاتنا بشكل الافضل ونطلع منها بافضل النتائج الممكنة، اللي هي من خلال انه نقلنا الإشي من شغف وهواية، مجرد شغف وهواية، إلى شغلة إحنا بنقدر نشتغل فيها بحرفية أكثر، من متدربة لا مدربة لا بقدر أشتغل بهذا الإشي. فأنا اليوم من دواعي سروري أني أنا من الطفلة اللي كنت بحلم فيها أكون إنسان مؤثر، إنسان شغوف طموح بالحياة، كانت مؤسسة ولي العهد من ضمن أهم المحطات بحياتي اللي وصلتني ليقين اللي أنا بحلم فيها اللي هي اليوم اللي أنا عليها.
0: شغفك وموهبتك كيف ساعدك بعملك، بطبيعة عملك؟
1: طبيعة عملي شوي قاسية، يعني شوي كبيرة، يعني خلينا نحكي فيها مجهود كثير،
2: فيها تحديات
1: 100%، شغل كثير.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. ففكرة الجلد والإنسان اللي يكون عنده شغف بتخليه يكون وين ما إجا يبدع، وين ما إجا يقدر يواجه هاي التحديات ويصنع من التحديات فرص.
0: صحيح.
1: فبالتالي لما الإنسان يكون قادر يصنع من التحديات فرص، هذا الإشي بحد ذاته بخليه يكون قادر إنه يلاقي شغفه وين ما كان، ويقدر يوظف شغفه وين ما كان، لأني أنا بقدر أوظفه بالتو بوزيشن اللي أنا ما فيهم، بالرئيس قسم الإعلام وبإدارة الحضانة، فأنا بقدر أوظف هاي الشغلتين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بس كيف بتلحقي يا يقين؟
1: ما هو هاي الفكرة، نسمع من التحديات فرص، فبنصير نشوفها شغف وإنجاز أكثر ما نشوفها تحديات وصعوبات.
0: حلو.
2: جميل. يعني هو حنين بالمجمل هو تجاربنا بالحياة المتراكمة، الجميل بالتحدي أنه أنت عم تنقلي كمان هاي المعرفة للآخرين. أول إذا بحكينا عن أنه ليش بدي أنقلها اليوم للآخرين، وشو انعكست على حياتك؟
1: إحنا حاليا في عصر العدسة. صحيح. العصر اللي احنا بنحكي فيه، يعني الصوره بتحكي فيه اكثر من الكلام واكثر من الكتابه، فبالتالي احنا لازم نكون مواكبين لهذا الشيء. فمن وجهه نظري حبيت فكره الشيء اللي انا بقدر استمتع فيه وانبسط فيه وانقل فيه فكرتي ورايي ومشاعري كل شيء بقدر انقل فيه. فليه ما نتعلمه، خصوصا انه هذا الشيء داخل في كل مجالات حياتنا، بنقدر نحكي بالحياه الشخصيه بنقدر نستخدمه، بالحياه العمليه بنقدر نستخدمه، بالحياه اليوميه افراح اتراح لكل شيء احنا بنقدر نستخدمه. فليه لا ما تكون العالم فعلا كلها متوجهه لهذا الشيء، خصوصا انه العالم كله مواجه زي ما احنا بنواكب التطورات التكنولوجيه. ضروري جدا نواكب الجانب الاعلامي في هاي الامور، على الاقل احنا نكون اشخاص قادرين انه ننقل بنوع من الانواع، يكون النقل اللي احنا بنقوله يكون كثير منيح مثلا، او يكون لطيف اذا نرى للمجتمع اللي احنا بنقوله له. يعني
0: من اللي ذكرتيه يقين، كيف احنا ممكن اليوم نحول الشباب من مستهلكين للمحتوى لشركاء حقيقيين بإنتاج رسالة إعلامية وطنية؟
1: أنا برأيي أي إنسان ما جرب رح يحكي أنا مستحيل أعمل هذا الشيء، أو مستحيل يزبط معي، أو مستحيل يطلع معي. وهي من ضمن الأشياء اللي أنا مريت فيها، اللي كنت أشوف الشيء أحكي أنا مستحيل أكون قادرة أنتج مثل هذا الشيء، لكن الشيء ببلش من يقيننا وإيماننا بنفسنا. إذا إحنا فعلا كان عندنا إيمان بنفسنا ففعليا إحنا رح نقدر ننتقل. لانه بالنهايه احنا ضلينا معتمدين على الامور اللي خلينا نحكي البيسك، خلينا نحكي تخصصاتنا، فما بزبط. انا بالنهايه تخصص تربيه خاصه ما له اي علاقه باي شيء انا بسويه بالحياه.
0: اسمك نصيب، لانك ذكرتي 100% صحيح الانسان بنفسه، وانت فعلا من اسمك يعني نصيب
2: بالضبط يقين. يعني احنا اليوم لما كنت عم تحكي بداية عن التحديات اللي بمر فيها معظم الشباب لما فترة التخرج، وفي كثير أشخاص اليوم بمروا بنفس هذه التحديات، ولكن البعض ما زال واقف عند هذه التحديات، البعض قدر يلاقي بيئة حاضنة مثل مؤسسة ولي العهد وغيرت من حياته. بدنا منك رسالة للأشخاص اللي ما زالوا في هذه التحديات عم بعيشوا.
1: أنا برأيي إنه الناس اللي لساتهم بهاي النقطة إنه ما تصفنوا، يعني ما تظلوا واقفين بنفس المكان، لأنه إذا ظلينا واقفين نفس المكان راح تظل كل التحديات تحديات، ما راح نقدر نصنع منها فرص، ما راح نقدر نخلق منها أشياء نقدر إحنا نستفيد منها لقدام. لأنه طالما إحنا عنا عامل الخوف، عنا عامل العيب، عنا عامل إنه أنا ما بقدر، عدم إيماننا بنفسنا، هون راح نظل بنفس النقطة وما راح نتحرك. وأنا متأكدة يعني من وحي التجربة إنه أسوأ إشي ممكن يحس فيه الإنسان بعمر الشباب إنه هو إنسان بلا فائدة أو إنسان
2: عنده طاقة كبيرة. صح
1: 100%، لأنه طاقته إذا ما قدر يوجهها بالطريقة السليمة فهي راح تصفي عامل عكسي عنده، فبالتالي هو ما راح يستفيد منها إشي. بس يبلش، أنا برأيي الإنسان إذا كان في باله إشي معين بس يبلش فيه، بعيدا عن تخصصه، أنا دارس كذا ما لازم أعمل كذا، نهائيا ما لها علاقة بهاي الأمور ببعض، حتى لو الإنسان ما كان دارس أساسا، بس إنه الفكرة إنه يبلش. مجرد ما الإنسان يبلش يحط رجله بالطريق تلقائي الخطوات راح تصير تمشي معه تلقائي.
0: ما شاء الله عليك يا يقين. إحنا دائما بنحكي من بداية بثنا المشترك عم نحكي عن البرامج اللي موجودة بمكاتب مؤسسة ولي العهد، احكي لنا عن البرامج، شو هي البرامج اللي أخذتيها وكيف ساعدتك بإنك بوظيفتك بالإعلام لنحكي وبحضانة بنفس الوقت، كيف ساعدك شو هي البرامج؟
1: هلا لما نحكي احنا عن برامج مؤسسة ولي العهد، احنا ما بنقترن على سوري ما بنقتصر على البرامج اللي هي بتكون مجرد تعليمية. احنا بالمؤسسة ولي العهد لما نحكي عن البرامج بنحكي عن مدى أوسع، بنحكي عن التزام، بنحكي عن انتظام، بنحكي عن مسؤولية، بنحكي عن شغف، بنحكي عن طموح. فإحنا تعلمنا المؤسسة مش مقترن فقط بالبرامج اللي بتقدمها المؤسسة، لكن بالنسبة للبرامج إذا بدي أعرج عليها فدائما برامج المؤسسة بتكون برامج نوعية من الأشياء اللي بيحتاجوها الشباب، لأنه البرامج المؤسسة نفسها مستوحاة من متطلبات الشباب وحاجاتهم
0: من أفكارهم
1: 100%. كان في كثير برامج ممكن احنا نستفيد منها زي برامج المونتاج اللي انا كنت احضر منها يعني قبل ما انا اصير ادرب بهذا المجال، زي برامج الميديا انه احنا كيف نشتغل الاعلام الرقمي، كيف نصمم، كيف نستخدم المنصات اللي بنقدر نستخدمها بشكل بسيط كمبتدئين لحتى منها نبلش الخطوه الاولى، لانه دائما تذليل الصعاب هو اللي بيخلي الانسان يبلش او يقدر يتجرأ ياخذ هاي الخطوه.
0: هون بنيجي على انك كيف الدوره او البرامج اللي اخذتيها انت قد ايه بتفيد المجتمع بمحافظة الطفيلة، دي ساعدك بأنك تفيد المجتمع هناك.
1: هو هذا الإشي هو منفعة لها حدين، يعني منفعة من جهتين، هذا الإشي بيعود بمنفعة علي بيعود بمنفعة على المجتمع اللي أنا موجودة فيه. فصرت أشوف أنه الأشياء اللي إحنا قاعدين بنشتغلها سواء بشغلي أو بالمؤسسة أو وين ما كان، كثير أشياء بتكون رائعة مثلا لكن كانت مظلومة مش ماخذة حقها بالظهور، يعني كانت تظهر بشكل بخليها تبين كثير أقل من الإشي اللي كان واقعي. فأنا بالنسبة إلي طالما الصورة صارت تنتقل بطريقة صح وصارت تنتقل بطريقة واقعية قريبة للمشاهد، المشاهد لما يشوفها ما بيحس بأنه أنا منزعج من هذا المحتوى ما بدي أشوفه، أنا بالنسبة إلي هاي كثير يعني فائدة من أقصى الفوائد اللي أنا بعتبر أنها موجودة، يعني بالذات بمحافظتنا الطفيلة، محافظتي الحبيبة طبعا، يعني لا غبار على هذا الكلام.
0: أكيد بنوجه لهم تحية كثير كبيرة لأهلنا بالطفيلة ولكل شبابنا وشاباتنا اللي إحنا فعلا عماد ويقين فخورين
2: صحيح
0: فيهم، ما شاء الله عليكم مبدعين.
1: الله يسعدك يا رب.
2: شكرا لك يقين، قصة نجاح وانت جزء من قصص النجاح الكبيرة اللي عم تعملها اليوم مؤسسة ولي العهد، نتمنى أكيد لك التوفيق والنجاح في مسيرتك القادمة، وكمان شكرا لأنه أنت عم تنقلي هاي التجربة وهاي الثمرة لشبكة ثانية من الأشخاص اللي راح يستفيدوا. شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا
0: لك يقين. خلينا نروح نتابع مع بعض فيديو عن كلية التدريب المهني المتقدم، خلونا نشوف مع بعض.
3: أنا المهندسة شيماء البسندي قررت ما أوقف على شهادة الهندسة وأكمل ويكون عندي شهادة مهنية في تكنولوجيا الإنشاءات والهياكل المعدنية، هاي قصتي. أنا شيماء زياد البسندي، خريجة جامعة العلوم والتكنولوجيا، دارسة هندسة مدنية، خريجة 2017. اشتغلت ما بعد التخرج بأكثر من مشروع بسبب

إحدى البرامج كانت تكنولوجيا الإنشاءات والهياكل المعدنية، فحبيت إني أشارك بهذا البرنامج وأطور من حالي من خلال يعني إني يكون عندي مهنة بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس. إن شاء الله يعني إن هاي المهنة بالمستقبل رح إنه تساعدني. تخصص التكنولوجيا الإنشاءات والهياكل المعدنية هو تخصص يهتم أو هو فرع من فروع الهندسة يهتم بتصميم وتشكيل وتجميع المعادن. هسه صارت الأبنية كلياتها يعني في مجال التكنولوجيا قاعد تتطور، فتكنولوجيا الإنشاءات هياكل معدنية من الناحية الاقتصادية هو أقل تكلفة وكثير أمانه عالي. بالنسبة لتكنولوجيا الإنشاءات والهياكل المعدنية تخصص جديد، إحنا أول دفعة رح نكون نتخرج من هاي الكلية هون، نتمنى إنه يصير في إقبال على التخصص والطلاب إن شاء الله إنه بإزدياد، لأنه إن شاء الله فيه له مستقبل. بما إنه أنا بنت وحيدة يعني دارسة هندسة، فالهندسة بطبيعتها معظمها شباب، فإشي مش جديد علي إني أكون بتخصص كله شباب. بنصح البنات بشكل عام إنهم يجوا يسجلوا والشباب كمان. تخصص مش بس إنه تكنولوجيا الحام وتشكيل معادن وهيك، لا، ممكن بالمستقبل رح يكون فيه أكثر من وظيفة لإله، يعني تخصص متفرع. أنا بطمح إنه هون يصير في عندنا خطوط إنتاج أكون مسؤولة عليهم، ونصير يعني شباب منتجة هون، يعني ما شاء الله شباب شاطرين، يعني لازم يكون في عندنا على الأقل مصنع صغير، نبلش بمصنع صغير والمستقبل يتوسع ويتطور. بطمح إنه أتمكن أكثر وأصير يعني متميز بعملية الحام. في عندنا ماكينة الآلات الدقيقة، الحام الآلات الدقيقة، بطمح إني أتطور فيها وأكون يعني رقم واحد بالحام الدقيق. الكلية بتوفر لنا بيئة تدريس مناسبة للجميع من خلال حكينا بالأول مدربين متميزين، ثانياً الآلات اللي رح نشتغل عليها أو الأمان والسلام العام هون كثير عالي، الآلات اللي رح نشتغل عليها ما شاء الله معدات يعني عالية الجودة. الكلية كمان بتوفر لنا الزي اللي انتم شايفينه، السيفتي شوز، كمان في عندنا لما نيجي نلحم في عندنا معدات السلامة الكاملة رح نلبسها اللي هي الخوذة وحماية الوجه، وعندنا السماعات وعندنا النظارات والجلافز لأنه الحرارة بتكون كثير عالية لما نلحم. أول إشي حكيت لأخواني بما إنه يعني نفس الجيل، فحبيت أحكي لهم إنه تكنولوجيا الإنشاءات والهياكل المعدنية كثير تتخصص بالحام. حكيت لهم إنه رح أصير ألحم وهيك، كان في تشجيع. بالتدريب المهني هون بيكون في تعليم إنه بالإيد، تركز المعلومة هون أكثر، بينما بالجامعة بيكون تدريب نظري أكثر، إنه بتدرس دراسة وتدريب نظري. اللي يميز التدريب المهني هون إنه ماكينات عندهم متميزة على مستوى عالي مثل السوق، بتشتغل تتعلم نظري بتطبق مباشرة، فهيك أنت بتتعلم بشكل سريع. تواجدي في كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن أحد برامج مؤسسة ولي العهد، رح يتيح إن شاء الله فرصة إنه وظيفة في المستقبل.

0: التغطية المشتركة والمباشرة من منتدى تواصل 2026. قبل شوي كنا نتابع فيديو عن كلية التدريب المهني وقديش اليوم مؤسسة ولي العهد بتركز على البرامج المرتبطة بالتخصصات التقنية والمهنية لما لها الأثر بالمستقبل على الوظائف وعلى التكنولوجيا وكل ما يرتبط بهذا المفهوم. ألا
1: يعني طبعا تأكيدا على كلامك نحكي اليوم عن تأثير هذه المبادرات والبرامج على حياة الشباب بشكل مباشر. معنا اليوم قصة ملهمة جدا عن شاب من محافظة المفرق بلش بوحدة من مبادرات أكثر من وحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد خطى الحسين والقيادة في المدارس. وصل هذا الشاب لأنه تغيرت شخصيته، انصقلت مواهبه، وكمان قدر يأثر بحياة آلاف من الناس. هو اليوم مدرب لعشر آلاف شخص وكمان عنده 15 مبادرة. فخلينا نحكي أكثر مع مجاهد سماضي، منورنا اليوم في البث المشترك.
2: الله يخليك يا رب.
0: صباح الخير مجاهد. اليوم ضمن فعاليات منتدى تواصل مستمر الحديث مع الشباب، واليوم أنت أحد المستفيدين من برامج مؤسسة ولي العهد، ويمكن من الصغر التحقت بهذه البرامج وما شاء الله عليك، يعني زي ما ذكرت زميلتي آلاء قبل شوي لك مشاركات واسعة. تحكي لنا عن مدى استفادتك من هذا البرنامج وكيف ساهم اليوم بصقل شخصيتك، لأنه اليوم أنا زي ما حكول الشباب أنت كثير لك مشاركات ووقفات قدام الناس وحديث مستمر ملهم عن المستقبل وما يرتبط فيه.
2: بالبداية بارك الله فيك، كل الشكر على المقدمة الطيبة. بلشنا في برامج مؤسسة ولي العهد في الصف التاسع، يعني أنا دائما بحب أذكر البداية في برنامج القيادة للمدارس. شباب صغير طالع بده يشوف كيف بده يشق المستقبل، كيف بده يفتح المستقبل اللي قدامه. بلشنا ناخذ فياته عن المهارات القيادية، وبلشنا نحكي عن القيم القيادية أكثر، ومن هداك الوقت بلشت تنغرس عنا القيم القيادية، ومن أهمها العمل الجاد اللي هو واحد من الأشياء اللي عم بتخلينا مستمرين لليوم. كنا بنحكي أكثر عن الثقة بالنفس، عن تحمل المسؤولية، عم نتكلم عن كثير من هاي الأشياء المرتبطة دائما في الشاب الطموح. ليوم من الأيام كنا في أحد البرامج، خلينا نحكي، أو أحد المنتديات التابعة لمؤسسة ولي العهد، سيد حسين كان موجود فياتها وأطلق رسالة كان عنوان هاي الرسالة لوطن يصنع شبابه المستقبل. فهون كان السؤال اليوم لوطن يصنع شبابه المستقبل، شو الدور اللي بيكمن على مجاهد أو على كل واحد من هدول الشباب ليقدر يأثر في هذا المجتمع وفي هذه البيئة عشان فعلا نقدر نوصل ليوم نصنع فيات المستقبل. والحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل لهذا الإشي من خلال عدة تدريبات عملناها في مختلف محافظات المملكة ومختلف شرائح المجتمع. كنا بنستهدف فياتها الشباب والشابات، بتتكلم عن العديد من المهارات الحياتية والقيم القيادية نفسها اللي انغرست فينا من الصغر، صرنا اليوم عم بنحاول ننقلها لأكبر عدد ممكن. لو وصلنا لأنه دربنا أكثر من 10,000 شاب وشابة حول المملكة.
1: يعني على سيرة 10,000 شاب وشاب، هذا رقم لا يستهان به، يعني ما شاء الله عليك مجاهد. اليوم بدي أسألك سؤال بكل بساطة، الأثر قبل وبعد مؤسسة ولي العهد؟
2: الأثر قبل وبعد ستي العزيزة، ممكن نحكي قبل مؤسسة ولي العهد كان بكل صراحة في حافز، خلينا نحكي في طموح، في هدف، ولكن لا يوجد الموجه اللي بيقدر يوجهك ويوجه هاي الطاقات نحو هدف واضح وبمسيرة واضحة. اليوم مع وجود مؤسسة ولي العهد بكل صدق وأمانة كان في توجيه عالي، بحيث أنه أنت اليوم كشاب أردني عندك الهدف، عندك الطموح، بنقصك بعض الأدوات خلينا نحكي، وشيء طبيعي هذا مع كمية التحديات اللي بنواجهها كشباب. قدروا يأمنوا لنا البيئة الآمنة والأدوات اللازمة لنقدر نوصل الهدف اللي بدنا إياه.
0: صحيح.
2: الأثر بعد مؤسسة ولي العهد صراحة أثر جميل. الأثر الجميل هو نفسه يلي عم بنشوفه وعم نلمسه في كل شاب عمالنا عم نقعد معه، عم نحكي معه عن مخططاته، عن أهدافه، كيف بده يمسك، خلينا نحكي، الخط المهني أو طريقه المهنية لوين بده يوصل. اليوم شعور بالفخر، وهذا الأثر الكبير يلي بلشنا فياته مع مؤسسة ولي العهد كل يوم عماله عم بيكبر معنا، وما حيروح هذا الأثر ليوم الولد الولد زي ما حكوها بلغتنا العاميه.
0: الله يحفظك يا اخوي مجاهد. اليوم مجاهد اذا بدنا نحكي اليوم المؤسسه والبرنامج اللي التحقت فيه فتحت لك افاق، واليوم كان في لك تشاركيه مع عده جهات، تحكي لنا هذه الجهات اللي تشاركت معها.

يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا، مستمرين معكم بنقل التغطيات المتعلقة بمنتدى تواصل 2026، واليوم هذه الفعاليات بهذه

0: ربما في بعض الجهات مكنتك انك تتوسع وتنتشر بالفكر اللي انت قاعد تقدمه.
1: اكيد سيدي، كان في دعم من عدة جهات بكل صراحة، منها خلينا نحكي كوزارة الشباب، ومنها عدة منظمات دولية قدرنا انه نشبك معها ونعمل علاقات معها بحيث انه احنا نوسع برنامجنا ونوسع تدريباتنا لتلم اكبر عدد ممكن من الشريحة المجتمعية اللي موجودة. قدرنا من خلالها نطلع بمبادرات برضو، يعني احنا اليوم بلشنا في تدريب الشباب، وصلنا لمرحلة ندرب الشباب على انشاء المبادرات. من خلال هذا الاشي طلعنا بمبادرات شبابية عدة مختلفة لها علاقة خلينا نحكي في التكافل الاجتماعي، او لها علاقة بالمبادرات المجتمعية والتكيف البيئي وما الى ذلك. ولكن هل كان يوجد شركات؟ نعم يوجد شركات كبيرة، وكان معظمها مع NGO خلينا نحكي، مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية كبيرة.
2: عظيم مجاهد، اليوم احنا عايشين في مجتمع وتيرته متسارعة بشكل مرعب. الشاب والصبي اليوم ما بيلحق يتابع شغف بمهنة معينة إلا المهنة كلها يا رايحة يا في شيء جديد إما استبدلها أو دعمها. بدي أسألك برأيك شو هي المهارة الأهم تكون عند الشاب أو الصبي اليوم لحتى يقدر يتكيف مع كل هذه الظروف؟
1: صدقا أهم مهارة لازم تكون هي المرونة، بس بدنا ندمجها مع العمل الجاد، لأنه اليوم مرونة من غير عمل جاد ما حتزبط. أنا عشان فعلا أضل مواكب لهذا التطور السريع جدا في هذا العالم لازم يكون عندي هدول المهارتين الرئيسيات، ولازم فعليا أآمن فيهم. ما أكون عندي عمل جاد بس صعب المرونة، متذمر إلى حد ما ببعض الأحيان، لا، لازم أطلع على النص الإيجابي الموجود. هل يوجد فرص؟ نعم يوجد فرص، ولكن لازم أكون أنا أكثر مرونة، قادر على تخطي أي تحدي لأوصل لهذه الفرصة.
2: يعني إذن المرونة المهنية هي القوة الخارقة في مجتمع اليوم.
1: 100% اليوم ما في وظيفة بخلينا نحكي بجوب ديسكريبشن واضح.
2: صحيح.
1: بكل صراحة مبيعات هو مش بس مبيعات، الاتش ار هو مش بس اتش ار، المدير هو مش بس مدير، فهو لازم يكون اكثر مرونه مع عمل جاد عشان يقدر يتعلم اكثر، عشان يقدر يقدم اكثر، عشان يضله عم بواكب في سوق العمل.
2: صحيح.
1: الاردني
0: اليوم مجاهد، الاساس والقاعده اللي ارتكزت عليها اصبحت صلبه وانطلقت منها من خلال البرامج المعنيه بالشباب. تطلعاتك للمستقبل، وخصوصا انه احنا اليوم بنحكي عن المستقبل.
2: صحيح.
0: وعن رؤى الفرص للمستقبل، شعار هذا المنتدى. تطلعاتك للمستقبل لوين حتوصل بهذا الفكر اللي بتحدثنا عنه؟
1: التطلعات المستقبلية سيدي هي امل، وهي بحاجة لعمل جاد زي ما كنا عم نتكلم، وبحاجة لمرونة. املنا اليوم انه نوصل فعليا لوطن يصنع شبابه المستقبل.
0: حلو.
1: بقوة وثقة. اليوم هاي الجهود كلياتها في إلها أكثر من مؤسسة، وفي إلها أكثر من مظلة قادرة على أنه اليوم الشاب الأردني يتوجه لإلها ليقدر من خلالها ينطلق. فاليوم إذا كان الأمل عندي أنه نوصل أكثر للأماكن الأقل حظا خلينا نحكي، ونقدر ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة ومن مهارات استفدنا منها في هاي البرامج.
2: يعني بتحكي عن الدعم، وجهك مشرق ومتفائل في هذا المستقبل. كمان شغلة مجاهد، اليوم الشباب انت قدرت تدرب 10,000 شخص.
0: صح.
2: انا هاي مستوقفتني كتير، لانه هذا هو الدومينو افكت، هذا هو الاثر الذي لا ينتهي ولا ينقطع، فهذا شيء عظيم. ولكن اليوم مجاهد، ايش اكثر موقف خلال تدريبك لهاي الاشخاص كلها ترك بصمة في داخلك تتذكره مرافقك طول الوقت؟
1: ستي العزيزة، صدقا كان في موقف، هم كثار المواقف عشان نكون متفقين، ولكن في موقف لأحد الأشخاص من غير ذكر أسماء من محافظة المفرق، وتحديدا من منطقة أم القطين، تبعد عن المفرق تقريبا 70 كيلو. هذا الشاب كان أحد المستفيدين من برامج مؤسسة ولي العهد، واشتغلنا معه على تدريبات عدة. اليوم هو من أنجح الناس الموجودين، واليوم هذا الموقف تحديدا اللي بخلينا نتطلع انه بام القطين بعيد 70 كيلو في احد القرى الاردنيه، هل يوجد عندنا هاي الطاقات؟ نعم موجود. فهذا هو المواقف اللي دائما انت بتلمسك. في واحده من المواقف كمان الثانيه، كنت اعطي احد الايام تدريب لطلاب جامعات، وانا من الاشخاص يمكن كانوا يحكوا لي دائما شكلك اكبر من عمرك، فانا بعطيهم عن تدريبات وعن المهارات الحياتيه وكيفيه التخطيط واداره الذات وما الى ذلك. فجاني سؤال، كم عمرك؟ فهون ترددت بالإجابة بكل صدق وأماني، لأنه الناس اللي أنا عمالي قاعد معهم أعمارهم خلينا نحكي بال19 21 ل22 سنة. كان عمري 18 سنة في ذلك الوقت بفضل ونعمة من رب العالمين، ولكن ما حكيت لهم، ما جاوبتهم. يعني يمكن اليوم هم على
2: المقابلة
1: عرفوا على الهواء بالضبط اليوم مين الشخص اللي كان يدربهم وقد ايه كان العمر. عشان هيك اليوم قصص النجاح صدقا هي ما بتستنى عمر ولا بتستنى منطقة ولا بتستنى أي شيء وحتى فرصة، ما بتستنى، هي بتستناك أنت تقوم تصحى من النوم تبادر لتكون أنت الأفضل.
0: وهذا بيخليني أسألك من انطلاقا من اختلاطك بالشباب، اليوم شبابنا كيف بيفكر؟ كيف بيفكر للمستقبل؟ اليوم يبحث عن الإنتاجية ولا يبحث عن الاتكالية؟
1: أكون صريح في الإجابة، عندنا صنفين بكل صراحة، ولكن الذي يبحث عن الإنتاجية هو الشخص اللي فعلا راح يلاقي الإنتاجية وراح يصحى الصبح ويبلش يتعب وهو عماله عم بدور على الفرصة أو بده يخلق الفرصة. الشباب الاتكالي موجود اللي بده يبلش من أول يوم بكل صراحة كمدير، ما في إشي في الحياة إنك تبلش أنت من أول يوم تبلش فياته كمدير، لازم تبلش من الصفر ولازم تتعب. يا ما دفعنا مواصلات ما بين المفرق وعمان عشان نلاقي الفرصة ونشتغل على الفرصة لنحقق الفرصة. ويوجد قصص نجاح كبيرة اليوم، ما عم بحكي إنه هذا الإشي بس عند مجاهد، اليوم إذا بدنا نذكر أسماء عندنا أسماء صدقا تتعدى 100 شخص اللي ممكن يمروا على الذاكرة بمجرد نتكلم عن الشباب الإنتاجي. ولكن الإنتاجية هي اللي بدنا إياها تكون موجودة، عشان هيك دائما بنحب نطلع على الجانب المليان من الكاسة.
0: هذا المهم صحيح.
2: وإذا بدنا نحكي عن الإنتاجية ونبعد عن الاتكالية، ولكن أكيد في تحديات واجهك كل الشباب الأردني اليوم، هذا شيء طبيعي. إحنا صحيح ممكن مواردنا محدودة، لكن إدارتنا ذكية ومؤسسة ولي العهد يد بيد مع الشباب أكيد راح توصلهم للمستقبل اللي هم بيحلموا فيه. بس إذا بتقدر تقول شغلة عن تخطي هذه التحديات، شو بتقول للشباب اليوم؟
1: يعني صدقا أهم نقطة عشان نتحدى التحديات كلياتها، ما تهتم كثير وما تسمع لأي شخص سلبي. المشكلة اللي موجودة عندنا صدقا في ولمستها أنا بشكل شخصي، إنه بيجي عليك سين من الناس بصير يحكي لك يا زلمة لو كان فيها خير ما رماها الطير، هو أنت بدك تصير يعني، هو أنت اللي بدك تطلع. هاي الكلمات إحنا بوجهة نظرنا يمكن ما بتكون مؤثرة بشكل مباشر، ولكن هاي تيجي بتحط راسك على المخدة بتبلش الأفكار. طب هيو قاعد ومرتاح وبيغني ومبسوط وعين الله عليه، ايش معنى انا اقوم؟ فصدقا ما نستمع لاي كومنت سلبي لاي تعليق سلبي بيجي من اي شخص، ودائما نبحث عن النقطة الإيجابية اللي فعلا هي اللي راح تحولنا وهي اللي راح توصلنا للإشي اللي احنا عن جد بدنا اياه. هاي واحدة من النقاط المهمة، دائما انصت للأشخاص اللي حواليك بإيجابية، ودائما شاور أهلك عيلتك الصغيرة قبل ما تشاور عيلتك الكبيرة، ودور على الموجه الصح والمساحة الشبابية الصحيحة عشان تقدر توجهك وتأمنك بكل ما يلزمك خلال الخطة.
0: جهد بثلاثين ثانية آخر شيء، انتهى وقتنا، بس اليوم إحنا كلنا موجودين بمنتدى تواصل، كيف شايف المشاركة؟ كيف شايف حماس الشباب؟ كيف شايف عناوين الجلسات والتشاركية اليوم من كل الجهات التقت بمنتدى تواصل سريعا؟
1: مبدئيا الشباب ما شاء الله عليهم، يعني يمكن من اسعد الايام اللي احنا بنستناها طول السنه هو منتدى تواصل، بنجتمع فياته من الشمال للجنوب، كلنا هدفنا واحد هو المستقبل
0: ان شاء الله.
1: فاليوم نطلع كلياتنا للمستقبل من المشاركات الرائعه اللي كانت موجوده في القاعه الرئيسيه اليوم. اليوم اي شيء عمالهم عم بيناقشوه عمالنا عم بنصوت عليه كيو ار كود، وبتختار انت شو الاجابه اللي بدك تجاوبها، بتبعت اي سؤال موجود عندك. هاي المشاركه اللي احنا بنحتاجها دائما ما بيننا وما بين ان كان كصناع قرار وان كان كشباب.
0: صحيح.
2: مجاهد صمادي اسمح لي اشكرك من كل قلبي على وجودك معنا في هذا البث المشترك، نورتنا.
1: كل الشكر.
0: شكرا يعني لك مجاهد.
2: قصة ملهمة
0: طبعا.
2: يمكن هذا الحوار الشيق وصلنا نحس انه فعلا مش بس في امل، احنا شايفين هذه الخطى الصحيحة بالاتجاه الصحيح.
0: 100% صحيح. الا احنا نشكرك مجاهد صمادي من محافظة المفرق واحد المستفيدين من برامج مؤسسة ولي العهد، واحنا موجودين بالمنتدى وراح نتواصل بشكل مستمر أيضا معكم متابعينا ومشاهدينا عبر الفضاءات الأردنية. اليوم مستمرين معكم في منتدى تواصل، وبدنا نروح إحنا وياكم لصورة من المنتدى والشباب ونشوف حجم المشاركة، ولقانا يتجدد بكم أيضا مع مها البهو بعد الفاصل مدير تنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاس بعد قليل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا مستمرين بهذا البث المشترك والمباشر من منتدى تواصل 2026، وحديثنا أيضا مستمر عن التكنولوجيا، عن المستقبل وعن الذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم في جانب مختلف، التكنولوجيا المالية وكيف واكبت هذا التطور التكنولوجي في الأردن.
1: صحيح غيث، واحدة من أهم الاختصاصات الفاينانشال تكنولوجي اليوم، لأنها بتلعب دور في حياة كل إنسان فينا، بتساعده بالاجتمال المالي، بتوصل مجتمعات اليوم لأنه تريحهم ماليا وتوصلهم لأسرع وأسهل طريقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: اسمحوا لنا نرحب متابعينا بسيدة مها البهو، المدير التنفيذي لشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاضي الوكيل. أهلا ومرحبا فيك ستي.
2: أهلا فيك، يسعد أوقاتكم. هلا، شكرا على الاستضافة.
0: يا هلا،
1: نورتينا ست مها. اليوم ست مها بدي أسألك، كيف نقدر اليوم إحنا نوظف التكنولوجيا المالية لحتى ننافس مش بس بالسوق المحلي، كمان بالسوق الإقليمي والعالمي؟
2: هلا الحمد لله نحن اليوم على مستوى السوق الإقليمي، ويعني بشرفني وعن ثقة عمالي بحكي وعن أرقام، نحن على المستوى الإقليمي والعالمي الأردن اليوم بالخدمات المالية والمصرفية الرقمية أصبح لنا مكانة كتير متقدمة. وأكبر دليل على كلامي إنه البنك الدولي لما بيشتغلوا مع أي دولة على تطوير أنظمة الدفع عندهم بيقولوا لهم اطلعوا على التجربة الأردنية وبتواصلوا معنا، بنستضيف هاي الوفود من البنوك المركزية. يمكن خلال الثلاث سنوات الماضية، يعني بعد ما أصبح كليك له اسم واضح، استقبلنا، أنا راجعت العدد بالتحديد، بحدود 32 بنك مركزي. هذا بالإضافة لأنه منظمة الشمول المالي اللي هي بسموها Alliance for Financial Inclusion نظمت عنا بالأردن، يعني طلبت منا ننظم لسيشنز عمدة 5 أيام، استضفنا فيها بحدود 90 بنك مركزي عشان يفهموا كيف عملنا ما يسمى بمنظومة الدفع الرقمية الآنية بشقيها اللي هي كليك والمحافظ الإلكترونية.
1: عظيم.
0: اليوم كيف ممكن إنه نطور من البيئة التنظيمية والتشريعية؟ وإحنا لا شك في الأردن يمكن قطعنا مراحل بهذا الشيء حتى أصبحنا نموذج يحتذى به كما ذكرتي للعديد من البنوك وأيضا إلى الدول، ولكن إذا بدنا نحكي اليوم عن القاعدة اللي انطلقتوا منها فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية والتشريعية.
2: هلأ البيئة التنظيمية والتشريعية ما منعت البنك المركزي إنه يبدأ بال2013 بتطوير المدفوعات الرقمية. ما كان قانون المعاملات الإلكترونية على سبيل المثال بغطي كل الجوانب اللي نحنا بدنا نقدمها، ومع هيك البنك المركزي عدل بعض التعديلات وخلى كل المشاركين كبنوك ومؤسسات مالية توقع على الالتزام بالجوانب اللي هي رح تكون بالقانون عشان يقدر يقدم الخدمة، فقدمها حتى قبل ما يكون البيئة التشريعية واضحة. ودخلنا لمنظومة الدفع الرقمي الآني شركات ما كانت أصلاً موجودة بالأردن مثل شركات الاتصالات وغيرهم لما قدموا المحافظ الإلكترونية، نحن ما كانت هاي مؤسسات موجودة. أوجد ما يسمى مقدم خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، وبرضه قبل ما يطلع القانون أطلع لهم إطار تشغيلي وتنظيمي ودخلهم، لأنه هدول أصبحوا financial technology fintech providers، خلاهم يقدروا يدخلوا سوق الخدمات المالية الرسمية بشكل منظم، وضع كل الأطر لحماية المستهلك المالي ضمن هاي المنظومة. ونفس الحكي إصدار النقود الإلكترونية قبل ما يكون في قانون يتيح البنك المركزي نظمها. فأحياناً التشريعات بغيابها إذا بدك تشتغل تقدر تلاقي حلول لحين ما يمشي المسار التشريعي اللي بياخد وقت بين الجهة اللي بدها توضع التشريعات لديوان التشريع لمجلس الأمة بشقيه لجلالة سيدنا بالإتمام ومنح الرعاية الملكية. however ما زال عندنا نقص بالأمور التشريعية. البنك المركزي أوجد المختبر التنظيمي، ولكن الخدمات المالية المفتوحة هي اللي تفتح المجال من اسمها لكل الابتكارات المالية. طلع البنك المركزي تعليمات بهذا الشأن، وقريبا رح يطلع نسخة جديدة بدون الشغل على خدمات مالية مفتوحة، وإلزام المؤسسات المالية الرسمية بفتح البيانات وفتح أنظمتها للمبتكرين. لن نرتقي بأكثر من ما نحن واصلين، يعني نحن ما بكفي ناخذ مركز حتى لو مركز أول. إذا بدك تضل بهذا المركز بدك أطر تشريعية تسمح لك، وأنا شايف اليوم الأساس اللي هو لازم البنك المركزي يلزم بالخدمات المالية المفتوحة.
1: عظيم جدا ست مها، يعني تعريف الابتكار ان تسبق القوانين التشريعيه اليوم.
2: صحيح.
1: هذه الابتكارات الماليه، خليني ارجع معك تحكي لنا كمان شو ابرز نقاط القوه اللي بيمتلكها النظام المالي في الاردن، وايش بيمكنه كمان من المنافسه في مجالات التكنولوجيا الماليه
2: اليوم. اللي بيمكن، وانا حكيتها حتى بالسيشن، انه يكون عندك بنيه تحتيه رقميه ممكنه. اليوم لاحظوا من 2013 عندنا كل المؤسسات المالية تحكي مع بعض، سواء محافظ إلكترونية، بنوك، حتى الإي فواتيركم، شركات التمويل الأصغر، الصرافة وغيرها. شو اللي بيخليهم قادرين يحكوا مع بعض؟ لو ما في بنية تحتية رقمية واضحة محطوطة على معايير دولية ممكنة، وبنفس الوقت في ربط معاهم بشكل آمن، فأنت بتقدري اليوم من بنكك، حسابك البنكي تحولي لمحفظة، تقدري تدفعي فواتيرك من محفظة أو من حساب بنكي، تقدري ربطوا الحكومة معانا، يعني وزارة الاقتصاد الرقمي كمان عملت شغل إبداعي. اليوم من تطبيق سند بتقدري تدفعي كل فواتيرك بدون ما تاخذي الرقم وتدخلي على بنكك. فهذا كلياته الربط، نحن بنسميها التوافقية بنقل البيانات، اللي هي مصطلحها معروف interoperability.

0: بتحكي. فاليوم أصبحت كل أنظمتنا بتحكي مع بعض. الأنظمة أو البنية التحتية هي الأساس. إذا ما عندك بنية تحتية، يعني لو سمحتي بالأردن استيراد أفخر أنواع السيارات، إذا مو عاملة شوارع
1: صحيح
0: معناته ما بتمشي عليها. وطبعا الإطار التشريعي مش حاطة أنت إشارات ضوئية، مش حاطة هون ممنوع تجاوز السرعة الأخرية. فالإطار التشريعي هو اللي بيحوكم وبضمن بضبط السير التدفقات النقدية. بدون هيك ما كان بنقدر نوصل.
2: وهي الأمور اللي ذكرتيها صحيح سهلت العمل ووفرت وقت وجهد أيضا على متلقي الخدمة. بس اليوم بتعرفي سهلان، اليوم تطور التكنولوجيا متسارع، والتكنولوجيا المالية تحديدا بتسارع مستمر. لما نحكي عن الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا المالية ويكون أثرها إيجابي على أصحاب العمل والمستخدمين؟
0: هلا كتير في مجال الذكاء الاصطناعي بالعمل المالي والمصرفي، يمكن أهمهم أو أكثر إشي واضح هو الفرود ديتكشن، منع الاحتيال ومنع. لما بتصير كل الأنظمة بتحكي مع بعض بصير يقدر توظف الذكاء الاصطناعي وتعلمه الحركات الطبيعية، مثلا لمها أو لرايا أو لألاء أو لمصطفى. فأي حركات أب نورمال بقدر يلقطها، أي دخول على الحسابات بطريقة مش سليمة بتصير الذكاء الاصطناعي يعطي الأليرت أو يعمل بلوك عليها. هاي من أهمهم اليوم وبقدروا الشباب إنه يطوروا عليها. عندك اللي كتير مهم إذا بيبدوا شبابنا يطوروا الذكاء الاصطناعي بكل أمور الكومبلاينس. اليوم منسمي الكومبلاينس كوست على كل المؤسسات المالية الرسمية والبنوك مكلفة إلى أبعد الحدود. الأنظمة حقها مليونز، عدد الموظفين بتلاقي بكل بنك يمكن عنده 100 موظف بيشتغل على موضوع تتبع الحركات، مكافحة غسل أموال، تمويل إرهاب، أو الكومبلاينس هل هذه متوافقة مع التشريعات، هل السلوك هذا أو البرودكت هذا متوافق مع التشريعات. مجرد أنه كل هذه الأمور أنها تتبرمج بطريقة سليمة والداتا الموجودة عليها ينبنى عليها أنظمة لذكاء اصطناعي، بتساعد المؤسسات أنها تضلها ممتثلة للقوانين والتشريعات وتحمي حسابات العملاء بأعلى درجات وحتى علاقتهم مع الريجوليتر. فهذه بتصبح نقدر نقول أونلاين، أنت عمالك بتشوف الحركات وبتساعد باتخاذ القرارات ووضع استراتيجيات للمستقبل والرؤية المستقبلية لها.
1: طيب ست ما تسمحي لي نرجع للشباب. اليوم بنقول كل فكرة إلها صوت وكل صوت إله أثر. كليك سهل حياتنا بشكل غير طبيعي وكان حل لا يمكن 30 مشكلة ما كناش عارفين إنه إحنا منعاني منها.
0: صحيح.
1: كيف قدرتوا توصلوا لحل مشكلة لم نكن نعي أنها موجودة؟
0: هلأ للأمانة كان أول نظام أطلقناه اللي هو زي كليك أطلقناه بال 2014، يعني قبل كليك ب 7-8 سنين تقريبا، اللي هو المحافظ الإلكترونية. الهدف منها كان إنه الناس اللي ما عندها حسابات عشان الشمول المالي، قلنا بالموبايل بيصير هذا عبارة عن حساب رسمي تودع فيه أموالك، وهاي الأموال تنتقل من شخص لشخص بشكل آني، ودخلت بعض البنوك بالإضافة لمقدمي خدمات دفع بالهاتف النقال. فنحن عنا اللي هو اليوم اسمه كليك، عنا إياه من 2014 وحاولنا ندخل كل البنوك، لكن للأسف ما نجح بالصورة اللي نحن بنتمناها. كان السبب الرئيسي المنظومة كانت مبنية على آيزو ستاندرد قديم، ونحن بنشتغل طلع الايزو الجديد. الايزو ما هو زي ما في ايزو بكل شيء، في عندك ايزو بالفاينانشال مسج، البيانات اللي بتنتقل من بنكك لبنكي لما تحولي لي لازم تكون على ستاندرد معين. فنحن اشتغلنا على قلنا منظومه هلا احدث، ما قلنا نعمل ابجريد على القديم، قلنا خلص منجيب اشي متطور اكثر وبتيح كمان تقدمي خدمات اكثر مبتكره. فارتقينا بالمنظومة وطلعنا بال2020 بكليك، وبال2021 كل المحافظ الإلكترونية غيرت الستاندرد تبعها للآيزو 200-22 وبعدها صار عندنا المنظومة اللي اليوم نحن كلنا شايفينها كليك، واللي هي بكل صدق موجودة بموديل

0: استخدام من 2014 صحيح. وهي طبعا بتحل مشكله كثير كبيره، انت التنقل
1: صحيح مشاكل، مشكله واحده مشاكل
0: الحمد لله. بس احنا ما وقفنا هون، قدمنا للشباب الريادي كمان مجالات مش بس،
2: وهذا اللي انا بدي اسالك عنه، يعني كوننا اليوم بمنتدى تواصل 2026 وشايفه ما شاء الله جمعيه الشباب، ما مدى انخراطهم بالتقنيات المرتبطه بالتكنولوجيا الماليه وربما البرمجيات ايضا الماليه اللي الشباب يمكن العديد من المنصات والبرامج والتطبيقات انطلقت بهذا الاتجاه؟
0: هلأ نحن عشان الشباب هم عماد المستقبل، والأردن أعلى نسبة شباب بالعالم صح. 63% من السكان الأردن تحت عمر 30، معناته في جزء منيح من هاي النسبة بأعمار بيقدروا يقدموا حلول مبتكرة وقد يواجهوا صعوبات في سوق العمل، فاعتبرناهم محور أساسي. أنشأنا من خلال جوباك جوين فينكيوبيتر حاضنة للتكنولوجيا المالية تتبنى أفكار الشباب مهما كانت مش بس على كليك. هلأ بنفتح هذا سنوي، نفتح ويندو للي عنده أي فكرة، بس الفكرة تكون بالفاينانشال تكنولوجي وتكون فكرة ريادية، يعني مش واحد نام وقام. وبعدها بنبدأ ندخلهم ببرنامج بحدود 8 شهور، بيبدأ ببوت كامب، وبعدها مندربهم على أمور كتير، منعلمهم أمور كتير عشان يفهم هلأ الفكرة بدها تتحول لفكرة عمل، بدك كيف تعملها البزنس، كيف تفكر، كيف بدك تبيعها، قديش بتحتاج استثمار. وبعدين بيكون عندنا لجنة تحكيم تختار منهم الأفضل، ينتقى لحد 15 حد أعلى، بيمشوا معنا كأنه برنامج دراسي متكامل 7 شهور، لكن دراسي عملي. منعلمهم أمور قانونية، ماركتينج، السايبر سيكوريتي، منعلمه إيش معنى فرود، الغسل أموال تمويل الإرهاب عشان ما تكون حلوله هي منافذ للعمليات المالية المشبوهة. ومنمشي معاهم منقدم لهم لعبل ما يصير عندهم منتج قابل للطرح بالأسواق، منجيب لهم مستثمرين، منجيب لهم بنوك، منساعدهم على استضافة حلولهم على بيئة اللي هي كلاود كومبيوتينج، ومتعاقدين مع نايتل اللي هم الأكبر ديجيتال هاب بالعقبة، ومتعاقدين مع الجمعية العلمية الملكية بتعمل لهم سورس كود ريفيو بنتريشن تيستينج. فنحن بنمشي مع الشباب قبل ما ينتجوا منتجهم، وبالمسابقات بياخدوا مبالغ مادية برضو بتساعدهم انه يعملوا شغل. يعني لازم أشكر البنك الأردني الكويتي بالشكل الأساسي راعي ماسي لهدول الشباب، والبنك الإسكان اللي هي السنة الرابعة له برضو عماله بيرعى جوينت انكيوبيتر، وكابيتال بانك، لأنه بدونهم بدون المبالغ اللي بيحطوها نحن كان ما بنقدر نقدم للشباب كل هذا الحكي. في حلول رائعة عمالها بتطلع ومتنوعة، مش بس دفع رقمي، ويلث مانجمنت، انشورتك، ريجتك، اعمالهم بيطلعوا بحلول. يعني احيانا بتطلع، يعني كان عندنا جوري للي طلعوا من البوت كام عشان يدخل الحاضنه خلال الثلاث ايام الماضيه، والله في ناس يعني بدي اطلع واحد منهم على اللي عامله هلا، طلبوا منه سيليكون فالي يطلع يعمل هناك بيتشاثون. ففعليا عندنا شباب قادر انها، بس المهم الفكره مش تكون بس فكره، لازم يكون عنده تصور كيف هاي الفكره بده يقدمها، ولو ما عنده بنساعده.
1: طب ست مها، اليوم الشباب اللي عنده فكره كثير في منهم عم بيقولوا لما بيواجهوا مشكله معينه، زي ما قلتي بحديثك انه تغير ستاندرد معين فاضطريتوا تو ابجريد او ابديت السيستم. اليوم الشاب الاردني يمكن عم بوصل مرحله يقول لك بزبطش، بنفعش، بديش، هاي الكلمات اللي عم نسمعها اليوم. كيف بنقدر نشجع الشباب اليوم على التركيز على الحلول بدل ما يركزوا على المشكله؟
0: هلا هي هاي يعني في شباب بيبدو كذا مره ومش من اول مره بالضروره انك تنجح. يعني سامحيني، هدول نفسهم الشباب اليوم كم من مره قدموا على رخصه سواقه، كم من مره ما نجحوا ومع هيك كمل مسيرته. خصوصا انه نحن ما بنقول لك اتركي وظيفتك او اتركي جامعتك وتعالي اقعد عندنا 7 شهور. نحن عشان شبابنا عم نداوم من 5 لـ 9 بالليل عشان إلهم هذا الوقت بيكون خلص دوامه أو خلص محاضراته. يعني ما بدي أقول يكفيك شرف المحاولة، لا، هذا كان حديث.

0: زمان كنا صحيح. نحكي يكفيك شرف المحاولة، لا.
1: لا
0: لازم يكون شرف المثابرة
1: الإصرار.
0: على الحلول والإصرار. بعدين والله كان يجينا شباب مظبوط مثلا في إشي تشريعي ما بيساعد أو في نقص ما بيساعد، كنا نشتغل إن بارلل على تذليل العقبات لأنه الحل كتير ممتاز. في منهم والله بلف معاهم على المؤسسات الحكومية لأنه بيكون ضروري لغاية إطلاق هذا الخدمة إنه المؤسسات الحكومية أو الحكومة تكون رابطة معاهم، والحكومة اليوم متفهمة وفتحت بياناتها للأفكار الريادية، فما يوقفوا، ما يعني ما يستسلموا وما يستسهلوا الوظيفة. الوظيفة بتوصلك لمكان، لكن إذا أنت طموحك أكثر من هيك الوظيفة بتوصلك. دائما شوف نص المليان من الكاسة.
2: وهذا يمكن كنت أحكي أنا والزملاء قبل الوقفة، بأنه اليوم الشباب صار يبحث عن الاقتصاد الحر والعمل الحر، وما عاد يفكر بأنه أنا بدي أقضي مستقبلي بوظيفة، أنا صحيح. بدي أكون منتج، يكون عندي البزنس الخاص فيه وأتوجه لريادة الأعمال. إذا بدنا نحكي اليوم عن الريادة، واليوم أنتوا جزء من هذه الريادة، لأنه اليوم في كثير من الخدمات اللي قدمتوها هي بمنظورها تتعلق بالريادة المالية. فاليوم كيف تنظروا للشباب الرياديين اللي يبحث عن البزنس، اللي يبحث عن الاقتصاد الحر، بعيدا عن المفاهيم اللي يمكن ربما اكتشفنا واكتشفوا الشباب انها ما عادت تنفع في ظل التطور التكنولوجي المستمر؟
0: هلا انا احكي عن حالي.
2: طبعا
0: كان اخر سنين كتير عندي افكار، لو اسست بزنس خاص فيي يمكن اليوم انا بمكان اخر، بس انا مثلا يمكن بخاف لأنه عندي مسؤوليات. لما يكون عندك أسرة وولاد أو عندك جامعات أو إلى آخره بتخاف لا سمح الله ما تقدر تكمل إذا خسرت وظيفتك. اثنين، أنا بعشق شغلي وبعشق عملي وحاسة بالأثر تبعه، فكنت رضيانة بهذا الموضوع. اليوم الشباب ما عندك كتير تخسر، يعني في نقول كم من سنة من عمرك، بس ما هي هذه بدك تقدم انت مقابل المردود. اذا بدك مردود عالي بدك تقدم، ما هو بالمقابل بالوظيفة يمكن تقدم 30 سنة من عمرك وانت بتزحف لعبل ما تصير بمنصب. اذا صرت حتى لو كنت مجتهد مش بالضرورة توصل للمنصب او للوضع المادي اللي برضيه. بس بصراحة الشباب اغلبه ما بدهم وظائف، يعني أنا بقول مش إنه والله أقعد أنا ما بدي وظيفة بدي أعمل بزنس، لا برضو هذا مش صح.
2: صح.
0: إذا عندك إشي أساس تقدر تنطلق منه أدخل السوق الحر، وبالذات المرتبط بالتكنولوجيا. يعني ما بدي مصنع وآلات وأراضي
2: لابتوب
0: أحط عشرات
2: أنا بشتغل بالتجارة الإلكترونية من أمريكا
0: من البيت من صح. كراج السيارة. الله يا رب يزيد عليه نجاحات ويبارك له الحسبان زيد الحسبان.
1: صحيح.
0: من كراج بيت عمل اسم نتفاخر فيه اليوم، نفتخر فيه كل الأردنيين. صحيح. وعمل أكثر من بزنس، فاليوم مش مطلوب منك كتير. حتى إذا بتشتغل بوظيفتك تقدر تحافظ على وظيفتك وتبدأ. صحيح. بس برضو ريادة الأعمال مش بالضرورة يكون كلياتها بالتكنولوجيا، ممكن يكون الأندرلاينج مش تكنولوجيا، بس ابدأ وثابر بصراحة يعني بالعكس ممكن يعملوا. وأغلب الشباب عمالهم بفكروا بهذا
2: بيشتغلوا بفكروا بهذا الفكر
0: بهذه الطريقة. بطلع أنا حتى أولادي التنين يعني لا ما بدنا بالوظيفة، بدنا بنتي مشيت بهالطريق وتركت وظيفتها وكانت وظيفة ممتازة وفتحت البزنس الخاص فيها. ابني هلأ نفس الموال، فبطلع كأم بالعقل التقليدي لا ماما
2: بتخافي.
0: طبعا
2: بتخافي. صح.
0: رجعت آخر شيء قلت له ماما حافظ على وظيفتك وتخصصك بالجامعة اللي استثمرت فيه سنين من عمرك ومتفوق فيه،
2: ويكون محطة
0: لا وبنفس الوقت ادرس منيح الفكرة والمشروع اللي بدك تعمله تمكن منه. يعني اليوم الجوجل واليوتيوب وكله ما خلى العلم حكر لحدا، ادخل وتعلم وابني حالك.
2: صح. صح. صح. صح.
0: لما توقف على أرضية صلبة
2: كل أمور طيبة.
1: يعني صح. ست مها البهو، هذا الحوار اللي ما بينمل منه شيق وملهم بكل معنى الكلمة. شكرا لك على وجودك معنا في البث المشترك اليوم.
0: شكرا لكم وبالتوفيق لكل الموجودين، وإن شاء الله يا رب نشوف الأردن بالمكان اللي بيطلق له واللي بتطلع له.

0: هاي الشباب بقول انه عندنا سواعد ملهمه وسواعد قويه وسواعد فعاله ان شاء الله. الله يوفقنا جميعا.
1: وطاقات موجوده بدهم يوجهها حتى يفكروا بالمستقبل، وهذا ما كان حريص عليه سمو ولي العهد.
0: وفي منهم بيواجهونا مليون بالميه. صحيح. هم ما شاء الله صادقين.
1: كل الشكر لك ست مهو. اليوم احنا مستمرين معكم متابعينا ومستمعينا، وبدنا نروح لجلسات منتدى التواصل 2026 وأبرز ما يدور في هذه الجلسات.
2: لا مش أنا بدفش، الناس بدفش.
0: لا أنت اللي عم تدفش.
2: لا لا، في حدا حكيت له أنا يصوت ساعة؟
0: أنت لا صح؟ طريت سؤالك. مو اسمع، يا بدك تسمعني يا
2: لا تفضلي طبعا.
0: أوكي هلا عم بحكي لك انه خلال ساعة ونص بتوقعوا الناس يكون في جواب، هيك بتوقعوا، بس هذا مش بالضرورة الصح. الصح انه انت لازم تعطي جواب صحيح لما يكون جواب الصحيح موجود، واذا ما في يعني مش هلا رح نحكي، يعني اكيد في دراسات مختلفة، ولكن اللي احنا عم نعمله كمعهد الاعلام الاردني هو انه احنا نجهز الصحفيين اللي بدهم يخرجوا على مجال الصحافة إنه هم يقدروا يجمعوا المعلومة بطريقة صحيحة وسريعة، إنه يعرفوا يستخدموا الأدوات المختلفة عشان يقدروا يعطوا هاي المعلومة، سواء كانت وسائل الاتصال الاجتماعي اللي هي سريعة أو التلفزيون والراديو اللي هي أبطأ شوي أو الصحافة العادية اللي هي أبطأ كمان. كمان إنه كيف يبحثوا عن المعلومة بطريقة صحيحة، فمنعطي كورسات مثلا بالصحافة الاستقصائية وكذا. فإحنا عم نجهز الإعلامي عشان يكون بيقدر يعطي أو بيقدر ياخذ يجيب المعلومة الصحيحة. كمان عم نشتغل مع الوزارة على موضوع تدريب الناطقين الإعلاميين، وجزء منه هو إنه كيف نعطي معلومة صحيحة سريعة وكاملة قدر المستطاع، وكيف نتعامل مع الأزمات. الإشي كمان كتير مهم عم نعمله هو إنه إحنا عم نشتغل على موضوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية. أوكي؟ هذه بتتعلق بالمستهلك تبع المعلومة، بالجمهور، رفع وعي الجمهور إنه أنت مسؤول عن طريقة استهلاكك للمعلومة وعن طريقة نشرك للمعلومة. كمان مش كل إشي بيوصلك ترجع بتعمل له شير، مش كل إشي بيوصلك ترجع بتآمن إنه هو صح. لا، أنت مسؤول إنه أنت تعمل تدقيق للمعلومة، تتأكد إنها صح، تدور على أكثر من مصدر، وقبل ما ترجع تبعتها تفكر هل أنت عم تعمل عمل مؤذي أو عم تعمل عمل صحيح، هل أنت عم تأثر على حياة ناس، هل أنت عم تأثر على الأمن الوطن، هل أنت عم تكون عنصري، هل عم تنشر خطاب الكراهية، هل أنت عم تبعث معلومة كويسة ومفيدة. فهذا جزء كمان إحنا نشتغل عليه من خلال التدريب على الدراية الإعلامية والمعلومات.
2: هذا للصحفيين،
0: هذا للجمهور بشكل عام، والصحفيين والناطقين والشباب وفئات المجتمع كامل.
2: كويس. هلا مش مرات في إجابات سريعة وفي إجابات متأخرة على كثير من الشائعات وإيضاحات، لكن المهم من ينشر ولماذا ينشر. واليوم سؤال لكم برضو عشان ساعة تزبط وما بتزبط مرات، لكن ما هو العامل الأهم بالنسبة لكم حتى تصدقوا الخبر؟ بمعنى أنت بتشوف خبر ليش بتصدقه؟ لأنه سرعة نشره، اسم المصدر، ولا تفاعل الناس معه؟ يعني هاي لايكات كثير.
3: هذا سؤال مهم.
2: اسم المصدر.
3: تسمح لي أحكي شيء؟
2: تفضل. على فكرة بعد
3: بجوز هذا من أهم الأسئلة اليوم أخي محمد. على موضوع الساعة، ما في نقاش إنه المساحة الزمنية ما بين الحدث والاستجابة له عامل مفصلي كيف انك انت تقود الرأي العام. هلا عشان نكون واقعيين، احيانا بكون المعلومة متوفرة بتقدر تطلعها قبل بساعة بجوز بعشر دقائق، واحيانا ما بتكون متوفرة. يعني بقدر اعطيك عديد من الامثلة حول هذا الامر. انا وياك مثلا بتذكر من الاشياء اللي تأخرنا بها وكان خطأ، بس كنا تحت ضغط كبير سياسي ودبلوماسي أن لا نعلن شيء قبل أن نتأكد من الدقة، حادثة السفارة الإسرائيلية، بجوز معظم الصف الأول بتذكروها. كنا يعني نتابع وكان كل المعنيين بالقرار موجودين بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، بس كان في عنا، والباشا كان مدير أمن وقائي، هي كان علينا ضغط شديد لأبعاد دولية ودبلوماسية أن لا نعلن شيء قبل أن

0: نقوم ببعض الاتصالات الضرورية، فلتأخرنا في هذا الأمر وأنا موجود معهم. أمر ثاني صار ب17 دقيقة بتذكر، كان في إعلان اللي هي استشهاد الله يرحمه الطيار الكساسبة. استشهاد الطيار الكساسبة أول ما أعلن من قبل منظمة إرهابية داعش اللي هي على دابق، بعدين نقلت الجزيرة، كنا تحت البرلمان تحت القبة، وصلنا للمخابرات العامة بتوقع بأقل من 15 دقيقة، وشفنا الحدث تقنياً، وإجا المسؤول عن التأكد إنه هذا الكلام اللي طلع وبث على هاي المنصات صحيح ولا مش صحيح، دقيق ولا مش دقيق، قبل أن يقول لنا هو إنه هذا الكلام صحيح وأنه استشهد. ما كنا بنقدر نعلن حتى لو أعلنت على الجزيرة وغيرها. في نفس اللحظة بحضور رئيس وزراء، وزير الداخلية، مدير المخابرات، نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل في ذلك الوقت، وسيدنا كان معنا بسفر خارجي على اتصال، أعلناها ب17 دقيقة ما بين أن أعلنت في الجزيرة وما بين أن أعلناها نحن. بس محطة تلفزيونية أو مؤسسة إعلامية بتقدر تغامر بهذه المعلومة وتطلع فيها، إحنا كمؤسسات رسمية ما كنا بنقدر نحكي قبل أن نتأكد تماماً من مصداقية هذا الموضوع. هذا اللي بدي أقوله، نحترم تماماً الرغبة في السرعة، لكن مرة أخرى الحقيقة تستحق الوقت، تستحق منا بعض الوقت حتى نصل للحقيقة بدقة.
1: صحيح،
2: توافق الدكتورة دارة يعني الصبر كويس شيء؟ الصبر شوي، الاستعجال مش
0: الأفضل وصفها التوازن والموازنة بدقة ما بين السرعة والرغبة بالحصول على المعلومة وما بين دقة هذه المعلومة.
2: عبد الرحمن بضبط هذا الحكي اليوم؟
3: احنا خلينا نعمل شيء هجين هايبرد، اللي هو احنا نطلع على الموضوع من نظرة ثانية، كيف نقدر نخلي الناس روايتنا يكون هو المصدر الرئيسي لي انا، وهنا كثير مهم اني انا احكي للناس اني انا بعرف انه في مشكلة هاي، فانا الناس بجمعهم لعندي جمهوري، وهي يعني خلاص انا بقر للناس انه في مشكلة وراح اجاوبكم عليها خلال الساعة ونص الاولى، وبعد ذلك بيتم كل العمل الاخر اللي لحتى يكون الجواب دقيق 100%. برضو كمان التسرع بعدم الدقة كمان، يعني هون بيرجع يمكن لما تفضلت سدانة انه دور الاعلاميين اللي قاعدين احنا بندربهم، من المهم كمان لما يطلع المعلومة تكون دقيقة 100% حتى كمان ما تروح تشتت انتباه الناس، فهي بنطلع عليها بتسلسل الاحداث. ولكن اخي محمد لو نرجع شوي صغيرة لورا، لازم انا اقيسها، لازم اطلع على البيانات، لازم اطلع قديش هاي الإشاعة منتشرة كمان حتى لا انا كمان انشرها. مرات في بعض الحالات كثير كانت الحكومات هي التي تقوم بنشر الشيء، وهو ممكن ما في شيء ببالي هسه خاطر، بس انه ولكن في كثير من الحالات كنا
2: يعني التعليق الحكومي زاد نشر الشائعة،
3: هو زاد من نشر الحدث، بالتالي اللي ما كان عارف عن الحدث عرف عن الحدث. مرات بعض الأمور تقدر أنت تتعامل معها بطرق مختلفة.
0: أعطيك مثال تصديق الذي حكى الأخ عبد الرحمن مدير عام تلفزيون هيو رئيس مجلس إدارة، مرة طلعت إشاعة إنه شاشة التلفزيون الأردني صارت بلاك، فنفينا هذه الإشاعة، ما كانش أي منكما. كثير ناس بعثوا لي قالوا والله ما عرفنا إلا منكم، من النفي، عرفوا من النفي في مشكلة بالتلفزيون الأردني وليس من المعلومة الأساسية والإشاعة الأساسية.
3: فهي يعني بأكده إنه لازم نقيس قديش كمان هي انتشارها، هي مش كل شيء أنا بوصلني على الواتساب كمسؤول بدي أجاوب عليه. أحيانا أنا محمد بيك يعني أنا لو إني أرسل لك هسه شيء من منشور شخص يمكن بهولندا قاعد، ببعث لك بقول لك كاتب عنك، أنت شخصيا سايكولوجيا تنضر، بتصير بدك تتفاعل معه، بدي أجاوب عليه، فتطلع المسؤول كذلك، المسؤول بيصير بده يجاوب عليه. مرات الجواب الناس ما بتعرف عنه، هو بكون خط مباشر بينك وبين اللي بعث لك هذا الخبر، فبالتالي هي مضر مرات في بعض الأحيان. فالقياس أساس للإجابة.
2: هلا راح نسمع رأي الشباب في كل اللي بنحكيه.
3: نعم.
2: أستاذ وزيع، هنا في فجوة ثقة أو هذا المصطلح المستخدم بعيدا عن كل شيء، تتفق معه ما بتتفق معه، المصطلح الموجود فجوة الثقة ما بين المؤسسات المختلفة والناس. عشان هيك أنا بشوف أكثر السوشيال ميديا، بستخدم أكثر وسائط التواصل الاجتماعي، بطلت أعتمد على الوسائل التقليدية في تلقي الخبر، صحيح غير صحيح.
4: طب بدي بس
1: نرجع لورا.
4: أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا من البحر الميت من منتدى تواصل 2026 عبر قنواتنا الوطنية قناة المملكة والتلفزيون الأردني وقناة رؤية وعمان تي في.
1: طبعا احنا معكم طول اليوم لحتى ننقل لكم الصورة والجلسات والحوارات اللي بتكون موجودة داخل الجلسات بالنسخة الرابعة لمنتدى تواصل 2026. عماد
4: طبعا حنين بهذا المنتدى بنحب نشكر الداعمين لهذا المنتدى وهم شركة المركزية تويوتا الأردن الأردنية لصيانة الطائرات جرامكو، وبنحب نشكر أيضا شركة أمنية إحدى شركات بيون والبنك العربي ومنصة زين للإبداع زينك وشركة طلبات.
1: وأكيد كمان بنشكر شراكة المنتدى المؤسسية مع منتدى الاستراتيجيات الأردني وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وجمعية البنوك في الأردن وغرفة صناعة الأردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج وغرفة تجارة الأردن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني.
4: حنين ما رح ننسى شركاء الإعلاميين بتنظيم الفعاليات التلفزيون الأردني قناة المملكة مجموعة رؤية الإعلامية وعمان تي في ومجموعة الراية الإعلامية والعديد من الشركاء في الأنشطة التفاعلية المتواصلة على مدار هذا اليوم من البحر الميت.
1: عماد اليوم من ضمن هاي الفعاليات منتدى تواصل 2026 احنا منحب انه نركز على قصص النجاح، نجاح شبابنا وشاباتنا وطموحهم واحلامهم، ونكون معهم خطوة بخطوة بطريق هذا النجاح. وإحنا على قناعة تامة بأهمية الاستثمار في المجتمع، في الشباب، في طاقاتهم، في مواهبهم، بأفكارهم. وإحنا كمان دائما منحب فكرة المشاركة، مشاركة الشباب والتفكير وصناعة الفرص بثقة ومسؤولية.
4: بالضبط، على ذكر الشباب اليوم بدنا نرحب بأحد قصص النجاح في مؤسسة ولي العهد عبد الله أبو هواش. عبد الله هو شاب تخرج من جامعة الحسين التقنية، فاز بالمركز الأول في هاكاثون الأهلي للتكنولوجيا المالية من خلال مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة خبراء الضرائب على فهم القوانين الضريبية. رح نفهم أكثر عن اللي بفكر فيه اليوم عبد الله والتحديات اللي واجهته. أهلا وسهلا فيك عبد الله في هذا الاستوديو المفتوح، وأيضا شكرا لهذا الإبداع اللي بتمثل من خلال مؤسسة ولي العهد.
5: بالعكس، كل الشكر على الاستضافة وسعيد بوجودي هون معكم اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك عبد الله. بالبداية بدنا نحكي لك ما شاء الله عليك، احنا فخورين فيك وبأحلامك بأفكارك. اليوم خلينا شوي هيك نحكي عن كيف بلشت علاقتك بين الهندسة والتكنولوجيا.
5: نعم، أولا هي كانت علاقة من أيام المدرسة، دائما كان عندي الاهتمام بمجال التكنولوجيا، فكان دائما عندي توجه بمجال خلينا نحكي الستم، التكنولوجيا والهندسة وإلى آخره. فمن صف تاسع عاشر وأنا عارف عبد الله بده يدرس علم حاسوب.
1: حلو.
5: بسبب الأخبار اللي نسمعها، استخدامي للحاسوب بشكل متواصل، بتعرفي علاقتنا بالإنترنت اليومية، يعني جيل كبرنا مع الإنترنت
1: طبعاً.
4: نعم،
1: هون بلشت العلاقة.
4: يس. بس في بما يتعلق بالنجاحات عادة بعدة مشاريع، هو نكتشف المشكلة ونوجد الحل الأسهل لهذه المشكلة.
5: صحيح.
4: اليوم أنت توجهت شوي لمسألة القوانين الضريبية.
5: نعم.
4: واستخدمت الـ AI بهذا الموضوع. إذا ما بسطنا المعلومة اليوم للمشاهد الأردني.
5: نعم.
4: وشو اللي عملته بالضبط بهذا الموضوع؟
5: نعم. هي دائما زي ما تفضلت حضرتك، دائما الواحد بيبحث عن مشكلة. فكيف عبد الله طالب علم حاسوب بعيد عن مجال الضرائب توجه لمشكلة زي هيك؟ هي مشكلة والدي مستشار ضريبي ومدير مالي، فلاحظت أنه دائما كان بيعاني من مشكلة تتبع الطلبات اللي بتوصله من الكلاينتس الموجودين عنده من ناحية استشارات ضريبية، من ناحية قوانين وتعديلات في هاي القوانين والإقرارات الضريبية المستمرة. فكان عندنا أمور جديدة مثل الـ AI والتشات جي بي تي وإلى آخره، حكينا ليش ما ننظم القطاع الحالي بسبب الفوضى الموجودة من طريقة القوانين، التعديلات المستمرة، والاعتماد على الذاكرة عند المستشار القانوني أو المستشار الضريبي الأردني. فممكن نعمل موديل بيساعدهم على أنهم يتخذوا القرارات بشكل

0: الأسرع وأدق على آخر التحديثات الموجودة، بدل ما يعتمدوا على نتورك كبيرة وعلى ملفات كثيرة عشان يوصلوا لجواب للاستشارة الموجودة عندهم.
1: ما شاء الله عليك عبد الله. خلينا شوي ننتقل للتدريب بألمانيا. كيف أو من وين إجتك هاي الفرصة، وكيف حصلت على فرصة التدريب من

0: بيطلع خلينا نحكي لدولة غريبة جديدة عليه، الثقافة الكلتشر.
1: صحيح.
0: فبحكم تعاملنا في بالجامعة مع عدة ثقافات، مؤتمرات، متحدثين أجانب إلى آخره، كنت قادر نوعا ما على أنه زي ما بيحكوا نربط الجهتين والثقافات المختلفة، وبنفس الوقت لما تشوفي هناك أنه نفس الشركة بتدعم عدة المواهب، الثقافات المختلفة، وبحاولوا يربطوهم ببعض.
1: شوف عبد الله، أنا دائما يعني من خلال اللي استضفناهم اليوم واللي قرأنا عنهم كقصص نجاح في مؤسسة ولي العهد، هو كان في اختلاف ما قبل التعرف والتدريب من خلال مؤسسة ولي العهد وحياتهم ما بعد. اليوم في عدة جوانب أكيد تغيرت في عبد الله، سواء كانت فكريا مهنيا حتى تصورك للمستقبل اليوم أيضا تغير بشكل كبير. أنا بدي من خلالك اليوم لكل شاب لغاية اليوم ما استفاد من الخدمات اللي قدمتها مؤسسة ولي العهد، اليوم كيف كان عبد الله قبل وعبد الله اليوم وعبد الله اللي بيطلع لنفسه بكرة وهذا المنتدى اليوم عم بتكلم عن السنوات القادمة؟
0: عبد الله قبل خلينا نحكي كان دائما تركيزه على التكنولوجيا، على فقط انه يكون المحور بامور البرمجه وكيف نطلع نحل مشكله الى اخره، حتى كيف نطبق الحل وليس المشكله. اثناء التدريب الواحد اتعرف على فكره انه لا، دائما نفكر كيف نحل المشكله ونرجع للكاستمرز او الاشخاص اللي بتاثروا بالمشكله اللي عندنا ونتحدث معهم. كل هذا التفكير تغير مع الوقت من خلال التدريب، والآن حاليا من خلال الشركة اللي عم بأسسها نقدر بين قوسين نستخدم هاي السكيلز اللي تعلمناها علشان نربط الطريقة الصحيحة للوصول ولحل المشاكل اللي بتتولد في المجتمع الأردني، ونعطي أفضل حلول طبعا للناس.
2: متى حسيت أن الحلم العمل بشركات عالمية أنه فعلا هذا الحلم صار حقيقة؟ شو الشعور اللي حسيت فيه؟ وين شايف حالك؟ يعني إحنا هلأ إحنا من بداية البث عم نحكي عن رؤية اللي كمان 10 سنين
1: صحيح.
2: لمكتب مؤسسة ولي العهد وللشباب الطموح
0: صحيح.
2: وكثير من الشباب هلأ عم بيتابعونا وعندهم أحلام أفكار طموحات، وين بتشوف أنت كمان بعد 10 سنين؟ وعن الحلم بالعمل بالشركات العالمية احكي لنا أكثر.
0: طبعا بالنسبة لي كانت أكيد فرصة التدريب جميلة، رجعنا على الأردن وتم التواصل معي من طرف أحد يعني شباب أردنيين، طبعا هو دكتور صهيب عجلوني، بدهم يأسسوا شركة ألمانية في الأردن.
2: حلو.
0: نعم، فكنت أحد المبرمجين الأساسيين بالشركة من بدايتها من 9 أشهر تقريبا. فهون والله بلشت أحكي الحلم عم بتحقق، في تواصل خارجي، عم بنروح ونيجي مع دول طبعا زي ألمانيا، عم نبني منتجات لكاستمرز ومصانع في كل أنحاء العالم من الصين، الهند، إندونيسيا وألمانيا برضو.
2: ما شاء الله عليك.
0: فهون الواحد بلش يحس
1: يعني الحلم عبد الله عم بيكبر وعم بتوسع.
0: نعم.
1: وما عاد هو مجرد فكرة موجودة على الورق. في نقطة مهمة اليوم عم بتركز عليها مؤسسة ولي العهد، هو
0: صحيح.
1: التشاركية ما بين الفكرة وما بين متخذ القرار.
0: صحيح.
1: اليوم انت اتجهت شوي مثلا، حكينا في البداية عن الجانب الضريبي، ولكن هل فعليا الضريبة استفادت من هذا الموضوع كدائرة الضريبة؟ هل المستشارين بما يتعلق بالجانب الضريبي استفادوا منها؟ وإذا ما حكينا كمان عبد الله عن أهمية اليوم إنه الشاب اللي بيكون عنده فكرة عم بيلتقي مباشرة مع متخذ القرار، إنه هذا ممكن وهذا غير ممكن.
0: صحيح صحيح. حاليا المستفيدين بشكل رئيسي من الفكرة المستشارين الضريبيين الأردنيين. كفكرة لحد الآن ما في توجه لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن أكيد مستقبلا رح يكون عندنا تواصل معهم، ومن خلال المؤسسة طبعا ممكن نتواصل مع الدائرة ويكون في ترابط بين المتخذ القرار وإحنا خلينا نحكي الشباب الأردنيين.
2: أكيد.
0: يس.
2: طب خلينا إحنا نحكي شوي عن تجربتك الدراسية، لنحكي عن التعليم التقليدي، وبنفس الوقت إنه كيف ساعدك الجانب العملي.
0: نعم.
2: بإنه تصقل مهاراتك وتطور.
0: نعم.
2: من مهاراتك أكثر وأكثر.
0: نعم. طبعا الحمد لله انا كنت محظوظ بخلال دراستي وتخرجي كتخصص بكالوريوس علم حاسب

0: من جامعة حسين تقنية. خلال دراستي في الجامعة كان التركيز على التطبيق العملي وليس التطبيق النظري في الدراسة، فكانت كلها project based learning، يعني نمسك مشاريع بكل مادة نعملها بنقدم مناقشات إلى آخره، فهذا وسع المدارك عنا من ناحية سوق العمل كيف بيشتغل سوق العمل، ومن خلال طبعا أكيد مواد مش فقط عملية إنما مواد بتركز على soft skills زي entrepreneurship bootcamps leadership camps إلى آخره، فالطالب باختصار بيطلع جاهز لسوق العمل، وبنفس الوقت أكيد من مشاركتي في خلال أندية طلابية بالجامعة والأكتيفيتيز الموجودة منها نادي جوجل للطلبة المطورين، حيث حصلنا على أفضل مبادرة تعليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شركة جوجل لسنة 2023. كنا نقدم بكل بساطة دورات تعليمية للطلاب في الجامعة، أكثر من 300 ل 400 طالب شارك فيها. فنعم
1: يعني عبد الله، يعني احنا نفتخر فيك كفخر، فخرنا بمعظم وبكل شبابنا وشاباتنا في الأردن. بس عبد الله، اليوم احنا لما بنحكي مثلا جامعة الحسين التقنية هي انبثقت برؤية من سمو ولي العهد، واحنا عم نتكلم عن تقريبا 4 أفواج، نسبة العمل ما بعد التخرج هي 100%، فدليل انه انتم اليوم عم تدرسوا ما يحتاجه السوق بشكل مباشر. بما يتعلق عبد الله بالمنتدى اليوم، احنا عم نشوف اكيد يعني من خلال كاميراتنا في آلاف الشباب متواجدين من جميع أنحاء الأردن بجميع محافظاتنا عم بلتقوا وعم بتشارك، وأهمية هذا الشيء بما يتعلق بالأفكار لعبد الله.
0: طبعا مؤتمر أو منتدى زي منتدى تواصل جدا مهم للشباب عشان نلتقي ونتبادل الأفكار الحالية الموجودة بالسوق، شو عم بفكروا الشباب، شو بدهم يعملوا، تطلعات، وبرضه التقارب مع أصحاب الأعمال في الأردن اللي عم بنشوفهم زي أستاذ سعد معشر موجود اليوم معنا هون، كلها عم بتربط الشاب الأردني بصاحب القرار زي ما تفضلت قبل شوي، وممكن يتواصل معه بشكل مباشر وأنه يعرض عليه أفكاره شو عم بعمل، وبنفس الوقت بنكتشف المواهب الموجودة حاليا عندنا وبتنعرض على المستوى الوطني وأكيد العربي.
2: عبد الله، إحنا بنعرف إنه البرمجة مش إشي ثابت، دائما متطور.
0: نعم صحيح.
2: ولازم دائما نواكب
0: صحيح.
2: هذا التسرع صحيح. والسرعة اللي عم بتصير بعالم البرمجة والتكنولوجيا.
0: صحيح.
2: شو رح يصير؟ وين شايف الدنيا؟ كونه أنت داخل بهذا المجال ومبدع ما شاء
1: يعني
2: الله،
1: يعني هي بين كل لحظة ولحظة حالياً عم
2: تصير 100%. فأنت وين شايف شو رح يصير؟ قدي رح تفيدنا إحنا بحياتنا وبشبابنا هون بالأردن؟ قدي رح تكون البرمجة جزء كتير مهم من حياتنا اليومية؟
0: نعم طبعاً أنا دائماً بفتخر بالأردن على المستوى العربي والعالمي من ناحية التكنولوجيا بشكل عام، البرمجة دائماً كنا المبادرين على مستوى المنطقة في أي ستارت اب، خلينا نحكي شركات الناشئة، فتالنت أو المواهب موجودة في الأردن وملموسة بشكل يومي، يعني عم بنشوف مثلاً تطبيق سند للمواطن الأردني كل يوم عليه خدمات جديدة، أتمتت خلينا نحكي بعض الوظائف يلي ما كان بين قوسين إلها زي ما بحكوا إمباكت بشكل مباشر، فكل هذا الحكي عم بيساعد بأنه يكون ملموس للمواطن الأردني.
2: في تخوف
1: صحيح، في تخوف عبد، يعني من إحدى الجلسات في هذا المنتدى اللي هو ما بعد البرمجة اليوم الـ AI ببساطة عم بأخذ دور كبير بما يتعلق بالبرمجة، يعني أنت بتعطيه الكود هو بيعمل كل شيء اليوم. وين متجه البرمجة؟ وين من الممكن، هل من الممكن فعليا أنه خلص ما نعود بحاجة لمبرمجين في المستقبل، ولا لازم يكونوا موجودين كلمسات؟
2: لأنه في تخوف كتير كبير من هاي الناحية اللي إحنا عم نحكي عنها، وعن جد ما حكى عماد أنه التكنولوجيا الـ AI هي
1: عم تستحوذ.
2: شو وين شايفها؟ شو حيصير؟
0: دائما بضرب مثل، قبل ما يكون في عنا CNC ماشين مثلا كان في عنا العامل بإيده بيشتغل.
1: صحيح.
0: النجار زمان كان يروح على الشجرة ويقصها بإيده بعدها يأخذ على المنجرة، حاليا في عنا ماكينات، فالمبرمج دوره حاليا إنه يضله متبع على سوق العمل.

0: العمل والمتطلبات الموجودة، وعلى أساسها يطور حاله أول بأول. مع الوقت راح يلاحظ دوره مش كاتب للكود، إنما أوبريتر، أو خلينا نحكي حد مسؤول عن الكود اللي عم بنكتب. فهو راح عم بيطلع من إنه والله أنا فقط سكوب تبعي أكتب كود، لا، إنه شخص أنا مسؤول عن الكود اللي بنكتب، عم بفكر بالاستراتيجية، عم بفكر بالمعمارية تبعت الكود جميل. اللي عم بنكتب. برضو بنفس الوقت هذا بيساعده يصير يدخل بأمور البزنس، بأمور البرودكت، كيف نبني المنتج اللي موجود عندنا، فبيبطل تركيزه على البرمجة. فدائما هذا أنا بشوفه بالعكس إشي إيجابي، إنه المبرمج بيطلع من الدائرة المغلقة تبعت كتابة الكود وبنتقل لدائرة أكبر، بزنس، بتجمع البزنس، بتجمع البرودكت، بتجمع حل المشاكل للكاستمرز إلى آخره. كله هذا بسبب الـ AI، فإحنا ما نشوفها بطريقة سلبية، صح. إنما كل واحد لازم يشوف متطلبات سوق العمل الحالي.
1: طبعاً إحنا بنشوف عبد الله إنه في أطفال لنحكي صغار بالعمر،
0: صحيح.
1: عندهم هاي الخبرة بالبرمجة اللي هو أنت فعلاً تصفل إنه ما شاء الله،
0: صحيح.
1: إنه كيف بعمر صغير، عم نحكي عن عمر 12 سنة و13 سنة،
0: صحيح.
1: عم بيكونوا مبدعين. شو نصيحتك للأشخاص اللي هلأ بيتابعونا ممكن بهاي الأعمار، ممكن لأهليهم برضو عم بيتابعونا، شو النصيحة اللي بتعطيها للشباب أو الأطفال اللي حابين يكملوا بعالم البرمجة وكيف يصقلوا مهاراتهم بهاي الناحية؟
0: طبعا بالعمر الصغير، خلينا نحكي 12-13 سنة، بدايات الاكتشاف لأمور البرمجة وتمكنه من اللغة الإنجليزية والآخرة، جدا مهم التركيز على مهارة البروبلم سولفينج أو حل المشاكل. فمهم جدا للأهالي طبعا أنه يدعموا أطفالهم من ناحية رياضيات، من ناحية مواد علمية،
1: حلو.
0: عشان يقدروا يتمكنوا من ناحية برمجية، لأنه البرمجة هي مش كتابة كود إنما طرق تفكير.
1: حلو، في دورات كمان،
0: نعم،
1: اتوقع لهذا العمر.
0: نعم اكيد، في دورات كثيره ممكن اكيد يدخلوا فيها عشان تساعدهم يبنوا هاي المهاره.
2: بس عبد الله انت يعني عم نتكلم عمرك 24 سنه،
0: نعم،
2: وعندك اكيد 100% تطلعاتك لبكره كثير عاليه واحلامك سقفها السماء. بس عبد الله اليوم انت اكتشفت موهبتك او اكتشفت شغفك بشكل مبكر كثير،
0: نعم.
2: بدي من خلالك انه انت شو الادوات اللي استخدمتها حتى تكتشف انه انا بحب هاي البرمجه، انا ما بحب مثلا هذا الشيء، انا عالمي واتجاهي بهذا الاتجاه.
0: نعم. صراحه طبعا في فضل كبير لوالدي، والدتي طبعا
2: اكيد، من
1: الحيين،
0: الله يسعدك يا رب. من هاي الناحيه من وانا صغير ما كان تركيزهم انه والله خد سمارت فون او تليفون، بالعكس اقعد وقتك على لابتوب، تعلم، احضر وثائقيات الى اخره. فهذا جانب انت لما تبلش تدخل ويكون بايدك كمبيوتر طول الوقت بتصير والله طيب كيف عم نبني البرنامج المعين هذا، لما تلعب لعبه كيف ممكن اعمل زي هيك لعبه، بدي اعدل لعبه معينه الى اخره. فهيك ببلش او بلش الشغف عندي صراحه، انه من ناحيه فضول كيف بدي ابرمج شيء معين، كيف قدروا يعملوا والله فيديو يوتيوب تضغطي عليه 10 مليون شخص بحضروه بنفس الوقت وكذا. ف من هون بلشت الصراحة. وأكيد الفضل دائما بعود لموضوع إنه الطفل إذا هو إكسبوز لللابتوب بطريقة صحيحة طبعا من حاله ممكن يتجه لهاي المجالات.
1: نحكي عن مكتب مؤسسة ولي العهد،
0: نعم.
1: هل في برامج أخذتها داخل المكتب هي ساعدتك بتطور مهاراتك؟
0: نعم، حاليا من خلال مؤسسة ولي العهد في موجود مبادرة 42 عمان. هي مبادرة بتساعد الطلاب الأردنيين على إنهم يدخلوا بدورة تدريبية في البرمجة، بس هي دورة خلينا نحكي مستمرة، ما في كلاسز والله بتدخل على
1: عليك أستاذ، بتضلها مستمرة،
0: نعم، ما في أستاذ وطلاب وكذا، أنت بتدخل بيكون عندك رود ماب بدك تمشي عليها، وكل مايلستون بدك تعمل عليه امتحان أو تشيك، فبيكون سيلف ليرنينج جيرني. وطبعا إشي مهم جدا لأي حدا بيدخل المجال، صح. يكون عنده سيلف ليرنينج من حاله، التطوير الذاتي.
1: عمان 42 أو 42،
0: yes.
1: هي كمان بتشبك أو بتساعد الأشخاص والشباب بإنهم يشبكوا بشركات عالمية، وهذا
0: نعم.
1: الإشي اللي ساعدك إنك أنت تروح لشركات عالمية، وهذا
0: صحيح.
1: فعلا اللي عم نشوفه عماد، إنه نعم. إحنا شبابنا ما شاء الله بالشركات العالمية المعروفة بأسماء كبيرة جدا، دائما في شباب اردنيين موجودين واحنا كلنا فخر فيهم.
0: صحيح
1: والله.
2: يعني تحديدا بتكنولوجيا بالمجمل عبد الله وحتى حنين، احنا الاردن كثير متميزين بهذا المجال ومعروفين على المستوى الاقليمي بشكل كبير، انه الاردن لدينا خبرات كثير فخمه بهذا المجال.
1: 100%.
2: بس عبد الله في جانب ثاني، انه الكم الهائل من التكنولوجيا على النظره التفاؤليه كثير فخم، ولكن النظرة الثانية كمان في تحديات كبيرة وفي تخوفات إنه التكنولوجيا عم تأخذ حياتنا ببساطة يعني.
0: صحيح صحيح.
2: كيف نوازن يعني بما إنه شخص مبرمج وشخص يعني غاطس بالتكنولوجيا بشكل كبير.
1: كيف مبرمج حالك هي هيك
2: بالضبط.
0: أوكي، هي حاليا مثلا بنشوف جانب كبير عم بعمل إمباكت على، خلينا نحكي الناس من عمري أو بشكل عام السوشيال ميديا وكيف إدارة الوقت للناس. والله عم بنشوف طبعا في شركات بتكون تطمح انه دائما اليوزر، احنا كمبرمجين همنا دائما انه اليوزر يضلوا عم بيستخدم بشكل متواصل التطبيق تمام او السوليوشن اللي عم نعطيها. فبعض الاشياء ممكن بتكون بطريقه سلبيه، بتعكس بشكل سلبي سواء على الاطفال او حتى الكبار. فعم بنشوف حاليا بعض الحلول التقنيه انه بتساعدك على تنظيم وقتك او نبرمج حالنا زي ما تفضلتي، عشان والله اختصر خلاص انا بشوف الاشي المفيد لليوم وانتهت. بنفس الوقت والله من ناحيه تخوف الذكاء الاصطناعي انه عم باخذ
2: هو عبد الله اللي احنا يعني هو ببساطه مثل ما تربينا انه الاشي انت اللي ما بتعرفه بتخاف منه. اليوم الذكاء الاصطناعي احنا مش عارفين وين متجه او وين عم بروح.
0: صح صح.
2: وللاسف في ناس عم بيستخدموه بالمنحى الخاطئ. نعم. وهذا بيثير عندنا كثير عند كثير من الناس كثير من التخوفات.
0: طبعا احنا بهمنا انه الناس تتحقق من اللي بتشوفه مثلا على السوشيال ميديا. عم بنشوف فيديوهات بتكون ذكاء اصطناعي وطريقه مخيفه يعني.
1: صح.
0: صعب كثير
1: حتى الاغاني صارت تنعمل هلا كمان
2: صوتيات تفاصيل الوجه.
0: نعم نعم. ففي بالمقابل بتلاقي سوليوشنز على الانترنت بتساعدك تكتشف هل هذا الاشي ذكاء اصطناعي أو مش ذكاء اصطناعي. بنفس الوقت دائما تحقق من المعلومة مرة ومرتين وثلاث قبل ما تشاركها مع الناس. وعلى المستوى الشخصي دائما خذ الجانب الإيجابي منها. تمام. إنه والله أنا كيف إيش عندي ثغرات بحياتي ممكن أساعد حالي فيها، نقاط ضعف إلى آخره، بمنقها بالذكاء الاصطناعي. التولز الموجودة حاليا جدا جدا مفيدة إذا الواحد استخدمها بطريقة صحيحة، وبتسرع حياته كتير وبوصل لمراحل ما كان قادر يوصلها قبل لأنه اختصرت وقت طويل. يعني الإشي اللي كان بده يأخذ منك 6 أشهر عشان تتعلمه حاليا بالذكاء الاصطناعي ممكن أسبوع
1: 100%.
0: تكون أنت عندك
2: عم تشتري وقتك.
0: بالضبط. أنت بتشتري وقتك
1: حتى كجهد. حتى كجهد الإنسان. نعم. اختصر عليه
0: يعني الواحد يفتح شات جي بي تي اليوم بيسأله سؤال بجاوبه على السريع، ممكن ترجع معه بالهيستوري كامل للإشي بدل ما تدخل على 10 أو 15 موقع عشان تلاقي المعلومة هاي.
1: طب لو جينا هلأ حكينا لعبد الله طموحك.
0: طموحي.
1: وين طموحك؟ وين شايف حالك؟ وشو طموحك؟
0: نعم. عبد الله يعني خلينا نحكي مستقبلا حابب أكون على المستوى الوطني طبعا، أسس شركة حاليا شغال عليها تكون توصل المستوى الإقليمي، نساعد جميع خبراء الضريبة على مستوى الدول المجاورة، ونكون طبعا زي الناس اللي بنشوفها هون. طبعا احنا كلنا نطمح نكون زيهم. طبعا انا وشريكتي يعني احنا زملاء كنا في الجامعة اللي أسسنا الفكرة. يس.
1: طول ما الإنسان عبد الله عنده. نعم. إرادة، عنده طموح، عنده
0: صحيح.
1: أحلام
0: صحيح
1: بيقدر يحقق. يعني ما في شيء مستحيل
2: عبد الله. كمان احنا في الاردن عندنا كثير تحديات يعني. بقصد كثير تحديات يعني مثلا الضريبه وشرح القوانين هذا تحدي، ولكن في كمان تحديات بمجالات ثانيه.
0: فاحنا صحيح.
2: يعني نحتاج اليوم الى اشخاص يسهلوا للمواطن وللشخص المقيم في الاردن كثير من الامور. اليوم اذا كعبد الله الجانب الضريبي ربما انت يعني تعمقت فيه بشكل كبير، ولكن وين عم بتشوف كمان في تحديات ممكن نحلها اليوم بالذكاء الاصطناعي في الأردن؟
0: نعم. في مجالات كثيرة زي ما تفضلت، منها المجال التعليمي، في تركيز على المجال التعليمي إنه ندخل الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على المدارس للطلبة إنهم يتعلموا كيف يستخدموا الأدوات هاي، بتسرع العملية التعليمية عندهم. بنفس الوقت في عندنا تحديات في قطاعات مختلفة، منها أكيد نستمر على القطاع صحيح. المالي البنوك والمصارف إلى آخره. نفس الوقت احنا

0: مجالات اكيد دائما بخطر على بال الواحد، المواصلات
1: صحيح،
0: عارف كيف النقل، الازمات كل يوم الصبح الواحد بقعد بهالازمه رايح الدوام وكذا،
1: وفي ذكاء اصطناعي بما يتعلق بالمخالفات، ولكن احنا يعني نتمنى
0: احنا مش بالمخالفات
1: بما يتعلق بحركه المرور.
2: نعم بالضبط، لسه امبارح كنا بنحكي فيها
0: انه ممكن إدارة السير يطبقوا الذكاء الاصطناعي مثلاً عشان يشوفوا المناطق اللي فيها أزمات بفترات معينة، بيساعد عملية السير وأكيد يعني إحنا بنشوف تكنولوجيا مختلفة زي استخدام الدرونات حالياً عم بيستخدموها، يطبقوا فيها الذكاء الاصطناعي عشان والله يتم مساعدة الموظفين والمواطنين اللي بيطلعوا على أعمالهم.
2: طبعاً عبد الله كونك أنت شاب صلى عليك،
0: الله يسلمك،
2: وين شايف التكنولوجيا رح توصل عنا بالأردن؟ لوين رح نروح؟
0: يعني صراحة
2: والذكاء الاصطناعي لوين رايح؟
0: يس، احنا دائما الرائدين في المجال بالإقليم صدقا يعني، فأي إشي عم بيطلع بالأردن بتكون من أوائل الدول اللي
2: صحيح
0: تتبنى
1: صحيح
0: التكنولوجيا هاي، شفناها بالذكاء الاصطناعي، شفناها بأمور زي سند، والشباب الأردني سريع وبحبه وموهوب بحب يشتغل، فدائما بيتبع الأخبار العالمية، أي إشي بيطلع من السيليكون فالي بتشوفه على السريع، والله شو عندنا مشكلة ممكن نحلها باستخدام التكنولوجيا هاي.
1: شكرا. اذا في عندك سؤال
2: لا بدي اقول له مستقبل مشرق بس هي يعني ان شاء الله.
1: عبد الله احنا كثير فخورين فيك اليوم جداً. وفخورين في شبابنا وبافكار شبابنا اليوم.
0: نعم.
1: وفخورين ايضا بمؤسسه ولي العهد اللي ساهمت بتغيير الاف وحتى ملايين الشباب، يعني احنا اليوم
2: ساعدتهم للوصول للاحلام والطموح، يعني وفتحت لهم الطريق زي ما بيقولوا
1: بالضبط. وان شاء الله انه يعني هذا الحوار وهذا البث يكون بدايه ايضا لانطلاقات قادمه لك بالمستقبل وبالتكنولوجيا. شكرا لك عبد الله
0: وبالشكر والاحترام، يعطيكم العافيه.
2: كل فخر فيك عبد الله.
1: مشاهدينا مستمرين معكم في هذه التغطيه المباشره من البحر الميت لمنتدى تواصل 2026 عبر قنواتنا الوطنيه قناه المملكه والتلفزيون الاردني وقناه رؤيا وعمان تي في. ننتقل واياكم الان الى ماده في الميه عن الذكاء الاصطناعي.

0: مكملين معكم متابعينا. وعماد، احنا عم نشوف الاجواء داخل منتدى تواصل 2026 بمقرب البحر الميت، عم نشوف وجوه الشباب. احنا قبل شوي فتنا جوا، اخذنا هيك نظره سريعه.
1: الطاقه حنين،
0: الطاقه الشبابيه الموجودة 100%.
1: يعني طاقة الشباب اليوم موجودة، الأفكار اليوم مطروحة على جميع المستويات ومسموعة
0: 100%.
1: وبتم النقاش فيها. اليوم عم نتكلم منتدى تواصل 2026 اللي بنطلق اليوم من منطقة البحر الميت. الهدف المجمل هو اليوم احنا عم نتكلم عن التشاركية والربط. اليوم لشبابنا اللي بيجي من مثلا محافظة الكرك بيلتقي مع اللي بمحافظة الزرقاء، بيلتقي مع اللي جاي من العاصمة عمان. هاي التشاركية، تبادل الأفكار اللي تناقشناها أيضا مع عبد الله اللي كان يعني وطالب الجامعة مع المسؤول. هذا ربما يعني الأهم اليوم، إنه الأفكار تطرح،
0: تواصل، إرسال أصواتهم، خطواتهم، يعني تشجيعهم، سماع صوتهم وأفكارهم. هذا الإشي اللي بيساعد الشباب لحتى يشوفوا مستقبلهم بطريقة مختلفة، مستقبل مشرق، بيساهموا بتطوير هذا المستقبل اللي إحنا عم نشوفه واللي عم نطمح له لأردن أجمل وأفضل إن شاء الله.
1: يعني هو فعليا حنين، هو المستقبل لا يعني لا يأتي بالتمني، المستقبل لمن يبدأ ويبدأ بالتخطيط. اليوم إحنا في عالم حنين عم بتغير ما بين لحظة ولحظة، وإحنا تحديدا اليوم مؤسسة ولي العهد من خلال منتدى تواصل عم بتركز على السنوات العشر القادمة. عم نتكلم رح يكون خلال السنوات القادمة كله خير دائما، ولكن قطاع التكنولوجيا تحديدا عم بيصير باتجاه كبير، عم بيستحوذ على حياتنا. المعاملات التقليدية على مستوى ممارساتنا اليومية عم تتغير، مسألة سواء بالأمور المالية، الكاش، التكنولوجيا، كل المجالات عم تتغير شئنا أما بين. هذا التغيير حاصل اليوم، إذا ما استعدينا له وتسلحنا للاستعداد للسنوات القادمة بنوقف. لكن مؤسسة ولي العهد اليوم عم بتجهز الشباب، عم بتسلحهم بالمهارات المناسبة للاستفادة من فرص
0: من خلال بكرة. من خلال منتدى تواصل 2026 وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، اللي دائما داعم للشباب لأفكارهم، لطموحاتهم، لأحلامهم. إحنا اليوم كمان عم نركز على هاي القصص النجاح، وقصص النجاح الشبابية بأردننا الجميل مستمرة، وإحنا عم نشوفها وعم نلمسها وعم نشوف هاي الإبداعات بالأردن وخارج الأردن. أكيد إحنا مستمرين بهاي القصص النجاح الشبابية. وعندنا هلأ كمان قصة نجاح لشاب أردني، هو قرر أنه يغير مساره من مسار الهندسة التقليدي وأن يبحث عن العالمية الحديثة، لأن نحكي عن أفاق جديدة. برضو استفاد من شهادته الجامعية، مش أنه ما استفاد منها، من جهة، من المهارات اللي اكتسبها والتقنيات العالمية الحديثة من جهة تانية. معنا المهندس عادل القدومي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك عادل، أنت مؤسس مشروع متخصص بتصميم وإنتاج إكسسوارات منزلية.

0: فاخره بتجمع بين التصنيع الرقمي والحرف اليدويه التقليديه.
1: نعم.
0: اليوم بدنا نحكي عنها بتفاصيل اكثر عماد.
1: صحيح.
0: ولنعرف عن المسار الخاص فيه.
1: عادل خلينا نبلش بدايه. اليوم العالم يعتمد على المهاره وليس الشهاده. الشهاده يعني اذا ما كانت مقرونه بالمهاره او ما مش مقرونه بالفعل هي اصبحت مجرد ورقه. اليوم انت عكست الاتجاه كامل. ليه بدايه؟
2: صراحه واجهت كثير صعوبه بهذا القرار، يعني ما كان سهل ابدا. بحكي لك بدك تتخلى عن شهادتك الهندسيه وتشتغل بجاره، يعني كان المبدا انه الناس مش فاهمه انه ليش تشتغل نجاره. هو اوكي في خشب بالموضوع، بس في نقطة معينة لازم الكل ينتبه لها، غير انه اوكي الشهادة اكيد بتفيد الدراسة الجامعية والمهارات الواحد بيكتسبها اثناء دراسته الجامعية جدا مهمة، بس الاهم منه انه الواحد يواكب السوق، يواكب شو متطلبات السوق.
0: حلو.
2: يعني حاليا ما شاء الله المهندسين القطاع المدني المعماري عم بيطلعوا بامواج كبيرة، بس ما عم بيعرفوا يتخصصوا او يدرسوا بمكان معين او يشتغلوا بمكان معين. فيعني صراحة خاصة لما اجت فترة الكورونا، يعني هي كانت نقطة التحول عندي. يعني كانت الشركة اللي بشتغل فيها اوريدي عم يعني
1: الاقتصاد للشركات بالمجمل كورونا غير فيها
2: بالضبط. فكان يعني وقتها سكرت الشركة وقعدنا بالبيت، فبلشت ادور على شيء. انا كان عندي شغف من زمان، برضه الشغف بيلعب دور كبير انك تسعى او تشوف هذا الشيء، بتضلك تعيد ليزبط معك. كان
0: يعني
2: في عندي شغف.
0: الواحد بيكون بمر بظروف صعبة، هاي الظروف الصعبة هي اللي بتطلع مواهب. زي
2: يعني الشغف مع الظروف الصعبة
1: والبحث
2: عن حلول، وانك تشوف هاي الحلول، تشوف طرق ميسرة. يعني زي مثلا مؤسسة ولي العهد في مجالات كثير، في تسهيلات لدعم الرياديين، دعم الشركات الناشئة. احنا بلشنا كمشروع تليدي، تعرفنا على مساحة الصناع، احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. هناك كان في عدة ماكينات، لما فتنا على المكان كان إشي غريب صراحة بالنسبة لنا، أول مرة بنفوت بنشوف ليزر ماشين تشتغل 3D printing. في عنا بالأردن إشي اسمه 3D printing، أي إشي ممكن تعمله من
1: ترسمه
2: أي فكرة عندك تطلعها فيزيكال تحس فيها يعني. فأول إشي لما بلشنا مشوارنا كنا نشتغل على السطح، نشتغل بالشارع عشان نطلع بالفكرة اللي ببالنا.
0: حلو.
2: بس هناك بمساحة الصناع عرفنا كيف نطلع الفكرة اللي عنا، نطبقها ونعمل تجارب بروتوتايبس يعني. فجربنا أكثر من مرة وساعدونا المهندسين هناك عشان نعرف كيف نستخدم الماشينز. مع الوقت صرنا نستخدمهم لحالنا عادي. بس بيحكونا تقعد ساعة ساعتين، صرنا خبرة وصرنا حتى نساعد أي حدا بده يعني.
0: حلو.
2: فالمكان جدا مريح لأي حدا بنصح عنده فكرة يروح على.
1: بس عادل هذا بخلينا نسأل إنه عادل ما قبل مؤسسة ولي العهد وما بعد مؤسسة ولي العهد يعني اليوم
2: بس
1: عادل اختلف كثير يعني، بس التردد اللي كان سابقا أبدل
2: صح
1: أو ما أبدل
2: صح،
1: اليوم صار إنه أنا عارف وين ماشي.
2: صح.
1: شو اللي صار معك؟
2: الواحد طبعا بيكون متخوف لما يكون بوظيفة فيها يعني
1: أمان وظيفي،
2: أمان وظيفي في تأمين، في ضمان، في كل إشي موجود. فأكيد مش سهل، بس
0: طبعاً.
2: يعني اللي بدها مجازفة يعني. لازم واحد يكون جريء يجازف بهذا الإشي. والحمد لله واجهت دعم يعني برضو من الأهل، الناس اللي حوالي كلهم دعموني. ولما شفت برضو رد فعل الناس، صرت أطلع منتجات أشارك بمعارض، شفت رد فعل الناس صار في تشجيع أكتر. استمريت بهذا الإشي والحمد لله يعني وصلنا مكان يعني.
0: هون بنيجي بنحكي عن تصميمك.
2: صارت الناس تعرف تصميمي يعني. يحكوا هذا تصميم تليدي. طبعا تليدي انا ما حكيت عن تليدي من وين اجت الاسم تليدي. من مجدنا التليد. التليد هو الارث المتوارث عن الاجداد برضه. هي يعني احنا برضه بنحاول نحيي حرفه اجدادنا.
0: جميل.
2: يعني في لمسه من تراث اجدادنا بالموزاييك، بالحفر.
1: صحيح.
2: على الخشب، بانماط مستوحاه من تراثنا، من السدو الاردني، من السهول، من الطبيعه.
0: جميل.
2: بكل
0: هذا
2: قطعة.
0: اللي بيميز تصاميمك
2: بالضبط. فكان في عندي شغف انا، وكمان عندي شريك ارام هلا هو بالمانيا بيكمل هناك دراسه. ف يعني ارام ما شاء الله عليك يعني ما بيعرف شيء بالهندسه او هذا، بس صار هلا يتعرف على برامج زي ما حكيت المواكبه. واكب برنامج صار يعمل تصميم بارامتري بس ببوتنشال بسيط باللابتوب وريسيرش، وعرف يستخدمه وصار يطلع كيف نطبق التصميم البارامتري على القطعة هاي. فطلعنا بقطعة غريبة جدا يعني، الناس صارت تميز تصميمنا.
0: حلو. طب عادل اكيد لما بلشت بهذا المشروع واجهت تحديات، والتحديات تواجه اي شخص طبيعي.
2: اكيد يس.
0: شو هي التحديات اللي واجهتها وكيف قدرت انت تتخطاها ومين ساعدك انك تتخطاها؟
2: يعني زي ما حكيت لكم اول شيء كان التحدي الاول والرئيسي انه الواحد يترك الوظيفه ويشتغل
0: هاي تمام
2: يعني
0: هاي الاساسيه بس هلا تحديات بانك انت عم تنتقل لشغفك
2: صح.
0: هون التحدي الاكبر كان بالنسبه لعادل
2: اللي هي البيع، كيف بدنا نوصل بقطعه بيع وتصير يعني
1: الناس
2: تحكي عنها كمان. فكنا كثير نركز على الكواليتي، يعني انا بحكي لك انه القطع اللي بتطلع لازم تكون يعني تقريبا ولا غلطه، مستحيل انه يكون بيرفكت، لانه انا ما بحكي انه هي بس ماشينز لحالها عم تشتغل
0: طبعا،
2: لا هي ميكس بين شغل يدوي وشغل ماكينات، فلازم نعطي كواليتي عاليه جوده عاليه حسب ما بده السوق. يعني هذا كمان هلا كان
1: حسب ما بده السوق، هذا يعني هذا سؤال كبير اليوم. احنا عم نتكلم عن السوق الاردني واكيد عندكم طموحات للاسواق الخارجيه
2: الحمد لله، يعني وصلنا لبرا يعني الحمد لله
1: بالضبط، رح توصلوا كمان للاسواق اوسع، لكن انت عمليه طبيعه السوق او شو بيطلب السوق بناء على شو هذا التحدي كبير.
2: السوق الاردني سوق فيه طلب، يعني في ناس بيحكوا لي لا هون ما في بيع، كيف بدك تبيع صندوق مثلا بسعر فلاني؟ لا في طلب عندنا، بس السوق الاردني ذكي يعني ما بنضحكش عليه، يعني بدك تعطيه قطعه بفصلها تفصيل، بيعرف انه هاي فيها غلطه فيها كذا، يعني لا السوق الاردني سوق ذكي، فلازم نعرف كيف نتعامل معاه، نعطيه كواليتي عاليه جوده عاليه ونشرح القصه وراء هاي القطعه. يعني هذا الاشي عشان نحل موضوع الشراء او البيع يعني بشكل عام. يعني هي اوكي هي التحدي اللي هي شغله البيع والشراء، بس كيف نحلها قصه
0: فعلا. هي لحالها هاي
2: مرات فعلا كان في عندي بروتوتايب ملزق بتب تيبل لامب يعني محطوط، بس عليه نقشه مستوحاه من معاناه كانت، كان شريكي صراحه بيواجه تحديات في زمان، فكانت بتذكره بامل، فشرح القصه هاي للزبون على طول بس بدون اي شيء اخذها وطلع يعني
0: حلو.
2: فالقصه جدا بتلعب دور ان الواحد يشرح ايش من وين طلع هذا البرودكت.
1: بس اكيد عادل مش لكل قطعه قصه
0: صح.
2: صراحه يعني عندنا يس
1: لكل قطعة
2: كل قطعة لها تصميم مستوحى من قصة،
0: وهي قصة عبر عن قصة بحياتكم اليومية، أشخاص حواليكم، من قصة بتسمعوها،
2: قصة من إرثنا،
0: قصة
2: من كل حدا في عنا مثلا أنا أو شريكي، يعني إحنا المصممين الأساسيين من المشروع، فكل حدا يعني أنا مرات بتفاجأ من تصميمه بحكي إيش هذا
0: ما بفهم عليه. التصميم عم بيكون بينك انت وبين شريكك نحكي، والتصميم اللي عم بتصممه في علاقه عاطفيه
2: طبعا.
0: بنفس الوقت العلاقه اللي فيها ترابط فيها احاسيس هي اللي عم تظهر بالتصاميم اللي
2: بالزبط.
0: عم تعملوها
2: بالزبط.
0: وهذا الترابط قد ايه بيخلي كل قطعه مميزه عندكم؟
2: هو هذا الشيء الاساسي عندنا، يعني لازم واحد، انا ليش بحكي هيك، لانه صارت الناس مثلا تشوف قطع من قطاعنا، مثلا في لقاء كان مشترك بعرس سمو الامير كان اللقاء التلفزيوني المشترك، كان في عندنا سيتنج لطاولات جبناها، فالناس بتطلع على التلفزيون بتحكي هذا تصميم تليدي وبيحكوا معنا تليفونات، فهذا شغلكم، بنحكي لهم مع انه اول مره بنشتغله كان تصميم مستوحى من داخل قصر الحسينيه.
1: بس عادل انت يعني احنا بنحكي عم نستعرض مثلا الماضي من شاب بفترة كورونا كان متخوف من فقدان وظيفته، اليوم تليدي ممكن بتساهم بوظائف للآخرين
2: صراحة. يعني فعلا أنا حاليا عم بدور على حدا، بس إنه بدي أدرب
1: هذا التحول فعليا، هذا التحول شو بيعطيك شعور؟ شو عم تتطلع اليوم لتليدي؟ وين عم بتشوفها؟
2: يعني عم بشوف صراحة إن شاء الله يعني مكان مستقل، يعني أنا بالعكس بشكر كثير مساحة الصناع، إحدى المبادرات مؤسسة سوري العهد، يعني كانت داعم رئيسي لإلنا صراحة، يعني ناس هناك جد ما قصروا معنا، بس حاليا عم بدور خلص واحد لازم يتوسع، يعني وصلنا لمرحلة يعني خلص بكفي تحملوني كثير
0: تحملوني كثير
2: صراحة.
1: برافو عليك.
2: فإن شاء الله لازم يعني نفتح مكان كبير إن شاء الله، وحاليا يعني عم بدور على ناس أوظفهم، يعني في ناس حاليا عم بتدربوا معي.
0: جميل.
2: ورجعت شوي على الهندسة عشان ما أترك، بس براحتي يعني.
0: بتحب الهندسة يعني؟
2: لأنه خلص صرت يعني اشتغلت 12 سنة هندسة، فحكيت إنه ستيل ليه لا ليه ما عمل بالانس بيناتهم.
0: طب يعني عادل شو نصيحتك لكل الشباب اللي هلا عم بيتابعونا واللي موجودين داخل منتدى تواصل 2026، شو نصيحتك لهم؟

0: أهم إشي يواكب التكنولوجيا بصراحة. يعني في أشياء إحنا ما بنعرفها، كل يوم بطلع إشي جديد
1: تطور.
0: كل يوم بصير إشي جديد. يعني أنا لو جد فاضي بس بطلع إيش في عم بطلع إشي جديد، ممكن أخذ هذا الإشي أعكسه على البرودكت تبعي أطلع بإشي عمره ما صار. يعني فواكب التكنولوجيا عشان تعملوا أشياء جديدة، أفكاركم ركزوا عليها. يعني
1: شو أفضل المهارات اللي طوروها؟
0: أفضل المهارات يعني ريسيرش، بحث. لازم
1: بحث،
0: لازم يبحثوا ويشوفوا هم شو بيحبوا. يعني هي العاطفة جدا مهمة.
1: صح.
0: يعني أنا حتى لما أصمم إشي يعني كثير بروح على ندوات للمصممين بحكي لهم شوف التليفون تاعك، شوف أنت إيش بتعمل سكرين شوت غير الشوبينج الأواعي. إيش مثلا بتشوف على صفحة شكل حلو بتعمل سكرين شوت تحفظه عندك. فهذا الإشي بدل على إشي عاطفي داخلك، أنت عم بتحب إشي معين. يعني ممكن هاي الفكرة تعكسها عندك على البرودكت بس بطريقة جديدة. يعني
2: هلأ اليوم حضورك عادل بمنتدى تواصل 2026 وعم بتشوف اليوم الشباب من كل المحافظات بجميع الأفكار عم تطرح اليوم، أعطيني تجربتك لغاية هذه اللحظة. المنتدى ما زال مستمر، ولكن تجربتك اليوم كعادل استفاد من مؤسسة ولي العهد بشكل كبير، غيرت حياته بشكل جذري
0: فعلا.
2: بعرف انه انت بتحب اليوم، انا متأكد انت عم بتحب تكون عادل تليدي. يعني بحب الناس انه هذا الاسم يكون،
0: انا بسميه تليدي
1: بالضبط.
2: احنا بدك من خلالك تحكي لنا شوي عن تجربة المنتدى لهذا اليوم مع عادل.
0: صراحة اول اشي مشكورين لكل اللي اشتغلوا بهذا الايفنت، لانه مبين الفرق بين السنة الماضية والسنة هاي. يعني عن كل سنة في تطور، في ناس، يعني اتعرفت على ناس ما شاء الله مستثمرين، ويعني صراحة طبيعة الناس اللي هون جدا خرافية صراحة. والإيفنت نفسه يعني متطور عن كل سنة عن بعدها، يعني صحيح. عم بتطور.
2: هلأ عادل تليدي بهذا المنتدى وين عم بتكون؟ يعني اليوم احنا عم نحكي فيه في شركات، اليوم في صناع قرار، اليوم في أفكار شباب، تليدي وين؟
0: إحنا عم بعرضونا قصة نجاح حالياً. الحمد لله.
2: جميل. أنا
1: بقصد. ما شاء الله مبدعين، وإحنا فخورين فيكم وشبابنا الأردنيين.
0: كان في.
1: وشايفين مستقبل أفضل، ودائماً بنحكي عن القادم أجمل. اليوم ببداية البث كنا قاعدين بنحكي عن الرؤية المستقبلية من مكاتب مؤسسة ولي العهد. 10 سنين لقدام. وين بتشوف نفسك كمان 10 سنين لقدام؟
0: يعني كثير حاب أكون منتور صراحة. يعني أنا بالإيفنت تاع تواصل السنة الماضية كنا مشاركين بالبانيلست، كنا نحكي خطاب مع ناس، وعملنا ووركشوب برضو لكل الناس من كل الأعمار. أي حدا حاب يفوت يشارك،
1: بيعمل
0: قطع بالخشب، يعمل لوحة فنية، عملنا زي جدارية من الخشب المزيك، شاركنا فيها أكثر من حدا. فإن شاء الله أنا حاب لبعد 10 سنين يعني أكون منتور للشباب. يعني أنا الحمد لله يعني صرت بعمر،
1: يعني أفضل عادل. ولسه إحنا بنحكي بأول الطريق، والطريق صح. جميل. وطول ما الإنسان شغوف وعنده طموح وعنده أحلام ما في إشي قادر على إيقافه. فإحنا كلنا فخر فيك، وكل الدعم منا أكيد لكل شبابنا الأردنيين. وزي ما بنحكي ما في شيء مستحيل.
2: بالضبط، ما في شيء مستحيل. اليوم عادل بدي منك كلمة أخيرة لمؤسسة ولي العهد وللشباب اللي اليوم بمؤسسة ولي العهد عم بيستفيدوا من هذه البرامج. شو في نصيحة أو في تحدي أنت مريت فيه أثناء تجربتك وحابب الشباب ما يعني يتجاوزوا هاي المرحلة السريعة؟
0: اتجرأوا، احكوا مع بعض، تعرفوا على بعض.
1: حلو، خذوا من أفكار بعض.
0: انتوا هسه موجودين، تعرفوا على بعض. بالعفو.
2: شكرا لك عادل، فخورين فيك، ومتمنى أكيد لمؤسسة ولي العهد اللي لها أثر كبير إنها تنمو وتكبر أكثر. وأكيد نتمنى لتليدي إنها تكبر ويصير اسم كبير عالمي، يعني بتفاصيلها وبهويتها الأردنية. شكرا لك عادل.
0: شكرا لكم. شكرا
1: لك عادل، كل التوفيق.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: احنا أكيد مستمرين معكم مشاهدينا بالتغطية المشتركة من شاشة الوطن، شاشة التلفزيون الأردني. معكم أنا حنين بقعين والزميل الرائع من قناة المملكة عماد قرالي، وأكيد
2: نعم.
1: زملائنا كمان من قناة رؤية الأعبيدات ومن عمان تي في غيث الرقاد، مستمرين معكم بمنتدى تواصل 2026 مع مؤسسة ولي العهد.

في عام 2015 بدأنا رحلة استثنائية لمؤسسة أردنية ملتزمة بتطوير قدرات الشباب الأردني، إيماناً من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم ببناء مستقبل مشرق لشبابنا وشاباتنا. بدأنا ببرامج وصلت لحوالي 2000 طالب من طلاب المدارس والشباب والشابات، وبرؤية توجيهية واضحة وفعالة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، طورنا خطة عملنا لتكون أشمل ولتوصل عدد أكبر من الشباب والشابات، ومأسسنا برامجنا ووسعنا محاور عملنا. واليوم كلنا فخر بوصولنا لأكثر من 2,200,000 شاب وشابة في جميع محافظات المملكة من المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية من خلال برامجنا الوجاهية وعبر الوسائل التكنولوجية، من خلال توفيرنا لأكثر من 3 ملايين فرصة متميزة لشبابنا وشاباتنا. وكان من ضمن هذه الفرص أن متنوعة مجالات للتطوع ترجمت بأكثر من 3,900,000 ساعة تطوعية. في مؤسسة ولي العهد نرى كل قصة نجاح كدليل على إصرار شبابنا وتفاؤلهم بمستقبل أفضل. نسعى لتكون المؤسسة موجهاً وداعماً وميسراً للفرص التي تبني القدرات وتوفر الأدوات والمنصات اللازمة والمهارات والخبرات لشباب أردننا. رحلتنا هي رحلة تطوير مستمرة وملهمة لشبابنا ولمؤسسة ولي العهد، ونتطلع لإنجازات أكبر ولشباب قادر وأردن طموح.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمرين معكم من الاستديو الخاص بمنتدى تواصل 2026، وهذا البث المباشر والمشترك لنقل فعاليات منتدى تواصل بهذه المشاركة الواسعة. اليوم كلنا التقينا بالشباب، ويمكن بس بعد الهواء تلاقينا كل واحد وقف مع الشباب حكينا معهم. قديش لمستوا الحماس ما بين الشباب؟ واللي لفتني أكثر شيء قديش هم اليوم ملهمين بتطلعاتهم وطموحاتهم، وقديش فاهمين فعلا صح. المستقبل اللي كلنا يمكن نصبح عم بنعيد وبنحكي بعناوين هذا المنتدى. فاحكوا لي شو لمستوا.
1: يعني احنا عم نشوف هالافكار الشبابيه وهالاحلام وهالطموحات، على هالحماس اللي بوجوههم، هالابتسام اللي مرسومه كمان على وجودهم. وكمان ما بننسى غيثة وعماد انه احنا موجودين بالبحر الميت، البحر الميت تحديدا المكان هذا اللي صار لعنوان، عنوان للاجتماعات، للحوار، للتلاقي، هذا المكان اللي اشتهر بالعلاج والاستشفاء. هلأ كمان عم بيعالج تحديات الشباب، عم بيشوف أمالهم، عم بيساعدهم ليرسموا أحلامهم وطموحاتهم. فإحنا موجودين بمكان كمان عم يعطي طاقة جميلة جدا للشباب.
2: صحيح، حتى طاقتهم كمان حنين، يعني أتوقع كاميراتنا عم تأخذ جولة بالمكان وعم بتشوف إنه بكل زاوية اليوم في حوارات.
0: صح.
2: بكل مكان في حوارات، عم نشوف إنه من الحوارات تنولد دائما الأفكار، والأفكار إذا وجدت بيئة مناسبة تحتضن هذه الأفكار تتحول لواقع. وهذا اللي خلال الساعات الماضية كنا عم نشوف ثمرة هاي الحوارات اللي إحنا اليوم عم نشوفها عم تتجسد بنموذج شركات، وشركات عم تكبر من أشخاص كانوا فعليا عم ببحثوا عن مصدر دخل إلى أشخاص عم بيوظفوا أشخاص.
1: صحيح.
2: اليوم إحنا قديش مهم جدا اللي عم بصير كمنتدى تواصل، اللي هو قدرتنا اليوم على إنه بالمجمل عم نأخذ كثير تفاصيل، وهذه التفاصيل بالمجمل أيضا عم بتغير مشاهدينا. هذه المنتدى اليوم وهذه التغطية والتشاركية اللي عم نمر فيها اليوم، واللي بالمجمل عم تحمل معها كثير تفاصيل، عم تأخذ شبابنا اليوم لعالم بكرة. ومنرحب بزميلتنا آلاء عبيدات، انضمت إلنا، كانت عم تأخذ جولة بالمنتدى. كنا عم نسأل آلاء اليوم شو عم بتشوفي روح الشباب، نظرة الشباب وتفاؤل الشباب ببكرة من هذا المنتدى.
3: عماد صراحة متفائلة قد الدنيا، أخذت طاقة إيجابية مخيفة.
1: واضح بابتسامتك.
3: صحيح.
1: ابتسامة على وجهها ألا وهي فايتة.
3: مبسوطة.
1: يعني
3: لأنه أحكي لك شو، أنا كنت عم بصور تقرير لرصد التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مش بس هاي طاقة اليوم موجودة بين شبابنا في قصر المؤتمرات، هاي طاقة عم نلمسها كمان على السوشيال ميديا. يعني واصل هذا الأثر، يعني الناس اليوم صارت مستوعبة إنه تواصل ليس الغاية، تواصل هو الوسيلة لخلق هذه المساحة الحوار.
0: صحيح. لا يمكن أنا خلال الوقفة قبل قليل عم بشوف صناع القرار، المسؤولين، الوزراء المشاركين في هذا المنتدى، وأيضا المسؤولين السابقين. كل مسؤول بتلاقيه واقف مع مجموعة شباب عم بيحكوا، عم بيشرحوا لبعض عن المستقبل. صح. عن العناوين، عن الجلسات اللي شاركوا فيها. وهذا اليوم الهدف من منتدى تواصل، حتى يكون في اشتباك إيجابي، خلينا نحكي ما بين المسؤول، ما بين صانع القرار، وما بين الشباب بين بعض، حتى يبحثوا كل هذه التفاصيل المرتبطة بهذا.
1: هذا بأكد على كلامك غيث، إنه إحنا عنا جيل استثنائي، جيل فخورين فيه إحنا بأحلامهم، بأفكارهم، بطموحاتهم، وهو قادر على تحويل الحوار لإنجاز. وهذا اللي عم نلمسه على أرض الواقع، واللي عم نسمعها من قصص النجاح الشبابية من كمان الشركات الريادية، صناع محتوى، و هذا الإشي اللي هلأ عم نشوفه بالشباب
0: بوجوههم. صحيح.
1: صح؟
2: صحيح. يعني تحديدا حنينة، أنت لما كنت عم تحكي عن جيل استثنائي، هو جيل انولد اليوم تحديدا، انولد في ظل الثورة التكنولوجية، وانولد في ظل هذا العالم المتسارع بشكل كبير. ولكن الجميل اليوم في شبابنا وشاباتنا في هذا الوطن، إنه الشباب قادرين على استيعاب هذا التسارع الكبير، قادرين على إنه يلاقوا فرص من خلال هذا التسارع في عالم التكنولوجيا.
1: صحيح.
2: قادرين يعني من خلال اللي استضفناهم قادرين انهم يلاقوا حلول للمشاكل التقليديه الاعتياديه.
3: صحيح. بتعرف عماد شو كمان حلو؟ انهم قادرين شو يعملوا؟ قادرين اليوم شبابنا يعرفوا الاداء اللي هم محتاجينها. صحيح. لحتى ينجزوا ويحققوا احلامهم. يعني غير اليوم كنا بنحكي يمكن قبل كنا نقول مثلا شو البرنامج او شو المبادره او شو النشاط اللي لازم انا انخرط فيه. اليوم لا، انا بعرف البرنامج والمبادره وحتى الاداء اللي يجب ان امتلكها حتى انجز واحقق احلامي.
0: صح. افضل شيء ايجابي بأنه اليوم مؤسسة ولي العهد انطلقت من المحافظات. اليوم لما وصلت لهذه المحافظات من خلال مكاتبها المنتشرة استطاعت بأنها تكون على تماس مباشر مع فكر الشباب، مع التحولات اللي انفرضت على الشباب بسبب التطور اللي احنا فيه، وقدرت توجد برامج ومبادرات تلبي. صح. تطلعاتهم بشكل إيجابي. التفاصيل المرتبطة بمنتدى تواصل 2026 ما خلت جانب من جوانب اهتمامات الشباب إلا وكان في إلها جلسة، إلا كان في إلها جانب. وأنا لفتني كمان الخريطة التفاعلية. صحيح. اللي كانت موجودة بمنتدى تواصل واللي بتأخذ أسئلة الناس حتى تشوفهم بعد 10 سنوات.
2: صح.
0: كيف أنا بدي أشوف النقل بالأردن بعد 10 سنوات؟
3: صحيح.
0: كيف بدي أشوف قطاع الصحة بالأردن بعد 10 سنوات؟ وهذا الشيء اللي تسعى إلو مؤسسة ولي العهد من خلال هذا المنتدى حتى نفكر لعشر سنوات. بعد ما عدينا 10 سنوات اليوم عم بنفكر ب10 سنوات جديدة. فكل هذا الشيء الإيجابي كان واضح على البرامج والمبادرات.
3: صحيح.
0: والتفاعل.
1: ومن كلامك غيد خلينا ننتقل للمحافظات مملكتنا ونشوف مين معانا من العقبة. معانا زميلنا معنا أبو داود. خلينا نشوف أبو دلو عفوا، خلينا نروح نشوف أهلنا بالعقبة كيف وأجواءنا بالعقبة كيف من مكتب مؤسسة ولي العهد وتفاعلهم مع منتدى تواصل 2026.
4: أسعد الله أوقاتكم زملائي الكرام في هذا البث الحي والمباشر المشترك لاستوديو منتدى تواصل 2026. احنا اليوم متواجدين في مكتب سمو ولي العهد في محافظة العقبة لبث وقائع متابعة شباب العقبة لهذا المنتدى هنا من مكتب سمو ولي العهد. احنا اليوم رح نلتقي مع عدد من الشباب والشابات اللي بيتابعوا وبيشاهدوا منتدى تواصل 2026 من خلال هذه الشاشة الموجودة داخل هذه القاعة، لنتعرف على أهم ما يتابع هؤلاء الشباب وماذا استفادوا من التواصل مع هذا المنتدى في الفرص التي أتيحت لهم سواء فرص العمل أو في أطروحاتهم وأفكارهم. اليوم رح نلتقي مع أحد هؤلاء الشباب، أخونا محمود. أولا نتعرف عليك.
5: محمود بيومي.
4: أخ محمود، تحكي لنا هذا المنتدى ومتابعتك إلو اليوم، كيف أنت استفدت من هذا المنتدى في مختلف الأفكار والطروحات اللي أنت سواء تحلم فيها أو طبقتها على أرض الواقع؟
5: طبعا المنتدى تواصل من المنتديات اللي طبعا أنا ب 2025 كنت من الحضور والضيوف اللي حضرت المنتدى. طبعا من أهم الجلسات اللي بتفيدني أنا كطالب متمرس بالمونتاج وتعديل

0: الفيديوهات ممكن جلسات الذكاء الاصطناعي هي اللي فادتني صراحة، فكنت أنا قادر أني أستفيد منها وأنمي مهاراتي من خلال اللقاءات اللي بتصير.
1: طيب اليوم أنت مختص في مجال المونتاج، هذا المنتدى اللي أتاح الفرصة لمشاهدة فرص لشباب آخرين.

0: يعني إشي بيفيدنا إحنا كشباب للمستقبل 100%.
1: طيب نلتقي الآن كمان الأخت ربا وأيضا هي عم بتتابع هذا المنتدى من خلال مكتب سمو ولي العهد في العقبة. يسعد صباحك وتحكي لنا عن هذا المنتدى وكيف شاركت فيه وشو الاستفادة كانت من خلال تواصلك معهم.
2: أول إشي منتدى تواصل هو نقدر نحكي ملتقى للشباب يعبروا فيها عن أفكارهم ويلاقوا فيها المكان اللي يبدعوا فيه ويلاقوا جهات اللي ممكن إنها تستقطب كل أفكارهم ويبدعوا فيها زي ما هم بيختاروا زي ما هم بيرتاحوا فيها. فتواصل هو مش بس منتدى تواصل فقط، ممكن نحكي إنه هو لكل الشباب لكل الأفكار من كل المجالات، بيختلف من سواء كان تكنولوجيا أو أي إشي تاني. فمنتدى التواصل اليوم هو مش بس للتكنولوجيا، هو بس لمستقبل أفضل للشباب.
1: هذا الفكر وهذه الأطروحات وهذه المشاريع الناجحة للعديد من الشباب كيف بتنعكس عليك في طموحاتك وأفكارك وفرص العمل اللي انت بتأملي انك تلاقيها في المستقبل؟
2: أنا كربا بحكي إنه لما أشوف هيك شباب بيطلعوا أفكار وبيبدعوا فيها، فأنا بحس إنه كل فكرة موجودة عندي ممكن إني أنا أطلعها وأبدع فيها وأشوفها إنه وصلت. أنا يعني كل حلم موجود عندي لما أشوف إنه هي الأفكار اللي باقي الشباب بيطلعوا فيها وبيلاقوا جهات اللي بتتمناها، فأنا هيك راح أبدع أكثر أشوف كل أفكاري إنها بتتحقق.
1: فرص أخرى مشاهدينا الكرام مع شابة أخرى في مجال آخر حيث تتواصل مع هذا المنتدى. يعطيك العافية ونتعرف عليك بداية.
3: أنا هبة أبو شلنفاح، بشتغل سوشيال ميديا إعلام طبي. اليوم منتدى تواصل بيفتح الأفاق للشباب وبيعلمنا أنه ولي العهد حاضر معنا بكل خطوة بنخطيها. كمان موضوع ديجيتال أو الإعلام الرقمي والبنية التحتية اللي عم نصنعها من ديجيتال هاب اللي دخلها على العقبة كان لها دور كبير في صقل الشباب وتطويرهم في هذا المجال.
1: هذا المنتدى وهذا التواصل وما تتابعينه وتشاهدينه من مشاريع ناجحة وأفكار وإتاحة فرص عمل للشباب، كيف بتحسي أنك راح تستفيدي منه وعملك ممكن يتطور ومهنتك من خلال هذا التواصل؟
3: تبادل الخبرات، بصير في عندك خبرات، بتسمع خبرات بتطبقها على أرض الواقع وبتصقل شخصيتك، من هنا ببلش الإبداع.
1: شكرا لك. إذن زملائي الكرام مشاهدين الكرام، من خلال هذا التواصل معكم لمنتدى تواصل 2026 رأينا كيف يمكن للشباب الاستفادة من هكذا منتديات. طبعا اهتمام سمو ولي العهد بالعقبة والاهتمام أيضا بالبنية التحتية الرقمية، أصبحت العقبة هي حقيقة مكان مميز ويصل ما بين الشرق والغرب في موضوع شبكات الرقمية وشبكات الإنترنت، مما أتاح العديد من فرص العمل في هذا المجال والعديد من المجالات المتعلقة بهذه الخدمات الرقمية. كنا معكم من مكتب سمو ولي العهد في محافظة العقبة، وهذا التواصل والبث المشترك معكم من محافظة العقبة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: شكرا للزميل معن، كان معنا من العقبة ونقل لنا أجواء المنتدى للشباب اللي عم بيحضروه بمدينة العقبة. منذكر أنه المنتدى مش فقط للي موجودين اليوم هون، هو موزع بكل مكاتب مؤسسة ولي العهد، وهذا بيقودنا شوي اليوم للعقبة، بوابتنا البحرية للعالم، وقديش العقبة حنين عم تزدهر بشكل كبير،
5: عم بتطور بنفس الوقت عماد 100%، وإحنا عم نشوف الأفكار الشبابية اللي موجودة عند شبابنا بالعقبة وكيف مكتب مؤسسة ولي العهد ساعدت الشباب بأنه هاي الأفكار تتجسد على أرض الواقع وكيف بتساعدهم أنه صحيح. يكونوا ماشيين على الخطوات الصحيحة والخطى الصحيحة. وبنفس الوقت إحنا زي ما ذكرنا أنه العقبة بتطور دائم ومستمر وعم نشوفها غيث وعم نلمسها، عم نلمسها
4: عم تتغير بين سنة إلى سنة، عم نشوفها بتتغير.
6: بوابة الأردن الاقتصادية تحديدا العقبة بتطور مستمر بمشاريع ريادية مستمرة، واليوم بصراحة يعني سمو ولي العهد حريص على هذه المشاريع التنموية اللي قاعدة تصير بالعقبة، وكيف إشراك الشباب.

0: فبكل هذه المشاريع التنموية، يمكن آخر مشروع عماد مشروع السكك الحديدية من العقبة، وقديش الأثر راح يكون على الأردن بسبب هذا المشروع الاقتصادي، أيضا الناقل الوطني للمياه. فكلها اليوم مشاريع رائدة لمستقبل الأردن، وبالتأكيد الشباب له دور فيها. لا
1: اكيد، وغير الجامعات اليوم وعم نحكي عن الجيمينج سنترز للرياضات الالكترونيه. صحيح. العقبه صراحه صارت اليوم مدينه شامله لكل احتياجات الشباب والمجتمع الاردني، غير طبعا المعالم السياحيه الاردنيه المختلفه. اليوم احنا بالبحر الميت، اخفض بقعه على وجه صحيح. الارض، مبسوطين بالجو، مبسوطين بقصر المؤتمرات اللي قادر يستضيف كل الاف هذه الشباب اليوم ويوفر لهم هاي التجربه العظيمه.
2: يعني هو بالضبط اللي انت عم تحكي عم نحسه بكل محافظاتنا. بدنا ننتقل الآن مشاهدينا لمحافظة عجلون وتلفريك عجلون والتغيرات السياحية اللي عم بتصير هناك. صح. لزميلنا صهيب المومني حتى ينقل لنا المشهد أكثر من مؤسسة ولي العهد هناك والتفاعل مع منتدى التواصل. تفضل صهيب.
3: نعم زملائي في الاستوديو المشترك منتدى تواصل 2026، نتواجد في مكتب مؤسسة ولي العهد تحديدا في محافظة عجلون اليوم لتغطية فعاليات المنتدى 2026 والذي جاء تحت عنوان رؤى لفرص الغد. نحن الآن متواجدون داخل أحد القاعات في هذا المكتب لنتعرف اليوم على اهتمام الشباب بهذه الجلسات ومدى أيضا انعكاسها على حياتهم العملية واليومية. بداية الله أعطيك العافية.
4: العافية.
3: تعرفين بنفسك؟
4: يسعد صباحك، هويدا الشامي.
3: بدنا تحكي لنا اليوم أهم الجلسات اللي جاية إنك تحضري.
4: من أهم الجلسات هي جلسات المنتدى التواصل، هي طبعا أتاحت لي الفرصة إني أطور من مهاراتي وبناء أفكار جديدة وتطوير مهاراتي بالمهارات التواصل والحوار. أيضا كمان هاي المشاركة بتعزز الثقة بالنفس وتفتح مجالات لبناء علاقات إيجابية واكتساب خبرات في حياتنا العملية والشخصية.
3: شكرا لك، الله يعافيك، يعطيك العافية. تعرفنا بنفسك؟
5: عبد الله البعول، مشارك في مكتب مؤسسة ولي العهد عجلون.
3: عبد الله، كيف تستطيع اليوم استغلال الرياضة كرافد اقتصادي يسهم في النمو عبر السياحة الرياضية والبث والرعاية؟
5: الرياضة بتدعم السياحة والاقتصاد، وأكبر مثال على هيك منتخبنا الأردن لما صار يشارك وتأهل للمونديال صار في اهتمام الجماهير والإعلام على منتخبنا وعلى الاقتصاد اللي عندنا، وهذا الإشي صار في اهتمام ونشط عندك الفنادق والمطاعم، وهذا صار في دور مهم للاقتصاد في الأردن. ويعطيك العافية.
3: يعطيك العافية، شكرا لك. نأخذ كمان هون مشارك. يعطيك العافية، يا هلا فيك. الاسم الكريم
6: يوسف صغول.
3: سيد يوسف، بدنا تحكي لنا اليوم عن مشاركتك يعني والجلسة الأكثر ارتباطا باهتمامك وتخصصك.
6: صراحة أكثر جلسة كانت مرتبطة باهتماماتي هي بخصوص الـ AI والذكاء الاصطناعي، فادتنا كثير بخصوص أنا كطالب جامعة، فساعدتنا إنه نفهم إيش طبيعة المواد أو النقاط العملية فيها، وهذا الإشي بيأثر على سوق العمل كثير، يعني إنه أنت تكون فاهم مش حافظ بالضبط.
3: شكرا لك، يعطيك العافية. والآن يعطيك العافية، الاسم الكريم
7: رحمة مقداد.
3: أهلا وسهلا فيك. بدنا تحكي لنا اليوم يعني ما هي أهمية التعليم والمهارة المرنة بما يضمن استدامة الدخل وتعدد مصادره في بيئة تتغير بها الوظائف؟
7: التعليم مهم لتزويد المعرفة، والمهارات مهمة برضو للتأقلم والتكيف مع المتغيرات، وبتخلينا قادرين إنه نخلق لحالنا فرص جديدة وما نعتمد على وظيفة واحدة. وطبعاً بوجود مؤسسة ولي العهد اللي بتوفر لنا فرص تدريب بتخلينا ندور على شغفنا، خلينا ندور على شغفنا ونخلق لحالنا فرصة جديدة.
3: يعني اليوم من خلال هاي الجلسات أنت خلينا نحكي استفدت كثير.
7: نعم.
3: طبق هذا الإشي على جانبك العملي تحديدا بالحياة العملية؟
7: لسه قاعد ببني بحالي.
3: شكرا لك، يعطيك العافية. إذا يعني زملائي وزميلاتي في الاستوديو المشترك تحديدا في البحر الميت، هذه كانت آراء المشاركين بهذه الجلسات. أنقل لكم الكلمة في الاستوديو.
1: يعني بدنا نشكر زميلنا صهيب المومني من عجلون على هذا النقل الرائع لا شبابنا في عجلون، هذا ما يثبت انه هذه ليست تجربة عمانية. اليوم كل المحافظات عم بيشاركوا، لذلك رح ننتقل هلأ لمراسلنا وزميلنا يوسف المشاقبة من إربد.
8: نعم زملائي في الاستوديو المشترك في البحر الميت لمنتدى تواصل 2026، أنا موجود في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة إربد لنقل تفاعل الشباب مع اليوم جلسات العمل لهذا المنتدى، والذي ركز على عدد من المحاور المهمة من خلال الفرص والتحديات، وخصوصا في ضوء التحول الرقمي والتكنولوجي وإيجاد الفرص التدريبية والتشغيلية، بالإضافة إلى البيان التطلعات وتحديات الشباب. موجودون من خلال مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة إربد، والتقينا بعدد من الشباب الموجودين في المكتب. الله يعطيك العافية.
9: مرحبا، الله يعطيك العافية، معك حسين نصار. بصراحة اليوم في التطور الرقمي والسوشيال ميديا الوعي هو الأساس، عشان نعزز المصداقية لازم دائما نتأكد من مصدر خبر قبل ما ننشره، لنشر أخبار غير موثوقة ممكن يعرضنا للوسائل القانونية، والإنترنت مليان إشاعات، ومسؤوليتنا إحنا كشباب نكون واعيين وننشر أخبار الصح.
8: الله يعطيك العافية.
9: تسلم.
8: أيضا أحد المشاركات نتعرف عليك.
10: راما أبو عاشور، اجيت لمنتدى تواصل 2026 رؤى لفرص الغد. رح أحكي بدوري كشابة عن أهمية التعليم والمهارات المرنة. المرنة ما يعني أنه التواصل هو نهج ديناميكي يفتح المجال لتبادل الرؤى ما بين الشباب والمؤسسات. أيضا يجمع الشباب مع الجهات المعنية وذوي الخبرات، وذلك يؤدي إلى تعزيز الثقة والتفاعل بما بينهم، يعزز على بناء برضه بناء مفهوم تحليل للتحولات ما بين الاقتصاد والتكنولوجيا، ما ينتج عن ذلك تطوير رقمي في تغير في أنماط العمل والدخل بشكل ديمومي ومستمر، ويعمل أيضا على إعادة ترتيب أولويات مع جميع الجهات الوطنية ضمن مسار شبابي فعال ومنتج.
8: يعطيك العافية. شكرا. أيضا من خلال جولتنا نلاحظ هذه المتابعة، هذا يعني الجهود المميزة دائما من قبل مؤسسة ولي العهد في الاهتمام بالفئة الشابة من خلال الاطلاع على مثل هذه المحاور المهمة. لا تكرر تعرف عليك.
11: أنا اسمي سباء طارق.
8: صباح، كيف من خلال الجلسات اليوم تابعت منذ الصباح هاي الجلسات، أهمية هاي الجلسات شو استفدت منها؟
11: بصراحة من خلال متابعة اليوم لمنتدى تواصل 2026 لاحظت وجود اهتمام كبير من قبل الخبراء والمختصين من مجالات متعددة، منها مجالات مهنية تقنية وغيرها، لدعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في حوار فعال وتحفيزهم دائما للتطور والعمل.
8: الله يعطيك العافية. يعني نلاحظ هذه القدرات الشباب، نلاحظ هذه المتابعة الميدانية واهتمام الشباب، وأيضا تسجيل بعض الملاحظات لجلسات العمل داخل هذا المكتب من أجل القيام بمتابعة هذه الملاحظات والبنود الذي يقوم بتسجيلها هؤلاء المشاركون في هذا المنتدى. لا تكلم طرف عليك.
12: أمن الزعبي.
8: أمن، من خلال يعني تفاعل اهتمامك اللي جلبك أكثر اهتمام لبعض التخصصات وجلسات العمل.
12: الجلسات اللي ركزت على دور الشباب هي أكثر إشي لفت انتباهي، لأنها بتحكي عن واقعنا وعن كيف ممكن نحول الأفكار لفرص حقيقية.
8: يعني استفدت من هذه المشاركة؟
12: أكيد طبعا أكيد.
8: وسجلت دونتي بعض الملاحظات اللي كانوا مثلا يحكوها خلال المنصات الرقمية من خلال متابعتك لهذه الجلسات؟
12: صحيح مزبوط، كل إشي يعني تقريبا كل جلسة كنت أحضرها أدون منها ملاحظات مهمة.
8: الله يعطيك العافية.
12: الله يعافيك.
8: يعني كل ما تحدث به هؤلاء الشباب في مكتب مؤسسة ولي العهد هذا دليل وحرص مؤسسة ولي العهد على الديمومة والاستمرار في إقامة مثل هذه المنتديات المهمة، والتي أيضا من شأنها أن تساهم في تبادل الآراء الأفكار حول الرؤى لفرص الغد من خلال بيان التحديات. وأيضا كما لاحظنا هنالك الاهتمام من قبل الفئة الشابة في محافظة إربد للاهتمام بهذه الجلسات والمحاور وخصوصا المحاور التي تم التركيز عليها من خلال إعطاء الشباب، وأيضا تقديم قصص ونماذج حية لمشاريع الشباب الريادية والتي

دي من شأنه أيضا المساهمة في ديمومة تمكين مهارات الشباب لمواكبة متطلبات المرحلة. زملائي هنا أجواء نقلناها من مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة إربد لمنتدى تواصل 2026، والعودة لكم زملائي في الاستوديو المشترك.

0: ما بالموضوع انه عم نشوف الشباب الاردنيين عم نشوف طموحاتهم عم نشوف احلامهم موجوده بكافه المحافظات بمكاتب مؤسسه ولي العهد والدعم اللي عم ياخذوه من مكاتب مؤسسه ولي العهد وهذا الشيء اللي عم بيساعدهم لحتى يرسموا خطوات واضحه وثابته بنفس الوقت. احنا عم نشوف المحافظات ابتداء من العقبه لاربد لعشلول واحنا منتقلين لكافه محافظات المملكه لحتى نشوف هالاحلام الجميله.
1: صحيح، زملائنا من خلال هذه النوافذ نقلوا لنا مشاركه الشباب في منتدى تواصل. صحيح. ولكن من مكاتب مؤسسه ولي العهد في المحافظات. المشاركه لا تقتصر فقط على البحر الميت، ايضا من خلال تواجدهم بهذه المكاتب كما ذكرنا. صحيح. وكما ذكرنا ايضا من خلال تواصلهم مع المنتدى ومع الجلسات وبيحضروها وبيسجلوا النوتات اللي قاعدين ياخذوها ويستفيدوا منها وايضا ارائهم بنقلولها للمنتدى. صحيح. وللجلسات الإجابة عليها وهذا ما يسعى له منتدى تواصل انه يكون قريب من الجميع في كل المحافظات
2: 100%. غيت بتعرف كمان شو الحلو اليوم انه اللي بده يشترك في مكاتب مؤسسات ولي العهد باي من النشاطات او المبادرات اليوم نحكي عن اكثر من 13,000 مبادره ونشاط عم بتوفرها. صحيح. مؤسسه ولي العهد للشباب
3: بالضبط وتحديدا الاء يعني بهذا الموضوع قديش انه احنا بنشكر التكنولوجيا واللي ساهموا في احداث تغيير في حياتنا وفي حياه البشريه بالمجمل. اليوم ابن الكرك عم بيشوف المنتدى الموجود بعمان والتكنولوجيا عم تمشي بشكل متسارع
2: يعني
3: هذا صار يعني احنا صرنا نشوف شيء اعتيادي بس. صحيح. هو لما بترجع لسنوات من قبل هو كان شيء كثير صعب. اليوم عمليه الربط وعمليه انه سهلت ابن العقب اليوم عم بيشارك بالمنتدى الموجود بعمان وعم بيشارك بكل تفاصيله وبطرح أسئلة وبتبادل أفكار مع الموجودين حاليا في قصر المؤتمرات في البحر الميت. والعالم لبكرة أكيد رح نشوف اكتشافات وتغييرات كثير كبيرة
0: وإحنا هلأ عم نلمسها بمكتب مؤسسة أو مكاتب مؤسسة ولي العهد بكافة المحافظات الأردنية. خلينا ننتقل معكم مشاهدينا مع زميلنا محمد أبو علوان من محافظة الزرقاء ونشوف أجواء منتدى تواصل 2026. محمد معك إحنا.
4: نعم زملائي في الاستديو المشترك لمنتدى تواصل 2026، أنا متواجد الآن في موقع مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة الزرقاء لرصد وتتبع اليوم فعاليات هذا اليوم للمنتدى، المنتدى الذي يعد منصة حوارية تجمع الشباب والمجتمع وصناع القرار في مساحة قائمة على الشفافية والتفاعل البناء بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء جسور الثقة والتعاون. تواصل اليوم يأتي ليشكل مساحة ملهمة لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص ومناقشة القضايا الوطنية بما يسهم في ترسيخ الوعي وتمكين الشباب ودعم مسيرة التنمية والتقدم في الأردن. سيكون معي الآن مجموعة من الشباب للحديث عن تجربتهم ومشاركتهم في منتدى تواصل 2026. يعطيك العافية. نتعرف عليك.
5: ضياء العلمات، متطوع مع مؤسسة ولي العهد في موقعهم. نعم. في الزرقاء.
4: نعم ضياء، نتحدث اليوم عن مشاركتك في حضور هذه الجلسات، يعني وما هي الجلسات التي شاركت فيها؟
5: نعم صحيح، أنا طبعا سبق لي المشاركة في منتدى التواصل في النسخ السابقة، وفي هذه النسخة يعني أتشرف بالحضور من خلال البث المباشر. طبعا إحنا هون يعني عندنا فرصة كبيرة كشباب إنه نشارك ونقدم آرائنا ونسأل الأسئلة اللي في بالنا في المواضيع اللي بتخص القضايا المجتمعية المهمة.
4: نعم، يعني ضياء اليوم كيف يمكن أن ننتقل من نموذج استهلاك التكنولوجيا وتشغيلها إلى نموذج المشاركة وتطويرها؟
5: بصراحة بشوف الانتقال يبدأ من الاستثمار في التعليم العملي والتقني ودعم الشباب بالتدريب والمختبرات والمساحات الإبداعية، حيث أن الأردن زي ما بتعرف يمتلك طاقات شبابية كبيرة، وإذا ما تم التركيز على مجالات مثل البرمجة والروبوتات والدرون

0: والريادة التقنية يمكن أن ينتقل الشباب بمجرد استخدام التكنولوجيا للمشاركة في إنتاج حلول ومنتجات جذرية لمجتمعنا.
1: نعم، شكرا جزيلا ضياء. أيضا معي أحد الشباب المتطوعين، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية، معك سلام أبو عواد، أحد رواد مكتب مؤسسة ولي العهد.
1: نعم سلام، ما هي الجلسة اللي أكثر مشاركة أو الذي تندمج مع تخصصك ومع يعني هواياتك؟
2: هسا أنا كشابة أردنية كل المحاور شدت انتباهي، بس نقدر نحكي أنه الأكثر واحدة مهتم فيها هي المحور أنه كيف نقدر نخلي الذكاء الاصطناعي يزيد الإنتاجية في القطاعات المختلفة. فأنا كممرضة في القطاع الصحي في مشاركة أحد دكاترة المركز الحسيني للسرطان الدكتور إياد سلطان اللي بيكون بنفس الوقت أخصائي أورام أطفال ورئيس الذكاء الاصطناعي في مركز الحسيني للسرطان، كيف بده يفعل الذكاء الاصطناعي عشان يزيد الخدمة في القطاع الصحي.
1: تمام. شكرا جزيلا إليك. أيضا معي أحد الشباب المتطوعين الموجودين، يعطيك العافية. تحكي لنا اليوم عن مشاركتك وكيف نطاق وصول المنتدى تواصل 2026 في محافظتك، خاصة عبر خاصية البث المباشر المشوفة خلفنا الآن.
3: نعم، وصول منتدى تواصل إلى زرقاء عبر البث المباشر كسر حاجز المسافة. اليوم إحنا مش مضطرين إلى نذهب لعمان أو للبحر الميت للمشاركة فيه، إحنا اليوم منشارك من قلب الزرقاء، وهذا الإشي بعطي حرية أكبر للشباب إنهم يشاركوا ويعطوا آرائهم وكأنهم محاضرين معهم في الجلسة أو كأنهم موجودين في الجلسة.
1: نعم شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. أيضا معاي أحد المتطوعين وأحد المحاضرين اليوم الموجودين معنا، يعطيك العافية، نتعرف عليك.
4: يعطيك العافية، أنا حليمة منصور، متطوعة هنا في مؤسسة ولي العهد مكتب الزرقاء. إحنا كشباب جينا منتدى تواصل حتى نعزز الإعلام تاعنا الرقمي ونكون على اطلاع في الأمور اللي رح يتحدث عنها تواصل حتى يكون عندنا خبرة في هذا السياق.
1: كيف ممكن نعزز اليوم مصداقية الرسائل الإعلامية من خلال الفضاء الإلكتروني وعم بنشوف يعني التطور الهائل في مواقع التواصل الاجتماعي؟
4: زي ما بتعرف إنه منتدى تواصل هو بيركز على الحوار الرقمي والإعلامي اللي بعزز المصداقية وبدعم المصداقية في المؤسسة وبدعم التعاون لدى المؤسسات الرسمية والإعلامية، وكمان بدعم الشباب حتى نواجه الشائعات وبدعم بناء الوعي لدى الشباب بشكل أفضل.
1: بالتأكيد يعني، وهذا ما يركز عليه كمان اليوم منتدى تواصل 2026. أيضا معي أحد الشباب المتطوعين، يعطيك العافية، نتعرف عليك.
5: اسمي أحمد العامر، متطوع مكتب الزرقاء تقريبا من سنتين صار اللي معاهم.
1: نعم، إيش هي ما هي أهمية التعليم اليوم والمهارات المرنة اللي بتضمن اليوم استدامة مصادر الدخل واستدامة العمل؟
5: هسا بشكل عام من أهم الأشياء والمهارات اللي لازم تكون موجودة هي سواء لأي شخص كبير أو صغير أو بمجالات العمل والقطاع كطالب حتى كمان، اللي هي المهارات المرنة انك بتبدأ تعرف كيف تواكب التطور التكنولوجي اللي قاعد بصير ناحية الذكاء الاصطناعي. زي ما احنا شايفين اصلا الذكاء الاصطناعي قاعد بتطور او بعمل ثورات كبيرة هائلة في بعض القطاعات، لدرجة انه بعض الشركات صارت تستغني عن بعض الموظفين اللي عندها وتستبدله بنموذج ذكاء اصطناعي. فاحنا لازم نكون مرنين بعكس انه نوظف انه الذكاء الاصطناعي احنا نستفيد منه بحيث انه نصير كقدرة بشرية قدرة ذكاء اصطناعي بانه نطور سوق العمل ونطور مجال العمل اللي احنا فيه.
1: نعم بس. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. يعني هذه هي الأجواء من منتدى تواصل 2026 في موقع مكتب محافظة الزرقاء، أجواء جميلة ويعني تفاعل كبير من الشباب الحاضرين في موقع المكتب اليوم، وخاصة عبر خاصية البث المباشر الذي وفره المنتدى لهذا العام، ويتابعون يعني كل أجواء هذا المنتدى وكأنهم موجودين في المنتدى في البحر الميت. هذا كل ما لدي من مكتب الزرقاء، الكلمة لكم زملائي في الاستوديو المشترك في البحر الميت.
6: يعني كنا معكم بهاي التغطية للأربع محافظات، وأكيد لسه مستمرين لباقي المحافظات من خلال اليوم جلستنا والبث المشترك. سمعنا أكثر من مرة مفردات زي دعم الشباب.
1: صحيح.
6: وين ببلش دعم الشباب اليوم؟ أنا بحس إنه نسمع لهم هي الخطوة الأولى. شو رأيك غيث؟
7: أنا رأيي يكون لهم مشاركة بصنع القرار، لأنه اليوم إذا إحنا بدنا نبني مدن ذكية، إذا بدنا نبني اقتصاد ذكي، اقتصاد مرن بيعتمد على كثير مؤشرات، يجب إشراك فكر الشباب بصناعة القرار وتحديداً القرارات الاقتصادية، لأنه هذه القرارات هي اللي

0: تلامس تطلعات الشباب
1: صحيح.
0: بالعمل بالإنتاج بالتشاركية المرتبطة بالمشاريع الكبرى. فاليوم لما الشباب يكون صانع قرار هو بفهم الشباب من جيله وبفهم
2: صحيح.
0: متطلبات المراحل القادمة خصوصا وإحنا عم نحكي عن مستقبل
1: صحيح.
0: المستقبل المرتبط بالتكنولوجيا وما تسعى إليه برامج الشباب.
2: وخلينا كمان نكون واضحين إنه الشباب لازم أو يتم التركيز عليهم من ناحية القيادة، يكونوا شباب قياديين
1: صح.
2: لحتى يقدروا يوصلوا للأحلام وللأفكار اللي براسهم إنها تتثبت على أرض الواقع. إحنا عم نشوف بالمحافظات بمكاتب مؤسسة ولي العهد عم بيكون التركيز والحديث عن التكنولوجيا من أكثر من محافظة، لما بيكون السؤال للشباب بيتم الحديث عن التكنولوجيا
1: صحيح.
2: وإحنا اللي عم نشوفه هلأ هو محور أساسي عماد بحياتنا وجزء لا يتجزأ
1: صحيح.
2: من حياتنا اليومية،
1: يعني شئنا ما بينه هو التكنولوجيا هو واقع إحنا عم نعيشه. لكن في نقطة جميلة اليوم إنه مؤسسة ولي العهد في كثير من المبادرات بتأخذ خصوصية المحافظة يعني ما المبادرة قد تنطلق فقط مثلا في محافظة الكرك ومثلا في محافظة عجرون تكون مبادرة متزامنة ولكن تتناسب مع ما يريد الشباب في كل محافظة. وهذا الجميل اليوم المؤسسة عم تسمع للشباب وبناء اللي كما مثل ما حكيتي آلاء إنه البداية أول بداية لتنمية قدرات الشباب هي إنه نسمع لهم، وهذا اللي عم بصير اليوم. المؤسسة عم تعمل برامجها بما يتطلبوا أو يطلبوا الشباب، إنه المهارة هاي إحنا بحاجة إلها، لأنه اليوم إحنا شبابنا عم بيشوفوا فعليا خاصة الجيل الجديد عم بيشوف اللي إحنا مش شايفينه مثلا
2: صحيح.
1: عم بيشوف وين العالم عم بيتجه لأنه هو انولد بهذه الثورة التكنولوجية بشكل كبير.
3: كلام جميل جدا عماد. بتعرف شو إحنا قلنا الخطوة الأولى اللي هي الاستماع للشباب، بس أنا
1: صحيح.
3: أعتقد اليوم الخطوة الأهم صارت ويمكن قد تكون الأخيرة في سعي مؤسسة ولي العهد لأنه يكون اليوم الشباب عنده مرونة مهنية وهو القابلية أنه يتكيف اليوم مع هاي التغيرات كلها. يمكن الشباب اليوم كان عندهم تخوفات من تقلبات السوق، من تغيرات المتطلبات المهنية
2: صحيح.
3: حتى يعني زمان السي في كل سنتين صرنا نغير فيه، اليوم
1: صح.
3: يمكن كل أسبوعين عم نغير فيه نوع من السكيلز.
2: وهذا تأكيد على كلامك أن البرامج اللي موجودة بمكاتب مؤسسة ولي العهد هي اللي عم بتساعد الشباب على حتى يواكوا
3: صحيح.
2: هذا التطور، فهذا اللي عم نشوفه احنا.
0: ان شاء الله ما نشوف التوتر،
2: لا التوتر بعيد.
0: اليوم احنا بمنتدى تواصل كانت حريصة مؤسسة ولي العهد بانه تجمع الفكر الشبابي واستطاعت انها تبني تواصل بمساراته وتبني تواصل بنسخه الأربعة
1: صحيح.
0: بما يفكر فيه الشباب، وتم رصد ما يفكر فيه الشباب عبر الفضاء الرقمي اللي بيعبر اليوم الشاب فيه عن تطلعاته وبيعبر عن فكره، وتم رصدهم على وسائل الإعلام أيضا بماذا يتحدثون وماذا يريدون، وهذا ما كان في منتدى.
1: نعم، وهذا يعني هذا اللي بيصير اليوم هو نتاج أفكار الشباب
2: صحيح.
1: على مدار السنوات الماضية. اليوم تواصل 2026 مكمل لتواصل 2025 ومكمل للنسخ السابقة، ولكن في كل سنة متطلبات المرحلة عم بتكون
0: تتغير.
1: مختلفة، عم بتكون تطلعات الشباب مختلفة. حتى اليوم بما يتعلق بالمرونة لشبابنا، اليوم احنا كنا مستضيفين قصص نجاح بدأت نقطة التحول عنده من فترة كورونا لما كان هو بوظيفة والوظيفة بلشت
2: صحيح.
1: أو بالاقتصاد بالمجمل، الاقتصاد مش فقط الأردن، الاقتصاد العالمي كله بدأ
2: صحيح.
1: تأثر بشكل كبير من كورونا
2: طبعا.
1: من خلالها صنع شركته الخاصة. فاليوم الأزمات هي والتحديات هي بتعمل لك تغيير جذري بالحياة من شخص كان معتمد على وظيفة لشخص بيساهم بتوظيف آخرين.
3: صحيح عماد، واليوم هذا دعم الشباب مو جديد، أكيد مؤسسة ولي العهد سلطت الضوء بشكل كتير كبير، بس هذا كمان تجسيد وانعكاس لدعم سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني دائما بمبادرات وطنية عبر عدة مؤسسات لتمكين الشباب
2: صحيح.
3: صقل مهاراتهم وكمان أنه نعطيهم هذه الفرص وتمكينهم بأدواتهم.
2: وزيارات اللي يقوم فيها جلالة الملك عبد الله الثاني والمبادرات زي ما أنت ذكرتي هو جلالة الملكة رانيا
1: صحيح.
2: هذا اللي عم نشوفه إحنا، وكيف دائما صوت الشباب مسموع، كلامهم أفكارهم طموحاتهم أحلامهم هاي دائما الأهم بالنسبة للقيادة الهاشمية.
0: شوفي يمكن بأكثر حنين بأكثر من لقاء لسمو ولي العهد مع الشباب كنت حاضر فيهم، فكنت أشوف اليوم سمو ولي العهد بيحب يسمع كيف بيفكروا الشباب.
1: صحيح.

0: طموحاتهم للمستقبل. وهذا اليوم عزز من العناوين اللي عم نطرحها احنا اليوم. ويمكن ما اسعفنا الحديث كثير بانه نحكي عن برنامج خدمة العلم وقديش كان حريص سمو ولي العهد عن اشراك هذا الجيل من الشباب بخدمة العمل حتى تخرج اليوم شباب منتمي، شباب قادر على تحقيق وتجاوز تحديات المستقبل، وشاب قيادي متسلح بالولاء والانتماء لهذا الوطن صحيح. العزيز. فهذه البرامج صحيح. اليوم تخاطب فكر الشباب وتخاطب تطلعاتهم، وهذا ما يسعى له منتدى
1: صحيح. يعني غيث، من زيارات سمو الأمير اليوم كانت الرسائل واضحة بشكل كبير اليوم، أن صوت الشباب عم يوصل صحيح. صوت الشباب عم بترجم لأفعال، واللي احنا عم نلاحظه اليوم واللي عم نشوفه حاليا من حضور الشباب، بنشوفه من افكارهم، بنشوفه من نتائجهم، من قصصهم، بنشوف انه الشاب الاردني والشاب الاردني اليوم اصبح واضح انه في اهداف، في طموحات كبيره، وفي عندنا بيئات حاضنه لهذه الطموحات اللي عم بتغير من حياتهم، عم نشوفهم قصص نجاح عم بتغيروا. وهذا الدعم الملكي الواضح، والامير الشاب كان واضح في التفافه للشباب ولصوت الشباب ولحضورهم صحيح. ومنتدى تواصل اليوم يعني هو الترجمه الواضحه لهذه الرؤى.
2: بتعرف عماد، احنا شايفين هذه الترجمه الواضحه بشكل كثير كبير عدا طول جوا لما شفنا صور الشباب والقصص الملهمه اللي عاشوها الشباب بسبب مؤسسه ولي العهد. اليوم نحن لا نطرح عناوين ولا نتبجح بالشعارات، اليوم احنا بنقيس اثر النجاح على ارض الواقع. كل شاب موجود اليوم، كل صبيه موجود اليوم حامله ورافعه رايه مؤسسه ولي العهد، لانه هي تسلحت في ادواتها صحيح. صحيح. وعارفه لوين رح توصل.
3: واحنا كمان خلينا نعرف هيك تفاصيل اكثر عن تقرير عمان 42 من مكتب مؤسسه ولي العهد.
4: طبعا اكيد اجاني سؤال بانه طب دراستك شو بدك تعمل فيها. الكل الشيء اللي ما بيعرفه الكل بانه البرمجه اليوم دخلت بكل شيء بالحياه، بكل قطاعات الحياه، وايضا دخلت بالقطاع الصحي. دخولها بالقطاع الصحي رقاها حتى تكون ايضا كمان تدخل بمجال الابحاث. اليوم احنا بمجال الابحاث بنحتاج لعدد هائل من المبرمجين وخاصه محللين البيانات اللي ممكن يساعدونا ان نكتشف نتائج كبيره بتاثر على سير الابحاث في المستقبل. كلنا عندنا وقت فراغ، بس انا اخترت اني اعبي وقت فراغي واجي اتعلم البرمجه. طبعا انا قبل ما بلشت قبل 6 أشهر كانت معلوماتي بسيطه عن موضوع البرمجه، كنت بشتغل كودات بسيطه. اليوم انا بشتغل العاب وبصمم برامج خاصة معينة، بعمل السيستم من أساسه، بعمل كثير فانكشنز من الأساس، بقدر أني أفهم المشاكل، أبتكر لها ألغوريثمز خاصة أحلهم. صار عندي معلومات هائلة عن موضوع الحواسيب، وهذا كله الحكي ب6 أشهر. صرت أفهم طريقة عمل الكمبيوتر، كيف بيشتغل، كيف أنا ممكن أني أصنع شيء من الصفر فيه. فلذلك المعلومات اللي اكتسبتها أنا ب6 أشهر بالنسبة إلي هي يعني معلومات هائلة، ما أظن يعني أشخاص عاديين يقدروا يتعلموها بأكثر بأقل من 6 أشهر. طبعاً أكيد بالحياة اللي بيكون الإنسان ممكن عنده بمرحلة من المراحل شغل أو عمل، وبالنسبة إلي أنا كمان عندي عمل يعني. ففورتيتو عمان قدم لي هاي الفرصة بأنه يكون الكامبوس مفتوح 24 ساعة. طبعاً اللي بشجع بهالمكان ممكن تكون ما بين العمر 18 و60، بتكون بأي خلفية تعليمية إلها دخل بالبرمجة أو ما إلها، سمعت بالبرمجة من قبل، ما سمعت بالبرمجة من قبل، هذا المكان بهيئك من الصفر، بخليك تفهم البرمجة وتفهم الحاسوب بحد ذاته، بالتالي أنت بتصير تفكر زيه وبتصير تعرف هو شو مشاكله، كيف تحلها، كيف تبني عندك مجموعة خوارزميات بتخليك تصنع برامج بالتأكيد شغالة بالنهاية بعد ما تعالج مجموعة من المشاكل. طبعاً بطمح بالمستقبل أنه يكون عندي مهنة خاصة تجمع ما بين القطاع الصحي والبرمجة، واللي هي تحليل البيانات الطبية. طبعاً 42 عمان هي عبارة عن دائرة من العلاقات اللي أيضاً تمتد عالمياً، بتتكون من شبكة 42 العالمية اللي هي بتنتهج كلها نفس المنهج ب 31 دولة ب54 فرع حول العالم، تنتهج منهج التعلم التشاركي. طبعاً هذا الشيء بالنسبة إلي أنا يجعلني جزء من شيء عالمي ممكن أستخدم فيه في المستقبل هذه العلاقات. ممكن أكون أنا جزء من مشاريعهم، ممكن هم يكونوا جزء من مشاريعي، أتعلم منهم. إحنا نتواصل أيضا بشكل مستمر بشكل عالمي حتى مع بعضنا البعض، نتساعد بحل هاي المشاريع حتى نكتسب أكبر قدر من المعلومات.

0: يعني فيديو 42 عمان فيديو مميز جداً، بينقل طريقة التعليم الغير منهجية والغير تقليدية، من غير صفوف، من غير محاضرات. صحيح. هذا الشيء جميل جداً ومختلف تماماً عن الاعتيادي،
1: خصوصاً أنه بيسلط الضوء على البرمجة.
0: صحيح.
1: واليوم أنت بتكون قادر أنك تشتغل بمشاريع على أرض الواقع.
0: صحيح.
1: وتدخل بعمق بخوارزميات البرمجة المرتبطة بكل شيء متطور في قطاع التكنولوجيا. بدنا نروح لمعان.
0: معان، بس معان، الطفيلة وكراكو إربد، إحنا اليوم المحافظات نجمة الموقف.
1: صحيح صحيح. اليوم من معان صبية استطاعت بأنها تتجاوز التحديات وتبتعد عن مفهوم الوظيفة حتى أصبح عندها مشروع خاص. هذه الصبية هي الآن متطوعة مع مؤسسة ولي العهد ولها العديد من البرامج اللي بتدعم الشباب في إطار تأسيس مشاريع خاصة. فعشان هيك أنا بدي أرحب بإسلام المحميد من محافظة معان. يا هلا ومرحبا إسلام.
2: أهلا فيكم ومساء الخير لكم.
1: يا هلا ومرحبا
0: إسلام. أهلا وسهلا فيكي معنا بالبث المشترك والمؤهل. إسلام، خليني أبلش معك عن أثر مؤسسة ولي العهد في حياتك.
2: يعني بصراحة أنا كل الكلمات ما بتعبر عن شو عملت المؤسسة صراحة وكيف غيرت لي حياتي. أنا بلشت مع المؤسسة كمتطوعة وأنا حاليا مدربة حرف يدوية، و يعني صراحة كل مشاعر ما بتعبر عن إيش بدي أحكي عن المؤسسة. بوجه شكر كثير كبير لمؤسسة ولي العهد، وبوجه شكر كمان خصوصا لمكتب معان، كانوا داعمين دائما لكل الشباب.
1: طيب إسلام، شو مشروعك؟ خلينا نحكي عن مشروعك، كيف أسستيه، شو التحديات اللي تجاوزتيها حتى اليوم يصير مشروعك ناجح وتصرت تعممي هذه الفكرة على عدد من الشباب؟
2: أنا مشروعي في البداية بلش إنه أنا خريجة جامعة ما لقيت وظيفة في مجال تخصصي، فقررت إني أبلش في مشروع حرف يدوية اللي هو الكونكريت والشموع. بعدين مع التطوير وهيك، لما أول ما دخلت في مؤسسة ولي العهد شفت كيف الأشخاص بيدربوا وهيك، وحصل لي الشرف إني أخذ معهم تدريب تي أو تي، ومن بعدها صرت أدرب معهم بشكل تطوعي. وبعدين بعد ما صرت أدرب صار عندي مجال في الخبرة، صرت في أماكن ثانية وشبكت مع جهات ثانية، صرت أدرب معهم وصار مصدر دخل أساسي إلي اللي هو التدريب. والحمد لله والشكر لله طبعاً هسه صار في متدربات من اللي دربتهم فتحوا مشاريع لهم خاصة، بالإضافة إنهم بيشاركوا في البازارات.
0: يا سلام، هذا شيء عظيم. طيب إسلام، احكي لي عن اللحظة اللي قررتي فيها تتحولي من البحث عن وظيفة لأنك أنت إنسانة تمتلك مشروعها الخاص اليوم مديرة نفسها.
2: بصراحة بديش أحكي لك، يعني هو الوضع يمكن العام مش كثير إنه جيد، كنت أشوف بصراحة على السوشيال ميديا كيف الناس بتعمل كيف الناس بتسوي، فإنه حكيت إنه ليش أظني أستنى الوظيفة إنها تيجي لعندي. والله تعلمت حالي، فتحت على اليوتيوب على فيديوهات على طريقة العمل، اشتريت في البداية كميات قليلة حتى إنه أجرب عشان ما أخسر.
0: برافو.
2: وضبط معاي. بعدين صار يجيني طلبيات في البداية، كل ما يجيني طلب كنت مصاري الطلب ما أصرفهم، أروح أشتري فيهم قوالب جديدة وأشياء برافو. ثانية، لحد ما الحمد لله هسه كبر، يعني مشروعي صار أكبر من أول بكثير.
1: أنت مشروعك يتعلق بالحرف اليدوية
2: بالضبط.
1: وأسستي مشروع يتعلق بالشموع والتحف
2: بالضبط.
1: بس اليوم أنت كمان أصبحتي بمجتمعك المحلي تلتقي مع سيدات المجتمع المحلي، وكنت تقنعيهم وتحكي معهم بأنه اليوم ما نبحث عن شيء مرتبط بوظيفة وأبلش أنا من بيتي. وفي سيدات مجتمع بلشوا العمل بمشروعهم من البيت ونجحوا بأنهم يأسسوا لهذا المشروع بشكل إيجابي. كيف أصبح مصدر دخل للسيدات بمحافظة معان؟
2: يعني بحكي لك انه مش كثير صعب الظروف، بس الواحد لما بده يدخل في اي شغله لازم يتميز فيها. يعني انا من الاشخاص اللي دربتهم، يعني هسه بشوف منتجات لشخص احلى من منتجاتي، فهو انا بعطيهم الفكره بعطيهم الاشي الاساسي، هم بشطارتهم وبجهودهم وبتشجيع، يعني في منهم لحد الان بتواصل معاهم، يعني مرات بيسالوني بساعدهم، بشطارتهم هم يسووا هذا الاشي وخلوا انه الناس تيجي تشتري منهم، يعني ميزوا الأشياء اللي بيعملوها.
1: ممتاز.
0: طيب إسلام، اليوم شو البرامج والدورات اللي حصلتي عليها من مؤسسة ولي العهد واللي أهلتك اليوم أنت بتحسي أنك تفتحي مشروعك الخاص؟
2: بصراحة كثير دورات، يعني التسويق
0: حلو
2: أخذت، على السوشيال ميديا أخذنا برضو إي باي، كيف هو أنا لسه ما أخذت خطوة إي باي بصراحة، بس إني أخذت تدريب إي باي كيف إن ننزل منتجاتنا عليه ونسوقها. برضو حبيتك أخذت تدريب التي أو تي اللي هو بأهني إني أكون مدربة. يعني هذول الأشياء اللي بستخدمها.
0: طيب عفوا غيث، إذا بتسمح لي، هذه التدريبات وهذه البرامج والنشاطات اللي أنت التحقتي فيها بمؤسسة ولي العهد، هل كانت أونلاين ولا عن طريق مكاتب المؤسسة في محافظة معان؟
2: لا، عن طريق المكتب.
0: عظيم جدا تأثير المكتب، هاي هذا اللي عم نحكي فيه اليوم.
1: كيف الأثر بوصل للمحافظات ولشباب المحافظات؟ اليوم احنا بمنتدى تواصل 2026، ويمكن كان لك مشاركات بالنسخ السابقه من منتدى تواصل. اليوم كيف بتقيمي وتابعتي العناوين، عناوين الجلسات، كيف تابعتي الحضور المشاركه، وكيف شباب معان بتابعوا منتدى تواصل؟
2: ما شاء الله عليهم. اول اشي احنا كثير، يعني ما بعرف اذا بتعرف هاي المعلومه، احنا كثير يعني بنحط منبه لحتى نسجل في تواصل بصراحه، لحتى نلحق ان نسجل فيه، قد ما هو الاشي كثير بعني لنا. وبحب اخبركم ان انا قصه نجاح نازله في تواصل، ما بعرف اذا شفتوا صورتي
1: طبعا
0: على الداتا وول جوا.
2: بالضبط.
0: طبعا اكيد.
2: صراحة كثير حلوة المواضيع وكثير حلوة الأشياء اللي بيقدموها، وكيف الذكاء الاصطناعي وكيف التغير اللي بيصير يعني بينهم الشباب. والحلو إنه بيعطوا الشباب فكرة إنه مش ضروري إنكم تشتغلوا في شهاداتكم، يعني ممكن إنه أنتوا تلاقوا هواية، تلاقوا مجال تبدعوا فيه أكثر من الشهادة اللي أنتوا درستوها.
0: طب إسلام، احكي لي عن أثر المبادرات والأنشطة اللي بتطلقها مؤسسة ولي العهد على زملائك وعلى المجتمع المحلي كامل في محافظة معان.
2: هسا بدي أحكي لكم عن واحد من زملائي اللي أخذ مع مؤسسة ولي العهد تدريب صناعة المبادرات الخضراء.

0: إدراء.
1: حلو.
0: كمل في هذا المجال وعمل مبادرة خاصة فيه، مبادرة ميوفي، بالإضافة إلى أنه قدم على مشاريع تنمية خضراء وحصل على دعم وفتح مشروع إعادة تدوير بلاستيك.
1: عظيم.
2: اليوم كيف بتتشاركوا مع صناع القرار بالمستقبل؟ اليوم في تكنولوجيا متطورة ومتسارعة، وانت يمكن اشرتي بحديثك انه اليوم انت بدك تعرضي منتجاتك على ايباي، وهذا الشيء يمكن اليوم باخذك لطريق التجارة الالكترونية لخارج الاردن. صناع القرار بالمحافظة بتلتقوا فيهم؟ في تواصل اليوم حتى نخاطب فكر الشباب بشكل مبسط زي ما اليوم عم نحكي بكل التفاصيل المعنية بمنتدى تواصل؟
0: هسا في تواصل، بس ما بعرف، ممكن الأشياء اللي إحنا متجهين إلها لسه هم مش كثير يعني متجهين هم إلها زينا.
2: وعشان هيك اليوم منتدى التواصل جمعكم مع صناع القرار حتى يفهموا عليكم وتعرفوا أنتوا شو بدكم، والقرار يكون بعد 10 سنوات أو ما يخطط له بعد 10 سنوات يلبي تطلعات إسلام وغير إسلام اللي موجودين بالمحافظة.
1: صحيح
0: إن شاء الله.
1: طب إسلام كمان شغلة، كل شاب وشاب اليوم غيث وإسلام، وأنا أكيد كل واحد فينا عنده حلم، وهاي الأحلام أعظم ما يمكن أن يقال عنها اليوم إنه بأيادي الواعدة لشبابنا عم تتحقق. ولكن بدي أسألك، شو حلم إسلام القادم للحرف اليدوية؟
0: أنا بصراحة عندي حلم كثير كبير بخصوص الحرف اليدوية. أنا ما وقفت تعليمي على بس المجال مشروعي، أنا تقريباً 7 حرف يدوية بعرف أشتغلها، في منها بدرب فيها وفي منها لا بحتفظ فيها إلي، حتى إنه أنا أعملها في البيت إلي احتجت إشي وهيك. بصراحة أنا بفكر قدام إن شاء الله يا رب إنها يزبط الإشي، بفكر إني أعمل مركز للحرف اليدوية في معاكم، هذا الإشي مش موجود حسا، إن شاء الله إنه يصير على دوري.
2: يا سلام، شوفي الوين الفكر وصل عند إسلام، لأنها جربت ودخلت في هذا القطاع وأصبحت مثال يأثر بشباب آخرين بمحافظة معان. بدي أحكي بصراحة إسلام معاك، اليوم البعد المادي بالمشاريع، هذه المشاريع الصغيرة صحيح هي صغيرة، ولكن اليوم قادرة بأنها تخلق تنمية بالنسبة إليك. فإذا ما حكينا اليوم عن البعد المادي، أنا ألتزم بوظيفة وأضل فيها ما أفكر لبعيد، ولا لا هذه المشاريع بتفتح لي أفاق اقتصادية وبتحسن من الظروف الاقتصادية للشاب للأسر للعائلات ضمن بعدها التنموي؟
0: هسا أنا بحكي عني كإسلام طبعا، أنا بالنسبة إلي المجال اللي اتجهت له كثير فادني حتى من الناحية المادية الحمد لله، يعني
2: الحمد لله
0: بغطي احتياجاتي يعني وزيادة،
2: وهذا اللي أنا بدي أوصله.
1: هذا المهم.
2: صح صح، وهذا اللي إحنا اليوم عم بنوصله للشباب آلاء من خلال هذه النماذج الناجحة وقدرت تستفيد من هاي المشاريع.
1: صحيح.
2: الخاصة.
1: طب إسلام خليني أسألك سؤال، اليوم من خلال كمان القصص الملهمة والشباب وقصص نجاح الشباب اللي عملنا معهم مقابلات، كنا عم نحكي عن جمال الأثر عندما يدوم.
2: صح.
1: والأثر عندما ينتقل من فرد إلى آخر. مؤسسة ولي العهد اليوم طرحت هذه المبادرات وهذه الأنشطة لتفيد 2.2 مليون شاب وشابة أردنية، ولكن هذا الأثر لم يقف عند 2 مليون، هذا الأثر مشي من عندك للناس اللي تدربت معك، كمان كان معنا مجاهد صماد اليوم مشي من عنده ل10,000 شخص تدرب تحت إيده. فاحكي لنا كيف بتشوفي مستقبل هاي ال10 سنوات اللي جايين مع مؤسسة ولي العهد؟
0: بصراحة بشوف مستقبل إلها كثير بجنن، يعني زي ما أنا استفدت منها أنا متأكدة حيستفيد بعد كثير ناس، زي ما أنا أخذت المعرفة من المؤسسة ووصلتها لغيري وفي منهم فتحوا مشاريعهم، فأنا متأكدة نفس الأشخاص اللي فتحوا مشاريعهم لقدام حيعلموا ناس أو حيعلموا أولادهم حيفتحوا برضو مشاريع، فحيظلوا أثر مستدام طول
2: اليوم بتلتقي بسيدات المجتمع في محافظة معان وبتلتقي بالشباب بمعان، إذا ما حكينا عن اهتمامات الشباب بمحافظة معان، عايش بركز؟
0: معلش تعيد بس.
2: إذا اليوم اهتمامات الشباب بمحافظة معان على شو بركزوا؟ بركزوا على إنهم ينخرطوا بهذه التكنولوجيا، إن يكون عندهم دراية ومعرفة بالذكاء الاصطناعي، يبحثون عن الاقتصاد الحر، بإنه يكون الشاب عنده برنامجه الخاص، اقتصاده الخاص وعمله الحر وبرنامجه الريادي أو مشروعه الريادي اللي يلتزم فيه ويتطور فيه.
0: هسه هم كثير بحبوا هذا الشيء وكثير بحبوا يتوجهوا لأنه يكون لهم مشاريعهم.

0: الخاصة، مرات ممكن نحكي شوية المهارات بيكونوا بحاجة لشوية مهارات،
1: صح.
0: بالإضافة ممكن يكون دعم شوي حتى إنهم يقدروا يفتحوا الإشي الخاص منهم، وأهم شيء إنهم هم يستمروا ويكونوا حابين هذا الإشي أصلا.
1: صح صح صح.
2: طيب يعني بدي أختم معك بآخر سؤال، أدي بتحبي شغل الحرف اليدوية؟
0: بصراحة كثير لأبعد الحدود، أنا كثير بحبه. يعني أنا يعني بعدت عن مجال تخصصي بشكل كامل، يعني أنا تخصصي أحياء، أنا رافض إني أشتغل في مجال تخصصي، بحب كثير مجال الحرف، اتجهت إلها.
2: تعرفي إسلام ليش سألتك هذا السؤال؟ لأنه أعظم شيء ممكن الإنسان يعمله أن يمتهن شغفه. اليوم أنت قدرتي تشتغلي بالوظيفة اللي أنت بتحبيها، خلقتيها لنفسك أولاً، صح. بمساعدة أكيد مكاتب مؤسسة ولي العهد في محافظة معان، يعني قديش إشي هذا عظيم. وأكيد كمان هلا بما أنه عم نحكي عن العمل الحر والاقتصاد الحر، بدنا ننتقل نحضر فيديو عن الاقتصاد الحر وأهميته.
0: يعطيك العافية.
2: عافية عمرك.

0: الفيديو التفاصيل الإيجابية المرتبطة بالعمل الحر والاقتصاد الحر وكيف الشباب قادرين بأنهم يعتمدوا على نفسهم ويفتحوا مشاريعهم الخاصة، وهذا الفكر اللي بفكر فيه الشباب بالمستقبل. يمكن إسلام إحدى النماذج اللي مشت على هذا الخطة.
1: وبتعرف غيث، سؤالي يحضرني هلأ، أدي حسيتي بتحرر لما بعدتي عن الوظيفة الاعتيادية وخلقتي شغلك الخاص؟
2: في تحرر كثير، خاصة إنه ما بلتزم في دوام، يعني خلاص إلي حرية متى بدي أداوي متى هذا، ويمكن حتى كثير أريح لي بصراحة.
1: بتحسي حالك تنتجي أكثر لما بتكون الشغل لإلك؟
2: طبعاً، وفي النهاية أنت تعمل إشي لإلك، إشي أنت بتحبيه، إشي مو لحدا غيرك يعني بتشتغلي.
1: صحيح صحيح.
0: الله يوفقك إسلام، إحنا كنا سعيدين باستضافتك ضمن استوديو تواصل 2026، وأنت فعلاً نموذج ناجح بنتمنى كل الشباب يقتدوا فيه، وانت احد قصص نجاح مؤسسة ولي العهد ومكتب ولي العهد في محافظة معان. فبدي اشكرك كل الشكر اسلام المحميد من محافظة معان، وشكرا لتواجدك معنا.
1: نورتينا.
2: شكرا لكم على هاي الاستضافة، صراحة انا كثير بعتز في هذا الاشي، ومرة ثانية شكرا لمؤسسة ولي العهد.
1: شكرا لك لوجودك معنا. وهلا اكيد بدنا ننتقل لنشوف احدى الجلسات اللي عم نعرضها خلال المنتدى.
3: سكيلز لتصل لنتيجة. اليوم الاشي اللي بهم هو decision making، ايش قدرتك انك تاخذ قرارات تطلع بأفكار إبداعية وتقدر تنفذها.
4: إذا بصير عشان أعرف إذا أنا فهمت عليك صحيح أو لا، نحن هلأ صرنا عم نقيس قدي سهولة إنه نحن نقدر نوصل للمعرفة. زمان كانت المعرفة بكتاب، هلأ صارت موجودة عندك. فلو أنت فرضاً زي زميلنا الدكتور إياد دارس طب، أنت في عندك القدرة أنك تفوت على تخصص.

0: تخصصات تانية بسبب الذكاء الاصطناعي، صح؟
1: هلا هي كمان شوي أكتر، لأنه إحنا مثلاً بالإنترنت أنت بتدور بيطلع لك معلومات يعني لازم تقرأها تفهمها عشان تصل للجواب. اليوم أنت بتقدر تسأل النموذج تحكي له بدي الجواب، هو يروح يجيب كل هاي المعلومات ويطلع لك بالنولج أو المعرفة ويعطيك الجواب بعد كل هذا التحليل اللي هو بالعادة بحتاج الانتليجنس، عشان هيك اسمه artificial intelligence. هلا النقطة الكثير مهمة اليوم، احنا لما كنا بدنا نأسس شركة، انا أسس شركة بال 2009 وبعدين طلعنا على سيليكون فالي وريست فاندنج على اساس نقدر نبني برودكت، كانت تاخذ فترة طويلة. يعني بدك تعين تيم يكون عنده تكنيكال سكيلز، بدك تشتغل على البرودكت، بدك تبنيه، فبتاخذ فاندنج وبتاخذ وقت، يعني فاندنج وتايم. هلا احنا كبلد صغير كالاردن ما عندنا هاي الابيليتيز، يعني كلها يكون عندنا يعني حجم فاندنج كبير وشغلات زي هيك بوقتها. فطبعا الكل يعني في كثير اسئله اليوم انا سمعتها انه الكل بيسال انه ليش مثلا على موضوع انه ليش شركات زي ترجمه طلعت وكذا، انه فعليا هم بيحتاجوا الفاندنج، فاضطروا مثلا يروح على ماركتس اكبر اللي فيها let's say cash flow برضو فيها
0: فرق. عشان يوصل التمويل.
1: تمام. هلا اليوم احنا في عندنا فرصه كثير ممتازه. اليوم بالاي اي انا بقدر ابني برودكت باسبوع او ممكن بايام، وما بحتاج كميه الفاندنج اللي كان ممكن انه احتاجها قبل 10 سنوات. فانا بتيم صغير مع يعني يكون عندهم شويه قدرات، ممكن انا ابني برودكت وانافس فيه شركه استثمرت 100 مليون على البرودكت قبل 10 سنوات
0: واخذتهم سنتين لحتى يطلعوا.
1: واخذتهم سنتين، هلا انا ممكن باسبوع اقدر اطلع ببرودكت وانافس. فالمشكله بتصفي احنا قدراتنا بالسوفت سكيلز اللي هي المبيعات، ديسيجن ميكينج، قديش عندي قدره انا اختار يعني اختار let's say decision الصح. يكون عندي قدره اللي هي السوفت سكيلز، المبيعات، الكوميونيكيشن سكيلز، كل هاي شغلات كثير مطلوبه على اساس انه انا اكون ناجح.
0: بتعرف ايش الحلو؟ انه كمان لتاني مره بجلستنا اليوم عم بيطابق اللي هو اكثر تحول الحاحا لتجنب التقادم الوظيفي. انت ركزت على الابداع، على القياده، على القدره على اتخاذ القرارات بالشكل الصحيح. صرنا نعرف انه الفرق مش ضروري تكون ماخذ عماره وفيها ألف حدا، ممكن انت وفريق عمل فعلا موهوب وعندكم عزيمه واصرار تقدروا تطلعوا بمنتج عم بينافس هاي الشركات كان اخذهم وقت اكثر.
1: صحيح. وانا برايي موضوع البرودكتايزيشن، يعني احنا اليوم عندنا ما شاء الله شباب يعني عنده قدرات عاليه، طموح، بده ينجز، بده يعمل كثير شغلات. هذول الشباب لو يعني بلشوا يفكروا بالبرودكتايزيشن وبالجلوبال ماركتس بيكون كثير ممتاز، لانه هلا الماركت كثير مفتوح، كل العالم كونكتد،
0: صح،
1: وعندنا اكسس للاي اي بسرع العمليه. انت مش مضطر يكون عندك 2 3 مليون ان فاندنج على اساس تبني فكره، انت ممكن تبلش بفكره اليوم وتعملها ديستريبيوشن على الانترنت وتجيب تراكشن. فبدنا هاي راس يعني بدنا الناس شويه تكون ريسك تيكرز،
0: جريئه بدها شويه
1: جرأه. حاول، ما راح تخسر، يعني جرب. The least you get is learning. هلا اكيد يعني انا برايي لو كان في راس يعني ريسك تيكينج كابيتال صغير ويتوزع على كثير تيمز صغيره مثلا طالعين من الجامعه
0: شويه بساعد. تمويل انه يعطي الدفشه الاولى،
1: اتليست يعطيهم يعني لو 6 شهور سنه اللي يقدروا يركزوا يحاولوا يعني يبنوا منتج ويسوقوه عالميا، يكون طبعا كثير ممتاز.
0: عظيم، شكرا استاذ. طيب خلينا نسأل الحضور والجمهور. في عنا استطلاع للجمهور، بدنا نشوف آراءكم ونشوف رأي خبرائنا بآراءكم. فالسؤال هو: ما أكثر شيء يقلقك من الذكاء الاصطناعي؟ هلا نحن كلنا حكينا عن الإيجابيات، ممكن تبلش بفريق أصغر، ممكن تجرب فكرة بشكل أسرع، بس في أشياء مقلقة ونحن كلنا شاهدينهم. فهل هي الوظائف، الخصوصية والثقة، ولا الاعتمادية الفكرية؟ عم نشوف النتيجة. لهلا الخصوصية والثقة، والله اللي بيشوف الناس هم بيسألوا كل إشي لكلود وتشات جي بي تي ما بيقولوا الخصوصية والثقة، كل سؤال خطر على بال البني آدم حطه. طيب فعم نشوف يعني ما بين الاعتمادية الفكرية والخصوصية والثقة كتير قراب من بعض، وهذا بيرجعنا يمكن لسؤال لنضال. نضال، نحن ذكرنا أحمد، أولاً هل أحمد شخص حقيقي ولا شخصية وهمية؟ لازم نعرف.
2: أكيد شخصية وهمية.
0: ولا أنك يعني
2: ملكية الفكرية.
0: طيب هلأ نحن كنا عم نحكي أنه لازم يكون في تغييرات حقيقية، بس بنفس الوقت في

فعلا عم نشوف انه صار الواحد يجي يقول طب ليش هاي الوظيفة تكون موجودة؟ ممكن انا استبدلها بذكاء الوكيلي او الـ AI agent.

0: مرة ثانية في هذه الجلسة الحوارية المميزة اللي كنا عم نطلع عليها معكم على الهواء مباشرة، الجلسة الحوارية عن الذكاء الاصطناعي وأهميته وأدواته اليوم المتعددة. مكملين معكم أكيد في هذه التغطية المباشرة بالبث الموحد والمشترك مع 4 قنوات فضائية لمنتدى تواصل 2026.
1: كنا نتابع جلسة الذكاء الاصطناعي، واحدة من أهم الجلسات اليوم بمنتدى تواصل، وكنت أشوف قديش الشباب مهتمين يشاركوا لأنه عندهم تخوفات من المستقبل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. صحيح. وكيف إمكانية استغلال فرص التطور المتعلق بالذكاء الاصطناعي حتى يكون لهم عمل وشغل، لأنه التخوف بأنه اليوم الذكاء الاصطناعي راح ينهي العدد الكبير من الوظائف، يعني فاليوم كيف يستغلوا هذا التطور بشكل إيجابي.
0: وسؤال السنة وكل سنين، هل الذكاء الاصطناعي أداة أم خطر، وكيف نحول خطر إلى أداة؟
1: صحيح، اليوم حديثنا مستمر بمختلف الجلسات والعناوين اللي بنناقشها، ولكن كان في جلسة أيضا تتحدث عن الاقتصاد الحر والعمل الحر، وكيف الشباب اليوم قادر بأنه يخلق فرصة حرة تلبي تطلعاته للمستقبل. حتى نحكي أكثر بهذه التفاصيل، اسمحوا لي بإني أرحب بالرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز السيدة ديما البيبي. يا هلا ومرحبا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك.
2: يا هلا.
1: اليوم عم نحكي عن الاقتصاد الحر، شاركتي بإحدى الجلسات ضمن منتدى تواصل تتحدث عن الاقتصاد الحر. شو يعني اقتصاد حر، وقديش الشباب بيهتموا فعلا انهم ينخرطوا بالمشاريع الخاصة وينموا مهاراتهم حتى تكون مشاريعهم لها قابلية وقواعد على أرض الواقع؟
2: شكرا كثير رايد، سؤالك مهم، لأنه خلينا أول شيء نفهم هاي المظلة شو هي. شو صح. يعني لما نقول اقتصاد العمل الحر أو حتى اقتصاد العمل المستقل، هو عبارة عن مظلة لنماذج مختلفة من الشغل اللي بيجمعها جميعا إنها مش الوظائف التقليدية اللي إحنا متعودين صحيح. عليها. يعني ما منقوم منداوم من 9 للـ5، في علاقة تعاقدية يعني بتحدني مع صاحب العمل، ما في مرونة، ما بقدر أنا أختار بالضبط التاسكس اللي بدي إياها والتاسكس اللي ما بتناسبني، طويلة الأمد عادة، هاي الوظائف التقليدية اللي إحنا متعودين عليها. اليوم التغيير والكل اللي نحكي فيه قاعدين لأنه انفتحت أبواب جديدة ما كانت موجودة من قبل، كانت موجودة ولكن أيضا بطريقة تقليدية. يعني في كان التعاقد دائما موجود، الفريلانسينج موجود، الكونسلتينج موجود، هاي كلها تعتبر أعمال حرة. بس اليوم إيش اللي دخل عنا على الخط؟ دخل المنصات الرقمية الأونلاين، منصات اللي عم بتفتح لي أسواق كبيرة. فهاي المنصات الرقمية عم بتخلق، بتحول مهاراتي، خبراتي، وقتي، جهدي اللي بدي أحطه لقيمة اقتصادية، صارت تدر لي دخل من خلال هاي المنصات، وهذا اللي بيميزها كتير الحقيقة. عشان هيك بنسمع كتير اليوم اقتصاد العمل الحر، اقتصاد العمل الحر، العمل الحر طول الوقت موجود. بس اليوم مع هذه الفرص اللي عم تفتح من خلال المنصات، ايش القيمة الاقتصادية تبعتها؟ نعم. عشان اختصر لك اياها، اول شيء عم تفتح لي سوق كبير، سوق محلي، سوق اقليمي، سوق عالمي. ثاني شيء عم بتقللي الكلفة للوصول الى العملاء، وهي شغلة كتير مهمة، لانه الشباب واحنا بنتعامل كتير مع رياديين ورياديات، أصعب إشي عندهم يمكن أول إشي يوصلوا للعملاء.
0: صحيح.
2: فكلفة الوصول للعملاء مش سهلة. زي ما قلت عم بتحول لي مهارتي أو وقتي أو جهدي لإشي أقدر أعمل منه مصاري بطريقة سهلة وسريعة، وبتعطيني ليونة وحرية بالوقت باختيار أشياء بتناسبني، تعدد مصادر الدخل. هي فكرة الاقتصاد، اقتصاد العمل الحر بشكل عام.
0: طب سيد ديما، اليوم شو بتقولي للشباب اللي حابين يفوتوا بالعمل الحر، يبعدوا عن الوظائف التقليدية والاعتيادية، يصير مدير نفسه، يكون عنده قيمة اقتصادية فعليا حقيقية على أرض الواقع، ولكنه متخوف من المخاطر الكبيرة اللي بتجوب حول العمل الحر؟ يعني اليوم في مخاطر، الشباب ريسك أفيرس، يعني بحاول يبتعد أكثر ما يمكن عن المخاطر.
2: صحيح.
0: كيف ممكن تشجعيهم اليوم إذا كانت هذه المهنة صحيحة لهم؟
2: صحيح اللي تفضلتي فيه هلأ بالجلسة، أكثر إشي كانوا بيحكوا فيه الشباب هو التخوف من هاي المخاطر. عشان هيك عم كتير منهم بدهم يضلهم بالعمل التقليدي. بس اللي حكيت له ياهم، اللي عم نحكي للشباب، إحنا ماشيين في توجه رح يكون الوظائف التقليدية هي اللي فيها خطورة أكثر من الوظائف الجديدة وطبيعة الوظائف الجديدة. ليه؟ لأنه اليوم حتى الشركات الكوربوريتس الكبيرة والشركات الكبيرة

0: كثير اللي بتوظف بالمئات والالاف، صارت تعمل اكثر outsourcing، صارت تحط مهام صغيره تجيب عليها ناس يخلصوها ويروحوا. فما في، ما بقدر اليوم افترض انه الوظيفه التقليديه عم تعمل لي امان وظيفي، والوظيفه اللي اونلاين او تحت مظله الاقتصاد الحر ما فيها امان وظيفي. بالعكس، انا عم بتحكم. شوفي، طالما انا عندي المهارات، طالما انا عارفه كيف اوصل لهاي المنصات، كيف اعمل ملف شخصي، كيف اديره، كيف اسعر، كيف افاوض، كيف هاي كلها المهارات هي اللي بنركز عليها اليوم، لانه هاي بتعطي الامان. طبعا التشريعات وكل هاي الاشياء والحمايه ضروريه ومهمه كثير، وعم بتصير هذا الاشي شوي شوي، ولكن انا اللي بيحميني اكثر اشي هي معرفتي كيف استغل هذا العالم اللي انفتح لي، وهاي الابواب الجديده اللي انفتحت لي.
1: ممتاز.
0: فهاي شغله كثير مهمه، انه الدنيا كلها اليوم متغيره والسوق متغير، سواء اونلاين او اوفلاين، والاوفلاين رح يصير
2: خطر اكبر. يمكن
0: خطر اكبر. مزبوط.
1: ما هو انا هذا اللي بدي اسالك اياه سديم، ومن خلال رصدي ومتابعتي للشباب وتفكيرهم وارائهم، في تخوف عند البعض. اليوم العدد الأكبر من الشباب صار يشعر بالفشل إذا ما كان عنده البزنس الخاص. إحنا متسرعين بهذا الشيء، ولا هذا اللي لازم نفكر فيه في ظل التسارع اللي موجود؟
0: تعرف غايث، دائما نفكر بهالموضوع كثير، لأنه إحنا من وقت ما أسسنا حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز اللي هي ماي ستارت أب من 8-9 سنوات، وانا بطلع وبرجع اعيد تقييم، هل هذا هو الشيء اللي لازم ندفع الشباب لإله؟ هل بدنا نكون شوي يعني متمحلين اكثر؟ بس الحقيقه انه انا بعتقد اليوم يعني واصل لقناعه تامه، اكيد مش كل الشباب حيفتحوا شركات.
1: صح.
0: ولكن كل الشباب بيحتاجوا العقليه الرياديه، ولما اقول عقليه رياديه مش يعني الواحد يطلع عنده العقلية اللي يروح يفتح شركة، لا، العقلية الريادية هي عبارة عن مجموعة مهارات حياتية بتخليني أنا أعرف بهالعالم المتغير كيف أمشي حالي، كيف أوصل للنجاح. شو هي عبارة عن شو؟ أنا بشوف تحدي، بدل ما أضلني سلبي وأفكر بسلبيات وأحس إنه الدنيا عم بتسكر قدامي، هاي فرصة، كيف ممكن ألاقي لها حل؟ فإذا عقلية
1: تحويل التحدي
0: إلى الحلول، عقلية المبادرة، خليني أبادر، عقلية كيف بدي أقنع وأفاوض، وأنا إيش دوري في المجتمع، مهارات كتير مجتمعية أو اجتماعية كتير مهمة، مهارات اللغة على فكرة، وكنا عم نحكي اقتصاد العمل الحر، مش كل المنصات موجودة باللغة العربية طبعاً، في كتير سوق عالمي بيحتاج من اللغة اليوم، بدي أشتغل عليها. يعني في مجموعة كبيرة صراحة من المهارات اختلفت. أنا مهارات التقنية طبعاً مهمة وما زالت مهمة، بس اليوم في مجموعة مهارات لازم أشتغل عليها، العقلية الريادية هي اللي رح تخليني أقدر أنا أتكيف مع المتغيرات، مع المستجدات، عارف كيف أتعامل مع الرفض، الريزيلينس، أرجع أوقف طبعاً. إلى آخره. فهاي كلها هي مجموعة مهارات إحنا مرات بنقول ريادية، أو يعني فيها جزء كبير من المهارات الريادية، بس هي العقلية. عقلية. طيب، كيف أتعامل مع حياتي بشكل عام.
2: حلو، جميل جدا سديمة. وعلى سيرة العقلية وعقلية الشباب والصبايا اليوم، كل شاب وشابة أردنية اليوم عنده حلم، عنده طموح، عنده شغف، وكمان عنده هواية بحبها.
0: صح.
2: كيف بيقدر اليوم الشاب يعرف أنه هذه الهواية أو هذا الشغف يمكن أن يمتهن ويمكن أن يجلب له قيمة اقتصادية دون الخوض في مخاطر كبيرة؟
0: بتعرف ستي، كلمة جيج من جيج إيكونومي، اقتصاد العمل الحر أو اقتصاد المهام بسموه مرات بالعربي، هي أصلاً إجت من وين؟ جيج كلمة يعني أنا عندي موهبة معينة، بروح I perform، بأديها وبخلص هالمهمة، بأخذ مصاري عليها وبرجع. فهي أصلاً كل فكرة الجيج إيكونومي تفتح الباب لهاي الأشخاص اللي عندهم أو الأفراد اللي عندهم هاي المهارات، هاي القدرات، هاي الخبرات، الوقت، شو ما كان يكون.
2: حلو.
0: المهم أنت تعرفي كيف توصلي لها.
2: صحيح.
0: ودائما كنا بنحكي شغلة مهمة بالجلسة، الوصول إلى المنصات الرقمية لا يعني إنه أنا داخلة بالجيج إيكونومي، لا يعني إنه أنا عارفة أستغلها، لا يعني إنه أخذت هذه الوظيفة، لا يعني إنه أنا قادرة أنافس عليها، لا لسه بتلزمني مهارات. فاللي بطلبه من الشباب واللي دائما بنقوله للشباب، زمان كان التعليم جوا المدرسة
3: صح.
0: أو جوا الجامعة أو لما تشتغل، يعني إذا الله فتح بوجهك تقدر تتعلم. اليوم الدنيا كلها مفتوحة
2: صحيح.
0: اليوم المايكرو كريدنشلز والأونلاين ليرنينج ومليون مصدر للتعلم
2: صحيح.
0: فيتعبوا على حالهم. أنا والشباب بجننوا زي ما تفضلتي، عندهم مهارات وعندهم صحيح. قدرات وعندهم.
1: كداش اليوم سديمة الأردن قادر على تمكين الشباب رياديا؟ وهون أنا بدي أحكي عن القاعدة، بدي أحكي عن الأنظمة، عن التشريعات، عن المؤسسات، عن صانع القرار. هذول كلهم مجتمعين قادرين بأنهم يمكنوا الشباب رياديا، ولا إحنا لسه محتاجين شغل؟
0: غيث لأجاوبك بشقين، لأنه ذكرت حضرتك كل هذول الستيكهولدرز، أصحاب العلاقة، صناع القرار إلى آخره. اليوم وهذا الإشي بعطيني أمل كبير، أنا إلي 25 سنة بهذا المجال. اليوم في عنا بوصلة واضحة كانت موجود دائما عنا، موجود خلينا نقول الخطط، ولكن اليوم التحديث الاقتصادي ليس فقط عبارة عن خطة. عنا خطة كتير واضحة، بوصلتها واضحة، مترجمة لنشاطات وبرامج ومبادرات ومشاريع واضحة، عارفة وين بالضبط بدها تروح ومين حينفذها، مسؤولية مين، شو البادجت اللي عليها، في نظام وآليات للمتابعة مستمرة، في accountability، وبالتالي كل واحد عارف. يعني هي عابرة زي ما بقولوا للحكومات وعابرة لصناع القرار، فموجودة. فهاي مهمة كتير، بعتقد أهم من ما اليوم الناس متصورة، لأنه فعلا هي عم بتكون خلاص عم بتوحد كلنا رايحين هون، فكلنا فاهمين وين رايحين. بجاوبك انه انا باعتقادي نعم احنا قادرين، بدون شك قادرين، ولازم نكون قادرين، ما معنا خيار اخر
2: صحيح.
0: وعندنا الاشياء الاساسيه، عندنا بنيه تحتيه ممتازه، يعني استثمرنا بسنوات الحقيقه، وهي من الاشياء اللي نشحت فيها الاردن، استثمرنا بالاساس الفاونديشن اللي هي البنيه التحتيه. عملنا برامج كتير هون وهون وهون، يمكن ما كانت فيها تنسيق بالدرجة المطلوبة، اليوم عم بيصير في تنسيق أكتر. اليوم صارت جهود زي ما قلنا أوضح لوين رايحة. اليوم الشباب عم نشتغل على الوعي بطريقة أنا بعتقد فعالة أكتر معاهم. بدها شوية وقت، إن شاء الله ما تأخذ منها كتير وقت
2: بإذن الله.
0: بس أنا يعني
1: متفائلة. هذا اللي إحنا بدنا إياه، نكون دائما كلنا متفائلين
2: طبعا. وسديمة انطلاقا أكيد من أهداف مؤسسة ولي العهد لتكافؤ الفرص مع باقي المحافظات وكل المحافظات عفوا، اليوم مش بس التركيز على العاصمة عمان ولو انه الزخم السكاني هو الاعلى، ولكن اليوم كل المحافظات عم نشوف دعم لا متناهي لها. بدي اسالك عن تكافؤ الفرص والمحافظات بما يخص اقتصاد العمل الحر.
0: شكرا لسؤالك. هلا ستي انا بحب استعمل كلمة يعني العدل اكثر من التكافؤ.
2: جميل.
0: ليش العدالة بالفرص؟
2: اشرحي لنا الفرق لو سمحتي ستي.
0: طبعا. هلا انا لما بحكي على تكافؤ الفرص يعني بعطي نفس الفرص للجميع.
2: صحيح.
0: انت قاعد بعمان، انت قاعد بالزرقاء، انت قاعد بالطفيله، انا عم بعطي نفس الإشي للكل. وكله اللي هون رح يطلع هيك واللي هون رح يطلع هيك. لما بحكي العداله بالفرص معناته انا عم بصمم خدماتي وتدخلاتي وبرامجي
1: لمن يستحق،
0: للفئات حسب حاجتها،
2: الاكثر حاجه
0: حسب حاجتها. فأنا أنت هون بحاجة لكذا وكذا وكذا وكذا، بترفعك من هون لهون. أنت لا، بحاجة لهاي وهاي فقط، ترفعك لهون. فأنا عم بصمم تداخلاتي بناء على الاحتياجات الحقيقية.
2: عظيم.
0: ما عم بقول كلكم بدكم مهارات رقمية، أكيد كل ما بدنا بس أنت فاهمة علي.
2: صحيح.
0: يعني
2: طبعاً.
0: أنا عم بقدر أصمم
2: لأفيد
0: فئات. أيوة.
2: جميل.
0: عم بعطيك اللي أنت بتحتاجيه، مش بعطيك اللي أنا بعطيك إياه، بعطيك الأدوات اللي أنت اليوم بحاجتها.
2: صحيح.
0: فهاي موضوع العدالة. العدالة لما عم نحكي بهذا المجال وبالاقتصاد الحر كتير مهم موضوع عدالة الفرص. والعدالة بتيجي من ثلاث أشياء، بتيجي من عدالة البنية التحتية. وإحنا زي ما قلت قطعنا شوط كبير فيها بالأردن.
2: صحيح.
0: والحمد لله اليوم الإنترنت مستقر واصل لتقريبا كل محل بالأردن، وفي فاسيليتيز وفي خدمات موجودة. في عدالة تانية بحكي عنها هي عدالة المهارات. هنا بدنا نشوف شو عن جد المهارات اللي بتلزم حسب الفئات وحسب وين أنا وحسب التخصصات اللي بحتاجها، كمان مهارات، سواء مهارات تقنية، مهارات رقمية، مهارات لغة، مهارات الشغل على الإنترنت وتفاصيل البوابات، هاي حكينا عنها، المنصات. وأيضا في عندك عدالة الوصول إلى السوق.
2: حلو.
0: فأنا أعطيتك إنترنت، حطيتك بمحل آمن تعرفي تشتغلي منه، أعطيتك دورات، بضل كمان أخذك أمسك بإيدك لعند ما على الأقل تقدري تستفيدي من أول فرصة.
2: عظيم.
0: طالما أنت عرفتي تأسسي ملف خاص لإلك، تعرفي كيف أول ديل عملتي، عرفتي كيف تشتغلي ديجيتال بايمنتس، وخلص تمكنتي.
2: صحيح.
0: وأقدر ساعتها أقول أنا عدلت، قدمت لك كل النقاط اللي أنت بتحتاجيها وين ما كنتي،
2: نوصل للعدالة.
0: وهي حلاوة الفرص هاي بالتوظيف.
1: صحيح.
0: أو الفرص هاي بمصادر، تعدد مصادر الدخل، إنه فعلياً تعطيكي مجال، هي أداة عدالة إذا اشتغلناها صح.
2: صحيح.
1: تفاصيل إيجابية تحدثتي فيها ست ديمة، ولكن دائماً في شماعة بنعلق عليها التحديات. سواء كانت التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.
0: نعم.
1: الظروف الاقتصادية.
0: نعم.
1: بعض الأمور الداخلية. بس اليوم أنا كيف ممكن أتجاوز وأحقق ما تحدثتي فيه بكل إيجابية بدون ما يكون في شماعة علق عليها الفشل؟
2: صحيح.
0: يعني هو هذا غيث، هي هاي
1: البوينت.
0: هي هاي النقطة المهمة. أنا عشان هيك بقول لو إحنا ركزنا قبل ما نركز على شيء تاني على العقلية، عقلية الشخص بالأردن سواء جيلي أو جيل الشباب، يعني جيلي أو جيلكم، بدها تبلش من عنا. يعني أنا بقدر أطلع على مطب الشارع أقول الحكومة مش قايمة وواجبها.
1: أيوة.
0: الأمانة كذا. أيوة. كذا، وبقدر أشوف كيف أنا إذا فعلا بلتزم مثلا على سبيل المثال بالتاكسس تبعي، بدفع الضرائب، تقدر أكثر الحكومة توفر خدمات. يعني بدي أستوعب إنه
1: شو
0: بدي
1: أعطي علي.
0: وبدي أخذي وعلي، يعني عليك شو إلي وشو علي. بقدر أطلع على أي مشكلة وأعتبرها مشكلة ويصير عندي شعور سلبي وشعور إنه أنا مظلوم، وأنا أو أطلع إنه إيه هاي فرصة بدي ألاقي لها حل. خلينا نفكر أشوف مين من حوالي بقدر أشياء ناقصة عندي يساعدني. نطلع، مش ضروري أفتح شركة مرة تانية، مش ضروري، بس بقدر أترجم أفكاري مهاراتي لإشي اليوم ملموس حقيقي. فهي جواباً على سؤالك غيث، هي بتبدأ بطريقة التفكير، المايندسيت تبعي، أنا كيف بقرر. وهذا إشي بإيدنا، نقدر، معلش حتى لو مش كتير يعني does not sound كتير منطقي، بس هو فعلاً. وأنا بشوف الشباب، إنه 25 سنة مشتغل مع الشباب بإنجاز، الشاب اللي عنده هاي العقلية، العقلية لا أنا بدي عندي دور وعندي مسؤولية وأنا بدي أحل، مش قاعد بس أستنى حلول وأستنى الحكومة توفر لي كل إشي، أنا علي دور وعندي مسؤولية وبدي أعمله، هذا الشاب بينجح
2: طبعاً
0: بأي مجال كان.
2: لما يبعد الإنسان عن الاتكالية أعتقد.
1: صح.
2: بيكون فتح
0: فعلاً.
2: أفاق النجاح
0: فعلاً.
2: طيب ستي ما بدي أكمل معك عن العدالة، اسمحي لي أعرف منك كيف ترصد اليوم من الأكثر احتياجاً ولماذا يحتاج؟ يعني كيف، ما هو النقص اللي بيخبركم اليوم أنه هذه المنطقة أو هذه المحافظة بحاجة إلى هذا، وهذه المحافظة الأخرى بحاجة إلى شيء آخر تماماً؟
0: هلأ ستي في جهات مسؤولة عن هذا الإشي وفي بيانات، لكن إحنا على الأرض لأنه نشتغل مع الشباب زي ما حكيت بكل المحافظات، واليوم إحنا موجودين بكل المدارس والجامعات والمعاهد إلى آخره، إحنا بنقدر نشوف يعني first hand زي ما بقولوا.
2: عظيم.
0: يعني
2: عم تلمسوا بشكل مباشر.
0: نعم، قادرين نلمس الاحتياجات، قادرين نفهم إيش التحديات بهاي المنطقة، بهاي المنطقة، بهاي الفئة من الناس أيضا، مش بس حسب المنطقة الجغرافية، لكن مرات حسب شو حاجيات، حسب فئة، ممكن تكون فئة عمرية، فئة بدها خدمات معينة. وطبعا

0: والأدلة اليوم الحمد لله موجودة، فبتقولنا هاي المناطق أكثر حاجة لهاي الأشياء، هذه أقل خلينا نقول خدمة، بلاش نقول حظا.
1: صحيح.
0: فموجودة هاي الأشياء وبنقدر نصمم مداخلاتنا وبرامجنا على أساسها
2: إن شاء الله بالتوفيق لنا جميعا
0: إن شاء الله.
2: بالأخير بتشكر كل الشكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديما البيبية، شكرا على وجودك ضمن استوديو تواصل 2026.
0: شكرا غيث.
2: مستمرين معكم متابعينا في هذه التغطية المباشرة والمشتركة، خليكم معنا.

0: احنا مكملين معكم مشاهدينا بمنتدى تواصل 2026. احنا عم نشوف هالجلسات الحوارية الجميلة والأفكار والأحلام والطموحات اللي عم نشوفها على أرض الواقع اليوم، وعلى هالشباب اللي جايين وعندهم طاقة. احنا طاقتنا الشبابية اللي عم نشوفها يعني فعلا ترفع الراس. فخورين بشبابنا الأردنيين، فخورين بأدائهم، فخورين بأفكارهم، فخورين بطموحاتهم، وإن شاء الله دائماً اللي بنحكي إنه القادم أجمل لأردن أجمل بإذن الله.
1: بالضبط، وإنه الشباب اليوم اللي بتسلح بالمهارة المناسبة هو القادر على إنه يحدث تغيير في المستقبل. والجميل اليوم بمنتدى تواصل عم بيشبك المحافظات مع بعض، وعم بيشبك الشباب مع أصحاب القرار، وعم بيشبك المؤسسة عم بتشبك أفكار الشباب لتصنع منها نموذج حي على أرض الواقع.
2: لا، وكمان حتى إحنا كإعلاميين اليوم موجودين صحيح. مع بعض في منتدى تواصل 2026 بنسخته الرابعة. وإذا ما نكمل كمان عن الشباب بجميع المحافظات، كنا بنحكي بمقابلة قبل شوي عن تكافؤ الفرص، وعن قدي جميل أنه مؤسسة ولي العهد ركزت كل هذا التركيز على هذه المحافظات صحيح. لتوصلهم كل الأدوات المبادرات والنشاطات اللي بيحتاجوها صح. اليوم
3: منصة بحوار جريء بعناوين مختلفة، بس أنا بدي أخذكم لإشارة. اليوم الأردن بموقع جغرافي للأسف مليء بالأزمات، فمفهوم تحويل التحديات إلى فرص، هذا إذا ما كان بالتشارك مع الشباب بقاعدة متينة.

0: ثابتة زي ما تسعى إليها مؤسسة ولي العهد من خلال هذه البرامج والتفكير لعشر سنوات مقبلة. وإحنا اليوم عم نفكر بالمستقبل، ومو سهل بأنك اليوم تفكر بالمستقبل لعشر سنوات في ظل تطور تكنولوجي متسارع جدا بكل القطاعات. فهذا الشيء بيخلينا ننطلق من زاوية كثير متينة وكثير قوية، وهذا الشيء اللي إحنا مبسوطين اليوم بالنقاشات والحوارات اللي قاعدة تصير.
1: وتأكيدا على كلامك غيث، إحنا اليوم غير عن 10 سنين الماضية. إحنا عم نشوف هذا التطور، إحنا عم نشوف قدرات الشباب، عم نشوف التوافق بالأفكار، وعم نشوفها على أرض الواقع، عم نحسها ملموسة كمان بنفس الوقت. إحنا مكملين معاكم، ورح ننتقل من مكاتب مؤسسة ولي العهد بالمحافظات كافة، رح نروح لزميلنا من محافظة جرش ضرار غنام. إليك الكلمة ضرار.
2: نعم زملائي في الاستوديو المشترك لمنتدى تواصل العام 2026، أتواجد الآن في مؤسسة ولي العهد بمكتب محافظة جرش لتغطية أحداث وفعاليات المنتدى للعام 2026 بنسخته الرابعة، والذي جاء تحت مسمى رؤى لفرص الغد. والآن ينضم إلينا الشاب عبد الرحمن، وهو أحد المستفيدين من المكتب في محافظة جرش. يعطيك العافية عبد الرحمن، تحكي لنا عن مشاركتك اليوم وحضور جلسات منتدى تواصل في مكتب المؤسسة في محافظتك، وما هي الأهمية التي تحملها هذه المشاركة؟
3: الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا بجرش. طبعا احنا بالنسبة لنا مؤسسة ولي العهد من المؤسسات الرائدة جدا في الأردن وخاصة في جرش. احنا نشوف بشكل عام انه منتدى التواصل اضاف لنا قيمه جدا كبيره، انه صار بالنسبه لنا بيئه امنه ومشتركه للشباب، بتجمع ما بينهم ما بين المؤثرين مثل اصحاب الخبره واصحاب السلطه. شيء جميل جدا انه احنا قاعدين نقدر نطرح ارائنا ونلاقي اشخاص ذو خبره وذو قوه في الدوله، بيقدر انه يقول لك ويخبرك بامور تفيدك في هذا الشيء، وطبعا صرنا نكتسب فرص جدا قويه ممكن انه نستثمر فيها في مساراتنا.
2: نعم. طيب تحكي لنا ما هي الجلسه الاكثر ارتباطا باهتماماتك او تخصصك؟
3: أنا تخصصي كيمياء، ولكن كنت مهتم جدا في المجال الرقمي، وكنت أشتغل في هذا المجال من قبل، فكنت مهتم جدا أعرف أنه شو مستقبل الشباب في الأردن في المجال الرقمي، وكيف ممكن أن نطور مجالهم الخدمي لمقدمي الخدمات الرقمية بالنسبة للشباب في الأردن. بالإضافة لذلك كنت حاب أعرف جدا إحنا كأردنيين وكدولة أردنية كيف ممكن نواكب التطور اللي بيصير في العالم الآن على مستوى الرقمي وخاصة الذكاء الاصطناعي، كيف ممكن الأردن تشارك الشباب وتشاركهم في هذا الشيء حتى نقدر نوصل لعدد لمستويات متطورة في هذا المجال.
2: نعم يعطيك ألف عافية. كذلك يعني تنضم إلينا الأنسة آسيا، وهي أحد المستفيدات من مكتب محافظة جرش. يعطيك العافية وتحكي لنا يعني حتينا عن نطاق وصول المنتدى تواصل عام 2026 للشباب في محافظتك، وخاصة عبر البث المباشر للمنتدى.
4: أول إشي يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم محافظتنا جرش. بالنسبة لمنتدى تواصل 2026 هو عبارة عن تحول حقيقي في عملية إشراك الشباب. بطلنا نكون إحنا كشباب محافظات مجرد مشاهدين خلف الشاشات، وإنما صرنا عم نقدر نكون داخل الحدث من خلال عمليات الربط الرقمي اللي إحنا عم نشوفها اليوم. بالنسبة لمنتدى تواصل تجربة جميلة وحلوة، والفكرة فيها إنه كثير حلو الشباب والشابات عم يقدروا يكونوا متواصلين بشكل مباشر وحيوي مع أصحاب القرار من خلال المنصة اللي إحنا بنعرفها ومنشوفها على بالمنتدى. طبعا بالنسبة لنا بمكتبنا بجرش اليوم زي ما أنتم شايفين إحنا حولنا القاعات الموجودة عندنا هون لمنصة تكون حية بوجود شبابنا من محافظة جرش مشان يشاركوا بمنتدى تواصل.
2: مشاركتك في مؤسسة سمو العهد مكتب جرش شو انعكس عليك في حياتك يعني الاجتماعية واليومية خارج هذه المكاتب؟
4: طبعا أكيد انعكس علي بشكل إيجابي وملحوظ، لأنه أنا كآسيا بس أشوف حالي قبل سنين وأشوف حالي اليوم عم بتطور يوم عن يوم من خلال التدريبات والدورات اللي إحنا عم ناخدها هون بالمؤسسة. والحلو بالموضوع أن المؤسسة ما عم بتركز بس على مجال واحد أو مسار واحد، عندنا أكثر من مسار، من مشاركة اقتصادية، من تمكين، من قيادة، فعم من يعني منطور بشخصياتنا من خلال الدورات اللي إحنا عم ناخدها. وأكيد كل الشكر لمؤسسة ولي العهد على الفرص اللي بتعطيها سواء إلي كآسيا أو لك شباب يعني. ونشكركم على وجودكم معنا وأهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيك. يعني وأخيرا تنضم إلينا تيا، وهي كذلك يعني أحد إحدى الشابات في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة جرش. يعطيك العافية وتحكي لنا تيا ما أهمية التعليم والمهارات المرنة بما يضمن استدامة الدخل وتعدد مصادره في بيئة تتغير فيها الوظائف باستمرار.
5: أهلا وسهلا فيكم في محافظة جرش. أنا تيا خدام من مؤسسة ولي العهد في مكتب جرش. أنا حاليا انترن مع المؤسسة بداية

0: احنا كلاتنا عارفين وشايفين التغير اللي عم بيصير بنوعية الوظائف اللي عم تنطرح لسوق العمل، واجتياح الـ AI لعدد من هاي الوظائف. صار لابد انه الشخص او المتخرج او حديث التخرج او اي شخص عم بيحاول يبحث عن فرص عمل انه يطور من مهاراته وخبراته عشان يكون ملائم لهاي الفرص. طبعا احنا ما بنقصد بالمهارات انها بس تكون هي المهارات، خلينا نحكي العملية، وانما السوفت سكيلز كتير مهمة. القيادة عندنا برضو من المهارات اللي احنا بتتطلب تكون موجودة عند الأشخاص المقبلين على سوق العمل. هلأ إحنا أكترنا بيكون خايفين حتى وإن توظفنا من فكرة إنه هل الشركة في يوم من الأيام رح تتخلى عنا كأشخاص أو كموظفين، إنما إحنا بدنا نحول هذا الفكر من إنه إحنا خايفين من إنه الأمان الوظيفي لحد يصير عنا أمان مهني، بحيث إنه إحنا ما نكون خايفين إنه حتى لو تركت هاي الشركة اليوم أنا مستعدة إنه أنا أشتغل بشركة تانية غيرها، وإن ما صحت لي الفرصة في هاي الشركة أنا بقدر أفتح البزنس تبعي وأكون أنا مسؤولة عنه بشكل كامل. لأنه إحنا لما نيجي نحكي أمان مهني إنه أنا عارف شو عندي مهارات خبرات وبقدر أنا أوظفهم في أي مكان، فبالتالي بتصير الشركات أو أي صاحب مصلحة هو بيدور علي مش أنا بدور عليه. كمان برضو لازم يكون في عنا القدرة على إنه نواكب، خلينا نحكي، المهارات والخبرات المهارية يلي صايرة مع المهارات القيادية، ونحاول نخفف من الفجوة اللي صارت، لأنه اللي إحنا تعلمناه في الجامعات غير وفي المدارس غير اللي قاعدين بنطبقه على أرض الواقع.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. يعني إذا هذه الأجواء من مؤسسة أولي العهد في مكتب محافظة جرش لمنتدى تواصل العام 2026. والآن أعود لكم زملائي في الاستوديو المشترك في البحر الميت.
2: كل الشكر للزميل ضرار، كان معنا من جرش. والأردن يمضي بثبات اقتصادي، واليوم بدنا نحكي عن خطة التحديث الاقتصادي اللي بمضي فيها الأردن بكل ثبات، ويمكن بمسارات اقتصادية مختلفة. الزميل عماد، يمضي الأردن صحيح بخطة التحديث الاقتصادي اللي بتركز على جوانب متعددة اقتصادية.
3: الجميل تحديدا في خطة التحديث الاقتصادي بداية أنها عابرة للحكومات، هي خطة مستمرة وتستمر، و بتم إجراء التحديثات بما تمر به المنطقة. يعني نتمنى أكيد لمنطقة الشرق الأوسط أن تنعم بالهدوء حتى يعني تعود من جديد الدفة، لأنه الأحداث الجيوسياسية اللي عم بتصير في المنطقة عم بتأثر بشكل واضح على عدة قطاعات في الأردن، ربما كان أبرزها يعني إحنا القطاع السياحي. لكن لما بنتكلم عن خطة التحديث الاقتصادي اليوم، إحنا بنتكلم عن تطوير قطاعات مهمة في الأردن، من قطاع التكنولوجيا اللي اليوم منتدى تواصل 2026 عم بركز عليه بشكل
2: أخذت مساحة كبير
3: في هذا مساحة المنتدى. كبيرة لأهمية هذا القطاع تحديدا. عم نتكلم عن قطاع السياحة، مر صحيح قطاع السياحة بالأردن بالعديد من الأزمات، ولكن استطاع أنه يرجع من جديد ويواكب، رغم أنه يعني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصولا اليوم لحرب إيران اللي أثرت على قطاع السياحة في الأردن. قطاع الصناعة في الأردن اللي عم بتميز بمجالات كبيرة وذات قيمة مضافة تحديدا بما يتعلق بقطاع
2: صح
3: الأدوية. أيضا عندنا كمان قطاع الطاقة في الأردن، الأردن متميز بالقطاعات، بالإضافة كلياته بنرجع بنأكد أنه هو بجهد شبابنا، بأفكار شبابنا، بطموحات شبابنا، أن الأردن رغم شو ما بصير بالمنطقة، الأردن طموحاته قائمة، طموحاته ثابتة، وعارف وين عم بمشي. وهي
2: الشباب قادر للأردن طموح، هذا الشعار اللي بتنطلق منه كل شيء عم نتحدث فيه.
4: صحيح. هو مش مجرد شعار، احنا عم نشوفه وعم نلمسه بأرض الواقع. وتأكيدا لهذا الحكي اللي عم تحكوه انت وعماد غيث، احنا عم نحكي هلأ احنا منتدى تواصل 2026 عم بنبث من وين؟ من البحر الميت.
2: صحيح.
4: هاي مش بس احنا الأردن، هو مش بس مناطق سياحية استثنائية.
2: صحيح.
4: احنا كمان بشباب استثنائيين، بطاقات استثنائية ومبدعة، وهذا الشيء اللي احنا شايفينه اليوم بمنتدى تواصل 2026.
5: تعرفي حنين شغله كثير حلوه باللي حكاها عماد قبل شوي، لفت انتباهي انك حكيت انه تتكيف مع الظروف هذه.
2: صحيح.
5: القوانين عاده ما تتسم بالجمود، بس اليوم عظيم جدا انه حتى المرونه واهميتها صارت ظاهره
2: صح
5: في القوانين لحتى تتكيف مع كل الظروف.
2: صحيح. وهذا ما نبحث عنه. اسمحوا لنا زملاء نروح لزميلنا محمد ادويرج من محافظه معان.

0: ونشوف زميلنا محمد كيف بتابع منتدى تواصل من معان.
1: نعم الزملاء في الاستوديو المشترك لتغطية فعاليات منتدى تواصل 2026، نحن الآن في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة معان، حيث نتابع كيف يتابع الشباب هنا من أبناء المحافظة جلسات المنتدى عن بعد، وكيف يتواصلون ويتفاعلون مع هذه الجلسات من خلال الوسائل الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض. المنتدى والذي يأتي لهذا العام يؤكد على استمرارية تحسس المؤسسة لحاجات وطموحات ورؤى الشباب، وخصوصا في هذا العام بما يتعلق ب كيف سيكون المستقبل، كيف من الممكن استغلال الفرص التي تبنى، وخصوصا في ظل التسارع في وتيرة الأحداث العالمية بشكل عام، وكيف تؤثر هذه الأحداث وهذه التفاعلات على شكل العمل وفرصه وشكل الاقتصاد وشكل المجتمعات، وكيف من الممكن أن يكون هناك تكامل وتضافر في الجهود الرسمية والجهود المدنية وجهود الشباب لتحقيق أفضل مستقبل والمستقبل الذي نريد. لمتابعة هذه الجلسات والاطلاع على كيفية وكيف كان تفاعل الشباب هنا في معان مع هذه الجلسات، اسمحوا لي أن أرحب بالبعض من الشباب ممن حضروا هذه الجلسات. بداية تعرفنا على نفسك.
2: عبدالله الغميين، طالب جامعة الحسين.
1: عبدالله، يعني تحدثنا عن أهمية مشاركتك بمثل هذه الورش وهذه الجلسات وهذا المنتدى، ومن الممكن تحدثنا شو أكثر جلسة يعني لفتت اهتمامك وانتباهك خلال جلسات اليوم؟
2: أكيد، أول شيء نشكر مؤسسة ولي العهد لإتاحة هذه الفرصة للشباب، من أول شيء كذهابهم للمنطقة وإتاحتها كفرص في المحافظات كلها أيضا عن طريق مكاتبهم، نشكرهم. صراحة أنا شاركت قبل هذه المرة في هناك في المنتدى كتواصل، نحب نشكرهم. وصراحة أكثر جلسة هاي المرة يعني كنت متشوق إلها أحضرها، وقبل ما كنا من أول ما انطلق جلسات التواصل صراحة هي عن المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كونه إحنا مهتمين لهذا الجيلنا هذا مهتم للذكاء الاصطناعي، وكونه هو يهتم بالأصل ومرتبط فينا خصيصا في المستقبل، هو ناشئ يعني خلنا نحكي الذكاء الاصطناعي هو يعتمد عليه المستقبل، كونه احنا كثير منحب نطور من مهاراتنا وكثير مهتمين. الشباب الاردني كمان صاعد وواعد وقادر على تنميه بيئته ويريد تنميه الاردن من عن طريق الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا.
1: كل الشكر عبد الله. اسمحوا لي ايضا بعد انك ان ارحب معي باحد المشاركات ايضا خلال هذا المنتدى. بدايه تعرفينا بنفسك.
3: نداء مدرويش.
1: نداء، يعني تحدثينا، كان في هناك العديد من الجلسات، بنحب نسألك عن واحدة من الجلسات، واحدة من العناوين لربما، وهي كيف الإعلام في هذا اليوم، كيف يمكن للرسائل الإعلامية، كيف يمكن بناء الرسائل الإعلامية، وكيف من الممكن الوصول إلى رسائل توائم وتلبي رغباتكم كشباب من خلال تضافر الرسالة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية.
3: بداية أنا سعيدة بمشاركتي في منتدى تواصل، خاصة أنه كان لي مشاركات سابقة وجهيا في عمان، واليوم كانت مشاركتي عن بعد كانت أول تجربة، ولكن برأيي رغم اختلافها إلا أنها يعني شملت الشباب وكانت فتحت الحوار بشكل أكبر للشباب وعطتهم القدرة على التعبير عن رأيهم والقدرة على محاكاة هاي المشاكل أو نحكي التحديات اللي بيواجهها الأردن. أما بالنسبة لأكثر الجلسات اللي فتت انتباهي هي مصداقية الإعلام. مصداقية الإعلام بالنسبة لنا هي بتتضمن في الوقت الحالي بسرعة انتشار المعلومات الوعي لدى كل فرد، وأيضا تكامل الجهود بين المؤسسات والإعلاميين في مجتمعنا، لأنه إحنا بنعي اليوم إنه الكلمة أو نعم الكلمة هي اليوم مسؤولية، مسؤولية كل فرد إنه يتحقق من المعلومات قبل نشرها، وهذا أقل إشي ممكن إنه إحنا نعمله، وبالنهاية يعني بنصل للتكامل مع الجهات الرسمية والإعلاميين في جميع محافظات المملكة.
1: كل الشكر لك نداء، أحد المشاركات، كنت معي أيضا في حضور هذه الجلسات عن بعد من خلال البث الذي تم خلال أو من خلال مكتب المؤسسة هنا في محافظة معان. يعني نعم كان هناك تفاعل واضح من خلال ومن قبل الشباب الذين أتوا منذ ساعات الصباح لمتابعة هذه الجلسات التي تعددت وتنوعت في العناوين، إلا أنها كانت تصب في محور واحد يتطلع لما هو المستقبل الذي نريد. كنت معكم هنا من مكتب محافظة معان، إليكم زملائي في الاستوديو في الاستوديو المشترك لتغطية المنتدى خلال هذا اليوم.
4: شكرا لزميلي محمد الدويرج اللي أطلعنا ووضعنا في صورة ما يجري في مؤسسة ولي العهد في محافظة معان. اللافت بالمقابلات أنه الشباب لديهم اليوم عمق وإدراك لما يجري، ولديهم كمان الفكر والتخطيط للمستقبل. من ضمن الجلسات اللي يعني تدور اليوم في منتدى تواصل 2026 ما يتعلق بصناعة الرياضة واستدامة الرياضة، والرياضة اليوم هي محرك اقتصادي ضروري في البلدان، إضافة أنه هي ثقافة شعبية اليوم، وهي يعني توجهات ومتعة للكثير، يعني كلنا بنفرح لما منتخب
0: اليوم تتزامن مع الإنجازات اللي قاعد يحققها الأردن ومشاركته في كأس العالم، وهذا بحد ذاته اليوم يجب استثماره بطريقة إيجابية، حتى اليوم ما نحكي فقط عن لعبة، ما نحكي فقط عن رياضة موجودة، إحنا بالبنية التحتية عم نقطع أشواط
4: صحيح
0: مهمة بتطوير البنية التحتية الرياضية، عم يكون هناك في شغل ودعم للأندية الرياضية الأردنية، وأيضا التسويق المرتبط بالرياضة، ونستغل مشاركة منتخبنا بكأس العالم.
5: وهي فعلا رسخت اسم الأردن، وخصوصا من خلال أنه منتخبنا الوطني رح يشارك لأول مرة بكأس العالم، وهذا الإشي ويضعنا على الخريطة بالعالمية بشكل
4: صحيح.
5: يعني أوضح وأجمل. من ناحية الإنجاز إحنا الرياضي كمان شفنا أنه عم بيكون في تسليط الضوء على الأردن سياحيا
4: صح.
5: من طريقة الرياضة
4: صحيح. يعني اليوم لما بتم ذكر المنتخب الأردني على منصات التواصل تحديدا، وفي وجهاتنا المختصة اليوم عم بتروج للأردن بطريقة جميلة بما يتعلق بأنه منتخبنا المنتخب الأردني بيوصل لكأس العالم، شوفوا الأردن، شوفوا هذا المنتخب من وين صح. من وين طلع، شوف أفكار شبابه.
6: يعني عماد بدي أثني على كلامك طبعا وأضيف عليه أنه اليوم إحنا عم نطلع على شبابنا، نرجع لقدرات وإمكانيات الشباب الأردني، مش بس موارد بشرية وطاقات إبداعية وطاقات جسدية
4: صحيح.
6: مرعب اليوم عم نشوفها شبابنا اللي عم، مش بس منتخب النشامة، كل الشباب الأردنيين اليوم اللي عم بيرفعوا العلم الأردني في كل الرياضات خارج الأردن
5: صحيح.
6: عم نشوف كمان اليوم اهتمام كتير كبير في الرياضة بالأردن، مش بس نوادي ومش بس كتسويق لهم، لا احنا عم نشوف حدائق عم تفتح، مماشي بالأردن عم بتصير مخصصة رسميا للمشي فقط، وهذا اشي كتير حلو لأنه احنا عم نغير توجه شعب كامل اليوم،
4: عم نغير الفكر بشكل كامل صحيح.
0: وهذا موضوع المؤسسات الدولة يعني صارت تشتغل على هذا الأساس. أنا لما أشوف وزارة الأشغال العامة عم تشتغل بشق رياضي هذا يعتبر إنجاز، لما أشوف أمانة عمان عم توجد أماكن رياضية هذا
6: صحيح.
0: اليوم تغيير بمفهوم المدن الذكية والتشاركية والتنمية في المدن اللي يسعى إليها الشباب للمعيش بتطور وبذكاء، هنا النقطة اللي
5: هون بيجي التركيز على الشباب الأردنيين، وهو فعلا هذا اللي عم نشوفه على أرض الواقع بمنتدى تواصل 2026.
4: ومنكمل معكم مشاهدينا جولتنا في محافظات الأردن، وننتقل للزميل معتصم البواريد من مادة. معتصم الكلمة عندك، تفضل.
7: نعم صباح الخير زملائنا في استوديو البث المشترك لمنتدى تواصل 2026، هذا المنتدى بنسخته الرابعة التي تقيم مؤسسة ولي العهد وليعقد الآن بمنطقة البحر الميت قصر المؤتمرات. أنا متواجد في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة مادبة، حيث اجتمع الشباب منذ ساعات الصباح الباكر يتابعون على الهواء مباشرة فعاليات منتدى التواصل 2026، يتابعون أيضا النقاشات المستمرة والجلسات الحوارية المهمة. هذا المنتدى الذي يتطلع إلى رؤية الشباب على المجال السياسي والرياضي والاقتصادي والسياحي وأيضا الإعلامي. هذا المنتدى يضم العديد من الأفكار، الهدف ليس منه فقط الحوارات والنقاشات، بل هنالك هدف استراتيجي وهو تنمية روح الشباب وأيضا تنمية مهارات الشباب وتطلعهم إلى المستقبل، مساعدتهم في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية المختلفة. الشباب في محافظة مادبة أيضا هنا مجموعة متواجدة الآن في البحر الميت قصر المؤتمرات، والأخرى هنا تتابع عن كثب كامل التفاصيل لهذا

0: المنتدى وترسل الأسئلة على الهواء مباشرة، يتطلعون إلى تنمية أفكارهم ورؤاهم، وأيضا يتطلعون إلى تنمية المهارات، ويتطلعون إلى التشبيك بين المؤسسات المختلفة لإنجاح المشاريع والتطور الشبابي هنا في محافظة مادبة. يسعدني أيضا أن يكون معي الآن على الهواء مباشرة إحدى المشاركات هنا من مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة مادبة، الدكتورة مروة. نرحب بك عبر البث المشترك لمنتدى التواصل 2026، نتحدث عن أهم المحاور في هذا المنتدى وأهم الجلسات التي تودينا اليوم متابعتها عن كثب من أجل زيادة مهاراتك.
1: يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. الجلسة المهتمة في حضورها اليوم اللي هي الجلسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودمج وخلق طاقات الشباب الإبداعية.
0: يعني أيضا نتحدث عن جزئية مهمة، منتدى التواصل، ما هو الأثر الذي وقع عليكم في النسخ السابقة واليوم في النسخة الرابعة لها؟
1: اليوم احنا فخورين بتواصل النسخة الرابعة 2026. جزء كبير منا من شبابنا اليوم موجود في مؤتمر البحر الميت، وجزء منا موجود هون اليوم في مؤسسة ولي العهد في مادبة. اول اشي، منتدى تواصل هو منصة رائدة بتجمع بين الشباب وطاقات الابداعية، بين الخبراء ورواد الاعمال. الهدف منها تشبيك الشباب جميعهم مع بعض بامور ابداعية خاصة فيهم، ممكن نضيف عليهم على مهاراتهم ونسقل طاقاتهم بطريقة تساعدهم ليشوفوا مستقبلهم.
0: كل الشكر. أيضا نرحب على الهواء مباشرة بالأستاذ باسل. يعني سيدي نرحب بك عبر البث المشترك لمنتدى تواصل 2026، نتحدث عن أهمية هذا المنتدى وأهم تطلعاتك لهذا المنتدى والمخرجات التي تنتظرها خلال هذا اليوم.
2: أنا باسل الجبارات، تشرفت اليوم بدعوة من مؤسسة ولي العهد في محافظة مادبة للمشاركة والحضور البث المباشر للجلسات منتدى التواصل الذي يقيم في البحر الميت، وذلك أهمية هذه الجلسات التي تسهم في تطوير القرار. الشكر الموصول لمؤسسة ولي العهد لإتاحة هذه الفرصة.
0: كل الشكر لك. أيضا ينضم على الهواء مباشرة معنا أيضا الأستاذ أنس الحلايبة. يعني أنس، نرحب بك عبر البث المشترك لمنتدى التواصل. نتحدث أنس، يعني تطلعات الشباب في محافظة مادبة، أهم ما يحتاجه شباب مادبة هذا المنتدى، منتدى التواصل بنسخته الرابعة. يعني أيضا أنت من الشباب الرائد وأيضا النشط في محافظة مادبة، نتحدث عن أهميته وانعكاسه عليك في حياتك اليومية، ونتحدث عن جزئية مهمة، أهم المحاور اللي أنت تنتظرها اليوم في هذه الجلسة.
3: طيب احنا نبدأ من آخر سؤال اللي هو المحاور. من أهم المحاور اللي أنا مهتم فيها اللي هو الحوار التشاركي مع الشباب للبعد الاستراتيجي للأردن خلال 10 سنوات القادمة. هذا الإشي بأخذ صورة وانطباع أنه اليوم قديش احنا الشباب عم بنفكر بشكل مستشرق للواقع والمستقبل القادم، وهذا المؤتمر كمان بيحفزنا أنه نعرف أكثر إيش المهام والمهارات اللي بتطور من حياتنا سواء بالمجال الاقتصادي أو الذكاء الاصطناعي، عشان نكون أكثر تماشيا مع المستقبل وعم بنطور بقدراتنا وبواقعنا ومستقبلنا بإذن الله.
0: كل الشكر لك أنس. نعم زملائي في البث المشترك والموحد لمنتدى التواصل بنسخته الرابعة 2026، تطلعات عديدة من شباب مادبة. الذكاء الاصطناعي كان محورا مهم، وأيضا المستقبل المشرق للدولة الأردنية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا المجال السياسي والإعلامي وقطاع الشبابي، مختلفة العديدة. لو تحدثنا مع كافة الشباب وأتيحت لنا الفرصة سنسمع العديد من المحاور التي يتطلع إليها الشباب في محافظة مادبة. هذا المنتدى كان منصة رائدة تفاعلية مع أصحاب القرار وأيضا أصحاب الأفكار الريادية من أجل تطوير جميع الصعد والقطاعات للشباب في محافظة مادبة وأيضا بقية محافظات مملكتنا الأردنية الهاشمية الحبيبة. هذا كل ما لدي هنا من مؤسسة ولي العهد، هنا مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة مادبة. عودة إليكم في البث المشترك في منطقة البحر الميت قصر المؤتمرات.

0: ومستمرين معكم أكيد بهذه التغطية المميزة في جميع المحافظات لنرصد ردود فعل الشباب ومشاركاتهم آرائهم وأفكارهم. منتدى تواصل 2026 المقام تحديدا في قصر المؤتمرات في البحر الميت. بدنا ننتقل هلأ لنروح لمراسلنا أنس حراحش من المفرق. الكلمة إليك.
1: نعم الزملاء في الاستوديو المشترك لتغطية

0: عمليات منتدى تواصل 2026. نحن الآن في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة
1: نعم زملائي في الاستديو المشترك لمنتدى تواصل 2026، احنا الان موجودين في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة المفرق مع مجموعة من الشباب اليوم يجوا يشاركوا في هذا المنتدى لطرح افكارهم وايضا متابعة هذا الحدث المهم، الحدث الذي يعتبر اكبر منصة حوارية على مستوى الأردن وتحمل مواضيع مهمة وكثيرة للشباب، أبرزها المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني وغيرها من المواضيع الاقتصادية والرياضية والمواضيع التي تهم شريحة كبيرة من الشباب. وهذا المنتدى الذي جاء بعنوان رؤى لفرص الغد، فرص للشباب. اليوم معنا مجموعة من شباب محافظة المفرق من جميع أنحاء محافظة المفرق، تحدث من البادية الشمالية الشرقية، البادية الشمالية الغربية وأيضا من قصبة المفرق. بدنا ناخذ آراء اليوم من الشباب عن مشاركتكم اليوم في منتدى تواصل، حابين نسمع منك اليوم تحكي لنا شو سبب مشاركتك اليوم بمنتدى تواصل وكيف عرفت اليوم عن المنتدى.
2: أول إشي أنا اسمي
1: عارفيني بس
2: تمام بالضبط. اسمي جيلان بسبوس. طبعا منتدى تواصل كان جدا مهم، أو حضورنا اليوم كان جدا مهم، عن طريق كمان أتاحت إن مؤسسة ولي العهد الحضور عن طريق الشاشة البث المباشر والكيو آر كود. منتدى تواصل خلانا نشارك الأفكار مع شبابنا والآراء المختلفة، وبالإضافة كانت في جلسات جدا مهمة زي التكنولوجيا والفرص العمل والتعلم بشكل عام، وبالإضافة أنه خلانا المنتدى اليوم نشارك الخبرات مع شبابنا وشباب محافظتنا.
1: اليوم مجموعة من الخبراء، مجموعة من المعنيين سواء بالقطاع الحكومي المؤسسات الأهلية، بتحدثوا مواضيع كثيرة بتهم الشباب. إيش أبرز موضوع حسيتي بثير اهتمامك ممكن تشاركي فيه اليوم وتطرحي سؤال عبر الكيو آر كود؟
2: طبعا التكنولوجيا، تحديدا الذكاء الاصطناعي. طبعا في مشكلة احنا دايما بنشوفها أو بيحكوا أنه ممكن الذكاء الاصطناعي أنه بيحتل أو بياخذ بعض الوظائف، وأنا بشوف هاي المعلومة جدا خاطئة. هو انعمل لحتى بيساعدنا، مش لحتى بيكون مكان الإنسان.
1: تمام، يعني زي ما بنسمع يعني اليوم جيلان مهتمة جدا بموضوع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا المنتدى وفر هاي الفرصة اليوم ليكون بعطي حلول للشباب، وانه اليوم الذكاء الاصطناعي هو مش موجود عشان يحل محل الشباب. هذا الاشي راح اكيد نتابعه جيلان بالمنتدى. بننتقل لسؤال اخر، يعني من ضمن المواضيع اللي طرحت اليوم في المنتدى موضوع الرياضة، وانت مبين عليك رياضي ما شاء الله. طيب نتحدث اليوم الرياضة كيف ممكن تكون رافد اقتصادي من خلال المحاضرات، وبدي اول اشي تعرفني باسمك وتعطيني وجهة نظرك بهذا الموضوع.
3: في البداية الله يعطيك العافية وشكرا لجهودكم، معك الأستاذ صدام البدرين. سيدي احنا يعني لاحظ او لوحظ في الاوان الاخيرة تقدم المنتخب الاردني تقدم مميز جدا، ويعني يعني خلينا نقول قارب على حصول على بطولات، وهو الان يعني مقبل الى كأس العالم، وهذا شيء مميز جدا. ولكن احنا اليوم لو نركز على هدف انه احنا نجعل الأردن يعني بصورة جيدة وجميلة جدا أمام العالم ومن خلال الرياضة، فإحنا اليوم لو بدنا نسوق للبلد وللأردن عن طريق الرياضة فهذا شيء مميز وجميل جدا. فبالتالي إحنا ممكن من خلال الأندية الأردنية، ويعني يلوحظ كمان في الأوان الأخيرة اهتمام بالغ من سمو ولي العهد في الأندية الرياضية ومتابعة حثيثة، وهذا ندل على شيء يدل على أن الرؤية الملكية السامية تتحقق على أرض الميدان، ونراها في نصب أعيننا وفي أيضا وفي نصب أعين كل مواطن أردني. إضافة إلى ذلك أخ، احنا الان ليس فقط الانديه الاردنيه احنا نتكلم اليوم، احنا ما بنقول لك فقط الانديه الاردنيه اللي هي كره القدم، كره السله وغيرها من الرياضات المميزه جدا اللي ولله الحمد الشباب الاردني القادر على التغيير وصل، وهذا شيء يعني يدل على انه الرياضه يوجد فرص عالميه قد نصل إليها نحن الشباب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله، يعني المنتخب الوطني هو حقيقة أكبر مسوق اليوم للأردن. اليوم المنتخب راح يكون في أمريكا، هو ينقل صورة عن الأردن اليوم. الأردن عرفت بشكل أكبر من خلال منتخب النشامة، وهذا اللي برعاه طبعا جلالة الملك وسمو ولي العهد باستمرار. فبالتالي اليوم الرياضة هي طبعا رافد اقتصادي كبير للأردن، على الأقل عبر السياحة لنعتبر ذلك أيضا.

0: المواضيع اللي طرحت اللي هي الرسائل الإعلامية اليوم، أهمية تعزيز مصداقية الرسالة الإعلامية في ظل التطور الهائل وتكنولوجيا المعلومات المسيطرة بشكل هائل. ممكن نأخذ رأيك صبية بموضوع الرسائل الإعلامية اليوم؟ عندنا رسائل إعلامية عديدة، يجب تعزيز مصداقية هذه الرسائل. اليوم نشوف كم هائل من المعلومات، ذكاء اصطناعي، ثورة على السوشيال ميديا. رأيك بهذا الموضوع؟
1: أنا ستي الجرايدة، رأيي بالموضوع أنه زي ما إحنا شايفين الذكاء الاصطناعي صار أساسي بحياتنا وصار يساعدنا بأشياء كثير، بس لازم بالمقابل نعرف كيف نستخدمه بطريقة صحيحة. علشان هيك التربية الإعلامية صارت إشي أساسي ومش رفاهية، وعندنا بالأردن تم إدماجها بالمدارس وبالجامعات، وصار تعليمهم من أجيال صغيرة علشان ينشأ عندنا جيل واعي وعارف بالتربية الإعلامية، وهذا كله بتماشى مع رؤية سمو ولي العهد اللي دائما بلقاءاته وتوجيهاته يأكد على معرفة الشباب والأجيال الجديدة بالمهارات الرقمية والإعلامية، علشان نكون قادرين أن نقود أي نقاش بصورة صحيحة وبكل مصداقية.
0: نعم، يعني هذا المتأمل حقيقة من الشباب اليوم أنه يكونوا بتابعوا موضوع التربية الإعلامية، وموضوع أصبح أساسي، ليست رفاهية. التربية الإعلامية اليوم في ظل التكنولوجيا، التقدم الهائل، التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت تعزيز مصداقية الرسالة الإعلامية واجب وليست رفاهية. هذه أيضا أحد المواضيع اللي بناقشها منتدى تواصل 2026، وهي يعني مواضيع زي ما احنا شايفين كلياتها بتهم الشباب، مواضيع بتحكي عن فرص، عن مستقبل واعد للأردن، وأيضا تطبيق هذه المواضيع للمستقبل بإذن الله. أيضا موضوع آخر نتحدث عن التعليم المرن، لربما يعني هناك فرص أكبر بالتعليم المرن. بدي أخذ رأيك إذا سمحتي بهذا الموضوع، تحكينا عن هذا الموضوع وتعرفينا باسمك بالبداية.
2: أنا فرح زيود. طبعا أنا حابة أحكي لكم اليوم عن التعليم المرن وكيف دوره بالمجتمع. هلأ في العصر الحالي الشهادة الأكاديمية هي البداية فقط، بل المهارة المرنة هي الضمان. كل ما كان التفكير الرقمي والتنوع التحليلي أكثر، زادت الفرصة بأن الفرد يعتمد على نفسه في أكثر من قيد. والتنوع التحليلي أيضا هو للفرد قد يكون أنه يصدر له مصدر دخل عالمي ثاني من غير الضمان المحلي.
0: رح إذا بلشت الجلسة رح تسألي سؤال بهذا الموضوع؟
2: نعم، وأيضا رح كمان أسأل سؤال عن الجلسة المستدامة والريادة والابتكار في عالم المحاسبة، كأنا أيضا طالبة محاسبة، فإنه ممكن إنه أسأل أكثر من سؤال ريادي في عالم المحاسبة.
0: يعني هاي هسه بنشوف يعني إنه هاي أهمية منتدى تواصل، إنه اليوم أتاح للشباب هنا المشاركة مع صناع القرار. يعني اليوم أنت شريك في صنع القرار، أنت ليس متابع فقط للخبراء والأشخاص الموجودين اليوم لطرح أفكارهم، أنت اليوم بإمكانك طرح رؤاك، طرح أفكارك اليوم من خلال الكيو آر كود الموجود اللي وفرته مؤسسة ولي العهد لمشاركة الشباب في كافة المحافظات. يعني اليوم شباب المفرق معنا من كافة أنحاء المحافظة، بنحكي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب في محافظة المفرق، اليوم بيشاركوا، بإمكانهم التواصل وإمكانهم طرح الأسئلة وإمكانهم مشاركة الخبراء. اليوم دورك أساسي لتكون جزء من هاي العملية. إذن يعني زي ما احنا شايفين أجواء المتابعة للمنتدى من محافظة المفرق، والآن العودة إلى الاستوديو المشترك في البحر الميت لمنتدى تواصل 2026.
3: كمان مشاهدينا بدنا نحكي أن وصول سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم يرافق سمو الأميرة رجوة الحسين إلى موقع انعقاد منتدى تواصل 2026.
4: نعم، حنين، وتحديدا في منطقة البحر الميت. الآن وصل سيد حسين لمنتدى تواصل 2026، وهو حاليا في جلسة كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف مفهوم الإنتاجية في القطاعات المختلفة. دائما ما كان سيد حسين مبادر في دعم الشباب، وهذا اللي كنا نتكلم فيه اليوم، دعم الشباب في قطاع التكنولوجيا، ومحاولة اليوم من مؤسسة ولي العهد لتذليل العقبات أمام الشباب في المستقبل القريب. نتحدث عن مؤسسة ولي العهد اللي بتسعى لرسم خارطة الطريق أمام الشباب اليوم للمستقبل للعشر سنوات القادمة.
3: وسمو ولي العهد دائما حاضر مع الشباب، بيسمع لأفكارهم، لطموحاتهم، لأسئلتهم، ودائما عنده ثقة كتير كبيرة بأنه الشباب هن مستقبل الأردن وهن الثقة لمستقبل جميل.
4: نعم حنين، يعني تحديدا اليوم هذا المستقبل ومؤسسة ولي العهد اللي بتحاول بكل الوسائل اليوم إعطاء الشباب المهارات المناسبة حتى يستطيعوا التأقلم.

0: انه بالضبط اليوم وصول سمو الامير لمثل هذا المنتدى قديش بياثر على الشباب نفسيا وفكريا، وقديش بيحملهم وبيعطيهم حافز وايمان بانه افكارهم وطموحاتهم عم توصل
1: وبتوصل. وصول سمو الامير والمداخلات وسمو الاميره رجوة الحسين بيعطي الشباب دافع، بيعطي الشباب أمل بأنه المستقبل جميل، وبيعطيهم حافز لحتى أفكارهم تطلع وتنطرح وتتثبت وتنعرض بخطوات جميلة جدا. الشباب هن مستقبلنا والشباب هن الأساس.
0: صحيح.
1: وإحنا شايفين مستقبل الأردن بالشباب اللي عنده أفكار إبداعية، واللي إحنا فعلا فخورين بشبابنا الأردنيين بكل المحافل العالمية، دائما بيثبتوا أنفسهم، دائما موجودين إحنا كشباب أردنيين بشركات عالمية بمنصات عالمية. صحيح. برضو عماد، هذا الإشي بيأكد على إنه دعم مؤسسة ولي العهد، مكتب مؤسسة. صحيح. ولي العهد للشباب ولأفكاره.
0: وهي حنين باليوم لما نرجع لمؤسسة ولي العهد سيدي حسين، لما انطلقت هذه المؤسسة هي انطلقت كحاضنة اليوم لأفكار الشباب، وحاضنة لتطلعاتهم، حاضنة اليوم هذه المؤسسة اليوم اللي دعمت الشباب وساهمت بشكل كبير في تغيير حياتهم وتغيير أفكارهم وتجهيزهم للمستقبل. وصول سيدي حسين اليوم لمنتدى تواصل 2026 هو رسالة واضحة بأن صوت الشباب الأردني رح يوصل، وصوت الشباب الأردني اليوم يترجم على يترجم بشكل واضح بخطوات عملية فعلية تتبنى أفكار الشباب اليوم وترجمها لمشاريع تساهم في تغيير حياتهم وتغيير مجتمعهم، وبطبيعة الحال بتغير الأردن. صح. للأفضل.
2: والفكرة هي أول خطوة، وكل خطوة بتفتح أبواب الفرص. مستقبلك بإيدك وإنت اللي بتصنعه، بطموحك، بقراراتك، بعطائك، وبكل خطوة بتاخدها. إحنا معك برؤيتنا وبأفكارك الملهمة بنبني المستقبل مع بعض. كل سنة بيكبر الأثر وبنفتح لك أبواب جديدة عبر مساراتنا وبرامجنا اللي بتدعم طموحاتك، من تطوير لمهاراتك القيادية للتدريب التقني والمهني اللي بيساعدك تدخل سوق العمل. التكنولوجيا والابتكار جزء أساسي من رحلتنا، برامج عالمية في البرمجة، مختبرات ومساحات إبداعية، حاضنات أعمال بتدعم الريادة والتقدم، وعندنا فرص تطوع بتعكس قيم مجتمعنا، لأنه العطاء جزء أساسي من النجاح. إجا وقتك لتحول طموحك لإنجاز. إحنا معك من الشمال للجنوب، وين ما كنت رح تلاقينا، وإحنا جاهزين ندعمك ونفتح لك أبواب الفرص لتحقق حلمك وتصنع فرق حقيقي. انطلق اليوم، استكشف مساراتنا وخذ خطوتك الأولى. إحنا عندنا الفرص وإنت عليك الخطوة. مؤسسة ولي العهد، مسار للفرص.
1: إحنا مكملين معاكم مشاهدينا. خلينا نستضيف معنا بالاستديو المشترك بمنتدى تواصل 2026 فتاة أردنية من محافظة إربد بتقود مبادرة بيئية بعنوان She Sustains، تهدف لنشر الوعي حول الاستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية فيها. أهلا وسهلا فيك رهف. إحنا مبسوطين لوجودك معنا اليوم ولهالقصص النجاح الشبابية اللي عم نشوفها. صحيح. عماد موجودة معنا اليوم بمنتدى تواصل 2026، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا رهف. يعني اليوم احنا فخورين، واللي بيشاهدنا اليوم فخور بشبابنا الاردني اللي عم بيطلق مبادرات عم بيغير من حياته. اليوم رهف بدنا نحكي بداية، رهف اليوم قبل مؤسسة ولي العهد وين كانت توجهاتها، وبعد التدريب بمؤسسة ولي العهد وين صارت رهف؟
3: اولا سعيدة بتواجدي معكم اليوم وممتنة لتواجدي بمنتدى تواصل. رهف وين كانت قبل مؤسسة ولي العهد؟ أنا مجرد ما تخرجت مثل كتير شباب وشابات بلشنا نضيع إنه وين بدنا نروح، إيش بدنا نعمل، مين رح يدربنا، كيف رح ناخد خبرة. فبلشت بمؤسسة ولي العهد كتطوع وأخذ التدريبات معهم وأشارك بالبرامج التدريبية. بعد هيك بعد ما صقلت مهاراتي صار عندي مهارات تواصل أفضل، مهارات بالقيادة، تعلمت كيف أتعامل مع الأشخاص من مختلف الفئات، من مختلف يعني الخلفيات اللي موجودة عندهم. فصقلت شخصيتي بشكل أفضل الحمد لله.

0: بعد هيك بلشت كمدربة مع مؤسسة ولي العهد. بعد هيك بلشت انه شفت انه شخصيتي صارت افضل الحمد لله، معلوماتي افضل. انه دائما الاشخاص بيطلع من الجامعه عنده المعلومات العلميه بس الشخصيه شوي بيكون لسه بدنا نشتغل عليها. فلما شفت شوي انه بلشت عندي شويه خبره بهذا الموضوع، بلشت اقدم لمنح من المنظمات الدوليه، اشارك ببرامج، وهيك وصلت لمبادره شي سستنس.
1: خلينا نحكي عن فرص الشغل والتشبيك من خلال مؤسسه ولي العهد، كيف انعكست عليك رهف من ناحية الدخل؟ كيف أثرت عليك كمان؟
0: من ناحية الدخل طبعا أثرت، لأنه أنا لما بلشت تدريبات مع المؤسسة بلشت شخصيتي صارت أفضل، قدرت أقدم لفرص أفضل من هيك. يعني من قبل كنت أتوتر إنه كيف بدي أقابل، كيف بدي كذا، فكان في تدريبات مختصة بهذا المجال قدرت إني أشارك فيها. من ناحية الدخل بلش إنه يجيني عروض، لأنه أنا مع مؤسسة ولي العهد فالاسم يكفي إنه أنا صحيح. مدربة مثلا معهم فبلش يجيني عروض أفضل من هاي الناحية.
2: رهف، لما نحكي شي سستنس إحنا عم نتكلم اليوم هالمبادرة اللي تستهدف بداية ممكن النساء بشكل أكبر، وعم تربطها بقضايا، عم نحكي عن التغير المناخي، يعني عم نحكي في بدنا تربطي لنا الفكرة من وين إجت بداية عند رهف؟
0: الفكرة إجت من مشاركتي ببرنامج شيليت السنة الماضية. وقتها كنت أنا ومعي زميلاتي سما وطيف، بوجه لهم تحية. زميلاتي بلشنا إحنا مع بعض بعد ما خلصنا البرنامج، كان لازم إنه نطلع بفكرة وهم رح يدعمونا. فطلعنا بفكرة شي سستينز اللي هي تدعم النساء والفتيات لحتى يقدروا إنهم يواجهوا التغير المناخي. كتير منشوف نساء عم بتأثروا، سواء اللي مثلاً العاملات من مجال الزراعة، النساء اللي بيعتمدوا هم على الدخل، فعم نشوف إحنا حالياً كيف فرص العمل قليلة. فمبادرتنا بلشت إنهم توعيهم كيف يربطوا بين إنه أنا أقدر أحصل على وظيفة أو شغل أنا أعمله وبنفس الوقت أنا بحافظ على البيئة. مبادرتنا مش بس إنه إحنا نعلمهم كيف مثلاً يبلشوا مشروعهم أو كيف يكونوا صديقين للبيئة، عم كمان جلسات توعية إنه كيف عم بتأثر على صحتنا إحنا كأشخاص.
1: طب ذكرتي رهف عن الشخصية وركزتي على هذا الموضوع وأنتي عم تحكي معنا، إيش اللي صار معك؟ كيف حسيتي إنه شخصيتك تغيرت أو انصقلت بطريقة مختلفة وطورتي عليها واشتغلتي عليها من خلال مكاتب مؤسسة ولي العهد؟
0: أكيد.
1: احكي لنا.
0: هلأ شخصيتي كانت شوي انطوائية أكثر، ما بعرف أكثر أتعامل مع الأشخاص يعني بمختلف المجالات. الجامعة كانت فترة كورونا فكمان كانت شوي أثرت على حياتنا الاجتماعية. فبلشت شوي بمؤسسة ولي العهد أول مرة إنه ما بحكي كتير مع الأشخاص، مرة على مرة الأنشطة اللي بتصير داخل التدريبات التطوع، لما إحنا إنه إلك مهمة أنت لازم تعمليها، فهي ساعدتني كتير إنه صرت أعرف كيف أحكي مع العالم أكتر، كيف يعني أحكي معهم إنهم أتقبل. في أشخاص لازم تحكي معهم هيك، في أشخاص لا، فيعني كتير.
2: هو رهف اليوم طبعاً. مؤسسة ولي العهد عم بتركز على مفهوم القيادة اليوم، القيادة وصقل الشخصية وتنمية المهارات عند شبابنا في الأردن. إذا رجعنا شوي رهف للمبادرة اليوم، مثل هذه المواضيع إذا ما حكينا تجاوب المشاركين معها، كيف كانت النساء ومين بتستهدف اليوم بأي مناطق بالأردن؟
0: المبادرة شي سستينز بتستهدف 3 محافظات في الأردن، إربد وعمان والكرك. دربنا عدد يعني أكثر من 200 شخص خلال السنة الماضية. كمان كنا ما نركز بس على الفتيات والشابات، كنا نركز كمان على فئة الذكور الشباب، لأنه أكيد إلهم دار هم بقضايا المناخ. إيش كان السؤال؟
2: نعم رهف، يعني إحنا القصد اليوم كيف تجاوب المشاركين ورهف لما إحنا بنحكي مثلا قضايا تتعلق بالمناخ؟
0: تمام. بالنسبة لأنه كيف كانوا الأشخاص كيف عم يتعاملوا معنا ضمن المبادرة وهيك، كان في إقبال شديد كتير الحمد لله. كان في كتير أشخاص حتى إذا كنا مسكرين العدد يحكوا إنه خبرونا دا

0: أيمن إنه اتواصلوا معنا، هاي أرقام نظيفونا، كان إقبال الحمد لله كتير كبير من قبل الأشخاص، التدريبات كان حتى بعد التدريبات يبعثوا لنا فيدباك إنه شكرا لكم كتير، تعلمنا 1 2 3 وهلأ بلشنا إحنا. أو في بعض التدريبات كان فيها تشبيك، في أشخاص كان بدهم يتعلموا مثلا كيف نصنع كومبوست، كيف نعمل هيك، فكنا نجيب مثلا نشبك مع شركات إنه ممكن أنتوا تساعدوهم بهذا الموضوع أو لا.
1: الحمد لله الإنسان يعني أثر، يعني هذا الشيء اللي عم تعملوه شيء عظيم ما شاء الله عليكم. خلينا نحكي عن رهف، وين بتشوف شيء سستينز بعد 10 سنين من هلا؟
0: بعد 10 سنين شيء سستينز، احنا حاليا يعني بتعرفي احنا ما بدنا انه الدعم ناخده هاي الفلوس خلصناها فبعدين من وين احنا بدنا نكمل تدريبات وهيك. فالحمد لله بلشنا بمشروع تصنيع كومبوست، صنعنا اول كمية خلال الفترة الماضية، يعني كانت هاي الكمية بس لحتى نجرب انه احنا نشوف انه احنا قادرين على انه نصنع كومبوست بمواصفات كويسة وتكون يعني ضمن المواصفات والمقاييس. الحمد لله كانت ضمن هاي المواصفات، حاليا عم نشتغل على انه نرجع نصنع مرة تانية، نكمل على انها تكون شركة ناشئة ان شاء الله في السنوات القادمة.
2: بس رهف بدنا منك تفاصيل اكثر حول هاي المبادرة، بدنا المشاهد اليوم اللي عم بيشوفنا يعرف بالضبط شو بيستفيد، شو المبادرة، شو عم بتقدم، كيف عم بتغير من فكر الناس اليوم.
0: اوكي، هلا المبادرة احنا عم نشوف حاليا كل اغلب المنظمات واغلب الشركات عم تتجه الى انها تكون هي صديقة للبيئة.
2: صحيح،
0: لانه كل التوجهات الدولية حاليا نحو هذا الموضوع.
2: صحيح،
0: وقدي عم في اشخاص عم بحصل على دعم بس لانه مشروعهم صديق للبيئة.
2: تمام،
0: فنحن في اشخاص، في سيدات كانوا موجودين معنا مثلا هم مشروعهم كتير حلو كتير بيرفكت بس مثلا مو صديق للبيئة فما بيقدروا ياخدوا هاد الفند انه على هذا الموضوع.
2: فكرة اليوم كسيدة مثلا في محافظة الكرك بدها تكون صديقة للبيئة، ضمن هذه المبادرة انتو شو عم بتقدموا للسيدة حتى تكون صديقة للبيئة؟
0: احنا عم نقدم لها المعرفة اللي بتلزمها لحتى تقدر انها تكون تقدر تشتغل هذا الشغل، تفهم ايش يعني صديق للبيئة. يعني مثلا احنا بدل التغليف لنفرض اغلب الاشياء احنا بنعلمها لها على مستوى التغليف، بدل ما نستخدم النايلون نستخدم الورقي، بدل ما نستخدم كذا نعمل كذا، فهاي الأشياء عم بتغير من فكرهم مرة على مرة وعم بتحسن من مستوى الدخل اللي عندهم.
1: ما شاء الله عليك يا رهف، مبدعة، ونتمنى لك كل التوفيق ويعطيك ألف عافية. احنا دائما
2: فخورين
1: عن جد، فخورين بشبابنا الأردنيين وبطاقاتهم الشبابية. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رهف.
2: نعم مشاهدينا، مستمرين معكم في هذه التغطية المشتركة من قناة المملكة والتلفزيون الأردني وقناة رؤيا وعمان تي في لنقل وقائع منتدى تواصل 2026 من البحر الميت.

0: إذن مشاهدينا مستمرين في هذه التغطية اللي منحاول من خلالها أنه نحطكم بتفاصيل كل ما يجري في منتدى تواصل 2026 اللي بيركز على عدة محاور رئيسية بتهم شبابنا الأردني اليوم. خلال استضافاتنا السابقة حاولنا قدر المستطاع أنه إحنا نحطكم بما أوجدته مؤسسة ولي العهد اليوم في نفوس هذول الأشخاص وساهمت في تغيير حياتهم وتغيير تفكيرهم بما ينعكس إيجابا على حياتهم وعلى مجتمعهم.
1: وإحنا فعلا عماد لاحظنا هذا الشيء من خلال جولتنا لمنتدى تواصل 2026 المقام بالبحر الميت. عم نشوف الشباب، عم نشوف حماسهم، عم نشوف أفكارهم اللي عم تنطرح، عم نشوف التشبيك مع أصحاب القرار. صحيح. والخبراء، وهذا الشيء اللي عم يعطيهم تشجيع للاستمرارية وأمل بأن القادم أجمل وأن الغد رح يكون أجمل بإذن الله مع شبابنا الأردنيين. خلينا نروح نشوف عماد أنا وياك والمشاهدين آراء الشباب مع زميلتنا أسيل شبيب، خلونا نتابع مع بعض.
2: مع انطلاق أعمال منتدى تواصل لعام 2026 الذي تعقده مؤسسة ولي العهد، تلتقي اليوم كافة أطياف المجتمع الأردني في حوار أردني جامع. هذا التواجد المجتمعي الواسع جاء ليبحث جملة من المحاور الحيوية كاقتصاد العمل الحر وأفاق الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام والقطاعات التقنية الناشئة، بالإضافة إلى أنماط العيش وأنماط الرياضة الأردنية، فأي هذه القطاعات هي الأكثر أهمية بالنسبة للشباب؟
3: أنا جاي من محافظة البلقاء، تحديدا من مدينة السلط، مهتمة بمحور الإعلام. هلا المحاور كلها الموجودة هي أنا مهتمة فيها، بس محور الإعلام وإنتاج المحتوى حاليا في هذا الزمن، بما أنه إحنا كمان تكنولوجيا و AI، فبحس أنه كتير مهم، وأنا يعني شغفي كله موجود في الإعلام، فحسيت أنها فرصة حلوة وجميلة أني أكون موجودة هنا بهذا اليوم. وشكرا كثير مؤسسة ولي العهد على إتاحة هاي الفرص لنا إحنا كشباب حتى نكون جزء من صناعة القرار أو جزء من نواكب المستقبل اللي إحنا جاينا.
4: أنا غازي من الزرقاء، بصراحة أنا مهتم بالذكاء الاصطناعي والعمل الحر. الذكاء الاصطناعي لأنه أنا بدرس ذكاء اصطناعي، والعمل الحر لأنه أنا بتجه لريادة الأعمال منذ 2019 من وأنا صغير، فلذلك أنا مهتم بهذول المجالين. وبصراحة الجلسة الحوارية الأولى كانت رائعة جدا، ويعني أنا بشكر مؤسسة ولي العهد على هذه الفرصة وعلى إتاحتها للشباب. دائما مؤسسة ولي العهد هي مسار الفرص للشباب الأردني.
5: أنا جاي من محافظة مادبة، مكتب مؤسسة ولي العهد، جاي والله عشان في فرصة ممكن نسمع من قادات نجحوا، وإن شاء الله نصير زيهم ونقتدي بيهم ونكون إن شاء الله ناس ناجحين وشباب، مثل ما حث ولي العهد إنه الشباب هم أساس كل شيء.
2: قديش بتشوف اليوم منتدى تواصل مهم، فرصة مهمة للشباب للالتقاء زي ما حكيت بنخب من المجتمع الأردني وإقامة حوار وطني شبابي ضمن هذا المنتدى؟
5: والله منتدى تواصل راح يبنى فكرة كبيرة عند المجتمع الأردني إنه الشباب قادرين إنهم يصنعوا الفرق بمملكتنا الأردنية.
6: والله أنا جاي من محفظة العقبة، مهتم بالشركات الناشئة
2: ليش
6: والتقنية.

0: بحس يعني مجال المستقبل واغلب الاهتمام عليه، فممكن يكون في له فرص كبيره بالوطن العربي وبالاردن ان شاء الله.
1: قديش اليوم بتشوفي منتدى تواصل فرصه مهمه للشباب حتى يحضروا هاي الحوارات وهاي اللقاءات ضمن المنتدى؟
0: والله هي فرصه مهمه جدا، بتلتقي فيها مع عدد كبير من الشباب، عدد كبير من الافكار يعني وافاق جديده، بتسمع فيها خبرات جديده عشان تحسن حالك في المستقبل.
1: شكرا جزيلا.
0: عفوا.
2: اجيت من عمان، المحتوى اللي حابه اشوفه اليوم عن الذكاء الاصطناعي والاعلام، لانه شايفه قد ايه هذول الاثنين they're collaborating with each other بالمستقبل، وقد ايه عم بيفيدوا الطلاب كثير والشباب كلهم، يعني قد ايه هذا الشيء رح يشكل بمسؤوليتهم بالمجتمع لقدام.
3: انا من محافظه البلقاء الصلت، الصراحه مهتم كثير للشركات الناشئه، اساس انه حاليا ممكن اشتغل على شغال على مشروع وهو اعاده تدوير الزيت المقلي المستهلك، فممكن هذا المشروع يعيد على الفائده على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى البيئه.
1: شو بتشوف اليوم اهميه اقامه هذا المنتدى في مثل هذا الوقت بما يتيح فرص الحوار مع الشباب الاردني؟
3: من وجهه نظري بحس المنتدى بيشكل نقطه مهمه عن طريق انه تعزيز تشبيك العلاقات، توعيه الناس باهميه الشركات الناشئه وتوعيتهم من شغلات كثير.
4: اهم محور اليوم هو الجلسه اللي حتكون عن الذكاء الاصطناعي، وهل ممكن انها يعني فعليا تاخذ مكان الشباب بالمستقبل ولا لا؟
1: ليش انت مهتم
4: فيه؟ لانه بصراحه انا عندي وجهه نظر، هو الذكاء الاصطناعي مش راح ياخذ يعني بالمعنى الحرفي مكان وظائف، بس هو راح يخلي كل شخص في مهام في وظيفته لازم يكون بعرف الذكاء الاصطناعي، فهي بتفرق ما بين انه ياخذ مكاني انا كاملا او اني انا اعرف الذكاء الاصطناعي.
5: اول شيء الله يعطيك العافيه، انا محمد احمد من محافظه الزرقاء، مهتم جدا بمحور الشركات الناشئه ومهتم جدا بالمحاور وضيوف الشرف، عندي خلفيه يعني عنهم، قرات عنهم، فحبيت انه اجي اسمع لهم، اكون معهم بالقرب، اسالهم وجه لوجه، نستفيد من هذا القطاعات، لان هو خلينا نحكي اساس اي دوله هي الشركات الناشئه واقتصاد البلد، فان شاء الله نكون جزء من هذا القطاع باذن الله.
6: انا من محافظه المفرق، اسمي هلال ابو عاشور، صراحه اليوم جاي لحتى اعرف عن محور الاي اي اكثر، لانه الاي اي الان في تحويل مسار، يعني بيحول مسار العالم، بيحول مسار العمل، بيحول مسار الشباب، صار عندنا اهتمام اكثر في مجالات الاي اي، صار يغطي وظائف، فاحنا جايين نشوف الفرص الغد وين راح توصل مع الاي اي.

0: ومكملين معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة والمشتركة من الاستوديو المفتوح من منتدى تواصل 2026 من منطقة البحر الميت. اليوم المنتدى ركز على رسائل رئيسية ومهمة جدا، نتحدث عن رسائل تتعلق بالتكنولوجيا والمستقبل والاي اي. واسمحوا لي بهذه اللحظات نرحب بالمهندس ماهر الخياط. مهندس مساء الخير واهلا به.
1: مساء الورد، اهلا وسهلا فيك وسعيد بوجودي معك.
2: واحنا بالاكثر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه اوجنتس اي اي المهندس ماهر خياط. بالبدايه خلينا نحكي ايش المطلوب منا هلا بالوقت الحالي لحتى نعيد تعريف المواهب التقنيه بالتركيز على التفكير التحليلي وحل المشكلات.
1: يمكن هاي شغله صارت مهمه اكثر. المهارات التقنية سهل الواحد يحصل عليها من خلال البرامج والتدريبات والتريننج، لكن المهارات المهمة اللي بنحتاجها هلا مهارات الاتصال اللي بنسميها communication skills،
2: صحيح،
1: my critical thinking، team working collaboration. أنا جزء كمان مش بشركتي بس أنا جزء كمان من جمعية المهارات الرقمية، وعملنا study على السبلاي اند ديماند بالماركت، وجدنا انه السوفت سكيلز مهمه،
2: طبعا
1: التكنيكال سكيلز مهمه والسوفت سكيلز مهمه كمان.
0: يعني مهندس اليوم تحديدا بما يتعلق بالاي اي اللي عم نشوف بين كل يوم ويوم عم بيختلف بشكل كبير، وعمليه مواكبته يعني صارت شبه مستحيله، ولكن اليوم كيف انتم كشركه وحتى كاردن اذا ما نظرنا كيف ممكن نواكب التطورات المتسارعه في الاي اي؟
1: يعني أنا بحكي للطلاب إشي اسمه التعليم المستدام والتعليم المستمر، يعني متطلب من جميع الأشخاص والمهندسين أو بالخريجين إنه دائما يكونوا على اطلاع ويتعلموا المهارات اللي موجودة هاي، وما يستنوا ليتخرجوا من الجامعة ويوقفوا يتعلموا. كتير من الأمور هاي والسكيلز موجود التعليم عليها أونلاين، وإحنا بشركتنا واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي هي التدريب، فالتدريب خلال العمل مهم جدا، وهي واحدة من البرامج اللي إحنا بنركز عليها. يعني بنطلع على طلاب خريجين تخرجوا يا على وجه التخرج أو متخرجين، وبنحاول نشتغل معهم على السكيلز الضرورية لينجحوا بشغلهم بظل مهارات الـ AI.
2: مهندس، هل إحنا جاهزين لمرحلة ما بعد البرمجة؟ وهل بتشوف الشباب الأردنيين هل بيقدروا يتنافسوا عالميا بعصر الذكاء الاصطناعي؟
1: أنا أمبايس للشباب الأردنيين وأنا بقول قادرين إنهم يتنافسوا في السوق العالمي. اللي لاحظنا إنه عندنا الكور سكيلز اللي مطلوبة، وبلزمهم بس يتعلموا طريقة ثينكينج تانية. هاي الشغلة ما بتعلموها بالجامعات، وما بتعلموها بكثير من الكلاسيكال، خلينا نحكي organizations أو بالشركات. التوجه اختلف من ناحية كودينج، إني أنا أكتب برمجيات بكود،
0: صحيح،
1: إلى اللي بنسميه الانتنشن، إنه أنا أعرف الايجنت أو الذكاء الاصطناعي إيش الأوبجكتيف تبعي، ايش هي المشكله اللي بدي احلها، وكيف افهم ال LLM او الذكاء الاصطناعي كيف ينتج لي البرامج اللي هي تؤدرس هاي المشاكل اللي بنواجهها.
0: نعم، يعني مهندس انت ذكرت بعض المهارات الواجب اليوم للشاب والشابة الاردنيه يمتلكوها لمواكبه هذا التطور، ولكن بالمجمل اليوم اذا ما نظرنا في ظل كل هذا يعني التسارع في خطوات الـ AI، اليوم ما المطلوب اليوم من الشاب الأردني؟
1: مطلوب من الشباب 3 things.
2: حلو.
1: مطلوب منهم أول إشي إنهم يعرفوا how to prompt، اللي هو نعطي 3 phases إحنا.
0: نعم.
1: واحدة إنه يتعاملوا مع الـ AI، كيف أنا أحاكي وقت، كيف أنا to communicate، كيف أنا بقدر to prompt الـ AI، كيف بقدر أفهم الـ AI إيش اللي أنا بدي إياه، اللي هو الانتنشن تبعي. الشغلة الثانية استخدمه منسميه ككوبايلوت، كمساند لإلي خلال عملي. فبيكون في كتير ايجنتس الهدف تبعها انها تساعدني بأتمتة اشي معين او بتاسك معين. الشغله الثالثه انا بصفي مع الايجنت او مع الاي اي من صفي كتيم.
0: نعم.
1: فانا عندي الاي اي يعتبر الايجنت اللي هو بنسميه الوكلاء. فانا بعمل وكلاء باستخدام الاي اي، والوكلاء هذول بصفوا جزء من التيم تبعي. فتكولابريت انا مع هذول الوكلاء مهم جدا بسوق العمل هاي الايام.
2: وين احنا شايفين مستقبل الاي اي بالاردن؟ لوين رايحين؟
1: والله انا شايف الاي اي راح يكون جزء من حياتنا بكل القطاعات، بغض النظر احنا ما بنحكي قطاعات تكنيكال كانك مطور برامج او شركه اي اي، ولكن اذا انا كنت بمؤسسه معينه، اذا كنت بقسم الاتش ار او كنت بقسم الاوبريشنز او قسم الليجل، لازم اعرف كيف انا استخدم الاي اي كمساند لي وليس كمنافس، وهي شغله مهمه.
0: بس تحديدا بما بفكره منافس اليوم، الاي اي بكل اشكاله عم بيختصر الوقت، ما يحتاج الى اشهر صار ينتج في ثواني.
2: صحيح.
0: بس بالمقابل هل في وظائف كثير رح نخسرها نتيجه الاي اي؟
1: يعني هذا السؤال بدنا نسال عنه دائما. من وجهه نظري المتواضعه، الوظائف اللي هي جونيور ليفل اللي هي ريبيتيتيف، الاشياء اللي بتنعمل بالاتمته، سهل كثير انه الاي اي
2: ياخذ مكانها
1: او ياخذ مكانها. الوظائف اللي بتعتمد على الهيومن انتليجنس، الاندرستاندينج اللي هو المخرجات من الاي اي، واقدر اقرر ان هاي صحيحه مش صحيحه، النوليدج تبعتي بالقطاع اللي انا فيه مهمه جدا.
0: نعم.
1: وهذا بعطيني ادفانتج.
2: وهل فكرك رح نشوف الاي اي داخل بعده قطاعات عندنا، مثلا ممكن مؤسسات تعليميه، حكوميه، صحيه حتى؟
1: هذا اللي بنحب انه يصير، لانه هذا مهم. الاي اي ليس حكر على قطاع معين.

0: واحنا بنسمي الاي اي ديفيوزنج تكنولوجي، يعني هي عباره عن تكنولوجي راح تدخل بعده قطاعات او كافه القطاعات بشكل او باخر. فلازم احنا نعرف كيف نقدر نستخدم الاي اي بالقطاع اللي انا بفهم فيه. الاي اي او انا كمبرمج او انا كشركه اي اي يمكن ما اعرف كل القطاعات او ما اعرف شيء معين عن القطاعات بتفاصيلها
1: طبعا،
0: ولكن الاشخاص اللي ملمين ويعرفوا الديتيلز تبعت هاي القطاعات ويعرفوا المشاكل تبعت هاي القطاعات والحلول اللي ممكن تنعمل باستخدام الاي اي هم اللي راح يكونوا سكسسفل.
1: جميل.
2: يعني مهندس، اليوم في احدى الجلسات تحديدا بما يتعلق بفرص المستقبل كانت من ضمن الحوارات انه اليوم المستثمر الاردني لما او المستثمر اذا بده يستثمر بالاردن يختار قطاع التكنولوجيا لانه البنى التحتيه جاهزه في الاردن. اليوم اذا ما حكينا عن قطاع التكنولوجيا بالمجمل اليوم في الاردن، شو الفرص والتحديات امامه؟
0: لا كفرص اكيد احنا عندنا كوادر او موارد بال بال بالاي تي ممتازه إلها يعني تاريخ طويل، انشغل على السكيلينج تبعها، وفي برامج يعني بقيادتنا الحكيمة خلينا نحكي وضعها تحت أولويات الحكومات. فبدنا نحكي مثلا مجلس تكنولوجيا المستقبل، بدنا نحكي المشاريع بوزارة الاقتصاد الرقمي التي تعنى بتوفير البيئة الملاسبة وكذلك التدريب المناسب لحتى هاي الفجوة بين مخرجات التعليم وبين متطلبات السوق تقل جدا ويكون في عنا أشخاص كواليفايد وجاهزين.
2: يمكن هذا مهندس اللي احنا لمسناه بشكل واضح ومباشر بكلية الحسين التقنية.
1: صحيح.
2: اليوم من يتخرج من الكلية هو يحصل على وظيفة، وهذا ربما اللي انت كنت بتشير إليه قبل شوي.
0: والله هذا انا عندي بيرسونال، يعني عندي انا اكزامبل من شركتي. الحلو بجامعه الحسين التقنيه اللي هي موضوع اللي بسموه الابرنتسشيب، وعباره عن برنامج 8 اشهر الشخص او الطالب بيشتغل بالشركه زيه زي اي موظف عادي. وانا عندي واحد من هذول الطلاب.
1: حلو.
0: وبشوف الليفل الديديكيشن البروفيشناليزم، وبشوف كيف القابليه للتعلم موجوده عندهم. وجود هذا الشخص بهاي الفتره بصفي واحد من التيم اللي عندي، فعم يشتغل هذا الشخص على حلول لشركات مش برامج بس تدريبيه. فهو عم يشتغل بحد ذاته كشخص لحلول لشركات كبيره في الوطن العربي.
1: مهندس، احنا اليوم بمنتدى تواصل 2026 بنسخته الرابعة، من خلال تواجدك بالمنتدى كيف شفت الشباب؟ كيف شفت ردود افعالهم؟ اكيد تم يعني طرح امامك افكار، احلام، طموحات، احكي لنا.
0: عندي خبرة بشباب شو اسمه مؤسسة ولي العهد، وتعاملت معهم بعدة برامج، فأنا بعرف الأشخاص هذول وبعرف قديش هم طموحين، بحبوا يتعلموا، عندهم رغبة بالتعلم، عندهم رغبة بملاحظة خلينا نحكي المشاكل أو الأمور أو التحديات وجد سولوشنز لإلها.
2: صحيح.
0: كثير هم شعب أو أشخاص متحمسين حابين يخدموا البلد وحابين يتعلموا.
1: صحيح.
0: ولاحظت عندهم حب المعرفة، لاحظت عندهم شغف بأنه يتعرف على الأشخاص يعرفوا شو بيعملوا، وبعدين لاحظت أنه بيحبوا يحكوا لك شو اللي عم بيعملوه.
1: صحيح.
0: شو توجهوا وشو طموحاتهم، شو الأشياء اللي بواجهوها، ويطلبوا
1: أراءكم.
0: يعني
1: هون بيجي أهمية المنتدى،
0: ويطلبوا سبورت.
1: هون مهندس بيجي أهمية هذا المنتدى بتشبيك الشباب وأفكارهم بخبراء أو أصحاب قرار.
2: صحيح.
0: أنا بحكي لهم أنتوا يعني كثير يعني الله رضيان عنكم أنكم موجودين بمنتدى زي هيك.
1: صحيح.
0: أنه عندكم أكسس لناس decision makers leaders وخبرة، ومن غير هل كل البيروقراسي أنت بتقدر تحكي مع أي حدا وتأخذ منه خبرته وتسأله ويفيدك ويعمل لك الأدفايز والمنترينج. فهي شغلة كتير حلوة ما منلاقيها بكتير بلاد.
1: صحيح.
0: وهي بتساعد إنهم يصيروا عندهم روح القيادة، حب العمل،

0: حب التعلم وحب مساعدة.
1: يعني مهندس معظم اللي ذكرته هو الأساس اللي انطلقت من خلاله مؤسسة ولي العهد اليوم، هي اليوم لا تحتضن أفكار الشباب، تربطهم وتشبكهم مع أصحاب القرار وترجم هاي الأفكار إلى واقع قدر المستطاع. ولكن مهندس اليوم الأردن هو جزء من العالم، ومن الممكن يعني اليوم تحديدا لشبابنا صار من السهل جدا أنه إحنا نأخذ عدة أفكار وعدة مشاريع من جهات ثانية. إلى أي مدى يعني مثل باعتقادك اليوم أصبح من السهل التعلم بأي مجال؟
0: يعني احنا بوجود الانترنت والاي العالم هو الماركت تبعنا، فاحنا
1: صحيح.
0: نحكي لهم لما تفكر بحلول اللي تطلع فيها للعالميه جلوبال، مشان انت يكون عندك بيج ماركت. فهاي شغله مهمه، ففي كتير حلول تنعمل للاردن، لسوقنا، لمشاكلنا ممكن تتاخذ للريجن لانها تكون قريبه، وممكن تتاخذ للعالميه. وبنفس الوقت انه احنا هلا بمجال يعني خلينا نحكي البرمجيات والسوفت وير، فانت بتعمل برنامج ويولونشيت بيكمز بصفي اي جلوبال بلاتفورم،
2: صح؟ طبعا
0: معظم الناس بالعالم ممكن يستخدموه ويستفيدوا منه. فهذا بعطينا مجال انه انا مزبوط الاردن يمكن سوقها صغير، ولكن انا الاوبورتونيتي والبوتنشال الي العالم،
2: صح.
0: كله
2: هذا بيعطي دافع كمان للشباب انهم يستمروا ويعطوا اكثر ما عندهم.
0: وعندنا سكسس ستوريز بالبلد، يعني من ناس رياديين وصحيح العالميه من الاردن، وهذا كان كثير حلو لانه البيئه بتساعد على هذا الحكي.
2: صحيح.
0: عندك بيئه رياديه، عندك سكسسز فيها،
2: صح.
0: عندك تكنيكال سكيلز، وعندك اشخاص يعني بالرايت كاليبر.
1: نعم يعني تفضلي يا
2: حبيبي مهندس. بس هيك بدنا منك هيك رساله لكل الشباب.
0: بحكي بالانجليزي اكثر.
2: لا لا بالعكس. لا بالعكس، بس احنا حابين هيك منك رساله توجهها لكل شبابنا، شباب الاردنيين، هيك رساله منك ومن خبرتك من خلال تخطيطنا المباشره.
0: انا بحكي شغلتين، انا السكاي از ذا ليميت. التحديات طلع عليها كاوبورتونيتي، ولا تطلع على AI as a competitor. هاي شغله مهمه لكل الطلاب. نحن هلا بعدنا بمجال عم نخاف من انه الاي راح ياخذ شغلنا،
1: يمكن لانه ما بنعرف عنه كثير،
0: لانه ما بنعرف عنه. فالهدف انه انا اعرف عنه، اتعلم كيف استخدمه، واستخدمه ليساعدني اصير انتاجيتي اكثر، واصير بشغلي احسن باستخدامه، فاستخدمه كمساند لي وليس كمنافس.
1: نعم يعني مهندس تحديدا برؤيه التحديث الاقتصادي كان واضح جدا الاهتمام بقطاع التكنولوجيا. اليوم إذا ما حكينا أنه قطاع التكنولوجيا بيحظى بكثير من الدعم الملكي والدعم الحكومي، اليوم الفرص يعني ربما في هذا القطاع هي بتكون الأسهل من قطاعات أخرى، ولا لك رأي ثاني؟
0: هلأ القطاع هذا بيحظى باهتمام لأنه يعني شفنا نتائج السكسس تبعته، وأصبح رافد للاقتصاد الوطني وبيج كونتريبيوتر للاقتصاد الوطني. وبنحكي لما نطلع على العالمية، هذا التكنولوجي is the future يعني، والتكنولوجي ليس حكر على قطاع واحد،
2: صح.
0: تكنولوجي صفت إشي ضروري بجميع القطاعات. فإني أحل مشاكل تكنولوجية وأطلع بحلول لقطاعات معينة ترفد السوق وترفد السوق العالمي بحلول، هاي بتساعد على رفض شو اسمه الاقتصاد الوطني،
1: صحيح.
0: الشغلة الثانية المهمة انه في عنا عدد كبير من الخريجين في هذا القطاع، فبهمني انا اوجد بيئة لتساعدهم، مش بس يلاقوا شغل،
2: صح. يطوروا من نفسهم
0: منتجين ويصيروا يطوروا برمجيات اللي إلها قيمة عالية. انا مش بس بدي انفذ البرمجيات للناس من برا، بدي كمان انا اصير to create الـ intellectual property تبعتي، وانا بدي اصير a creator of platform اللي انا اقدر ابيعها واطلع فيها للعالمية. فهي عبارة عن زاويتين، زاوية المهارات والاشخاص والcapability، البيئة،
1: صحيح.
0: التحتية المهمة اللي البلد بتوفرها من ناحية
1: والتشريعات كمان،
0: التحديث الاقتصادي، التشريعات والامور هاي، ومن ناحيه كمان البيئه، من ناحيه اي تي، هاي يعني شغله مهمه.
2: طبعا
1: صحيح،
0: كونكتيفيتي والامور هاي. بس كمان بنفس الطريق انه في عندي بيئه بتشجع الرياديين، في عندي منصات،
1: صح.
0: ومنتديات بتساعدهم لا ينطلقوا للسوق،
2: والبرامج اللي بتقدمها مكاتب مؤسسه سمو ولي العهد. خلينا نحكي شوي عن الفجوه اللي ممكن تكون موجوده بين عرض المواهب والطلب العالمي.

0: كيف ممكن نسد هاي الفجوة؟
1: هاي الفجوة مش فجوة يعني بيوم واحد نقدر نعتبر انه هاي فجوة وبعدين خلص حليناها ورحنا. انتوا عارفين انه الطلب والتكنولوجيا متطورة بشكل يعني
0: أكيد.
1: متسارع، يعني موضوع اشي اسمه جينيريتيف اي اي، الذكاء الاصطناعي التوليدي او التوكيلي، هذا ما كان قبل 3 سنين.
0: صح،
1: لازم دائما نكون احنا اجايل، لازم احنا نواكب شو اللي عم بصير.
0: نعم.
1: ولازم البرامج التعليمية والبرامج التدريبية بسرعة تواكب هذا الحكي وترفد السوق بالخبرات والسكيلز اللي ضرورية لنقدر احنا نقلل هاي الفجوة. وهذا الحكي باي ذا واي يعني عم بصير بعدة برامج.
0: وإحنا بدنا نتشكرك المهندس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوغنتس اي اي المهندس ماهر خيار.
1: شاء الله عليك يعني تحكي الاسم مضبوط.
0: إحنا مبسوطين لوجودك معنا هون لهالمعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها، وبنتمنى أكيد إنه كل الشباب يكونوا استفادوا من هالمعلومات ومن أفكارك من رؤيتك.
1: شرفت بوجودك
0: ومن حبك للشباب ودعمك لهم. يعطيك
2: العافية. شكر لك مهندس، يعطيك العافية. مشاهدينا مستمرين معكم في هذه التغطية وننتقل وإياكم إلى الزميلة آلاء عبيدات لرصد تفاعل الشباب خلال منتدى تواصل 2026 المقام الآن في البحر الميت.
3: لا تكتمل قيمة الحوارات القائمة اليوم إلا بالأثر اللي بتتركه والتفاعل، والتفاعل اليوم مش بس بينقاس بالحضور، التفاعل اليوم بينقاس بالأثر اللي عم نتركه، الأسئلة والمواضيع المطروحة اللي بتعكس أصلاً أهمية القضايا اللي عم نحكي فيها. اليوم رصدنا لكم بعض الأراء على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عن منتدى تواصل 2026 بنسخته الرابعة، رح أشارك معكم بعض منها. فمثلاً صالح حرتيمة عبر فيسبوك شارك معنا وقال إنه غداً لن يكون الحديث فقط عن الحاضر بل عن شكل الغد أيضاً، وبشكر المنتدى اللي بتنظمه مؤسسة ولي العهد. عبر منصة إكس معنا محمد غزاوي بيقول يجمع تواصل 2026 نخبة من الخبراء ليتشاركوا الحوار مع الشباب حول فرص الغد، شكراً لمؤسسة ولي العهد. دكتور خالد نبات عبر فيسبوك بيقول سموكم لا ترعون حدثاً فحسب بل ترعون فكراً وحلماً يكبر فينا، وتفتحون أبواب الغد لكل من يحمل فكرة تستحق أن ترى النور. عبد الرحمن الزغول بيقول تمكين الشباب وجعلهم في صنع القرار ضمن عدالة وشفافية واضحة هو من يفتح الطريق لكل مبدع ليكون قصة نجاح أردنية تستحق أن تروى. حسام حسين الخصاونة بيقول منتدى تواصل اليوم بيمثل رسالة وطنية بتأكد أن الأردن بقيادته الهاشمية وشبابه الواعي ماضي نحو المستقبل بثقة وعمل وإيمان بقدرة الإنسان الأردني على صناعة التغيير والنجاح. بيقول أسامة الرواشدة عبر إنستغرام طرح مهم للأمانة وأمر شديد الأهمية يجب التركيز عليه في مؤتمراتنا الأردنية في تعليق له على إحدى الجلسات الحوارية. ومعنا كمان هيام الخطيب عبر منصة إكس غردت وقالت سعيدة بهذه الفرصة والدعوة لحضور منتدى تواصل 2026 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه. وعرين العوامري عبر منصة فيسبوك بتقول الشكر الجزيل لمؤسسة ولي العهد Crown Prince Foundation على هذه الدعوة الكريمة وعلى جهودها المستمرة في دعم الشباب وتمكينهم وخلق مساحات للحوار وتبادل الخبرات والأفكار. يعني هذا التفاعل المهيب اللي عم نشوفه اليوم مش بس مباشرة من قصر المؤتمرات في البحر الميت لمنتدى تواصل 2026 بنسخته الرابعة، لا، احنا عم نشوف تفاعل رهيب على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لهذا المنتدى. مكملين اكيد معاكم جلساتنا الحوارية طوال اليوم من 9 للـ5 بالبث المشترك الموحد لننقل رسالة واحدة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا ومستمعينا، مستمرين معكم في منتدى تواصل 2026 بهذا النقل المباشر والمشترك من البحر الميت من قصر المؤتمرات بالتزامن مع انعقاد فعاليات هذا المنتدى، الجلسات المختلفة. قبل قليل شارك سمو ولي العهد بإحدى الجلسات الهامة بمنتدى تواصل ترافق سمو الأميرة رجوة، هذه الجلسة اللي ركزت على الأبعاد المختلفة للذكاء الاصطناعي، وكان مشاركة لولي العهد في الحديث أمام الشباب. اليوم أيضا زميلتنا ألاء رصدت تفاعل منتدى تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطي الشباب أيضا مع الفعاليات المختلفة بمنتدى تواصل، ورصدتي حجم التفاعل الكبير والإيجابية اللي نقلتي لنا إياها بهذا التقرير.
1: صحيح يا غيث، لأنه اليوم فعليا هذا التفاعل مش بس موجود على أرض الواقع هون في البحر الميت في قصر المؤتمرات، لا، تعدى الأثر وتعدى التفاعل حد الموقع المباشر. اليوم إحنا على مواقع التواصل الاجتماعي كل حدا عم بكتب، عم بيغرد، عم بيعمل هاشتاج تواصل 2026 يعني، وهلأ أكيد مكملين بلقاء مهم جدا.
0: لقاءاتنا مستمرة ومتواصلة مع كل الشخصيات اللي بتشارك بهذا المنتدى، قصص النجاح. ولما نحكي عن النجاح في شيء ارتبط فينا وهو تطبيق سند، فاسمحوا لي متابعينا بإني أرحب بالسيد محمد البطيخي مدير تطبيق سند. يا هلا ومرحبا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا نلاء وغيث، وأهلا وسهلا بجميع المتابعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: نورنا أستاذ محمد. خليني أبلش معك بالبداية عن أهم حدث اليوم. حضرتك كنت عم تلقي الجلسة الحوارية اللي دخل عليها سيدي سمو ولي العهد سيدي الحسين، احكي لنا أكثر.
2: والله كانت يعني لحظة رائعة جدا، دخول سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد على هذه الجلسة، وهي جلسة ذات أهمية لأنها على الذكاء الاصطناعي، وحكى فيها مع الشباب عن أهمية الذكاء الاصطناعي وعن دعمه للشباب. وهذا اليوم بيعطي جميع الحضور، اليوم كل اللي موجودين شباب، وهذا الإشي أعطاهم الحافز اللي اليوم بجوز هنا بيحتاجوه، التشجيع إنه نمشي إحنا بالطريق إنه نشغل الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتنا، تطوير هذه البلد، ننمي الاقتصاد. اليوم في عنا أدوات جديدة بنقدر نستخدمها، وهذه التشجيعات اللي اليوم شفناها هي ما يحتاجه الشباب اليوم حتى يقدروا ينطلقوا في الطريق تنمية مهاراتهم بالتكنولوجيا المستقبل.
1: نعم. صحيح.
0: اليوم أستاذ محمد، كيف ممكن إنه التنافسية التقنية تعزز قدرة الفرد لا تلغي وجوده؟ وهذا طبعا في غاية الأهمية، لأنه في كثير في تخوفات من موضوع هذا التطور التكنولوجي المتسارع واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كثير من الأمور اللي بتخص الشباب وتطلعاته.
2: صحيح، هي أهم مهارة اليوم الشخص لازم يتعلمها، هي كيف يتعلم بسرعة.
0: صح.
2: اليوم الشخص بده يكون التكنولوجيا عم تتطور بتسارع، ومواكبة هذا التطور بطلت عملية بسيطة جدا، فالواحد بده يكون مجهز حاله إنه كل فترة عم يلاقي شغلات جديدة نزلت، وبدنا نضلنا مستمرين في استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة. واليوم كل ما زادت التكنولوجيا مبنية ليش؟ عشان تساعدنا، عشان تسهل علينا.
0: صحيح.
2: فكل ما حدا قدر يوظف هذه التكنولوجيا في الطريقة الصحيحة، كل ما رح يقدر يتفوق في عمله، وفي النتيجة هذا رح يؤدي لامتيازه. وهذا اليوم الإشي اللي بدنا الشباب تمشي عليه، أنها تقدر تسخر هذه التكنولوجيا حتى تزيد مهاراتها وتنميها. فهو يعني كمان واحدة من النقاط اللي تم ذكرها، أنه هل اليوم الذكاء الاصطناعي بيستبدل الوظائف؟ وتم ذكر نقاط كثير حلوة يعني. هي زميلنا كان دكتور ذكر يعني اليوم الدكتور مميز هو اللي راح يصير بيستخدم الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي بيستبدل الدكتور اللي مش مستخدم الذكاء، يعني الدكتور اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي هو اللي راح يستبدل.
1: صحيح. صحيح. طيب استاذ محمد، يعني اليوم تطبيق سند هو علامة أردنية طورها شبابنا بشكل كثير جميل، بس بدي اسالك، هل اليوم عن جد شبابنا الأردني عنده القدرة انه يحول منتجات تقنية بهاي الطريقة وتصير لها قيمة مضافة عالية فعلا مثل تطبيق سند؟
2: طبعا اليوم واحدة من أهم الشغلات اللي إحنا بنتميز فيها في الأردن هي المهارات ومهارات الشباب اللي عندنا.
1: صحيح.
2: واليوم إذا إحنا بدنا نتطلع على العديد من الدول المجاورة، إحنا اليوم بنصدر كفاءات للدول المجاورة، وهذه الكفاءات الأردنية هي اللي بنت العديد من التقنيات في الإقليم تبعنا. ومش بس هيك، احنا اليوم بدأنا نشوف شبابنا الأردني عم بطور منتجات على مستوى عالمي، وبجوز واحد من أهمهم وتم ذكره خلال الحوار اللي هو ريبلت، اللي أصبحت شركة ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتقود الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصاحبها ومؤسسها شاب أردني.
1: صحيح.
2: وهي شركة صارت هلأ في المليارات تسوى. فاليوم احنا عندنا هذه المهارات وشبابنا موجودين وهن اللي عم بيقوموا بالتطوير. فاليوم كل الأمور اللي عم نشوفها احنا جديدة في تطبيق سند، هاي عم بيتم تطويرها في سواعد أردنية. عم نشتغل كلياتنا مع بعض في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وعم نتعاون مع شركاء أردنيين وكلهم عم بيشتغلوا، ومنجمع المهارات كلياتها مع بعض حتى نطلع بجميع الأمور اللي اليوم عم نشوفها على التطبيق.
0: ممتاز. وهذا اليوم اللي احنا بنفكر فيه، بأنه هذه التكنولوجيا بتوفر الوقت والجهد وبتخدم الإنسان، بس برضو اليوم لما نحكي عن سند وعن هذه الخدمات، اليوم خرجنا بهذه التكنولوجيا وابتعدنا عن البيروقراطية
2: طبعا.
0: فاليوم حتى التعامل الحكومي اختلف، أنا اليوم صرت أتعامل مع الحكومة من خلال تطبيق إلكتروني ومن خلال تكنولوجيا. صحيح. ما عدت أتعامل مع الحكومة من شباك حكومي بحتاج توقيع، بحتاج طوابع وأراجع من دائرة لدائرة.
1: صحيح.
0: فقديش اليوم إحنا قفزنا قفزات نوعية من خلال تطبيق سند.
2: اليوم إحنا عم نقدم العديد من الخدمات من خلال التطبيق، وعم نشوف تزايد في عدد مستخدمين التطبيق يوم عن يوم. يعني احنا بس بدنا نحكي عن زيادة عدد الأشخاص اللي فعلوا التطبيق من بداية السنة لليوم، عم نحكي 600,000. فاحنا اليوم وصلنا عدد الناس اللي مفعلة سند اليوم عم نحكي على 2,600,000. واحنا لما نطلع على الفئة المستهدفة لسند اللي هي الأشخاص اللي فوق عمر 16 عام، احنا عم نحكي على 5,500,000 تقريبا، هاي هي الفئة المستهدفة. فمعظم الناس بدأت تتوجه لسند. وجزئية رئيسية انه العديد من الامور اللي كنا اليوم نحتاج عشان نعملها نروح من جهة حكومية لجهة حكومية ثانية، ونقعد الواحد كان يحجز نهار كامل.
1: صحيح.
2: عشان بس الوقت اللي بده يروحه ويتنقل من شباك لشباك ويمشي بهذه الامور. اليوم بتطبيق سند احنا مش بس عم نعمل هذه الخدمات من مكان واحد، احنا اليوم ماشيين باتجاه انه اذا المعلومه موجوده عندنا عند مكان ثاني، ما راح اطلب من المواطن يروح يجيبها من المكان الثاني، انا خلص بعبيها لحالي.
1: صحيح.
2: لان صارت المعلومه موجوده
1: عندك.
2: فحتى كميه الاوراق والمعلومات اللي كنا نطلبها سابقا بطلنا بحاجه انه نطلبها، وعم نضيف العديد من الامور حتى نسهل بهذه الخدمات ونسهل بالاجراءات اللي عم نضيفها. واليوم الاستراتيجيه تبعتنا في اضافه الخدمات، وهي جزئيه كثير مهمه، انه احنا كثير عم نركز على سماع صوت المواطن.
1: صح.
2: اليوم احنا عم نتبع على السوشيال ميديا، عم نتبع على شو عم بنحكى على الراديوهات، فعم نسمع وبنكتب هذا الحكي كلياته وبنحلله وبنعمل كاتيجورايزيشن لكل شيء حتى نقدر نعرف ايش اكثر شغله اليوم عم بيجي عليها طلب من الناس. فاليوم احنا عديد من الخدمات اللي اضفناها هي ما كانت افكار أو

0: شغلات احنا فكرنا فيها هي كانت بناء على الداتا اللي احنا حللناها من طلبات الناس على السوشيال ميديا، على الراديو، على التلفزيون وغيره، نجمع الداتا. فاليوم احنا اللي دائما بنحتاجه من الناس ضهم يحكوا لنا شو اللي بدهم اياه، لانه هن البوصله تبعتنا اليوم اللي عم بتوجهنا بشو الخدمات اللي نضيفها، كيف ممكن نحسنها، كيف ممكن نساعدهم بنريحهم، كيف اليوم بدنا نريح.
1: يعني ما اجمل التطبيق اللي بيكون بوصلته هو راي الناس والمستخدمين تبعونه، وهذا شيء عظيم جدا. خليني انتقل معك لفكره ثانيه كمان. اليوم انت قلت انه عم ترصدوا الافكار والاراء تبعت الناس بالتطبيق، وحديثنا كان مطول جدا اليوم عن الذكاء الاصطناعي. هل في عندكم خطه بخطتكم الاستراتيجيه اضافه ادوات ذكاء اصطناعي لسند؟
0: نعم، اليوم احنا عرضنا احد التجارب اللي بدأنا فيها. طبعا هاي احنا تجربة لساتها في يعني مرحلة اولية، بس حبينا نعرضها حتى اليوم نورجي الشباب اليوم وين احنا متجهين وشو المستقبل، كيف سيبدو المستقبل. اليوم احنا بالشغلات اللي عملناها بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي عشان يجاوب على اسئلة المواطنين. فاليوم بصير في سؤال كيف ممكن أجدد جواز سفري، كيف ممكن أجدد رخصة عامل غير أردني وغيره، وبصير الذكاء الاصطناعي يجاوب على هاي الأسئلة. هاي المرحلة اللي هي انفورماتيف، ها راح تكون هي المرحلة الأولى اللي بدنا نشتغل عليها هلا. بس احنا الطموح تبعنا بده يكون أكبر من هيك، احنا بدنا نوصل لمرحلة التنفيذ وليس بس إني أنا أعطي المعلومة. فاحنا اليوم ما بدنا نحكي للمواطن نعطيه المعلومة بدك تمشي بهذه الإجراءات، إحنا بدنا الذكاء الاصطناعي يصير يمشي بهذه الإجراءات وينفذ هذه الخدمات. فبدي هيك أحكي لكم كيف إحنا اليوم نتطلع على المستقبل. نعم. اليوم نتطلع إنه جواز سفر الشخص قارب على الانتهاء، ضايل له 6 شهور.
1: صحيح.
0: من قبل 6 شهور بيجي أليرت جوازك قارب على الانتهاء، بتحب تجدده؟ ما عندك، بحكي له نعم، بروح بيحكي له أوكي بناء على البيانات اللي عندي بنحتاج 1-2، بنحتاج صورة بهذه المعطيات، بنحتاج هذه المعلومات، هذه التكلفة، بتحب أجدد لك إياه؟ بيحكي نعم. بتحب تروح تستلمه ولا نوصل لك إياه؟ بس عبارة عن تشات كلياته، بتتم العملية من تشات. كيف اليوم إحنا بنطلع تشات جي بي تي وغيره. هذا هو الطموح اللي إحنا بدنا نوصل له. طبعا هذا الطموح مش رح نوصل له إحنا بكرة ولا رح نوصل له بعد شهر، بس بدنا نحط الهدف عنا ونمشي باتجاه هذا الهدف، وتدريجيا ان شاء الله رح نقدر نوصل
1: طبعا.
2: وايضا التكنولوجيا الماليه كان لها استخدامات واسعه كمان في تطبيق
0: طبعاً.
2: سند، وكنتم حريصين عليها، واليوم واستخدام تكنولوجيا ماليه بتطبيق بيقدم خدمات حكوميه هذا مش شيء سهل.
0: صحيح، احنا اليوم أضفنا عشان نسهل عملية الدفع على المواطنين، أضفنا كل طرق الدفع
2: والوسائل. صحيح.
0: البسيطة اليوم أبل باي، جوجل باي، حطينا كريدت كارد، ديبت كارد، ربط مباشر مع
2: الحساب.
0: فلما نطلع إيش اليوم الإشي اللي بيريح المواطن وعم نضيفه، ولسه رح نضلنا شغالين على إضافة المزيد. فاليوم لما تصفي عملية الدفع هي كبسة زر، المواطنين خلاص بصيروا يدفعوا بأريحية. وإحنا عم نشتغل كمان إنه لما يصير في دفعة إن شاء الله، لما يصير في دفعة أو أي شغلة نصير نطلعها مباشرة للمواطن. حتى إحنا اليوم ما بدنا يصير في أي غرامات، أي أسباب للتأخير، بدنا نكون نسهل جميع هاي العمليات. طبعا هاي مثلا هي واحدة من الشغلات اللي إجتنا فيدباك من الناس لما بدأنا، إنه زمان كانت دائما ملاحظات إنه أنا ليش بعمل الخدمة بعدين بدي أروح على إيفا وتيركم أدفع برا بعدين أرد أرجع مرة ثانية. فإحنا اليوم ربطنا هذا الحكي كلياته مع بعض. هلا بعدين بتصير العمليات اللي هي انه بس انت تدفع كيف تروح لكل جهه تروح لها المبلغ تبعها، وينعكس عندهم انه تم دفع هذه الحركه، ورد نرجع نحكي للمواطن امورك هلا تمام، تم الدفع، العمليه كليات انتهت. فهي فيها عمليه تكامليه معقده، لكن الحمد لله اليوم التطبيق عم بدعمها ومسهل على المواطنين.
1: جميل جدا. واحدة من أهم عناوين منتدى تواصل لهذه السنة هو تمكين الشباب وكمان مهارات، صقل مهارات الشباب. بدي أسألك برأيك الشخصي، شو أهم مهارة اليوم تكون عند الشاب أو الشابة لحتى يدخلوا سوق العمل وينجحوا؟
0: حلو، هذا سؤال صعب كثير وسؤال حلو كثير. اليوم أنا برأيي الشخصي الشخص لازم يكون عنده القدرة إنه يطور مهاراته بشكل مستمر ويضل دائما يتعلم. لما منيجي احنا من ندور على اشخاص ينضموا لنا للفريق

أهم مهارة اليوم نسألهم إياها شو قدرتك على التعلم. فإحنا مثلا برمجيا بنسأله بتعرف تشتغل مثلا لغة برمجة معينة، أوكي، ممكن نطلب منه تاسك في لغة برمجة ثانية. مش الهدف إني أنا أعقده، بس أنا بدي أشوف إنه هل عنده القدرة هو إنه يروح يتعلم هذه الشغلة الثانية. لأنه لو اليوم أنا عينته عن

0: فاحنا اليوم بدنا نطلع على الاشخاص اللي عندهم هذه القدره انهم يطوروا مهاراتهم، وهذه مهاره التعلم بسرعه هي بحد ذاتها مهاره ذات قيمه عاليه، وهذه انا برايي هي اهم مهاره.
1: ممتاز. صحيح،
2: ممتاز. اليوم التطور التكنولوجي المتسارع يقابله مخاطر متسارعه كذلك. اليوم كيف نقدر نوازن ما بين الامان التكنولوجي وهذا التطور السريع؟
0: طبعا هاي نقطة مهمة، خاصة لما نيجي نحكي احنا اليوم بالذكاء الاصطناعي. بالذكاء الاصطناعي استخدامه بكثرة ومن غير ما يكون في عنا اي نوع من الفلترز عليه، هاي مشكلة. واحنا منشوف اليوم بيجي الواحد صار يحط كل المعلومات تبعته على، هاي ابسط مثال، بيحط كل معلوماته على تشات جي بي تي او اي تول تانية.
2: صح.
0: فما بالك اليوم لو كنا عم نحكي في امور حساسة. فاحنا اليوم حتى لما نيجي بدنا نحكي على تطبيق الذكاء الاصطناعي، بنيجي بنفكر اول شغلة بنفكر فيها من ناحية الامن. اليوم انا كيف بدي احمي هذه البيانات؟ كيف بدي اطبق الذكاء الاصطناعي بس من غير ما يكون عندي اي ريسك ولا حتى ربع بالمية انه داتا تطلع لبرا او يصير اي ريسك لاي مواطن؟ لانه هذا موضوع كثير مهم. فهو دائما احنا بنحاول نعمل بالانس بي، كيف قديش انا بقدر اريح المواطن بس بنفس الوقت انا لازم دائما احافظ انه الامن عندي يكون عالي جدا. صح. هذا من ناحيه الذكاء الاصطناعي. هلا في عندنا نواحي ثانيه كثير احنا بنستثمر فيها في تطبيق سند. فاحنا لما بدانا عملنا على تطبيق سند، عملنا ما يسمى بالشيلدينج، فأصبحت البيانات كلياتها مشفرة حتى في عملية النقل، ومطبقين العديد من المعايير اللي بتحمي التطبيق من أي تلاعب. فاليوم مثلا إذا حدا كان عنده جهاز معين وكان الجهاز ما يسمى روتد، أو حدا لاعب بالسوفتور تبعه وحاول يشغل سند ما راح يشتغل عنده على الجهاز، لأنه إحنا هاي بنعتبرها ريسك على الكود اللي موجود على الجهاز، فأصلا ما راح يشتغل.
1: حلو.
0: فاليوم عدد المعايير اللي موجودة صارت لحماية التطبيق وحماية الداتا اللي موجودة على التطبيق عالية جدا. غير انه احنا عندنا اصلا في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فريق سايبر سيكوريتي رائع جدا، يعني ما بسمح بشغلة بسيطة
2: اي اختراق
0: تمرق. طبعا احنا عندنا لايرز من عمليات الفحص، فبيصير فحص داخل الفريق، ثم بيصير فحص على مستوى الوزارة على فريق الوزارة، ممكن كمان نجيب شركات تساعد في عمليات الفحص. حتى لما أطلقنا تطبيق سند جبنا بعض الشركات اللي حاولت تصير تعمل اختراق. فإحنا ما بنستنى حدا يخترقنا، إحنا اليوم نشتغل مع شركائنا عشان هن يحاولوا يخترقونا وحن يحاولوا يعملوا هذه الأمور، ونشوف إنه ما زبط أي شغل معاهم في بيئة تجريبية.
2: صح.
1: حلو.
0: فإحنا هيك بنكون مرتاحين إنه لما نطلع إحنا جايبين أكثر الناس عندهم مهارات ومعطينهم الفرصة إنه يجربوا، فهيك إحنا نطلع مرتاحين.
2: صح.
1: صحيح. طب ودائما كمان نتحدث عن سد الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل. بدي أسألك أنا عن تطبيق سند اليوم، شو التخصصات اللي أنتوا بتوظفوا فيها بتطبيق سند، أو أكثر تخصصات مطلوبة اليوم من بعد عن التخصصات يمكن التقليدية؟
0: حلو. اليوم من هلا إحنا كتطبيق برمجي من أهم الشغلات اللي إحنا مندور عليها طبعا. دائما المبرمجين، فناس درسين علم حاسوب والتخصصات المشابهة له، هذا يعني أهم شغلة إحنا بالنسبة لنا. لكن بنفس الوقت إحنا مندور كمان على ناس بتشتغل ديزاين، يوزر إكسبرينس ديزاين، فهذا جزء برضو جدا مهم. اليوزر إكسبرينس ديزاين هاي الجزئية اللي بتخلينا نفكر أنا مش بس بدي أبني التكنولوجيا، بس أنا كيف بدي أخليها اليوم سهلة على المواطن حتى يقدر يضلوا يستخدمها بأريحية.
1: صحيح.
0: فهذه جزء برضو مهم. وإحنا كمان عنا ناس مخلصين إدارة أعمال أو أعمال بغض النظر عن التخصصات بشكل معين، لأنه بدنا إياهم يكون عندهم القدرة على تحليل كيف الفلو بده يمشي وكتابته بالطريقة الصحيحة. فعنا اليوم العديد من التخصصات اللي احنا اليوم مندور عليها، اذا بنقدر هيك يعني نلخصها بتخصصات إدارة الأعمال.
1: نعم.
0: تخصصات القطاع التقني، هذول اهم الشغلات اللي نطلع عليهم.
2: كونك اخذتنا للبرمجة والمبرمجين، اليوم تقنيات البرمجة بالأردن ما اصبحنا احنا مستهلكين لهذه التقنيات، بل اصبحنا ناشئين لها ونصدرها.
0: صحيح. احنا اليوم يعني لغات البرمجة هي موجودة، يعني موجودة حول العالم.
1: صحيح.
0: بس احنا اليوم عندنا شباب قاعدة عم تتعلم كيف تستخدم هذه البرامج

0: وتكتب برامج بطريقة رائعة جدا. اليوم عندنا قطاع التعليمي في الأمور التقنية قوي جدا، وعم نخرج عندنا جامعات قوية جدا عم بتعلم علم حاسوب وهندسة حاسوب بطريقة يعني على مستوى المنطقة على مستوى العالم رائعة جدا. فإحنا اليوم عشان هيك عم بطلع من عندنا أشخاص عندهم الكفاءات وعم بيصدروها لأي مكان. هذه الشغلة جد احنا متميزين فيها.
1: طب بدي اسألك سؤال يمكن قد يبدو تشاؤمي مني، عصر البرمجة مهم، بس يمكن اليوم في حديث عن عصر ما بعد البرمجة كمان، وإذا في استبدال اليوم لهذول المبرمجين من أدوات الذكاء الاصطناعي، وكمان عم نسأل وين عم تتشكل الفرص وكيف احنا هلأ عم نقدر نقرأها وهي لسه عم تتشكل حتى ما نوصل لمرحلة احنا ما إلنا وظيفة أو التخصص اللي درسناه مش هو المناسب لسوق العمل.
0: لذلك هي أهم نقطة إنه الواحد يضل دائما شغال على تطوير مهاراته.
1: صحيح.
0: هاي أول نقطة. الشغلة الثانية سابقا قبل عدة سنوات كانت الناس دائما تجتمع مع بعض أيام الثورة الصناعية وشو كانوا دائما يحكوا الآلات راح تستبدلنا
1: دائما.
0: فصحيح هيك كان التخوف. هل الآلات استبدلتنا؟
1: لا
0: لا ما وصلنا لهذه
1: المرحلة. الآلة أداة
0: 100%. هلا اليوم الذكاء الاصطناعي هو برضو أداة، وهي اللي راح يستفيد منها هو الشخص اللي راح يعرف يوظفها.
1: صحيح.
0: فلذلك احنا اليوم بدنا نتعلم كيف نوظف الذكاء الاصطناعي حتى يخدم الاحتياجات تبعتنا، بس ما راح نوصل لمرحلة انه الذكاء الاصطناعي هو اللي عم بيقوم بالعمل كامل
1: واحنا
0: قاعدين. هاي اتوقع لساتنا احنا ابعاد عنها. فبس بدنا نستمر في تطوير مهاراتنا ونطور المهارات بكيفية الاستفادة وتوظيف الذكاء الاصطناعي حتى احنا نتفوق في عملنا.
2: نعم. يعني احنا كنا سعيدين بهذه المساحة مع حضرتك أستاذ محمد البطيخي مدير
0: التطبيق
2: سند. كل الشكر لك على كل ما تفضلت به من معلومات، ربما يعني أعطيتنا جرعة إيجابية.
1: صحيح.
2: عن ما وصلنا له بالتكنولوجيا المتقدمة لا سيما في تطبيق سند. شكرا لك سيدي.
0: كل الشكر.
2: شكرا لك. إذن مستمرين معكم متابعينا ومستمعينا، بدنا نروح لنشوف هذا التقرير عن رحلة مؤسسة ولي العهد.
3: كل شيء بيبدأ بفكرة، والفكرة هي أول خطوة، وكل خطوة بتفتح أبواب الفرص. مستقبلك بإيدك وإنت اللي بتصنعه، بطموحك، بقراراتك، بعطائك، وبكل خطوة بتاخدها إحنا معك. برؤيتنا وبأفكارك الملهمة بنبني المستقبل مع بعض. كل سنة بيكبر الأثر وبنفتح لك أبواب جديدة عبر مساراتنا وبرامجنا اللي بتدعم طموحاتك، من تطوير لمهاراتك القيادية للتدريب التقني والمهني اللي بيساعدك تدخل سوق العمل. التكنولوجيا والابتكار جزء أساسي من رحلتنا. برامج عالمية في البرمجة، مختبرات ومساحات إبداعية، حاضنات أعمال بتدعم الريادة والتقدم، وعندنا فرص تطوع بتعكس قيم مجتمعنا، لأنه العطاء جزء أساسي من النجاح. إجا وقتك لتحول طموحك لإنجاز. إحنا معك من الشمال للجنوب، وين ما كنت رح تلاقينا، وإحنا جاهزين ندعمك ونفتح لك أبواب الفرص لتحقق حلمك وتصنع فرق حقيقي. انطلق اليوم، استكشف مساراتنا وخذ خطوتك الأولى. إحنا عنا الفرص وإنت عليك الخطوة. مؤسسة ولي العهد، مسار للفرص.

0: مكملين معكم مشاهدينا من منتدى تواصل 2026 من مقرب البحر الميت اللي احنا عم نشوفه اليوم. عم نشوف الطاقات الشبابية، عم نشوف التشبيك بين صناع القرار وأصحاب الخبرة والشباب لطرح أفكارهم وطموحاتهم وأحلامهم. احنا مستمرين كمان بتخطيطنا المشتركة على شاشاتنا ومؤسساتنا الإعلامية اللي بنعتز فيها. أنا من شاشة التلفزيون الأردني معاكم ومستمرين لهالتغطية الجميلة. رح ننتقل هلأ لضيفتنا التالية اللي هي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء السيدة هناء بسيس. أهلا وسهلا فيكي معنا. أهلا
1: وسهلا فيكي.
0: بهالتغطية المباشرة، طبعا أنت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء في شركة جورامكو الداعم لهذا المنتدى. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا، شكرا على استضافتنا.
0: إحنا مبسوطين لوجودك معنا سيدة هناء. خلينا هيك بالبداية نعرف كون تواجدك من الصبح لحد هذه اللحظة بمنتدى تواصل بنسخة الرابع 2026، كيف شفتي الأجواء؟ كيف شفتي الشباب؟ كيف شفتي أحلامهم؟ أعطينا هيك فيدباك.
1: بصراحة الأجواء أكثر من رائعة. بشكر مؤسسة ولي العهد على جهودهم الرائعة في تنظيم منتدى تواصل. بتشوف الشباب وأحلامهم والمعلومات القيمة اللي سمعوها بالمحاضرات. المحاضرين بيحكوا عن رؤى مستقبلية.
0: صحيح.
1: بصراحة شيء يفتخر فيه وشيء تثمن جميع الجهود لكل المنظمين على هذا الملتقى.
0: بالبداية خلينا نعرف عن أهمية مشاركتكم بهيك منتدى تواصل 2026 كداعم لفعاليته، قديه هذا مهم؟
1: احنا بشركة جورامكو بنعتبر نفسنا شريك رئيسي مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المسؤولة على تطوير وتمكين الشباب. هذا جزء من مبادراتنا الوطنية. نعم. لدعم الشباب في الأردن وخلق لهم وظائف مستدامة وآمال للمستقبل في وظائف إلها مستقبل. بقطاع صيانة الطائرات اللي احنا بنمثله في شركة جورامكو، احنا عندنا 1400 موظف.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله عندنا شباب وشابات أردنيات واعدين. في عندنا أكاديمية جورامكو، عندنا 200 طالب في مجال صيانة الطائرات، وهذا قطاع متوسع جدا وفي تطور كتير كبير.
0: نعم.
1: فحبينا نكون جزء من هذا الصرح والمنتدى الرائع حتى نعطي للشباب والشابات نبذة عن هذا القطاع ونشجع الشباب والشابات للانضمام لهذا القطاع بما فيه مستقبل.
0: وكيف شفتوا ردة فعل الشباب؟
1: والله بصراحة كتير كان في إقبال، كتير كان في أسئلة. واحدة من الأشياء ليش في إقبال كتير كبير، لأنه أيوة. هذا قطاع مش كتير معروف في كل شرائح بين شرائح المجتمع.
0: صحيح.
1: فإحنا رسالتنا إنه إحنا نعرف الناس أكثر إيش يعني صيانة الطائرات، شو أهميتها. في تقريبا 600 ألف وظيفة رح تصير بالعالميا، رح تكبر في هذا المجال بالعشرين سنة القادمة. فمهم جدا لشبابنا وشاباتنا لما بيكونوا بفكروا يختاروا لمستقبلهم يفكروا القطاع الأكثر توسعاً.
0: صحيح.
1: القطاع اللي رح يصير فيه تطور والقطاع اللي فيه فرص.
0: طبعاً.
1: عشان نبعد شوية عن الفرص التقليدية، التعليم التقليدي. وبصراحة المعلومات اللي تم تبادلها سواء ما بين الشابات والشباب في المنتدى والمحاضرين والأسئلة بتبين ديش وعي شبابنا وشاباتنا على أهمية التعليم التقني اللي هو هلأ متطور بسرعة كبيرة جداً عالمياً.
0: إحنا اليوم كان الحديث أكثر عن التكنولوجيا وأهميتها والتطور والتسارع اللي عم نشوفه بالوقت الحالي وبالسنوات الأخيرة. كيف بتوظفوا التكنولوجيا بشركتكم وكيف تدعموها؟
1: احنا بصراحة وبكل فخر جورامكو حصلت على الموافقة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية والأمريكية على تطبيق عمليات الصيانة اللاورقية.
0: حلو.
1: وهذا شيء احنا بنفتخر فيه.
0: طبعاً.
1: ما كنا وصلنا له إلا لأنه في ثقة بقدرات شبابنا ومهاراتنا، شبابنا وشاباتنا الأردنيين في مهاراتهم على مواكبة التطور. فإحنا كتير فخورين.

0: بهذا الشيء وبندعم شبابنا وشاباتنا بالتطور دائما.
1: كيف عم بتشوفي سيدة هناء هلا دعم الشباب يعني بهاي بالقطاع الخاص؟ هلا عم بتشوفي دور القطاع الخاص بدعم الشباب قوي وكافي؟
0: أنا بشوف القطاع الخاص بالأردن بصراحة نشط في نشر التوعية ما بين الشباب والشابات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. بعطي مثال على جورامكو، إحنا عنا شراكات مع وزارة التربية والتعليم، مع
1: جميل.
0: وزارة العمل، مع وزارة الشباب، عم نطلع على المحافظات عم نعمل جلسات توعية بالمدارس
1: جميل.
0: حتى نشرح للطلاب أكثر شو هم الفرص المتواجدة بالعمل. حتى مثلا إذا أنا بصف تاسع بصف عاشر عم بحاول أفكر أنا إيش أروح، إيش المسار اللي أروحه. مع وزارة التربية والتعليم عم نشجع البيتك، عم نشجع عن جد الناس يطلعوا صح. على المسارات الغير تقليدية، لأنه هاي هي تكمن وين وظائف والفرص الوظيفية. فأنا عم بشوف أنه القطاع الخاص عم بدخل أكثر بهاي الشركات، وبثمن جهود القطاع الحكومي بصراحة، لأنه إحنا كقطاع خاص عم بشوف قديش عم بيجوا لعنا بيثمنوا هاي الشراكات. إحنا عنا شراكة مع مركز تدريب المهني المتقدم
1: جميل.
0: مع الجامعة الأردنية.
1: هون ممكن نحكي عن أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أهمية التشبيك بين بعضه، قد إنهم مكملين لبعض بنفس الوقت.
0: بصراحة شيء أكثر من رائع اللي عم بشوفه عم بصير بالأردن، والتحرك السريع من المؤسسات الحكومية. مؤسسة ولي العهد عم بيعمل جهود كتير كبيرة
1: صحيح.
0: حتى يجمعوا ما بين هذا القطاع الخاص والقطاع العام
1: صح.
0: عشان كمان إحنا نتغلب على الفجوات اللي موجودة. ممكن يكون في بعض الفجوات بالمعتقدات القديمة، بتوعية، حتى كمان كلنا نشتغل إيد بإيد
1: صح.
0: إنه بالآخر نأمن للشباب والشابات تعليم زائد فرص وظيفية متكاملة، بيكملوا بعض لأنه إحنا بنكمل بعض.
1: أنت ذكرتي قبل شوي عن إنه لما تروحوا تحكوا لطلاب صف تاسع وعاشر اللي هن شباب المستقبل وجيل القادم اللي هن إحنا عم نشوف فيهم أحلام وطموحات، هذا الجيل بتحسي جيل واعي أكثر، مثقف أكثر، لنحكي منفتح أكثر على عالم التكنولوجيا والتطور. أدي مهم إنه إحنا نوظف هاي الرسائل بالتعليم بنفس الوقت، اللي هو إحنا نساعد الطلاب بأنهم يحققوا مسار معين بحياتهم، لأنه إحنا دائما أو هلأ المتعارف عليه بيجي بيقولوا لك طلاب المدرسة إحنا مهمنا كيف نفتح شركة خاصة، كيف نجيب مصاري أكثر. فشو النصائح اللي بتعطوها يعني؟
0: النصيحة الأولى اللي بحب أعطيها واللي انذكرت اليوم بالمنتدى هي التخصصية. التخصصية كتير إشي مهم. حلو كتير نفتح بزنسز وراح نطلع
1: طبعاً.
0: نكون منعمل أعمال حرة، بس التخصصية كمان حتى أنا ألم بالموضوع اللي أنا بدي أكون فيه، أفتح مستقبلاً أفتح شركة، هذا شيء مهم جداً. فهاي نصيحتي لشباب والشابات، اهتموا أن تتخصصوا بشيء معين حتى تكونوا ملمين فيه كاملة، وتقدر تلاقي هاي الفجوة بسوق العمل اللي أجي أقول أنا بقدر أنجح بهاي الشيء. هذا أول نصيحة أنا بنصحها للشباب. نصيحة تانية اللي بنصحها للشباب إنه كمان يطلعوا على حاجات سوق العمل الأردني
1: حلو
0: قبل ما يعملوا قرارهم
1: قرار
0: سريع، ما يتأثروا كتير بالوسائل يعني
1: التواصل الاجتماعي صح،
0: ما يتأثروا كتير بس يسمعوا شوي، يدخلوا شوي يتعمقوا أكتر،
1: ياخذوا معلومات صحيحة
0: بالضبط، ويعملوا قرارات صحيحة وين يروحوا. يحضروا منتديات زي منتدى تواصل بصراحة يعني كتير بفيد حتى يساعد الشباب والشابات يقرروا وين أروح
1: صح.
0: هم ركزوا اليوم على المستقبل التكنولوجيا، وين التكنولوجيا رايحة، المستقبل بالأردن، ما هي الفرص بالأردن. بنصح الجميع يرجع يحضروا المحاضرات، متوفرة هي كتير شيء بصراحة قيم جدا.
1: كيف بتضمن شركة جورامكو إنها تكون موجودة أو تضمن وصولها لكافة المحافظات؟ كيف تضمن هذا الشيء؟
0: هلأ إحنا عندنا أكثر من مسار. شو عم نعمل؟ أول شغلة إحنا ما عم نحط معوقات لدخول لتدخل مثلا يدخل بمجال صيانة الطائرات. ما بنحط معوقات انه لازم معدل معين بالثانوية العامة.
1: حلو.
0: هذا شيء وهو حسب المتطلبات، ما في ما لازم يكون الواحد والله لازم يكون معدله كثير عالي. احنا بهمنا السكيل.

0: المهارة، بهمنا الشغف. احنا عم نوصل للمحافظات، عم نروح بالتعاون مع زي ما حكيت وزارة التربية والتعليم، عم نوصل للمدارس، نعمل جولات تعريفية بجميع المحافظات. شركتنا عندنا مسار مواصلات يبدأ من شمال الأردن إلى جنوبها، عشان نعطي مجال وفرص لجميع المحافظات يقدروا يوصلوا للشركة. يعني احنا عندنا أكبر عدد من الموظفين من المحافظات في شركة جورامبو، فخورين جدا في هذا التنوع في الشركة، وشايفين خبرات ومهارات بصراحة أنا تضاهي عالميا. بحب برضه أقول شغلة، لأنه هاي رسالتنا بجورامكو، إحنا رسالتنا أن تصير الأردن هي مركز لصيانة الطائرات بالعالم. يعني
1: إن شاء الله
0: أي شركة عالمية فكر وأنا بدي مهندس صيانة طائرات يفكروا
1: بالأردنيين
0: والأردنيات والإناث. أنا بحث كمان على الإناث، كتير كتير مهم إنه الإقبال على هذا المجال.
1: صحيح،
0: بصراحة
1: هو مش حكر للرجال فقط يعني.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: طب خلينا نحكي عن التحديات اللي بتواجه القطاع الخاص بدعم الشباب. قدي هاي التحديات أو شو هي التحديات اللي بتواجه القطاع الخاص؟
0: التحديات هلا كيف سرعة التطور المناهج التعليمية مع حاجة سوق العمل.
1: سوق العمل
0: مع اللي احنا مندور عليه هلا. أنا شايفة في تطور، بس طبعا سوق العمل السرعة بالتطور والتكنولوجيا سريعة، فعبين ما كل هذا يبدأ من المناهج من الصفوف الابتدائية رح ياخد وقت. فهذا أحد التحديات إحنا مثلا كيف نتغلب عليها. أول ما بيجون الطلاب بأكاديميتنا، بيلتحقوا بالأكاديمية، عندهم 3 شهور فقط هذا بياخدوا دروس بالمهارات الحياتية والمهارات اللغة الإنجليزية.
1: جميل.
0: حتى يساعدهم
1: يعني تقووا شخصيتهم، لأن حكاية بساعد على تقوية الشخصية بنفس الوقت.
0: صحيح صحيح. هذا أول تحدي. التحديات الثانية إنه التوعية على التعليم التقني. هلأ مستقبل التعليم بالعالم كله التعليم التقني.
1: صحيح.
0: لأنه العالم مشبع بالخريجين الأكاديميين. هلأ إحنا مندور على ناس هم بيحبوا يشتغلوا بالهناجر، يعني ينزل يمسك بده يصلح طيارة.
1: صح.
0: أنا تقريبا عم بيجينا كثير من الطلاب، هم بيجوا مثلا جولات تعريفية، بيجوا من مدارس حابب يشغل بمكتب مثلا بمكتب الهندسة. عم نحاول نفهمهم انه عدد الوظائف اللي رح موجودة كثير اعلى اذا انت بتشتغل بالهناجر بتصلح الطيارة.
1: صح.
0: نفس الشيء اذا كنت بشركة سيارات تصلح السيارة. هي الوظائف الاكثر مطلوبة عالميا. هذا الشيء اللي عم نشتغل مع بشراكة مع الوزارات ومركز تدريب المهني المتقدم، نبني هذا التوعية بالمجتمع الأردني. انا شايفة في تغيير، لانه الإقبال، أنا يعني صار تقريبا أكثر من 2 سنين في هذا القطاع، شايف إقبال كتير عالي سنة عن سنة.
1: جميل.
0: ويعني الجهود اللي عمالها بتبذل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام عم تجني ثمارها، ومؤسسة ولي العهد عم تعمل دور كتير كبير.
1: صحيح.
0: بهذا الموضوع. فإحنا كل ما كثفنا وكترنا تعاوننا مع بعض والتوعية للشباب والشابات رح نوصل لمرحلة، يعني إن شاء الله بالوقت القريب
1: إن شاء الله
0: يصير.
1: هنا بنيجي بنحكي سيد هناء عن أهمية البرامج والدورات التدريبية في صقل مهارات الشباب. قدي مهم أنه دائما يواكبوا التطور ودائما كل دورة بتصح لهم ياخدوها. يعني قدي هذا الموضوع بيمكن الشباب والشابات بالقطاع الخاص نحكي، أو بالوظائف اللي عم نحكي عنها هلأ اللي أنت ذكرتيها.
0: هذا شيء أكثر من مهم. المهارات الحياتية، يعني إذا بدنا نذكر بعض الأمثلة، مهارات التواصل، مهارات أنا كيف بقدر أعمل presentation، مهارات كيف أعبر أنا شو المهارة تبعتي، أعرف أجي لما بدي أوقف وأحكي وأشرح أنا شو المهارة تبعتي. هاي مهارة، هاي بدها تدريب. الواحد مش كلنا من أول ما بدينا بالمدرسة بنعرف كيف نسويها. فأنا بنصح الشباب والشابات يدوروا على هذه الكلاسز، ومع وجود الإنترنت موجودة كلها.
1: صحيح.
0: بيقدروا يحضروا فيديوهات.
1: صحيح.
0: ما في داعي يروح يلتحقوا بدورة. بيقدروا يطلعوا على الإنترنت ويطلعوا
1: طبعاً
0: يحضروا فيديوهات على هذه المواضيع. problem solving، حل المشكلات.
1: صح.
0: شيء كتير مهم أني أطلع كيف أطلع بحلول. الذكاء العاطفي شيء كتير مهم حتى

0: يقدر يتطوروا، يقدر يفهموا حواليهم شو اللي عم بصير حواليهم.
1: صحيح.
0: الأشياء التقنية وإني أنا أدرس وأكون مثلاً ملمة إذا أنا بدرس هندسة أو أنا بدرس رياضيات أو بدرس علوم كثير مهمة، والمهارات الحياتية نفس الأهمية كمان، ومهارات الحاسوب الذكاء الاصطناعي اللي بنحكي
1: يعني كله بيكمل كله.
0: كله بيكمل.
1: السيدة هناء بسيس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والأداء من شركة جورامكو، شكرا لوجودك معنا بالتغطية المباشرة. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك ألف عافية على المعلومات القيمة وعلى الشراكة والدعم للشباب. يعطيكم ألف عافية.
0: يا ربي الله يعافيك.
1: احنا مشاهدينا مستمرين معاكم، احنا عم ننقل لكم الأجواء الجميلة جدا من منتدى تواصل 2026 المقر بالبحر الميت. شفنا أجواء الشباب، طموحاتهم، أحلامهم، شفنا الحضور الملكي، شفنا قدي الشباب عندهم طاقات، عندهم إبداع، وهذا الشيء اللي دائما إحنا بنفتخر فيه بشبابنا الأردنيين بطاقاتهم الشبابية اللي دائما موجودين بالأردن وخارج الأردن رافعين راسنا. ويعطيكم ألف عافية. إحنا راح نروح هلأ لمحافظة الكرك مع الزميل أسامة القضاء. إليك الكلمة سيد أسامة.
2: نعم زملائي في الاستوديو المشترك لمنتدى تواصل 2026، نحن الآن متواجدين في مكتب مؤسسة ولي العهد هنا في محافظة الكرك، حيث نشهد حضور شبابي واسع لفعاليات هذا المؤتمر، سواء من خلال الحضور في البحر الميت بشكل وجاهي لحضور فعاليات المنتدى، وكذلك الحضور هنا في مؤسسة ولي العهد لمتابعة الجلسات. نتحدث عن حضور شبابي واسع هنا في المحافظة لمتابعة حواريات هذا المنتدى الوطني الحواري الشبابي لمناقشة القضايا الوطنية وللحديث بشكل أكبر عن مشاركة الشباب في هذا المنتدى. نتحدث اليوم مع عدد من الشباب الحاضرين هنا من أبناء محافظة الكرك، وينضم إلي أحد الحاضرين من شباب محافظة الكرك. يعطيك العافية، تعرفنا باسم حضرتك.
3: الله يعافيك. غيث المجالي، مقدم برامج في إذاعة صوت مؤر.
2: أهلا وسهلا أستاذ غيث. يعني اليوم تحدثنا عن مشاركتك بشكل أكبر في فعاليات هذا المنتدى وأهمية هذا المنتدى بالنسبة لك.
3: يعني مشاركتي في هذا المنتدى، منتدى تواصل 2026، مهمة جدا، كون هذا المنتدى بيعطي مساحة كبيرة للشباب ليعبروا عن أفكارهم وأيضا ليناقشوا هاي الأفكار مع صناع القرار وأصحاب الخبرة، ولحتى أيضا نحسن من تفكيرنا كشباب في مشاريعنا وفي أمورنا بشكل عام، وأيضا نفهم احتياجات المجتمع.
2: طيب اليوم نحكي عن عدد من الجلسات، شو هي أكثر جلسة اهتماما يعني حضرتك تهتم فيها وأكثر ارتباطا بالتخصص؟
3: يعني جلسات مهمة جدا، وأنا اهتميت بجلستين، جلسة الإعلام وصناعة المحتوى، كون الآن الإعلام يواكب التحديث وصناعة المحتوى الرقمي، وهذا الشيء اللي لازم نتعلمه أكثر، أنه الإعلام هو مهم جدا ويغطي يعني جميع القطاعات السياحية والثقافية والاقتصادية، وهذا الشيء اللي لازم نتعلمه، وأيضا الجانب الرياضي وجلسة الخطوة القادمة نحو صناعة أردنية حقيقية بعلمنا كيف أنه نحول الرياضة من مجرد منافسات إلى صناعة تفيد القطاعات السياحية والاقتصادية.
2: أغيث يعطيك ألف عافية. يعني اليوم نتحدث عن مشاركة الشباب وأيضا الشابات هنا في مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة الكرك، وتنضم إلي إحدى الشابات الحاضرات اليوم لفعاليات هذا المنتدى.
4: كنا معكم مستمعين الكرام في بث مشترك مع التلفزيون الأردني في تغطية لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 والذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم السبت 28 من ذي القعدة لعام 1447 هجري، الموافق 16 من أيار لعام 2026. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون

يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وهي شهور مباركة حرم الله تعالى فيها القتال وأجزل فيها الثواب لمن عمل صالحا، ولا سيما في شهر الله المحرم. فإن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك، وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي بينها الله في القرآن الكريم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتحريمه. قول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في قول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقال. اللهم اجعلنا من الذين يعظمون هذه الأشهر استجابة لأمر ربنا واستجابة لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة.

0: على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 رؤى لفرص الغد. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن عايش

جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات. تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026، والذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات في البحر الميت، ويحمل المنتدى شعار رؤى لفرص الغد. وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة عدي السلامين خلال كلمة الافتتاح التي حملت عنوان المستقبل لمن يجرؤ على البدء، أن الأردن يمتلك فرصا واعدة في القطاعات التقنية والناشئة، مشددا على أهمية دور الشباب في قيادة مسارات التغيير والابتكار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقال إن المنتدى يأتي لقراءة التحولات العالمية الكبرى واستشراف فرص الغد، مؤكدا أن الجرأة على المعرفة والابتكار والتجربة هي الأساس في صناعة المستقبل، وأن الشباب الأردني يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهله للمنافسة عالميا. وأضاف أن دور مؤسسة ولي العهد يتمثل في توفير المساحات والمنصات التي تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص حقيقية، داعيا الشباب إلى المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية للبدء. ويتناول المنتدى في جلساته عددا من المحاور المتعلقة بفرص الأردن في القطاعات التقنية والانفتاح الرقمي والضبط المجتمعي، إلى جانب تمكين الشباب بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحات حوارية وتفاعلية تجمع الشباب وصناع القرار والخبراء لتبادل الرؤى والأفكار بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والإداري في المملكة. كما يشمل المنتدى 5 جلسات حوارية متوازية تغطي مواضيع تصميم الرسالة الإعلامية واقتصاد العمل الحر وأنماط العيش في عالم متغير وعصر ما بعد البرمجة، إضافة إلى حوار تشاركي مع الشباب حول السنوات العشر المقبلة، وعقد جلسات حول إعادة تعريف الإنتاجية بواسطة الذكاء الاصطناعي وفرص الأردن في القطاعات التقنية الناشئة والخطوة القادمة نحو صناعة رياضية أردنية. وخلال جلسة نقاشية في منتدى تواصل 2026 بعنوان إعلام يواكب اللحظة، كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث قبل التأكد من مصداقية أي معلومة. وأوضح الوزير المومني خلال الجلسة أن الحكومة تحرص عند وقوع أي حدث على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع، مشيرا إلى أن الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتنضج أو تتضح. وأضاف أن الجهات الرسمية تواكب الحدث منذ بدايته وحتى اكتمال متابعته وجمع تفاصيله، لافتا النظر إلى أن هذه العملية تطورت مع الزمن عبر منظومة تقوم على الرصد والتحليل وتقدير حجم الانتشار والتأثير. قال وزير الشباب رائد العدوان إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب للأعوام 2026-2030، مشيرا إلى أن الوزارة ما تزال في المراحل الأولى من تصميم وهيكلة هذه الاستراتيجية. وأضاف العدوان في تصريحات على هامش أعمال منتدى تواصل 2026 أن المنتدى يمثل فضاء شبابيا بحتا يوفر منصة للحوار بين الشباب أنفسهم وبين الشباب ورواد الأعمال وصناع القرار، معتبرا أنه مساحة لتبادل الآراء حول متغيرات العالم الجديد في مجالات الاقتصاد والريادة والابتكار والرياضة. وأكد أن هناك فرصة ذهبية أمام الشباب لاقتناص الأفكار المطروحة في المنتدى والعمل على تطويرها إلى مشاريع كبرى تخدم الدولة وقطاع الشباب. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه. وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين
تتناول مرتكزات الصمود والاستعداد للأزمات أن الأردن يعيش في منطقة صعبة وعايش جميع الأزمات في المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية.

الفلسطينية وأزمات العراق وسوريا والآن حرب إيران. وقال إنه رغم كل التحديات تمكن الأردن من الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق نمو اقتصادي، مؤكدا أن المملكة تتحرك بشكل ثابت على مختلف مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري. وإلى لبنان، حيث أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 45 يوما إضافية عقب جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن وسط تحركات مكثفة لدفع المسارين السياسي والأمني نحو تفاهمات أوسع. من جهتها رحبت السفارة اللبنانية في واشنطن بنتائج الجولة، معتبرة أن تمديد الهدنة يساهم في خفض التصعيد ويفتح المجال أمام مسار سياسي أكثر استقرارا، مؤكدة التزام بيروت بمواصلة المفاوضات مع التجديد على حماية السيادة الوطنية. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان اليوم، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذاره سكان 9 قرى بإخلائها. احتفلت الكلية العسكرية الملكية اليوم بتخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة بالجانب الليبي الشقيق رقم 1 بحضور الأمين العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خيري خليفة عمر التميمي ومساعد رئيس الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير. وأكد أمر الكلية العسكرية الملكية خلال كلمة ألقاها في الحفل حرص الكلية على تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متقدمة وفق أحدث الأساليب العسكرية والأكاديمية، بما يسهم في إعداد ضباط مؤهلين يمتلكون الكفاءة والقدرة على أداء واجباتهم العسكرية باحترافية واقتدار، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام الاحتفال الذي حضره الملحق العسكري الليبي في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين، وزع الفريق أول التميم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على مستحقيها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات مرزوق العويمر رئيس التحرير، من الهندسة الإذاعية طارق السجار. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. نلتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الأعزاء. عندما نتحدث عن العيون الساهرة أستهل حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي نعمة الأمن، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن وما بها من نعمة، هذه نعمة نحمد الله عز وجل عليها، الحمد لله الذي حبانا بهذه النعم. ومن ضمن هذه النعم نعمة الأمن والأمان، هذه النعم اللي موجودة عندنا في هذا البلد الحبيب الذي نعتز ونفتخر بها أيضا، ونفتخر بجهود نشامى الأجهزة الأمنية كافة بكافة الأذرع، هذه جهود عظيمة. ولذلك في هذا البرنامج، برنامج العيون الساهرة، نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا، بالإضافة إلى المبادرات اللي بيتم إطلاقها من قبل مديرية الأمن العام وكافة الإدارات المعنية. عندما نتحدث عن المبادرات التي تطلق عبر أثير سواء إذاعة الأمن العام أو كل الإذاعات في هذا البلد الحبيب، الهدف الرئيسي نعمل على موضوع التوعية. ولذلك بجوز سمعنا قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام من هذا التاريخ، يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، أيضا هذه الإدارات المعنية بيشتغلوا على هذا اليوم نظام التوعية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه يعافينا ويعافيكم أيضا من موضوع الحوادث. وبجوز اللي أم الحدائق الحسين بهذه الفترة يومي الجمعة والسبت لاحظ المعرض المتنقل وأيضا الإمكانيات التي تم توفيرها من قبل الإدارات المعنية بالشأن المروري في مديرية الأمن العام حتى يتم إطلاع إخواننا المواطنين على الحوادث طبعا التي ترتكب من قبل إخواننا السائقين، وأيضا الإجراءات اللي بيقوموا فيها حيال ذلك. ولذلك سنتحدث في هذا الإطار إن شاء الله مع زميلنا الرائد محمد الرجدان من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام. محمد بيك، أسعد الله أوقاتكم والله يعطيكم العافية.
1: مساء الخير لك وصفي بيك ولمستمعين إذاعة قوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونتمنى دائما السلامة للجميع على الطرقات وحياكم الله.
0: محمد بيك، بدي أترك الحديث معك حتى نتحدث عن الحوادث وعن مشاركتكم في المعرض اللي كان موجود في حدائق الحسين يومي الجمعة والسبت أيضا، وإيش الإجراءات اللي قمتوا فيها وإيش الإمكانيات كانت المتوفرة في هذا المعرض. اتفضل سيد.
1: سيدي بالبداية يعني هو يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي هو بصادف 4 أيار اللي هو 4/5، طبعا كان الاحتفال فيه كل سنة، ولكن السنة هاي كان احتفاله غير بإعاز من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة، إنه تكون الندوات والاحتفالات في جميع محافظات المملكة الحبيبة، بالإضافة إنه إقامة المعرض المروري للإدارات المرورية المتخصص في يوم المرور العالمي في حدائق الحسين اللي كان هو الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة طبعا جميع الإدارات المرورية والشرطة المجتمعية والإذاعة الأمن العام، بالإضافة إنه تقديم أفضل الطرق التقنية التوعية المرورية، بالإضافة للدراسات التوعوية والطرق الحديثة فيما يخص التوعية المرورية. الهدف أو الأهمية يوم المرور العالمي كان لابد أن تسليط الضوء في هاي المناسبة على السلوكيات الخاطئة والمرتكبة من قبل السائقين، وتعزيز وتحسين السلوك البشري اللي يقع فيها نتيجة الحوادث المرورية. طبعا هذا السلوك احنا بنجيبه من واقع السلام المروري او التقرير الاحصائي السنوي اللي يصدر عن مديرية الامن العام. يعني اذا بعطيك بعض الارقام تعطينا مؤشر على اهمية هذا اليوم، انه في عام 2025 وقع ما يقارب 187 الف حادث مروري، ما يزيد برضه نتج عنها 11780 حادث نتج عنها هاي إصابات بشرية. الإصابات البشرية كان ما يقارب أو يزيد عن 17 ألف حالة إصابة، إن كانت بليغة إن كانت متوسطة أو بسيطة.

0: من خلال التكلفة المالية للحوادث المرورية والآثار النفسية والاقتصادية على المجتمع. طبعا هو مش فقط اللي يقع في حادث والأهل اللي حواليه، لذلك كان شعارنا في يوم المرور العالمي أو اللوجوش الخاص بيوم المرور العالمي كان تمهل نحن بانتظارك، تمهل من خاطر في السائق، نحن بانتظارك كانت العائلة والأحبة يخاطبوا السائق إنه إحنا في انتظارك. فكان هو شعار إنساني اجتماعي أطلقته مديرية الأمن العام من خلال الإدارات المرورية. سيدي الهدف بالنهاية المناسبة هي نشر الثقافة المرورية، تعزيز الالتزام بقوانين السير، رفع مستوى الوعي خلينا نحكي عند السائقين والمشاة ومرتادين الطريق، إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية الإصابات والوفيات، حتى كمان تشجيع السلوك المروري الحضاري اللي لازم إحنا نتقيد فيها حتى نمنع وقوع هاي الحوادث المرورية. سيدي كل ما ارتفعت عندي مستوى الوعي المروري، يعني علاقة عكسية، ارتفاع مستوى الوعي المروري بين المواطنين ومرتادين الطريق ومستخدمين الطريق بتنخفض عندي السلوكيات الخاطئة، بالإضافة بتنخفض عندي أعداد الوفيات وتنخفض عندي أعداد الجرحى.
1: سيدي الآن يعني أنت على الإحصائيات اللي أعطيتنا إياها محمد بيك مشكور أيضا، لكن ولا زلتم ومش راح توقفوا أيضا من موضوع مجال التوعية أيضا، وصلتم لكل المناطق حتى يعني في المولات وفي الشوارع أيضا، وشكرا لإدارة السير اللي كمان اللي أظهرت مجسم المركبة اللي موجود على جسر النعيمة، وأيضا بالبداية اللي كان موجود على طريق المطار حتى يلاحظ المواطنين أو إخواننا السائقين إنه إيش الحادث بيسوي سواء في المركبة، بالإضافة إلى الإصابات سواء كانت إصابات بسيطة أو بليغة أو حتى وفيات أيضا. ولذلك هذا كله إحنا منعول حقيقة على التشاركية ما بين أخونا السائق وبين أيضا الجهات المعنية أو الإدارات المعنية بالشأن المروري في مديرية الأمن العام. وإحنا بنلاحظ يعني نتيجة للتوعية ونتيجة للرسائل التي تبث، وإحنا كل يوم في إذاعة الأمن العام حقيقة مش مقصرين في هذا الإطار، في رسائل صباحية وفي رسائل مسائية وفي رسائل بكل الأوقات، بالإضافة إلى الريلزات اللي بنطلع فيها أيضا بمجال التوعية حتى إيش نخفف من مجال الحوادث. أخوي محمد أيضا يعني منك الآن رسالة قبل أن أنهي حديثي لأن الوقت بجوز أدركنا، يعني رسالة توعوية لكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية فيما يخص موضوع السرعات الزائدة والمخالفات الخطيرة أيضا التي تتعلق بالحوادث.
0: سيدي احنا رسالتنا دائما لأخواننا المواطنين والمرتادين الطريق أنه مسؤولية الحوادث هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، الالتزام بقواعد السير ليس خوفا من المخالف بل خوفا على الأرواح، خوفا على الشخص نفسه، خوفا على العائلة، خوفا على الأطفال. لازم إحنا يصير عندنا وعي مروري ويقلل من وقوع الحوادث المرورية من الإصابات، لأنه ما ينتج عنها من آثار نفسية ومن آثار اقتصادية ومن آثار اجتماعية كبيرة جدا. إنه السائق اللي بصير معه حادث هو مش فقط مسؤول عن نفسه، في عنده عائلة، هاي العائلة راح تحتاجه، راح يكون عندي يعني لا سمح الله وفاة، يكون عندي إصابة عجز إلى آخره، فهاي حالة اجتماعية راح تأثر على المجتمع كامل. فإحنا ندعو إخواننا المواطنين وإخواننا السائقين إلى الوعي والصبر واحترام الآخرين على الطريق، والحذو حذو سلوك إيجابي على الطريق بيساهم في حماية المجتمع بأكمله.
1: مرة ثانية أنا بدي أشكرك زميلنا الرائد محمد الرجدان من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام، شكرا جزيلا سيدي.
0: الله يعطيك العافية ووصفيك ومشكورين على هذه الاستضافة، شكرا لكم.
1: حياكم الله. إذن مستمعي الأعزاء كل الشكر والتقدير لضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل الرائد محمد الرجدان من المعهد المروري الأردني في مديرية الأمن العام، وأشكر فريق العمل أيضا الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية، وأيضا شكرا جزيلا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: العيون الساهرة. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إعداد رايا بني يونس، تقديم سامي المناصير. يوم الفزع
1: على الوطن. مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الخير متابعينا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة الأردنية على الفيسبوك. نحييكم كل أسبوع ضمن برنامجكم الأسبوعي الجيش عطاء وبناء، حيث يلتقي العطاء والتنمية ليستمر البناء. سأكون بصحبتكم أنا الملازم أول سامي المناصير من التقديم، وبرفقتي زملائي رفاق العمل من الإعداد الزميلة رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ليث أشلول، ومن المونتاج محمد الزعبي.

كما عودناكم ضمن برنامج الجيش عطاء وبناء تطلع القوات المسلحة الأردنية الباسلة بأدوار مختلفة، ومن ضمن هذه الأدوار الأدوار الخدماتية والإنسانية وأيضا التنموية. اليوم رح نحكي عن مستشفى عسكري مميز في محافظة الشمال، مستشفى الأمير راشد العسكري، لنتعرف أكثر على هذا المستشفى والدور اللي بيقوم فيه وأيضا الخدمات المميزة اللي بيقدمها للمرضى والمراجعين.

0: ومن داخل الاستوديو بنرحب بعطوفة مدير المستشفى العميد الطبيب عبد الحميد محمد العدوان، مدير مستشفى الأمير راشد العسكري. مساء الخير باشا، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة الأردنية على هذه الاستضافة، وشكر موصول لكم سامي أفندي على الاستضافة.
0: حياكم الله باشا. باشا، احنا عودنا مستمعينا وعودنا أيضا متابعينا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة لنتعرف أكثر على الوحدات العسكرية، وتحديدا الوحدات التنموية والخدماتية اللي اليوم بتشكل شريان حقيقي ورئيس في تقديم الخدمة المميزة للمواطنين. ماذا تعرف عن مستشفى الأمير راشد العسكري، وكيف اليوم تلعب دور محوري في تقديم خدمات مميزة للمواطنين؟
1: نعم يا سيدي، مستشفى الأمير راشد العسكري يعتبر من أكثر المستشفيات اكتظاظا بأعداد المرضى في الخدمات الطبية الملكية، يعني هو المستشفى رقم واحد في أعداد المرضى التي تستقبل يوميا، والإحصائيات تشير إلى ذلك.
0: نعم.
1: الآن المستشفى كما تعلم أخي يعني تأسس في عام 1969،
0: نعم،
1: في موقع الحالي في محافظة إربد في منطقة أيدون، ومن ثم توالت بفضل المكارم الملكية وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية توالت مراحل التطوير لهذا المستشفى.
0: نعم.
1: ففي عام 1995 افتتحت العيادات الخارجية خارج حرم المستشفى، وفي عام 2005 تم افتتاح قسم الطوارئ الجديد داخل المستشفى، ومن ثم افتتحت العيادات الخارجية في عام 2005 داخل حرم المستشفى.
0: نعم.
1: فأصبحت العيادات والطوارئ كلها تتبع إلى المستشفى داخل حرم هذا المستشفى.
0: نعم.
1: في عام 2015 تمت التوسعة الجديدة للمستشفى، كان المبنى القديم والآن صار في عندنا مبنى توسعة جديد.
0: نعم.
1: أيضا

0: في عام 2019 تم افتتاح وحدة الكلية الصناعية، وهذه الوحدة هي الأكبر على مستوى المملكة، تحتوي على 58 سرير لغسيل الكلى للمواطنين المحافظة، سواء كانت محافظة إربد أو حتى المحافظات المجاورة لها.
1: نعم.
0: افتتاح هذه الوحدة
1: نعم.
0: ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين حتى لا يأتوا من محافظة إربد أو المحافظات الشمال إلى المدينة الطبية أو إلى عمان، وهذا طبعا ساهم في تخفيف العبء عليهم كما أسلفت.
1: نعم.
0: وأيضا يا سيدي في عام 2020 افتتح المستشفى الميداني وكان لمعالجة مرضى كورونا،
1: نعم،
0: والحمد
1: يعني
0: لله.
1: هذا كان
0: نعم
1: رديف
0: إضافة
1: رديف
0: نعم
1: نعم.
0: هذا رديف، والحمد لله بعد أنه يعني مرت جائحة كورونا بمعاناتها وبالقصص التي حصلت،
1: نعم.
0: لذلك احنا استغلينا هذا المستشفى
1: استثمار موقع،
0: كتوسيع استثمار موقع، وفعلا هو مؤهل، وهو الآن طبعا بنشوف فيه المرضى ونعالج فيه المرضى في أقسام كثيرة، أقسام باطنية، أطفال وهكذا.
1: نعم.
0: فإحنا الآن يعني عدد أسرة المستشفى تقريبا حوالي 500 سرير، نسبة الإشغال دائما بتكون عالية.
1: نعم.
0: فالحمد لله يعني إحنا بهذا العدد وبهذا وبضمن هذه الإمكانيات نقدم الخدمة المثلى لمواطنينا كما أرادها القائد العام.
1: نعم، يعني باشا أنا كمان حاب أتطرق إلى الأقسام الموجودة في
0: نعم.
1: الطاقة الاستيعابية لهذا المستشفى،
0: نعم.
1: وبلغة الأرقام يعني
0: نعم نعم
1: ناخذ بنظرة شمولية
0: نعم
1: أكثر عن واقع الخدمة اللي بقدمها.
0: صحيح يا سيدي، المستشفى أولا يحوي كافة أقسام الطبية، سواء
1: الاختصاصات،
0: اقتصاد طبية،
1: نعم،
0: وأيضا كافة الاختصاصات الفرعية، يعني الاختصاصات العامة، جراحة باطنية، أطفال، أشعة ونسائية، وأيضا اختصاصات فرعية، عندك قسطرة القلب، تنظير الجهاز الهضمي، جراحة الأطفال،
1: نعم،
0: جراحة المسالك، كل يعني لا أريد أن أنسى أي تخصص، ولكن كل التخصصات الفرعية موجودة، وهناك أطباء طبعا، وبالإضافة للأجهزة الحديثة والمتطورة اللي طبعا تساعدنا في التشخيص وفي العلاج أيضا.
1: نعم،
0: فإذا يعني إذا بنحكي عن أعداد المراجعين، طبعا يعني أحكي أنا عن شهر آذار،
1: نعم،
0: إحصائية شهر آذار،
1: نعم،
0: راجع المستشفى على الطوارئ فقط 18250 مريض
1: خلال شهر،
0: خلال شهر آذار فقط.
1: نعم،
0: إذا بنحكي بالسنة طبعا نحكي
1: أكيد
0: عن
1: أرقام،
0: الأرقام هذا. عيادات الاختصاص 47269 مريض راجعونا بالشهر، شهر آذار عيادة الاختصاص. بنحكي عن مثلا الأسنان 22000، بنحكي عن عمليات حوالي 600 عملية، بنحكي عن حالات الولادة تقريبا يعني حوالي 498 حالة. فيعني الأرقام كلها تشير إلى أن هذا المستشفى من أكثر مستشفيات الخدمات الطبية إشغالا ونسبة لعدد المرضى أيضا.
1: ويمكن بيقدم زي ما أسلفت لشريحة واسعة من
0: نعم صحيح.
1: السكان
0: نعم. نعم.
1: والمحافظات المجاورة. باشا، اليوم الخدمات الطبية الملكية من خلال مستشفياتها المنتشرة في محافظات المملكة بتقدم خدمات ورافد حيوي للقطاع الصحي. كيف يسهم مستشفى الأمير راشد العسكري في دعم النظام الصحي من حيث استيعاب الخدمات وتقديم الخدمات النوعية؟ اليوم احنا لما مستشفى بيقدم خدمة نوعية يعني يضرب له المثل، كيف يمكن المواءمة ودعم هذا دعم المنظومة الصحية؟
0: نعم يا سيدي، يعني احنا سياسة الخدمات الطبية الملكية انه احنا نقدم الخدمة الطبية والدعم لكافة مواطني المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
0: وهذه يعني رسالة نوجهها دائما انه احنا لكل الأردن، يعني ليس فقط لمنتفعين نظام التأمين الصحي العسكري.
1: نعم.
0: أيضا براجعنا محولين من الديوان الملكي العامر أو وزارة الصحة أو من كثير من القطاعات الصحية، حتى
1: نعم.
0: في المستشفيات الخاصة بعض الحالات الصعبة اللي تحتاج إلى فعلا يعني إلى خبرة كبيرة وإلى أجهزة ومعدات،
1: نعم.
0: تحول إلينا ونحن نتعامل معها بكل ناهيك طبعا عن مستشفياتنا اللي بالخارج اللي بتحول لنا،
1: نعم.
0: سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في بعض المناطق الأخرى، وبتحول لنا المرضى ونتعامل معهم.
1: عند النقطة هاي باشا،
0: نعم سيدي،
1: حجم الانسجام والتشاركية ما بين
0: أحسن.
1: المؤسسة العسكرية ممثلة
0: نعم
1: بالخدمات الطبية وما بين وزارة الصحة.
0: نعم صحيح يا سيدي، وزارة الصحة يعني غير تحويل المرضى إلى الخدمات الطبية الملكية،
1: نعم.
0: المرضى أيضا هناك أطباء من الخدمات الطبية الملكية الآن على رأس عملهم أطباء عسكريين، يعني يعملوا في وزارة الصحة بدوام جزئي بواقع يوم أو يومين،
1: نعم.
0: لسد النقص الموجود في بعض التخصصات التي لا توجد إلا في الخدمات
1: يعني
0: الطبية
1: استثمار
0: الملكية.
1: الكفاءات العسكرية
0: أحسن.
1: أيضا في
0: نعم
1: وزارة،
0: صحيح، في وزارة الصحة.
1: نعم.
0: وأيضا مركز الحسين السرطان، إحنا في مرضانا أطبائنا الآن يعملوا في المركز، سواء التخصصات اللي العيون أو غيرها أو تخصصات الأورام،
1: نعم.
0: بعمل بمركز باتفاقية بين الخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين السرطان.
1: نعم.
0: فإحنا لا نحتكر المعرفة والعلم، ولكن إحنا نتعاون ونتكامل زي ما تفضلت مع كافة المؤسسات الصحية، لأنه هدفنا
1: انطلاقا من المسؤولية الوطنية،
0: خدمة المواطن.
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم.
0: في نقطة مهمة جدا،
1: تفضل.
0: طلاب الجامعات، تعرف طلاب الجامعة، إحنا عندنا الجامعات في محافظات الشمال، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك.
1: نعم.
0: وهي تخرج طلاب طب وكافة التخصصات الصحية.
1: نعم.
0: صيدلة، تمريض، مهن طبية مساندة. هؤلاء الطلاب الأعزاء علينا بتدربوا كلهم في الخدمات في مستشفياتنا، مستشفى الأمير راشد.
1: نعم.
0: أطبائنا بيشرفوا عليهم، وطبعا التغذية الراجعة من الجامعات، أنه يعني الطلاب يعني ممتنين لهذا الجهد العظيم، سواء التدريس، الاطلاع على الحالات، اشراكهم في في في في مواضيع التشخيص حتى يكونوا
1: الانضباطيه والدقه نعم واحترام التوقيتات ايضا.
0: نعم نعم. واحنا هذول طبعا بنراهن عليهم، هذول اطباء المستقبل هذول، فاحنا يعني نعم. تدريبهم وطبعا بالاضافه ليس فقط طلاب الطب، ولكن الصيدله والتمريض وكل المهن الطبيه.
1: نعم.
0: نعم. الان احنا برنامج الاقامه،
1: نعم.
0: انا يعني كنت اتكلم عن الطلاب،
1: نعم.
0: طلاب جامعات اردنيه،
1: نعم.
0: الان برنامج الاقامه في الخدمات الطبيه الملكيه هو الأميز على مستوى المملكة.
1: نعم.
0: للأمانة.
1: نعم.
0: لأنه يعني خبرتنا في هذا المجال طويلة جدا، وبالتالي حتى الآن عندنا يعني عندنا مقيمين أطباء يتدربوا ليصبحوا أخصائيين من معظم الدول العربية.
1: نعم.
0: يعني أنا أذكر أنا طبيب أشعة، وأنا بالأشعة من بداية التسعينات، من ذلك الوقت من بداية التسعينات والأطباء،
1: نعم.
0: سواء من اليمن الشقيق أو العربية السعودية، من ليبيا، من كثير من الدول العربية تدربوا عنا، وهم الآن سفراء لنا في هذه الدول.
1: نعم.
0: ويعملوا في مستشفيات على مستوى عالي من الخبرة فيها هم، ومن الدقة، ولهم صار لهم أصبح لهم اسم، وطبعا موجود على كرتو، وموجود على على على جارمتو خلينا نقول.
1: نعم.
0: الخدمات الطبية الملكية سابقا،
1: ماشا.
0: وهذا
1: ماشا.
0: نفتخر فيه للأمانة.
1: نعم.
0: هذا
1: أكيد
0: الجهد نفتخر
1: أكيد
0: فيه.
1: أكيد
0: نعم. نعم.
1: ماشا. يعني أشرت بحديثك عن الكفاءة، عن التدريب وسمعة المؤسسة العسكرية.
0: نعم.
1: يعني بشكل عام كيف يعمل المستشفى على تأهيل وتطوير الكوادر الطبية؟
0: نعم.
1: وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة.
0: حسنت. نعم يا سيدي، إحنا كوادرنا الطبية طبعا سواء أطباء ما بصيروا يعني سواء العسكريين إلا يتأهلوا من خلال برنامج الإقامة اللي هو ما 4 أو 5 سنوات أو حتى أكثر.
1: نعم.
0: ضمن التخصص.
1: نعم.
0: بعد ذلك يخضعوا إلى طبعا كل سنة في امتحان.
1: نعم.
0: بعد كل سنة إقامة في امتحان. نعم. ولازم الطبيب ينجح بالامتحان
1: كل سنة.
0: كل سنة.
1: نعم.
0: وإذا عاد الامتحان مرتين يفصل من الإقامة من التخصص.
1: نعم.
0: يعني يسمح له مرة واحدة يعيد، وإذا مرة ثانية بيفصل.
1: نعم.
0: فهذا يعني التعليمات واضحة بهذا.
1: نعم.
0: الموضوع. بعد ذلك بتقدموا إلى امتحان البورد الأردني.
1: نعم.
0: وهو امتحان على مستوى المملكة، يتنافسوا مع أطباء الجامعات، أطباء وزارة الصحة. والأمانة دائما الخدمات المركز الأول والمراكز الأولية من أطباء الخدمات الطبية في هذا الامتحان اللي هو الوطني، امتحان.
1: نعم.
0: وطني على مستوى.
1: نعم.
0: المملكة.
1: نعم.
0: طبعا احنا أطباءنا بنأهلهم بدورات خارجية، كثير من أطباءنا وأنا واحد منهم يعني شاركنا في أكثر من دورة، دورات سواء على مستوى سنوات أو.
1: نعم.
0: على مستوى أشهر وعلى المدى الطويل أو على المدى القصير، وهذا طبعا أكسبنا الخبرة، أكسبنا كثير التعامل مع الأجهزة، لأنه بالمناسبة.
1: نعم.
0: الخدمات الطبية الملكية الأجهزة سواء التشخيصية أو العلاجية الموجودة الحقيقة هي دائما يعني أحدث ما يكون على مستوى العالم.
1: نعم.
0: يعني أنا أتكلم مستشفى الأمير راشد، ركبنا جهاز رنين مغناطيسي بقوة 3 تسلا الأحدث على مستوى العالم، مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: وطبعا وأجهزة تصوير طبقي وتصوير تلفزيوني وأجهزة للكلى وللعناية المركزة. فإحنا دائما لا نبخل أبدا لا على أطبائنا بالتدريب.
1: نعم.
0: ولا على مرضانا بالأجهزة والعلاجات، أيضا العلاجات كلها متوفرة. وللأمانة يعني الموضوع صرفيات العلاجات، إذا تكلمت لك عن الوصفات الشهرية.
1: نعم.
0: للمستشفى تتجاوز بالآلاف، ليس بالألف، بالآلاف.
1: نعم.
0: نصرف وصفات.
1: نعم.
0: فطبعا يعني هذا كله يصب الأخير.
1: نعم.
0: في مصلحة مواطننا الأردني.
1: نعم. أنا حابب كمان بنعرج أيضا الأخوة الزملاء الإداريين أيضا كيف يتم تأهيله.
0: نعم. نعم.
1: اليوم المريض يمكن بأمس الحاجة.
0: نعم.
1: إلى كلمة طيبة.
0: نعم.
1: تعامل مريح، بيعكس الصورة الإيجابية لهذه المؤسسة. هؤلاء الأشخاص الصف الإداري كيف بيتم تأهيلهم باش؟
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال للأمانة. يعني إحنا الخدمات يعني الحقيقة الأطباء يتأهلوا والتمريض والمهن الطبية، وأيضا يعني المصاريف السنوية

0: على العلاجات وعلى الطب وعلى الحوكمة كبيرة جدا. فأنا لا أقبل أبدا أنه المريض اللي بتلقى كل هذه الخدمة، يعني على مستوى العلاج الشهري بتحكي عن مبالغ كبيرة، يعني كل المريض بتلقى هذه كل هذه الخدمة، لا أقبل أن يسأله من زميل إداري مثلا موجود على باب المستشفى، أو موجود على باب الآي سي يو، أو موجود في مكان وظيفة أو مكان، لا نقبل أبدا. لذلك إحنا دائما توصيتنا أنه إحنا يعني وحدة واحدة، إحنا يعني نتكامل، وكل واحد يقدم خدمة بالطريقة اللي هو مسموح له يقدم فيها الخدمة،
1: وبيتم تأهيلهم بعقد من الدورات.
0: لا شك، لا شك أبدا، ولا نقبل أبدا أنه يصير في خلل في هذه المنظومة، لأنه بالتالي إحنا أول شيء وحدة عسكرية
1: بلا شك
0: تربطنا القوانين والتعليمات العسكرية،
1: ونحتكم إلى منظومة الضبط والربط العسكري. الضبط
0: العسكري، فبالتالي إحنا يعني في هذا الموضوع أبدا متكاملين.
1: لفت
0: يعني
1: انتباهي باشا أن نتحدث بجزئية بسيطة عن الصحة النفسية اليوم. أصبحت غاية في الأهمية،
0: صحيح،
1: وتحديدا للكوادر الطبية في ظل حجم الضغوطات وإلى آخره. الإجراءات الاحترازية، كيف تولوا هذا الجانب جل الاهتمام
0: يا سيدي؟ موضوع الدعم النفسي مهم جدا للمرضى وحتى للعاملين في بعض الأوقات، ولكن للمرضى بالذات. طبعا العاملين لهم يعني نظام الإجازات ونظام يعني، ولكن المرضى بالذات وبعض أنواع الأمراض مثل أمراض السرطان، أمراض اللي بتحتاج المريض إلى بالعناية المركزة، هؤلاء المرضى بحاجة ماسة إلى موضوع الدعم النفسي. وإحنا طبعا في عندنا في كل مستشفى وحدة للدعم النفسي، للأمانة يقوم عليها زملائنا مؤهلين يحملوا درجة الماجستير والدكتوراه في العمل الاجتماعي وفي الدعم النفسي. وحتى يعني في بعض المراكز نستعين احنا في مشايخنا في الافتاء حتى ايضا يساعدونا في موضوع، لانه احنا بالاخير يعني مؤمنين، سواء كنا مسلمين او مسيحيين احنا كلنا مؤمنين، وبالتالي هاي الناحيه مهمه جدا بالنسبه لنا لموضوع الدعم النفسي. لا شك هذا موضوع مهم ويولى الاهميه الكبرى، بالاضافه ايضا لموضوع علاج الالم والعلاج التلطيفي، لانه كثير من المرضى في المستشفيات يعني ممكن تكون الحالة، يكون الطبيب وصل إلى مرحلة أنه يعني ما عاد في علاج، خاصة في المراحل المتقدمة من السرطان، مرضى السرطان أو الأمراض المزمنة المتقدمة، فأصبح المريض يحتاج إلى دعم نفسي. فإحنا بعد إذنك هذه القصة، الآن عملنا عيادة إلكترونية في مستشفى الأمير راشد. هذه دور هذه العيادة التواصل مع المريض في البيت، يعني يفتح تليفونه على أي وسيلة بده إياها، يتواصل مع الأخ أو الأخت الموجود في العيادة الإلكترونية، وأي سؤال بيجاوبوه عليه.
1: الهدف والغاية من ذلك،
0: الهدف هو تثقيف المريض حتى يستطيع أنه يتعامل مع مرضه،
1: لأنه ربما يمكن الحفاظ على خصوصيته أكثر.
0: على خصوصيته أحسن،
1: لأنه أحيانا في بعض المرضى لا يمتلك ثقافة أنه بيروح على
0: 100%
1: باستشارة طبية أو نفسية أو إلى آخره،
0: صحيح،
1: ففي حرج نوعا ما كثقافة لدى البعض،
0: صحيح،
1: فهذه ممكن تعطيه أفق أوسع أنه بيتواصل بأريحية.
0: صحيح.
1: إحنا مستمرين مع عطوفتك باشا، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بنحييكم مرة أخرى أحبتنا المستمعين مستمعي برنامج الجيش عطاء وبناء، وبنحيي أيضا عطوفة العميد الطبيب عبد الحميد محمد العدوان مدير مستشفى الأمير راشد العسكري، وبنحيي أيضا كافة كوادر المستشفى على جهودهم الطيبة، وهم دائما عنوان للخير ومحط ثقة وتقدير واحترام. هل يمتد دور المستشفى إلى خارج إطاره العلاجي من خلال مبادرات أو نشاطات مجتمعية؟
1: نعم يا سيدي، احنا دائما على تواصل مع المجتمع المحلي، سواء كما ذكرت الجامعات أو حتى الجمعيات أو أي حد أو أي أحد يعني يهتم بتقديم العناية الطبية للمرضى. نعم. بالنسبة للجامعات هناك أيام علمية وهناك محاضرات وورش عمل، أطبائنا وكل كوادرنا تشارك بهذه المبادرات للتطوير وللتحسين وذلك. أيضا إحنا طبعا مرات نحتاج المجتمع المحلي، إحنا تعرف مرضانا خاصة اللي لهم فترات طويلة في المستشفى أو مرضى السرطان يحتاجوا إلى التبرع بالدم دائما. والأمانة يعني إحنا أول شيء نتجه إلى نشام القوات المسلحة الأردنية. إحنا يعني مع نشامة المنطقة العسكرية الشمالية بكل وحداتها، إذا احتاجنا أي شيء
0: الجيش دائماً بيشيل الحمل،
1: فللأمانة بيتبرعوا بكرم سخي يعني كما يقال، بروح معنوية عالية والحمد لله. فإحنا تعاوننا معهم بهذا المجال، يعني في أي وقت نحتاج أي زمر من زمر الدم الموجودة أو حتى الزمر اللي قد لا تكون متوفرة
0: لرفض
1: البنك الدم، وأيضا لتقديم الدعم والهذا. أيضا الأطباء في القطاعات الصحية بتدربوا عنا. الباحثين أيضا، في هناك باحثين من الجامعات لا يجدوا المعلومات الكافية حتى يقدموا لها أبحاثهم، بس يتجهوا للخدمات الطبية المستشفيات يجدوا كل المعلومات، لأنه في عندك كم هائل من المرضى وكم هائل من المعلومات اللي قد تستفيد منها في أي مجال تريده يعني. فالحمد لله هذا يعني إحنا متعاونين. أيضا الهيئة الخيرية الهاشمية وبمناسبة مبناها المبنى مناسق لمبنى المستشفى، فيعني متعاون معهم في كل ما يلزمهم وكل ما هو وكل ما يحتاجوه، سواء المصابين العسكريين، سواء طبعا احنا بالمناسبه طبعا يعني المتقاعدين معطينهم اولويه للامانه. اول شيء عندنا يعني مكتب للمتقاعدين العسكريين لخدمتهم، متوفر فيه كل شيء يحتاجوه، يعني المتقاعد بس يشوفوا الاطباء له اولويه طبعا، له مكان لرفاق السلاح، بعدين في ناس يجيب له وصفته الطبية، في ناس إذا كان على كرسي متحرك في عندنا كراسي متحركة، وأيضا في عندنا كادر لهذا الكراسي يعني يحمل لهذا. وبالمناسبة الأدوية الآن إحنا أصبحنا نوزع العلاجات على البيوت. الآن بس على نظام حكيم نعرف العنوان والدواء الشهري بنوصله لعند للمواطن دون يحتاج أنه يجي على المستشفى،
0: دون
1: أي حاجة نأتي أبدا. إذا كان له علاج شهري معروف بجرعته معروف بكل شيء، إحنا فقط الطبيب يجدد العلاج على النظام والعلاج يصل لعند المريض، وهي مبادرة يعني قامت بها الخدمات. والأمانة خففت كثيرا على المواطنين.
0: كم عمر هذه المبادرة؟
1: هاي المبادرة يعني مش أقل من سنة.
0: أبدا
1: مش أقل من سنة يعني. أنا لا تحديدا لا أعرف، بس هي مش أقل من سنة.
0: يعني باشا أنا حابب كمان أيضا نتحدث عن الإنجازات لهذا المستشفى. سواء كانت إدارية أو طبية أو علمية.
1: نعم سيدي. يا سيدي طبعا بالنسبة للموضوع العلمي، إحنا كل يوم في كل قسم من أقسام المستشفى هناك محاضرة علمية مدة ربع ساعة قبل أو نص ساعة قبل ما يبلشوا العيادات. محاضرة سريعة عن شو المرضى الموجودين عندنا، شو الحالات الصعبة، كيف ممكن نتعامل معها. وأيضا مرات بيكون في يعني اجتماع بين التخصصات، مثلا مريض
0: تشاركية
1: مريض يحتاج إلى تخصص جراحي وباطني وغيره، يجتمع الأطباء ويأخذوا قرارهم بالنسبة للمريض بكل أريحية وكل أيضا في عندنا محاضرة لكل المستشفى كل الصنوف. كل يوم أربعة في عندنا محاضرة. الساعة 2 يوم الأربعة معروف، هاي محاضرة لكل الصنوف، طبعا محاضرة بتهم الجميع. ليست تخصصية بمعنى التخصص، ولكنها تهم الجميع الصنوف اللي عندنا. طبعا احنا يعني هذا كله الهدف منه المريض، لانه كما تعلم يعني احنا سواء درسنا الطب او المواد الطبية او حتى المستشفيات بهدف ان نخدم المريض، فاحنا رأس مالنا المريض. فإذا ما اهتمينا في هذا المريض وقدمنا له الخدمة المثلى، احنا يعني وكأنما
0: الرسالة.
1: نعم سيدي. اللي بشرف المسؤولية يعني من شهر واحد يعني. والحمد لله يعني في هناك إنجازات على مستوى العيادات. كانت خاصة العيادات التخصصية اللي بيجينا زملاء من المدينة، يعني كان شوية المواعيد فيها شوية يعني، ولكن الآن المواعيد الحمد لله عيادات زاد سقف العيادة،
0: نعم
1: زدنا عدد العيادات، أصبحت المواعيد أقل، فالمواطنين شعروا بقيمه هذا الاجراء.
0: نعم.
1: ايضا يعني انا لا اريد ان اطيل في الحديث عن هذا الموضوع، ايضا تكلمت عن الادويه الشهريه.
0: نعم.
1: تكلمنا عن انه في عندنا وحده صيدله وتغذيه وريديه.
0: نعم.
1: داخل المستشفى الان كل ما يخص المريض بهذا الموضوع هذه الوحده هي مسؤوله عنه.
0: نعم.
1: بكل امانه.
0: حابب اختتم معطوفتك باشا الخطط الحاليه والمستقبليه.
1: نعم. نعم.
0: الرؤى والتطلعات.
1: نعم، يعني احنا للأمانة يعني بالنسبة لتطلعاتنا ان نعزز الإيجابيات الموجودة في المستشفى. هناك إيجابيات كثيرة للأمانة، سواء كان في العلاج، في وحدة الكلى الصناعية كما أسلفت اللي بتشوف 58 فيها 58 سرير، ايضا احنا هذه الوحدة صار كل شيء داخل الوحدة، يعني الصيدلية.
0: نعم.
1: فيها محاسب وفيها صيدلي وفيها فني سجل، حتى المريض يعني يأخذ كل شيء في وقفة واحد عند
0: توفير السجل. الجهد
1: توفير الجهد.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم.
1: لا يذهب إلى السجل في مبنى آخر.
0: نعم.
1: المحاسبة في مبنى ثالث، فإحنا يعني وفرنا له كل هذه الجهود حتى يستطيع أنه من خلال وقفة واحدة عند الصيدلية يأخذ كل علاجاته وبطريقة آمنة.
0: نعم.
1: الآن الصيدلية الشهرية في صدد توسعتها الآن إن شاء الله، والتوسع.
0: نعم.
1: الآن جارية يعني، وأيضا راح تساعدنا إن شاء الله هاي في أنه نحل مشاكل المرضى ونوفر الجهد عليهم.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: عطوفة العميد الطبيب عبد الحميد محمد العدوان مدير مستشفى الأمير راشد العسكري، سيدي احنا بنحييكم والله يعطيكم العافية، وجهودكم بترفع الرأس، وأنتم مثال دائما يضرب بالانضباطية والمهنية العالية والكفاءة، سواعدكم دائما معطاء، والله يعطيكم العافية سيدي.
1: شكرا يا سيدي، والله يعطيك العافية، وطبعا حفظ الله بلدنا الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحييك، شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي لقاءنا بكم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله.
1: الجيش عطاء وبناء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 رؤى لفرص الغد. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات. وزارة الثقافة تعلن برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. تخريج دورة الضباط الجامعيين الخاصة الليبية في الكلية العسكرية الملكية. تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 4 أشخاص. الرئيس الأمريكي يشدد أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وأن طهران لن تتمكن من استخدامه كورقة ضغط. أخيرا نجوى لطيفة اليوم ومعتدلة خلال اليومين المقبلين. انتهى الموجز، دمتم بخير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
2: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.
3: فوق الخيل فوق الخيل، شد العزم شد الحيل، فوق الخيل فوق الخيل، شد العزم شد الحيل، بولك دق وقلبي دق ورايتنا على نجم سهيل.
2: وحديثنا هذا المساء أعزائي المستمعين من أحد إخوتنا رفاق السلاح العقيد الركن محمود حسين الشريدي، وحديث مفتوح حول تجربته فيما بعد التقاعد وحديث الذكريات في قواتنا المسلحة، فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا العقيد الركن المتقاعد محمود حسين الشريدي. أبو محمد مساء الخير سيدي.
1: هلا يا سيدي، هلا، مساء النور، يا مرحب بكم،
0: شرفتنا في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: الشرف إلي يا سيدي أني أتحدث.

0: أتحدث على أثير إذاعة القوات المسلحة.
1: الله يبارك فيك يا سيدي، هذا المنبر لأخواننا رفاق السلاح للحديث والاستفادة من تجربتهم، ولديهم دروس كثيرة نتعلم منها جميعا، سواء كنا مدنيين أو عسكريين. خبرتكم الطويلة في البناء والإعداد وحماية الأردن الغالي.
0: يا سيدي احنا كل خبرتنا صحيح تعلمناها في قواتنا المسلحة، هي المدرسة الأولى اللي نهلنا منها العلم، سواء كان خدمتنا بالقوات المسلحة أو ما بعد خدمتنا خارج القوات المسلحة، فهي لا تزال تعيش في أنفسنا في الصباح وفي المساء.
1: الله يبارك فيك أبو محمد. سيدي العقيد الركن المتقاعد محمود الشريدة، بدايات الخدمة العسكرية وين كانت؟
0: سيدي أنا بدأت الخدمة في القوات المسلحة عام 1969 برتبة جندي ثاني، وكان تأهيلي العلمي في هذاك الوقت مترك ثالث إعدادي، وكانت خدمتي في سلاح اللاسلكي الملكي، ومن خلال خدمتي في قواتنا المسلحة في سلاح اللاسلكي الملكي أكملت دراستي وحصلت على الثانوية العامة عام 1974. وفي هذه الفترة كانت رتبتي عريف، وبعدها تقدمت إلى الكلية العسكرية الملكية وقبلت فيها، وأنا خريج دورة 15 كلية عسكرية.
1: نعم. بعد التخرج يا سيدي من الكلية العسكرية، هذا المعهد العريق اللي كلنا بنعتز فيه في الأردن، معهد خرج كل القيادات عندنا في قواتنا المسلحة وحتى في الجيوش الصديقة أيضا والشقيقة، أعرف أسماء كبيرة كانت تخرجت من هذا المعهد العريق الكلية العسكرية الملكية.
0: سيدي يشرفني أني تخرجت من هذه الكلية العريقة اللي منحبها ومنقدرها وفائلها ذكريات كبيرة في أنفسنا، وراح تظل يعني في أنفسنا حتى نهاية الحياة. أنا تخرجت من الكلية العسكرية الملكية عام 77، وكان تنسيبي إلى سلاح التموين، ومن هناك بدأت ملازم في سلاح التموين، وبعد تأهيلي بالدورات المناسبة خدمت في إحدى كتائب التموين وقدت فصيل التموين، ومارست بالخدمة في قيادة فصيلة ومساعد قائد سرية وثم قائد سرية، وتسلسلت في المناصب والرتب حتى قدت كتيبة وهي كتيبة التموين الثالثة، وأنا أعتز وأفتخر يعني بهذه الخدمة، وهي حقيقة من أجمل حياتي ومن أعز التجارب اللي مرت علي في خدمتي كقائد كتيبة، وكنت في إسناد الفرقة المدرعة الثالثة الملكية. بعدها عدت من جديد إلى سلاح التموين وقدت عدة وحدات رئيسية وخاصة في وحدات التموين المختلفة، ومن هناك يعني فترة بسيطة عملت في مدرسة التموين والنقل الملكي مدرب تموين، وكنت مدرب أقدر في نجاح التموين، وكانت فترة يعني لا تتجاوز السنة ونص، ومن بعدها يعني كانت خدمتي في الميدان تستهويني أكثر من الوحدات المركزية، واستمريت بالخدمة حتى قدت إحدى الوحدات الرئيسية في سلاح التموين وهي مجموعات النقل العام، وهذه المجموعات يعني الآن تسمى مجموعة النقل الإداري، وكانت فيها يعني خمس وحدات فرعية تقريبا، وحقيقة يعني كانت خدمتي في هذه المكان جدا يعني مشرفة، وبعد خدمتي في هذه القيادة العريقة أحلت على التقاعد في عام 2000.
1: الحمد لله على السلامة يا سيدي.
0: الله.
1: الله يسلمك أبو محمد العقيد الركن المتقاعد محمود الشريدي. يا سيدي احنا سلاح التموين الملكي كباقي الصنوف في قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي هو يعني مظلة آمنة لكل الأردنيين وأبناء الشعب، وعادة أنا بعرف أنه يعني زي ما تفضلت النقل الإداري أو النقل العام يمكن امتد حتى أبنائنا في مدارس الثقافة العسكرية و بعرف أنه حتى أبناء العائلات في معسكر الزرقاء كان يوصلهم للجامعات الأردنية تحديدا يمكن وبعض كليات المجتمع. يعني فضل الجيش سيدي على الأردنيين فضل لا ينكره أحد. بالظروف الصعبة وقت الثلوج والأمطار اللي بتغلق الطرق سلاح التموين كان يبادر بتزويد العائلات والناس القاطنين في بيوت الشعر بالخبز والمواد التموينية الرئيسية. هذه التجربة كيف تتحدث عنها يا سيدي؟ حب الأردنيين للجيش محبة لا تنقطع.
0: سيدي الصحيح يعني فضل القوات المسلحة على الشعب الأردني فضل كبير جدا، يعني لا يكاد لا يخلو أي بيت من بيوت الأردنيين ما كانش له تأثير أو تأثر في أفضل القوات المسلحة، سواء كان بالخدمة في القوات المسلحة أو من خلال الدراسة في مدارس القوات المسلحة أو الخدمات اللي كان يقدمها القوات المسلحة لأبناء العسكريين، وبالتالي هم من صفوة الشعب الأردني. سيدي سلاح التموين كان يقدم خدمات كبيرة جدا في إطعام طلابنا في مدارس الثقافة العسكرية وخاصة في مناطق البادية، وأنا يعني يشرفني أن كنت قائد سري في تلك الفترة وكنت مسؤول عن تزويد كثير من مدارس قواتنا المسلحة اللي موجودة في رم وفي الديسة والطويسة وفي وادي عربة وفي الأماكن النائية، وأيضا كان يقدم خدمات النقل إلها، وأيضا أنا بخدمتي كنت مسؤول عن باصات القوات المسلحة، وكان هناك مجموعة متخصصة في نقل الطلاب سواء كان إلى المدارس في منطقة عمان حتى المدارس التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، لكن الطلاب أبناء العسكريين كنا نأمنهم في لمدارسهم ونعيدهم، وأيضا في هناك كان وسائل نقل تنقل أبناء العسكريين الدارسين في الجامعات وفي المعاهد، يعني معظم المعاهد اللي كانت موجودة في العاصمة عمان كانت تؤمن إلها وسائل النقل، وبالإضافة إلى الجامعة الأم الجامعة الأردنية في وقت الأزمات وخاصة في الظروف الجوية الصعبة، يعني كان سلاح التموين له دور كبير في مساعدة الناس سواء كان بتوصيل آليات اللي كانت معنية بفتح الطرق، وكان سلاح التموين معني بنقلها على ناقلات الدبابات والناقلات المتخصصة في نقل الجارفات وبنقل آلات فتح الطرق، ويعني هذا كان له دور كبير حقيقة في تنمية حتى المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة الأردنية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.
1: نعم يا سيدي، احنا تجربتك ما بعد التقاعد نسمعها بعد هذا الفاصل إذا بتسمح لنا أبو محمد العقيد الركن المتقاعد محمود حسين الشطيدة.
0: نعم.

الأردن غاب وعز ما تنجاز لا غير أهل الحق ما تنحاز أردن غابت عز ما تنجاز لا غير أهل الحق ما تنحاز والنصر عن راياتنا مجاز من يومنا وحدنا

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج مع المتقاعدين العسكريين. نرحب بضيفنا مرة أخرى العقيد الركن المتقاعد محمود حسين الشريد. أبو محمد أهلا وسهلا من جديد.
1: هلا يا سيدي، هلا بيك، يا مرحب.
0: الله يطول عمرك سيدي. احنا بقولوا رفاق السلاح زي ما سيدنا أطلق هذا الاسم الكريم عليهم.
1: نعم.
0: بأنه عطائهم لا يتوقف، وسيدنا لما يقول رفاق السلاح معناته يعني انتوا عيمينه ما زلتوا

0: وعدنا إلى أرضنا من جديد. لديك مشروع، ومشروع والله أنا قرأت عنه في صحيفة الرأي كانوا كاتبين عنه، فحبيت أسمع منك، خليني أشوف شو هو المشروع المتحف.
1: يا سيدي قبل ما نحكي عن المشروع، يعني أنا كعسكري خدمت أكثر من 30 عام في قوات المسلحة، يعني أصبح صحيان الصباح عندي شيء يعني لا أستطيع أني أتخلى عنه. فأول عمل مارسته أنا بعد خروجي من القوات المسلحة، عملت في شركة البشائر الأردنية في السودان، وهذه الشركة كانت تابعة إلى قواتنا المسلحة، وأنا عملت في القسم الإداري والمالي فيها لمدة سنتين، وهذه يعني فتحت لي فرصة إني أكمل دراستي، وحصلت على ماجستير إدارة أعمال في السودان من خلال إقامتي في هذه الشركة. وبعد سنتين أنا عدت إلى الوطن الغالي، لكن يعني ما كنتش أقدر أعيش بدون ما يكون في عندي عمل يعني اللي أمارسه يوميا. فحقيقة يعني توجهنا إلى الجمعيات التعاونية اللي كانت قوات المسلحة تدعمها بشكل كبير، وشكلنا جمعية، ومن خلالها تعاملنا مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وعملنا سوق تجاري، وعملنا فيه لمدة 7 سنوات تقريبا. وأيضا كانت يعني هذه امتداد لعملنا. وبعد هذه الفترة يعني صار عندي شيء من الفراغ الوقتي، لكن أنا يعني طبيعتي أني ما بقدرش أعيش بالفراغ، يعني لازم يكون في عندي نشاط.
0: الحمد لله.
1: فأنا توجهت إلى مجال الثقافة. فأنا يعني كنت محب أقرأ سير القادي القديمين السالفين، ونأخذ منهم عبرة وفكرة، وكان عندي هواية بجمع المقتنيات التراثية القديمة وأضعها في بيتي، ولجأت إلى التأليف. فأنا عندي 5 كتب منشورة، وقسم من هذه الكتب كانت مدعومة من وزارة الثقافة، لكن يعني استقر في النهاية عملي على شيء مهم جدا يعني أنا بعتبره، اللي هو التعامل مع التراث الشعبي الأردني اللي هو يعتبر هويتنا الأردنية. وهذا التراث حقيقة هو معزز لانتمائنا الوطني. فأي شعب من الشعوب يعني ما يوجد عنده تراث، ما بيهتم بتراثه، ما عنده حاضر ولا عنده مستقبل.
0: صحيح.
1: فهذا تراثنا، وهذا ثقافتنا، وهذا تاريخنا. فأنا استمريت على هوايتي في جمع المقتنيات التراثية، وتوسعت فيها، فكنت أضعها في بيتي في صالون الجلوس. وصادف أن زوجتي أم محمد كانت مسؤولة النشاطات في ثانوية بنات القرية خربة الوهادنة، وكانت تستعين بالمقتنيات التراثية اللي موجودة عندنا في معارض في المدرسة، فكان يشاهدها عدد قليل يعني من الناس. لكن أنا استشرت أصدقائي وخاصة مدير ثقافة عجلون، فشجعني على إنشاء متحف للتراث الشعبي. ويعني أنا في البداية كانت فكرة ما عنديش خلفية عن التعامل مع المتاحف والعمل بالمتاحف، لكن يعني أنا استشرت وبحثت كثير يعني في أساليب عمل المتاحف، وفعلا يعني أسست متحف، لأني أنا بعتبر أن المتحف هو مكان يجتمع فيه عبق الحضارة والمجهود البشري، وبتتجمع فيه القطع والنماذج والمشغولات المختلفة يعني اللي تخدم حاجات الإنسان. أيضا المتاحف يعني هي مزود ثقافي وحاضن لقصص الأجيال السابقة ومنجزاتهم، وبتدلل على مدى التطور المادي اللي تحقق على أيدي أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا في الزمن الماضي. فأنا أسست المتحف في بيت مستأجر مساحته حوالي 170 متر عام 2018، وحتى نعمل يعني شيء من المؤسسية للمتحف عملت أنا وبعض الأصدقاء يعني والمحبين للتراث الشعبي سيدات وسادة وزملاء على تأسيس جمعية سميناها جمعية متحف الوهادن للتراث الشعبي، حتى تضم المتحف

0: حفوة تكون مظلة له، واحنا هاي الجميع مرخصة من قبل وزارة الثقافة ونعمل تحت مظلة وزارة الثقافة. يا سيدي المتحف يعني العمل في المتاحف والله عمل شيق جدا ويعني مبهج، واحنا بنعتبر انه ان شاء الله نكون في اجر ان في الدنيا وفي الاخره.
1: ان شاء الله يا سيدي.
0: بدانا يا سيدي بدايات متواضعه يعني في عدد محدود من المقتنيات التراثيه، لكن بفضل الله يعني وبجهود الناس اللي احبوا هاي الفكره ووقفوا معنا وساعدونا استطعنا أن نجمع الآن أكثر من 1300 قطعة تراثية من المقتنيات اللي كانوا يقتنوها آبائنا وأجدادنا وكانوا يستعملوها في حياتهم، ونظمناها بشكل مرتب وكنا نعمل على الفعل ورد الفعل، وبالتالي بعد 8 سنوات يعني أصبح لدينا خبرة واسعة وإحنا الآن نعمل بكل أريحية يعني في هذا المتحف.
1: هل
0: إذا في مجال يعني أحكي شو مكونات المتحف؟
1: نعم هذا كنت بدي أسألك عنه والله سيدي، تفضل.
0: يا سيدي إحنا صنفنا يعني مقتنياتنا اللي جمعناها بحسب تجاربنا في العمل في المتحف، وقسمناها إلى عدة أقسام، منها الأدوات اللي كانت تستخدم للفلاحة يعني تستخدم بحراثة الأرض وبالحصاد
1: أدوات زراعية
0: يتعلق فيها، وهذه مقتنيات كثيرة جدا يعني تتعلق بعود الحراث وتفرعات من الكابوس والناطح والنير والشعوب والمذرة والمنجل وكل المفردات هذه الجميلة اللي كانوا يعملوها من البيئة، يعني كانوا كل واحد يعمل هذه المقتنيات تبعه يعملها بإيده يعني سواء كان النجار أو من الحداد أو الأمور هذه. أيضا من الأدوات اللي في المتحف أدوات المنزل، فرشاة الصوف والمخدات والمراكي والبسط الصوفية والفجج، وهاي الجميلة يعني اللي الآن يعني والله إنها بتشرح النفس، الجواعد القديمة من فراء الخراف. أيضا ركزنا على الزي التراثي، الزي الشعبي، وهذا الزي الشعبي حقيقة يعني إحنا لما بنستعرض مقتنياته في المتحف بنقول هذا الزي عجلوني وهذا الزي كركي وهذا الزي معاني، وهذا يعني إحنا بنجمع يعني تراثنا الأردني، التراث الإنساني، التراث الجميل بنجمعه في مكان واحد. ويشرفني يا سيدي إنه يعني جمعية عمون للتراث في عمان استعاروا من عنا بعض المقتنيات ومثلت محافظة عجلون في الصين من خلال مشاركتهم في معرض في الصين، وهذا احنا بنعتبره يعني فخر لمتحفنا. ركزنا على الزي الشعبي اللي هو الشرش والبيرمة والدامر والحطة والعرجة ولباس الرجل القنباز والمزنوك والعباء والشماغ والعقال، وأيضا ركزنا على أدوات المطبخ، طناجر النحاس واللقن والمغرفة والكفاكير والبريموس، والبريموس بالفترة الأخيرة صار عليه طلب كثير وإحنا بنقول هذا البريموس هذا ذخيرتنا موجودة في المتحف. أيضا سيدي جمعنا عدد كبير من الفخاريات
1: جميل
0: اللي كانوا يستخدموها، كانت أمهاتنا يعني أنا بذكر إنها رحمة أمي كانت تفخر المخبز والطابون على إيدها، يعني تجيب الصلصال وتجيب المواد هذه وتعملها
1: صحيح.
0: وتعمله على مراحل وبالتالي تشويه بالنار حتى يشتد ويكون مقاوم. ركزنا على الجرة والمخبز والبريق والسراج الفخاري، أيضا ركزنا على الجلديات. إن عدد كبير من الجلديات منها الخافة والضبية والشراع والشكوى، والشكوى إلها حكاية كبيرة. تأكد ياسين بيك إنه كل قطعة من هاي المقتنيات إلها قصة وإلها
1: صحيح
0: حكاية
1: صحيح.
0: وقصة جميلة وحكاية جميلة. ركزنا على أدوات القهوة، هاي أدوات القهوة اللي كانوا يعني يمتازوا فيها أبناء الأردن سواء كان في البوادي أو في الحضر. يعني دلال القهوة والبكرج والمحماس والمبرد والمهباش، ولما بتلقى المهباش تأكد تماما يعني لما بيجون طلاب المدارس الآن ويزوروا، لما الصبية اللي عمرها 10 سنوات بتحمل بكرج قهوة عمو، ممكن أتصور مع البكرج هذا، أنا متأكد إنه ما راح تنسى هذه الذكرى يعني فيها. أيضا ركزنا على الأدوات اللي كانوا يصنعوها من القش، الجوني والطبق والقبعة والمروجة والسلة وغيرها من الأدوات هذه. أيضا إحنا يعني عملنا من خلال خبرتنا يعني في هذا المجال.
1: طب سيدي بس بدي أسأل سؤال، في عندك شيء من المقتنيات الناحية العسكرية؟
0: من الناحية العسكرية نعم يا سيدي، في عنا أوسمة وفي عنا ناشين وفي عنا لباس وفي عنا أدوات العمل، حقيبة الظهر وال
1: يعني خلينا نقول في جزء أو ركن للمقتنيات العسكرية.
0: في نعم في مقتنيات، لكن في عنا إشي كمان أنا ركزت عليه يعني تقديرا لجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن. مجموعة من صور من من من الضباط من أبناء القرية من اللي تفانوا في خدمة الوطن، وأيضا صور للشهداء وكبرناها بطريقة مناسبة وحطيناها في مكان محترم بحيث إنه الزائر إنه رأسا تلفت انتباهه ويشوف أبناء الوطن اللي خدموا وقدموا زهرة شبابهم، فمنهم يعني من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
1: يا سيدي احنا هذا الجهد المبارك نتمنى لك كل الدعوات بالتوفيق إن شاء الله، وسيدي أي دعم من القوات المسلحة الأردنية ما راح يقصروا معك، أبواب القيادة العامة مفتوحة، كل مديرياتها أهلا وسهلا فيك، أنت وكل رفاق السلاح مرحب
0: بارك
1: فيكم.
0: الله فيك. لكن أنا يعني إحنا حكينا بالصوت لكن ينقصنا إنه نوضح بالصورة، فأنا يعني كل أمل إنه برنامج القوات المسلحة بالمصور إنه يزور هذا المتحف.
1: وعد سيدي إن شاء الله نود عليك.
0: يعرض جهدنا، إحنا بنعتبرها قصة نجاح يعني للمتقاعدين العسكريين
1: إن شاء الله.
0: بس على السريع يا سيدي.
1: تفضل يا سيدي.
0: إحنا خلال 8 سنوات اللي مضت زارنا أكثر من 6000 زائر من داخل الوطن ومن خارج الوطن، إحنا بنركز على زيارة طلاب الجامعات وعلى طلاب المدارس حتى نقرب الفجوة الزمنية بينهم وبين من سبقهم من أجيال حتى تظل ثقافتنا متواصلة بين القديم وبين الحديث.
1: إن شاء الله يا سيدي، يعني احنا سعدنا فيك سيدي، ووعد إن شاء الله سيصلك فريق إعلامي من الإعلام العسكري على هذا الجهد المبارك، وتقديرا لحضرتك على جهدك وعطائك وتكريم لك وكل رفاق السلاح. يا ميت أهلا وسهلا فيك أبو محمد، تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية وفريق البرنامج، ومني أنا مقدم البرنامج ألف تحية لك، ويا ميت أهلا وسهلا فيك العقيد الركن المتقاعد
0: شكرا.
1: محمود حسين شريدة، أهلا وسهلا يا محمد.
0: شكرا سيدي، حفظك الله وحفظ أردننا وقيادتنا الهاشمية وشعبنا العزيز.
1: إن شاء الله يا سيدي، يا مرحبا فيك.
0: هلا مع السلام بأمان الله.
1: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع المتقاعدين العسكريين، إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

0: إعداد وتقديم رهف السربي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم. اليوم نأخذكم إلى بلد يعشق الجمال في كل تفاصيله، من الفن إلى الطعام إلى الشوارع القديمة. محطتنا اليوم هي إيطاليا. تقع إيطاليا في جنوب أوروبا وتتميز بشكلها الذي يشبه الحذاء. عاصمتها روما، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. تاريخ إيطاليا غني بالحضارات، خاصة الإمبراطورية الرومانية التي أثرت في العالم لقرون طويلة. إيطاليا كانت مركز الإمبراطورية الرومانية، واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، ومن أشهر معالمها مدينة البندقية بقنواتها المائية، كما أنها مهد عصر النهضة الذي شهد ظهور عمالقة الفن مثل ليوناردو دافنشي. من منا لا يحب البيتزا أو الباستا؟ المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ في العالم، ويتميز بالبساطة والنكهة الغنية. ومن أشهر الأطباق البيتزا والمعكرونة بأنواعها. كل منطقة في إيطاليا لها نكهتها الخاصة. إيطاليا هي أرض الفن والجمال، تضم أشهر المتاحف في العالم مثل متاحف الفاتيكان، كما أن اللغة الإيطالية تعتبر من أجمل اللغات، والموسيقى الأوبرالية نشأت هناك. إيطاليا بلد يجمع بين الماضي العريق والحاضر النابض بالحياة، إنها وجهة تحلم بها القلوب قبل العيون. إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا حول العالم، نلتقي بكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. تحت رعاية سمو ولي العهد، انطلاق فعاليات منتدى التواصل 2026 رؤى لفرص الغد. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات. الباعثة الإعلامية تواصل مرافقتها لبعثة الحج الأردنية داخل المملكة العربية السعودية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. افتتح سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اليوم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى التواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم جميعا. هذه السنة الرابعة تواصل، وجهود مبارك للجميع، الله يعطيكم العافية. أتوقع اليوم الكل متفق الذكاء الاصطناعي محرك أساسي للكفاءة والإنتاجية، وما زلنا في بداية الطريق. هدفنا بناء تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، وبدنا استخدام الأجنتك AI في أعمالنا. والحمد لله عنا الكفاءات، ولازم نطور برامجنا خاصة التعليمية لمواكبة هذا التحديث. شكرا لكم.
0: وانطلقت اليوم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 والذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات في البحر الميت، ويحمل المنتدى شعار رؤى لفرص الغد. المزيد من التفاصيل في رسالة الزميلة لبنى الفقهاء من منطقة البحر الميت.
2: تضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية المتوازية التي تناقش قضايا الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد العمل الحر والتحولات الاجتماعية، إلى جانب مستقبل التكنولوجيا والعمق الاستراتيجي للأردن، إضافة إلى جلسة تشاركية تجمع الشباب لمناقشة ملامح السنوات العشر المقبلة. كما ناقش المنتدى أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف مفهوم الإنتاجية في مختلف القطاعات ضمن جلسة حوارية متخصصة تستعرض التحولات التي يشهدها سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة. ويعد منتدى التواصل مساحة وطنية حيوية للحوار حول ملامح المرحلة المقبلة عبر جمعه نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع المحتوى ورواد القطاعات التقنية والاقتصادية، إلى جانب الشباب الأردني، كما وتعكس محاوره المتنوعة إدراكا متزايدا لأهمية مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث والاقتصاد الرقمي. كما يبرز المنتدى بوصفه منصة لتبادل الأفكار واستشراف الفرص وفتح نقاشات معمقة حول قدرة الأردن على بناء نماذج أكثر ابتكارا ومرونة في مختلف القطاعات، بما يعزز حضور الشباب كشركاء فاعلين في صياغة المستقبل وصناعته.
0: قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن منتدى تواصل 2026 يجذب الشباب والخبراء وصناع القرار للحديث عن التحديات المشتركة وكيف يستفيد الإعلام من هذه الخبرات وتوظيفها وتبادل الآراء والأفكار المشتركة بشأنها. وأضاف المومني خلال بث مشترك للفعالية أن من القضايا المطروحة في المنتدى كيفية تأطير المعلومات وكيفية حماية الشباب والعمل على توعيتهم من التدفق الهائل للمعلومات القادمة من الشبكات للقراءة والنظر فيها ووضع تفكير نقدي عند التعامل معها. وأضاف الوزير المومني:
3: هذا المنتدى أهميته أنه يجلب الشباب وبنفس الوقت الخبراء وصناع القرار حتى يتحدثوا بالتحديات والفرص المشتركة في موضوع التكنولوجيا وفي موضوع الإعلام وكيف يستفيد الإعلام من هذه الثورة التكنولوجية. بطبيعة الحال الشباب دائما مكان كبير للأفكار الغزيرة، وبالتالي دائما بيطرحوا الأفكار وبيطرحوا الأسئلة منها فائدة للجميع، وبالتالي العلاقة ليس فقط أنه الخبراء والمسؤولين بدهم يحكوا للشباب، أيضا هم يستمعوا للشباب، هي حوارية متبادلة بين الطرفين. صحيح. الهدف منها تطوير الأفكار، الوقوف على التحديات، مناقشتها

0: بشكل واعي وعاقل حتى نستطيع أن نتغلب عليها ونتعامل معها. إحنا في الإعلام معنيين تماماً في مثل هذه اللقاءات عشان نسمع من الشباب من التحديات دائماً اللي بنحاول نتغلب عليها، كيف نصل لهذه القاعدة العريضة من الشباب. أولاً لنوصل لها المعلومات ضمن إطارها الصحيح.
1: صحيح.
0: الفكرة ليست فقط المعلومة وإنما كيف تؤطر هذه المعلومة وكيف تسبب وكيف تشرح. اثنين وهو الأهم، كيف تستطيع أن تحمي الشباب وتوعيهم من هذا التدفق الهائل للمعلومات. صح. كم كبير من التدفق في المعلومات ومطلوب من الشباب ومن الكل أنه يشوفها ويقرأها ويكون عنده تفكير نقدي اتجاهها ويحطها في إطارها الصحيح حتى يستطيع أن يتعامل معها.
2: وخلال جلسة نقاشية في منتدى تواصل 2026 بعنوان إعلام يواكب اللحظة، كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المؤمني إن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث قبل التأكد من مصداقية أي معلومة. وأوضح الوزير المؤمن خلال الجلسة أن الحكومة تحرص عند وقوع أي حدث على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع، مشيرا إلى أن الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتتضح. وأضاف أن الجهات الرسمية تواكب الحدث منذ بدايته وحتى اكتمال متابعته وجمع تفاصيله، لافتا النظر إلى أن هذه العملية تطورت مع الزمن عبر منظومة تقوم على الرصد والتحليل وتقدير حجم الانتشار والتأثير. أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلمين خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 التي حملت عنوان المستقبل لمن يجرؤ على البدء أن الأردن يمتلك فرصا واعدة في القطاعات التقنية والناشئة، مشددا على أهمية دور الشباب في قيادة مسارات التغيير والابتكار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقال إن المنتدى يأتي لقراءة التحولات العالمية الكبرى واستشراف فرص الغد، مؤكدا أن الجرأة على المعرفة والابتكار والتجربة هي الأساس في صناعة المستقبل، وأن الشباب الأردني يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهله للمنافسة عالميا. وأضاف أن دور مؤسسة ولي العهد يتمثل في توفير المساحات والمنصات التي تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص حقيقية، داعيا الشباب إلى المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية للبدء. استقبل فخامة رئيس جمهورية إستونيا ألار كارتيس اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي بدأ زيارة إلى إستونيا. التقى خلالها أيضا رئيس الوزراء في جمهورية إستونيا كريستن ميخال ووزير الخارجية في جمهورية إستونيا مارغوست هانكا. ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الإستوني خلال اجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وبعث الرئيس الإستوني تحياته إلى جلالة الملك وأكد حرص بلاده زيادة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء ميخال ومع وزير الخارجية تسانكا آفاق زيادة التعاون في مجالات عديدة تشمل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار والأمن السبراني والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد فرص أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد المسؤولون الإستونيون حرصهم على تطوير العلاقات مع المملكة ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى العلاقات الثنائية بحث الصفدي مع نظيره الإستوني تساكنا الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واستعادة التهدئة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. ووضع الصفدي وزير الخارجية في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. كما بحث معه الأوضاع في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية ناتجة عدم سماح إسرائيل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع، وأكد ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي حول غزة. وكما وتناولت المحادثات أيضا جهود إعادة الاستقرار إلى لبنان وأهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وثمن الصفدي موقف إستونيا الداعمة لحل الدولتين، وبحث الوزيران أيضا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى ذلك شارك الصفدي إلى جانب رئيس جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش ورئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساوندز ومدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية هيسكي هاوكالا في جلسة حوارية في مؤتمر لينارت ميري بعنوان التقدم نحو الأمام، افتتحها الرئيس الإستوني ألار كارتيس. وشرح الصفدي خلال الجلسة مواقف الأردن إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي يقوم بها لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. كما التقى الصفدي خلال زيارته رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني ماركو ميكلسن في لقاء ركز على سبل زيادة التعاون بين البلدين. إلى ذلك أجرى الصفدي على هامش المؤتمر محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين الصديقة ماريا تيريزا لازارو، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. ويلتقي الصفدي غدا بحضور وزير الخارجية الإستوني تساكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق والتي بدأها بزيارة إلى لاتفيا. أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80 التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أيار الحالي في جميع محافظات المملكة. وتبدأ الفعاليات يوميا عند الساعة 5 مساء وتستمر حتى ساعات الليل، وتتضمن حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية، وعروضا فولكلورية وتراثية، وعروضا موسيقية ومسرحية، وعروض الطبول والفرق الجوالة. وتشتمل الفعاليات على مبادرات ثقافية محلية وأنشطة مخصصة للأطفال، منها الرسم على الوجوه وألعاب ترفيهية وشخصيات كرتونية ورسم بالحناء ومسابقات ثقافية وهدايا وجوائز. كما تشتمل على بازارات للمنتجات المحلية والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية دعما للأسر المنتجة وإبرازا للموروث الثقافي الأردني، إلى جانب مشاركة واسعة للمواهب الشابة وفرق الكشافة ضمن فعاليات مجانية ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية. ويشتمل برنامج الفعاليات على عروض مركزية ومسائية كبرى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب مسيرات كرنفالية وعروض لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفرقة موسيقات الأمن العام، إضافة إلى عروض لسلاح الجو الملكي. وصلت البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثة الحج الأردنية رحلتها داخل المملكة العربية السعودية، حيث وصلت صباح اليوم إلى منطقة تيماء، وكان في استقبالها عدد من مسؤولي البلدية والجهات المعنية. وكانت البعثة الإعلامية الأردنية قد وصلت مساء أمس إلى منفذ حالة عمار، حيث اطلعت البعثة على الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج الأردنيين القادمين عبر المنفذ بما يشمل الخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية وآليات استقبال الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم. تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير مهارات الطلبة المهنية والتقنية، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة عن استحداث 4 تخصصات جديدة ضمن نظام التعليم المهني والتقنية الدولي بيتك بدءا من العام الدراسي 2026-2027. للمزيد تحدثت خلود شلول رئيس قسم الإعلام في مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة لمندوبتنا مجد البدرينة.
1: تم استحداث 4 تخصصات جديدة ضمن برنامج التعليم المهني التقني بيتك للعام الدراسي 2026-2027 في عدد من مدارس محافظة العقبة بهدف تطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل الحديث. حيث تم استحداث تخصص الرعاية الصحية في مدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات ومدرسة عبد الله بن أبي السرح الثانوية للبنين، كما تم استحداث تخصص الرياضات الإلكترونية في مدرسة الثامنة الثانوية للبنين، واستحداث تخصص الرياضة

0: في مدرسة زين الشرف الثانوية للبنات ومدرسة وصف التل الثانوية للبنين، إضافة إلى تخصص الطفولة المبكرة في مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة للإناث حصرا، ويأتي هذا ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم مهني حديث ومتطور يمنح الطلبة مهارات عملية وشهادات معتمدة وفرصا مستقبلية متنوعة.
1: مندوبنا الرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين سوق الكرك التراثي جارة القلعة في موسمه الثالث. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
2: مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين سوق الكرك التراثي جارة القلعة في موسمه الثالث، ويأتي تنظيم هذا السوق مبادرة من مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالشراكة مع وزارتي الثقافة والسياحة وبلدية الكرك الكبرى وعدد من المؤسسات الوطنية الشريكة في إطار دعم الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية في المحافظة. مديرة مركز قلعة الكرك إسراء المحادين أكدت أن جارة القلعة مشروع يحمل روح الكرك والتعاون والإنتاج، مؤكدة استدامته المجتمعية من خلال استقطاب آلاف الزوار من مختلف محافظات المملكة. من جانبه أكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير أهمية جهود مركز القلعة في الحفاظ على استمرارية السوق فكرة ريادية تعزز التراث الأردني. إلى ذلك شهد حفل افتتاح السوق فقرات تراثية متنوعة.
1: ونبقى في الكرك، حيث قام رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك بزيارة ميدانية إلى مديرية زراعة الكرك للاطلاع على الواقع التنفيذي للمشاريع الزراعية المدرجة ضمن موازنة 2026. حول الزيارة تحدث مدير مديرية زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لمندوبنا عامر العمر.
3: ضمن الجولات الحديثة التي يقوم بها مجلس محافظة الكرك في متابعة المشاريع المرصودة على خطة مجلس المحافظة لعام 2026، زار مجلس محافظة الكرك مديرية زراعة المحافظة للاطلاع على سير الأعمال التي تمت من أجل تنفيذ خطة المجلس في عام 2026، حيث تحتوي هذه الخطة على عطاء لإقامة برابيش الري والقنوات في المناطق التي تضررت من السيول والأمطار الأخيرة، وتحتوي أيضا على عطاء لإقامة الجابيون وعطاء لإنشاء مركز زراعي الموجب في شمال المحافظة بمبنى جديد، وعطاءات لبعض مشاريع التنمية الريفية في لواءي فقوع ولواء مؤاب، بالإضافة إلى إنشاء سور لمديرية زراعة لواء القصر وإنشاء مستودعات لمديرية زراعة لواء القطراني.
1: وفي محافظة مأدبة انطلقت في مديرية شباب مأدبة فعاليات معسكر الكشافة مسير الاستقلال في بيت شباب القادسية، حيث تخلل المعسكر رفع العلم ومسير كشفي في منطقة ضان القديمة. مدير شباب مأدبة الدكتور محمد الجعافر تحدث لمندوبتنا هاي الاحداثات.
4: نحن في مديرية شباب مأدبة وبمناسبة عيد الاستقلال والأعياد الوطنية نفذنا معسكر كشفي في بيت شباب القادسية منطقة ضانة. هذا المعسكر جاء تعبيرا عن أهمية الكشافة والتي تعد مدرسة حياتية تربوية تحمل في مجملها أهداف كثيرة مثل التعامل مع حياة الخلاء أو الطبيعة، كذلك أهمية العمل التطوعي، وكذلك توفير بيئة تعليمية تربوية تعلمية كشفية. هذا البرنامج أيضا تم تنفيذه بالتشاركية مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية تربية وتعليم محافظة الطفيلة وبالأخص مدرسة بصيرة الثانوية. نحن نحاول ربط الجانب النظري بالجانب العملي حتى نستطيع تنمية مهارات قيادية عند الشباب المشاركين وصقل شخصياتهم أيضا من خلال المشاركة في الحصول على المعارف النظرية وربطها بالعملية.
1: قالت أمانة عمان الكبرى أن حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام شهدت إقبالا واسعا من العائلات والزوار منذ افتتاحها، حيث بلغ عدد مرتديها حتى مساء أمس نحو 30,000 زائر، في مؤشر يعكس أهمية الحديقة كمتنفس حضاري وآمن للتنزه والترفيه يخدم أبناء المنطقة وزوارها. وأكدت الأمانة أن حديقة النشامة تفتح أبوابها يوميا أمام الزوار من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء، داعية المواطنين إلى المحافظة على النظافة العامة ومرافق الحديقة بما يضمن استدامتها واستمرارها كوجة ترفيهية وخدمية لأهالي العاصمة وزوارها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. تحت رعاية سمو ولي العهد انطلاق فعاليات منتدى التواصل 2026 رؤى لفرص الغد. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن عايش جميع الأزمات في المنطقة وتمكن من التعامل مع جميع التحديات. البعثة الإعلامية تواصل مرافقتها لبعثة الحج الأردنية داخل المملكة العربية السعودية. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء مزيد العجارمة، وليد الطراونة، ومحمد إبراهيم الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم

0: حول أمراض الصدر الجراحية. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا دكتور محمد فيصل الحوراني، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب الجامعة الهاشمية، استشاري جراحة الصدر. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا دكتور علي، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: بتشرف.

0: التخصص، ومن التخصصات اللي صار فيها عليها تطورات يعني هائلة. يعني بالبداية بلش موضوع جراحة الصدر هو جزء مع جراحة القلب، لكن بعد ذلك جراحة الصدر انفصلت عن جراحة القلب، صار تخصص منفصل لوحدها. ومع تطور الطب وتطور
1: والتشخيص والأجهزة.
0: التشخيص والأجهزة المستخدمة، حاليا معظم جراحات الصدر تجرى بالمنظار الجراحي أو عن طريق الروبوت، فحدث تطورات هائلة خلال الفترات الماضية بموضوع جراحة الصدر.
1: يعني فعلا زمان كان جراح قلب وصدر،
0: نعم صحيح، حاليا تخصص جراحة
1: الهدف منه
0: الصدر
1: كان أصلا علاج القلب
0: 100%.
1: بالأساس.
0: هو للأسف في بالماضي ما كان في يعني تطور أو تركيز على موضوع جراحات الصدر، لكن بعد ذلك مع تطور العلم ارتوا أنه لا، يكون موضوع جراحة الصدر لوحده كتخصص منفصل، وموضوع جراحة القلب تخصص لوحده كموضوع منفصل.
1: طب قديش يعني الصدر بحاجة لجراحات؟ يعني شو الأشياء الأكثر شيوعاً؟
0: هلا احنا كجراحة صدر جراحاتنا تهتم بكامل جدار الصدر باستثناء الثدي، وأيضا تهتم بكامل الأعضاء بالتجويف الصدري باستثناء القلب والشريان الأبهري. فالثدي فيه تخصص منفصل لوحده، جراح الثدي، وفي عندنا تخصص جراحة القلب هو مختص بالقلب والشريان الأبهري. ما عدا ذلك التجويف الصدري بما حوى والجدار الصدر هو الآن من اختصاص جراح الصدر، بما فيه الرئتين، بما فيه المنصف، بما فيه القصبات الهوائية والمريء والحجاب الحاجز كذلك.
1: يعني خلينا نقول شو المحتوى اللي موجود بالصدر،
0: نعم،
1: شو بيحوي؟
0: هلا عندك الصدر بشكل عام، هو في عندك أول شيء جدار الصدر اللي بتكون من الأضلاع، بتكون من العضلات، هذا كجدار صدر.
1: نعم.
0: بينما في عندنا التجويف الصدري في الداخل، في عندك التجويف المنصف اللي هو ما بين الرئتين، وفي عندك التجويف الصدري الأيمن والتجويف الصدري الأيسر. والمنصف طبعاً بيحتوينا على الغدة الزعترية، بيحتوينا على القلب، بيحتوينا على المريء، بيحتوينا على القصبات الهوائية. فكل الأمراض التي ممكن تحدث بهاي الأجهزة أو هاي الأعضاء وتستدعي تدخل جراحي هي من اختصاص جراح الصدر.
1: طيب طبيب الصدرية الباطنية وجراح الصدر شو بجمعكم؟
0: علاقة تكاملية. يعني الطبيب الصدري الباطني هو دائما بيكون مرحلة أولى في تشخيص الحالات جراحة الصدر. يعني أغلب الحالات تيجي مثلا بيشكي من سعال، ممكن يشكي من ألم بالصدر، ممكن يشكي من ضيقة نفس. فأول مرحلة بتكون
1: أول مرجع هو طبيب
0: نعم
1: الباطنية،
0: طبيب الباطنية الصدرية. هلأ طبيب الباطنية الصدرية رح يرتقي أنه هاي الحالة علاجها عن طريق الأدوية أو علاجها عن طريق بعض الإجراءات اللاجراحية. أما إذا ارتقى أنه هاي الحالة ممكن تستفيد عن طريق علاج جراحي، فهو بهاي المرحلة بيستشير استشارة جراحة الصدر.
1: يعني انتوا اثنين
0: علاقتنا تكاملية.
1: تكاملية
0: نعم.
1: بصراحة يعني بجزء أهم تخصصين متكاملين
0: 100%.
1: يعني مثلا طبيب باطني جهاز هضمي ممكن ما يحول على الجراحة جهاز هضمي إلا نادر،
0: صحيح،
1: بس انتوا الصدرية باطنية والصدرية الجراحة لازم تكون فريق متكامل
0: 100%. حكيك
1: قديش هذا بينعكس إيجابا لمصلحة المريض
0: أكيد،
1: والتمييع الوقت
0: أكيد. لما يكون في عندك تيم وفريق متكامل بيعتمد على وجود طبيب باطنية صدرية ووجود جراح صدر بنفس المكان، وفي بيناتهم تناغم، وفي بيناتهم عارفين النظام الاستشارات من بعض، فخلص بيكون في تسهيل على المريض، تضييع الوقت اللي ممكن يدخل فيه بعض المرضى وأنه يجي بعد فترة معينة بمراحل متقدمة. هاي ممكن
1: يعني الوقت كثير مهم
0: 100%. 100%
1: قديش مهم الوقت؟
0: عندك بجراحات الصدر ممكن المريض يكون في عنده على سبيل المثال التهاب بالتجويف الصدري، بالمراحل الأولى ممكن يحتاج فقط مضادات حيوية مع تصريف الصديد الموجود بالتجويف الصدري، لكن في مراحل متقدمة ممكن يحتاج لعملية فتح صدر. فلو إجا بعد أسبوع من شكايته غير لما يجينا بعد شهر من الشكاية، فكثير بتفرق. مثال ثاني عندنا على سبيل المثال مريض تشخص بكتلة في التجويف الصدري أو بالرئة على سبيل المثال، لما يتشخص ويكون عنده مرحلة أولى أو مرحلة ثانية

0: غير لما يتشخص ويكون عنده مرحلة رابعة. فكل ما تبكر المريض في مراجعة الفريق الطبي أو الاختصاص المناسب راح تكون نتائج أكيد راح تكون أفضل.
1: طيب العمر مهم، كبار السن أعتقد أمراضهم تختلف عن صغار السن.
0: نعم.
1: كيف؟
0: هلأ يعني المتقدمين بالعمر أمراضهم بتكون أول نقطة ممكن نفكر بأمراض الأورام، ممكن تكون أمراض الأورام عندهم أكثر من صغار السن. الشغلة الثانية لما احنا نقرر عليهم عمليات جراحية، احنا ممكن يكون المريض يجيك عنده سكري، عنده ضغط، عنده فشل بعضلة القلب أو فشل كلوي.
1: نعم.
0: فكل هاي العوامل بتأثر على نتائج العملية اللي ممكن نحصلها.
1: نعم.
0: لأنه
1: صح.
0: هو أنا ممكن نشتغل العملية لكن في مخاطر مبنية على الوضع الصحي العام لها المريض. هاي الشغلات ما بنشوفها مع المريض اللي عمره 20 أو 30 سنة. غير هيك المريض اللي عمره 20 أو 30 سنة بالعادة بيجينا مشاكل، ممكن حادث سير، عنده أضلاع، كسور بالأضلاع، أو ممكن يجينا عنده نزيف بالتجويف الصدري، أو حتى ممكن يجينا في عنده شغلات خلقية. فهي الشغلات يعني نتائجها بتكون أفضل بكثير من مريض مثلا عنده ورم ومنتشر على سبيل المثال.
1: واضح. يعني بمعنى آخر الكشف المبكر والعلاج المبكر ضمانة للمعافاة والشفاء.
0: بالتأكيد بالتأكيد هذا الشيء.
1: طيب هلأ شو مختلف فئات الصغار عن الكبار من حيث احتوائها على أو إصابتها بأمراض مختلفة؟ يعني الأطفال شو أكثر شيء عرضة؟
0: هلأ رئة الصغار عن رئة الكبار كاختلاف تشريحي
1: عضوي
0: ما في هاي الاختلاف، يعني هو تشكيلهم تم بمرحلة الجنين، فالاختلاف التشريحي هو نفس الشيء. لكن الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال أو صغار السن هي أمراض أغلبها بتكون ناتجة عن التهاب أو شيء خلقي، بينما اللي ممكن تكون بالكبار ممكن نفكر احنا بأورام، ممكن نفكر بأنواع معينة من الالتهابات اللي صعب تكون موجودة بالصغار السن.
1: طب الرئة اليمين بتختلف عن اليسار؟
0: لا الرئة اليمين
1: سؤال تقليدي يعني.
0: 100% الرئة اليمين هو تشريحيا هي مكونة من ثلاثة أجزاء، الجزء العلوي والمتوسط والسفلي، لكن الرئة اليسار هي مكونة من جزئين اللي هو العلوي والسفلي.
1: وهي اللي بتحتضن القلب صح؟
0: هي تقريبا في إزاحة للقلب لجهة الشمال أكثر من هو القلب، في عنده شوية إزاحة.
1: احنا بنعرف إنه القلب على اليسار
0: إزاحة نوعا ما،
1: إزاحة بس هو جاي بالنص
0: 100%
1: من وجهة نظر جراح صدر.
0: صحيح
1: القلب
0: هو جاي بمنطقة المنصف لكن في عنده شوية إزاحة لمنطقة اليسار.
1: لما بنحكي منطقة منصف وضح لنا إياها لو سمحت.
0: هلا منطقة المنصف هي المنطقة ما بين الرئة اليمنى،
1: يعني بتكونش تقولوا المنتصف وتقولوا المنصف،
0: هي هذا التعريف التشريحي لها.
1: نعم.
0: فهي المنطقة ما بين التجويف الصدر الأيمن والتجويف الصدر الأيسر اللي هو يحتوي الرئة اليمين والرئة اليسار، فالمنطقة بيناتهم هي المنصف. طبعا المنصف له تقسيم، في عندنا الأمامي المتوسط واللي بالخلف. فالأمامي هو لما يجينا على سبيل المثال مريض عنده ورم بمنطقة المنصف الأمامي، فإحنا كل تفكيرنا ممكن يتجه لأمراض الغدة الزعترية أو أمراض لها علاقة بالغدد الليمفاوية. لكن إذا إجانا مريض على سبيل المثال في عنده ورم في المنصف الخلفي، فإحنا ممكن نفكر بشغلات لها علاقة بالمريء، شغلات لها علاقة بالمنشأ عصبي. فكل منطقة بالمنصف برضه بتساعدنا وين نفكر إحنا بأي اتجاه نفكر لهذا المريض.
1: طب قديش بتستخدموا سبل التشخيص؟
0: نعم.
1: يعني شو سبل التشخيص اللي أمامكم، سواء أشعة مختلفة، سواء فحوصات جهد وظيفيا، كيف؟
0: نعم. هلا احنا بالعادة المريض بيجينا على العيادة او بيجينا عن طريق الطوارئ كأي اختصاص آخر، بدنا نبلش دائما بالسيرة المرضية والفحص السريري للمريض وناخذ الشكاية كاملة ونفوت بتفاصيلها. بعد ذلك احنا بنعتمد اعتماد اساسي على قسم الاشعه في ارسال المرضى على قسم الاشعه، فممكن نبلش بالاشعه السينيه، بعد ذلك ممكن نتجه للاشعه الطبقيه. بعد ما نحدد انه في على سبيل المثال في عندنا كتله بالمنصف، هلا ممكن احنا نتجه بعد ذلك لاخذ خزعات عن طريق طبيب الاشعه التداخليه، لاخذ خزعات معينه وبالتالي نحدد هل هذا المنشا لهذا الورم هو منشا

0: حميد أو خبيث. وبالتالي إحنا ممكن بعد ما نحدد إذا حميد ممكن مباشرة نحدد له موعد عملية حسب وضعه الصحي للمريض. إذا كان خبيث برضه من نعمل نتأكد إنه ما في انتشار على أعضاء ثانية قبل ما نحدد العملية لهذا المريض.
1: اليوم بيقولوا أمراض أورام الصدر أو الرئتين منتشرة كثير، مزبوط؟
0: نعم.
1: طب انتشارها شو أسبابه؟
0: انتشارها أسبابه بالشكل الأساسي أو الرئيسي هو انتشار التدخين. يعني التدخين صارت مشكلة كبيرة في المجتمع الأردني. قديما ما كان في عندنا هذاك الانتشار للتدخين، حاليا في عندك التدخين، في عندك الشيشة، في عندك أشكال كثيرة
1: الإلكتروني،
0: فهي كلياتها وما عليها دراسات للأسف. يعني الدراسات الموجودة هي على التدخين السيجرت سموكينج، لكن التقليدي، لكن الشغلات الحديثة اللي طرأت وقديش ضررها على جسم الإنسان ما حدا بيعرف لحد الآن. فهاي أسبابها راح تنعكس سلبا على انتشار الأورام الخبيثة
1: يعني
0: بشكل عام.
1: أنتوا عملتوا دراسات إحصائيات وبينتوا أنه التدخين سبب سرطان بطريقة
0: هل التدخين
1: عالية؟
0: مثبت عالميا أنه له علاقة بالأورام السرطانية مش بس الرئة لكن كل أورام الجسم؟
1: بطلع لك واحد بيقول لك إلي 50 سنة بدخل مصارش عندي،
0: 100%
1: شو تقول له؟
0: ممكن هلأ ممكن واحد يسوق سيارته 50 سنة وما يصير معه حادث، ممكن بأي لحظة يصير معك الحادث. فأنت ممكن تصير تدخن 50 سنة وما يصير معك أي مشكلة، ممكن تدخن سنة وتصير عندك بعد فترة معينة
1: يعني
0: مشكلة.
1: معناته في بجسمنا قابلية لأشي،
0: في
1: صح؟
0: هلا الجسم هو مبرمج إنه لو صار أي خطأ الخلايا خلايا معينة أو خلايا مناعية تهاجم هذا الخطأ. لكن
1: بمعنى آخر تتغدى فيه
0: 100% انها
1: يعني بتهاجمه
0: وتقتله ما دام هو
1: يعني اي خلل بنمو الخلايا
0: 100%. اذا صارت اي خليه فيها اي طفره وراثيه بسبب اي مسبب، ومن المسببات الاساسيه هو التدخين، فالجسم بيوجه الجهاز المناعي انه يتدخل ويهاجم هاي الخليه. لكن ممكن باي لحظه لاي مسبب معين مناعه ضعفت، ممكن لاي سبب هاي الخليه ما تم قتلها عن طريق الجهاز المناعي، فممكن ينتج عنها إن هاي الخلية تتكون كتلة، وبعد كتلة تعمل انتشار عن طريق الدم وعن طريق السائل اللمفاوي، والمريض يكون مرحلة معينة من أولى لثانية لثالثة لرابعة.
1: طب الأسباب الأخرى غير التدخين؟
0: هلا في عندنا ممكن أسباب وراثية، يعني إحنا بنهتم هل في عند شجرة العيلة خصوصا من الدرجة الأولى هل في أي أورام كانت عندهم مثل القولون مثل الثدي مثل الرئة، هذول إذا كان في عندهم فهو عنده قابلية أعلى من ناس تانين. ما عدا ذلك أغلب الحالات بتيجينا ما في سبب واضح،
1: ما في سبب واضح،
0: لكن هذول السببين العامل الوراثي وعامل التدخين يعني أسباب مثبتة علميا إنها موجودة.
1: مثلا الأمراض المهنية، طبيعة العمل، ناس بتشتغل بدهان، ناس بتشتغل بمصانع فيها أبخرة، فيها أدوية، فيها كذا.
0: نعم، هاي من برضو من العوامل اللي ممكن تسبب لأورام أو مشاكل بالرئة. يعني على سبيل المثال اللي بيتعرض ل غازات سامة بتركيزات عالية، اللي هو مثلا اللي بيشتغلوا بأعمال بيتعرضوا للدهان بشكل عالي،
1: أو مبيدات حشرية،
0: برضو هاي ممكن تأثر على الرئة، من ممكن تكون برضو زي عامل خطورة يسبب أورام بالمستقبل.
1: الأعمار المتقدمة عرضة أكثر للأورام والسرطان، صح؟
0: هلا بالعادة هو عمر 40 للـ50 هذا اللي احنا يعني بنلاحظه بعملنا، لكن بعد ذلك أعمار 70 للـ80 نسبة الأورام عندهم بتكون أقل من الأورام اللي احنا بنشوفها بالـ40 والـ50.
1: طب احنا اليوم في عندنا برامج وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي،
0: نعم،
1: وفي توجه للقولون، هل هناك توجه وقديش مفيد إذا كان بصير عندنا برنامج لكشف سرطانات الرئتين؟
0: هلأ أكيد إذا كان في توجه لهذا الموضوع أنه يصير في عندنا برنامج وطني لسرطان الرئة، الكشف المبكر عن سرطان الرئة، فهذا الإشي راح يفرق كثير بعلاج مرضى سرطان الرئة و نوعية الحياة اللي راح يعيشوها. فبدل ما يكون المريض يجيك مرحلة ثالثة أو رابعة ممكن يجيك مرحلة

0: الأولى، وبالتالي تفرق معه كتير. ف يعني لو يكون في عندنا برنامج وطني أكيد راح يفرق كتير بمعاناة كثير من مرضى سرطان الرئة.
1: طب صادفت انه عالجت مرضى وظلوا يدخنوا؟
0: للأسف مش كل المرضى عندهم الرغبة
1: الإرادة
0: والإرادة انه يوقف التدخين، لكن في بعض المرضى بعد ما عملنا له عمليات كان عنده إرادة انه يوقف التدخين، وفي بعضهم للأسف لا.
1: يعني حكينا عن الأورام،
0: نعم،
1: في جراحات أخرى ممكن تستدعي تدخل جراح الصدر فيها؟
0: أكيد عندنا احنا بالنسبة للأعمار صغار السن بالعادة ممكن يصير في عندهم أشياء نسميها تشوهات جدار الصدر. تشوهات جدار الصدر هاي ممكن يجينا المريض بتقعر بجدار الصدر، أو يجينا في بروز أو اللي هم نسميه صدر الحمامة، بروز جدار الصدر، وهاي الشغلات يعني منتشرة. يعني بيجينا ما في عيادة بتيجينا أكثر حالتين ثلاثة كل عيادة.
1: تشوهات جدار الصدر؟
0: نعم.
1: إما للداخل أو للخارج؟
0: 100%.
1: شو سببه؟
0: طبعا السبب هو في نظريات للموضوع، لكن النظرية اللي منتشرة أكثر إشي إنه في عندنا نمو سريع للغضاريف الموجودة بجدار الصدر غير متناسب مع نمو الأضلاع، فبيسبب إنه يدفش أو يدفع عظم القص إلى الداخل أو إلى الخارج. إذا دفعوا للداخل فبينتج عنها تقعر في جدار الصدر، وإذا دفعوا للخارج فبينتج عنها بروز في قفص الصدر.
1: يعني تطور سريع من النمو ممكن يكون شو سبب؟ هرموني ممكن يكون؟
0: هلأ كسبب ما في ما سبب معروف 100%، لكن هو بتيجي بقى أغلب الحالات ما في أي مسبب، بتيجي زي طفرات.
1: طب شو رسالتك للأهل للأمهات للأزواج؟
0: أهم رسالة إنه إذا لاحظوا أي تغير بالشكل على جدار الصدر عند أطفالهم وخصوصا الأعمار ما حول 10 سنين إنهم يراجعوا أقرب وقت جراح صدر ذو اختصاص بهذا الموضوع، لأنه ممكن هاي الحالات تتعالج بعلاج تحفظي عن طريق دعامة أو عن طريق جهاز شفط، بينما ما دام الطفل في مرحلة عمرية صغيرة وعظمه لساته لين بيستجيب، ممكن إذا تأخر عليه يكون الحل هذا غير متوفر، لأنه ممكن يحتاج لعلاج جراحي بهاي المرحلة.
1: طب شو تأثيره إذا ما تعالج أو ما اكتشفنا؟ يعني شو تأثيره على الرئتين، على الحياة الشخص، على الأمراض؟
0: نعم. هلا في حالات بروز الصدر بالعادة بتكون التأثير هو تأثير جمالي أو المظهر، بينما في حالات تقعر الصدر في عندك العظم القص بيكون ضاغط على القلب وضاغط على الرئتين وعامل إزاحة للقلب على جهة غير الجهة اللي هو موجود فيها أو موقع التشريح الطبيعي. أيوه. فهذا بيسبب للمريض ضيق نفس، بيسبب له مشاكل بالقلب، بالإضافة إنها ممكن تكون مصاحبة لمشاكل بالقلب ومشاكل بالعمود الفقري مثل اعوجاج العمود الفقري، فلازم هاي تتشخص، يكون فيها فريق من جراح صدر، أخصائي قلب، وبالإضافة إلى ذلك أخصائي جراحة عظام عمود فقري.
1: ممكن حتى العمود الفقري يتأثر؟
0: 100%، لأنه كل يعني مترابطين، يعني العمود الفقري والتقعر كثير حالات بنشوفها بيكون في عند المريض تقعر وبيكون في عنده انحناء بالعمود الفقري، فبحتاج بالبداية كمرحلة أولى نعدل له التقعر، نرفع التقعر، وبالتالي دكتور العظام اختصاصي
1: بتعامل مع العمود الفقري
0: كمرحلة ثانية.
1: طب انتو يعني كأطباء جراحة صدر كمان بتتنادوا حالات طارئة، شو الحالات الطارئة بتنادوا عليها؟ احنا للأسف الحوادث تصير،
0: اغلب الحالات الطارئة في جراحة الصدر هي ناتجة عن ممكن تكون عن حوادث السير، ممكن يكون تسبب نزيف في التجويف الصدري، أو ممكن ينتج عنها برضه استرواح في التجويف الصدري، وبرضه ممكن حالات الاسترواح الصدري يكون ناتج عن يعني أسباب غير حوادث السير. يعني ممكن يكون المريض عنده أكياس هوائية موجودة على الرئة، لسبب ما انفجرت هاي الأكياس الهوائية، وبالتالي المريض راح يشعر بألم شديد وضيقة نفس شديدة في
1: جهة من
0: في الجهة اليمنى أو اليسرى من التجويف الصدري، ماشي، وبالتالي براجع الطوارئ بهاي الحالة
1: حالة طارئة
0: لازم تدخل جراح صدري.
1: خلينا نوضح شو معنى الاسترواح.
0: الاسترواح الصدري هو تجمع الهواء داخل التجويف الصدري خارج

0: الرئة نفسها. فبدنا نتخيل أنه الرئة هي الجزء اللي بيعبي التجويف الصدري كاملا. إذا صار فيها أي ثقب لسبب ما، صار الهواء اللي داخل الرئة يخرج على التجويف الصدري بعد مرحلة معينة بسبب أنه ضغط وبالتالي انكماش على الرئة، وبنتج عنه الأعراض مثل ضيق نفس ووجع بالصدر.
1: شو سببه؟
0: اللي هو سببه تجمع الهواء خارج الرئة.
1: بس يعني لحاله ممكن يكون كحالة مرضية ولا تعرض لحادث سير، لسقوط، لالتهاب؟
0: نعم. هلا المسببات للاسترواح الصدري عديدة. احنا في عندنا مسببات ممكن تشوفها ناتجة عن التهاب التجويف الصدري، ممكن تكون ناتجة عن حادث سير، ممكن تكون ناتجة عن مريض مدخن لفترات طويلة وصار في عنده تغيرات في نسيج الرئة وتكيسات، وواحد من هاي التكيسات انفجرت بلحظة معينة، أو مرات بيكون السبب غير معروف. لكن هذول المرضى إذا كان عندنا مريض يعني بنيته الجسمانية نحيف وطويل وصار عنده هاي المشكلة، فإحنا هذول يعني المرضى مثاليين أو هاي الحالات اللي بنشوفها كتير بدون مسبب معين.
1: بالله وصلنا إياها كمان مرة.
0: إذا كان المريض طويل ونحيف فهو عرضة أنه تصير عنده هاي
1: الاسترواح
0: الصدري بدون معرفة أي مسبب.
1: بس دكتور حالة طارئة هاي صح؟
0: أكيد حالة طارئة تستدعي تدخل جراح صدر و
1: مراجعة الطوارئ بشكل
0: 100%،
1: لأنه لا يمكن يسيطر على الوجع صح؟
0: 100%. يعني ممكن حتى الحالة إذا ما تم التدخل معها بالطريقة الصحيحة تتطور ل يعني تكون قاتلة في مرحلة معينة.
1: معقول؟
0: 100%، لأنه عندك تجمع الهواء في التجويف الصدري لدرجة معينة ممكن يعمل لك إزاحة لمنطقة المنصف على الجهة الثانية، وبالتالي بينتج عنه ضغط على الأوردة الرئيسية اللي بترجع الدم على القلب. هذا رح ينتج عنه هبوط بعضلة.
1: طب هبوط شو بالضغط. ممكن نسعفه؟ ممكن نخزق له إياها من خارجي؟
0: هلأ العلاج المبدئي أنه نحط زي تصريف بسيط
1: تنفيسه
0: ينفس الهواء الموجود بعد تشخيص الحالة. هذا الحكي
1: مش أي واحد.
0: أكيد مش واحد. أكيد مش أي واحد، لكن خلال هاي الفترة الكادر الطبي بيكون حضر
1: جهز
0: أنبوب تصريف للتجويف الصدري، وبنعمل إجراء جراحي بالطوارئ بدون الحاجة لأخذه للعمليات، ونركب الأنبوب الصدري، وراح يساعد المريض بشكل ممتاز أنه يرجع يعني ننقذ حياة المريض بهاي الفترة. هلأ ممكن يكون هذا الإجراء هو الإجراء الكافي، يعني بعد يومين ثلاثة ما ظل عندنا أي استرواح صدري، الرئة أخذت حجمها الطبيعي، ما عندنا أي هواء لساته بيسرب من الرئة، فممكن نشيل البربيش وروح المريض على بيته ما في أي مشكلة. لكن في بعض الحالات ممكن الاسترواح الصدري يستمر، يعني مكان تسريب الهواء بالرئة ما وقف، فبعد فترة معينة ما وقف ممكن نصبر عليه 5-7 أيام، بعد هيك ممكن نتدخل جراحيا أنه نعمل تسكير لهذه المنطقة، إما نستأصلها أو أنه نعملها إصلاح.
1: لهالدرجة؟
0: 100%. هذا الموضوع يعني ممكن يكون مقلق للمريض، وتكراره برضه مقلق كمان، لأنه إذا على سبيل المثال مكان معين من الرئة إذا كان المريض عنده تكيسات هوائية ممكن حدث مكان معين،
1: ممكن يحدث مكان آخر،
0: ممكن يحدث مكان آخر في تكيس آخر.
1: طيب هسياتي إحنا بنحكي عن المضاعفات، بس شو أسباب أكياس هوائية الموجودة؟ يعني هل التهابات، هل تشوه خلقي، هل أمراض ممكن تسبب هذه الأكياس؟
0: هلا في جزء منها بيكون ناتج عن شيء خلقي، ممكن بعض الالتهابات تسبب لنا هاي الالتهابات المتكررة ممكن تسبب لنا مثل هيك شغلات، بس برضو بنرجع نحكي انه التدخين له دور اساسي بتهتك نسيج الرئة وتكون هاي التكيسات. فبرضو رسالتنا هون للمجتمع انه التقليل من انتشار
1: التدخين. احنا نلتزمش بمنع التدخين؟ شو دوركم انتم كاطباء، كنقابه اطباء، كاساتذه جامعيه؟ بصراحه الدكتور احنا عندنا مشكله. تصور تفوت على مستشفى تلاقي فيها ناس بتدخن، تفوت على العياده تلاقي ناس فيها بتدخن، على الصيدليه تلاقي فيها ناس بتدخن.
0: دور الكادر الطبي لا يتعدى النصيحه، يعني حتى بعلاج الامراض احنا ما بتقدر تجبر اي مريض على تلقي علاج معين غير بعد موافقته. فانت بتقدم النصيحه الطبيه للمريض، وافق على أخذ هاي النصيحة الطبية فإحنا بنمشي بالموضوع. ما وافق على أخذ النصيحة الطبية أنت ما بتقدر، فما بالك على موضوع هو بعتقد أنه عادة متعود عليها من 20 سنة. فأكثر
1: تقدرش تقول لهم مش راح أعالجك إذا بطلت التدخين؟
0: هلا هذا الموضوع يعني صعب،
1: ما بتقدر،
0: صعب خصوصا إذا حالتك الحالة اللي جتك حالة طارية 100%. طيب، لكن بتقدم له النصيحة الطبية.
1: شو الأعراض اللي بتخوفك أنت كطبيب صدر، جراح صدر، وما شاء الله عليك دكتور محمد، يعني في إشي لازم نوصله لأخواننا المستمعين حول الصدر، شو الإشي اللي ننتبه له؟ ما احنا يوم رايحين جايين نتنفس، احيانا بتطلع درجه بتلهث، احيانا ممكن توجع، ممكن تقحقح، شو الاشي اللي هيك الريد فلاج، العلامات الخطره؟
0: هلا اغلب الامراض في جراحه الصدر او امراض الصدريه بشكل عام هي اعراضها غير دقيقه 100%. يعني ما بنقدر نحكي انه والله اذا صار عندك عرض معين صح، هاي معناته انت صار عندك المرض المعين. فاغلب حالات جراحه الصدر او الصدريه بشكل عام بيجي المريض بضيق نفس، بوجع بالصدر. لكن على سبيل المثال اذا صار عنده كحه مزمنه طولت معه، هاي الكحه، الكحه صار فيها دم، الكحه صار فيها بلغم اخضر او اصفر، معناته في عنده مشكله لازم يراجع الطبيب عشانها في اقرب وقت. اذا صار المريض عنده هبوط في الوزن، اذا صار في عنده فقدان للشهية، فهي برضو احنا قاعدين بنفكر بمشاكل اخطر اللي هي ممكن تكون لها علاقة بالاورام. فاي اعراض قاعد عند اي مريض فترة معينة اكثر من اسبوعين ثلاثة، انا برأيي انه يراجع اقرب طبيب باقرب فرصة.
1: اعزائي المستمعين، اذكر بانه ضيفنا اليوم الدكتور محمد فيصل حوراني، استاذ مساعد في كلية الطب الجامعة الهاشمية، وهو استشاري جراحة الصدر. دكتور، شو التقنيات الحديثة في الجراحة الصدرية؟ يعني أكيد أنتوا ممكن تلجأوا لإزالة جزء من الرئة، ممكن تعوضوها بأشياء أخرى، ممكن تعملوا جراحات دقيقة مختلفة، شو الأنواع؟
0: هلا جراحة الصدر بشكل تقليدي يعني هي معتمدة على فتح الصدر. قديما كانت تعتمد على فتح الصدر، حاليا حدث تطور هائل في جراحات الصدر. فبدل انه المريض ما نعمل له جرح تقريبا
1: نعم
0: من 20 الى 25 سنت في جدار الصدر، فحاليا احنا بنعمل جروح صغيره في جدار الصدر لا تتعدى 1 سنتيمتر، جرحين ثلاثه
1: نعم.
0: وبعد ذلك ممكن احنا نقوم بنفس العمليه اللي كنا نقوم فيها
1: بالفتح الكامل،
0: نستأصل جزء كامل من الرئه، نستأصل الغده الزعتريه، نعمل تقشير لجدار الصدر بعد التهابات جدار الصدر. فهذا التطور كثير ملموس، بيفرق مع المريض كثير. يعني المريض بدل ما يقعد بعد عملية فتح الصدر تقريبا 7 أيام 5 أيام بالمستشفى بسبب الألم اللي عنده وإعادته لوضعه الطبيعي، حاليا بعد يومين ثلاثة بتلاقيه مروع البيت.
1: دكتور، قديش دخلت التكنولوجيا الحديثة من حيث التنظير؟ يعني اليوم الجراحات المختلفة دخل فيها التنظير، والتنظير يعني بصراحة خدمة نوعية للمريض وللطبيب.
0: نعم، جراحات الصدر هي من الجراحات الرائدة بهذا الموضوع، فيعني دخل فيها التنظير، دخل فيها الروبوت. فحاليا بنقدر احنا نعمل استئصال لجزء كامل من الرئة لأورام الرئة عن طريق المنظار، بنقدر كمان نعمل استئصال للغدة الزعترية عن طريق المنظار، كذلك ممكن نعمل احنا أخذ خزعات من التجويف الصدري أو من منطقة المنصف عن طريق المنظار. هاي الإشي ريحنا كتير من المشاكل ممكن تنتج عن عمليات الفتح، فحصل تطور هائل في جراحة الصدر باستخدام المنظار والجهاز الروبوت. كمان
1: أنتوا بتتعاملوا مع تي بي للرئتين اللي
0: نعم،
1: هو
0: مرضى السل. نعم،
1: راحت الكلمة من
0: نعم،
1: في لها جراحات معينة في حال حدوث تطور مرض السل؟
0: أغلب حالات السل هي حالات يعني بتكون علاجها عند طبيب الأمراض الصدرية، لكن احنا دورنا بهاي الحالات يقتصر أو بشكل كبير أنه في بعض الحالات ما بتبين من البداية أنه هاي حالة سل، فممكن يكون دورنا تشخيصي بأكثر ما يكون علاجي. يعني ممكن المريض عنده التهاب متكرر ما أو مش مستجيب للمضادات الحيوية العادية، عنده تجميع سوائل غير مستجيب للمضادات الحيوية العادية أو السحب، فإحنا بهاي الحالة ممكن نأخذ خزعات ونوديها لمختبرات نصل للتشخيص انه صح. والله المريض عنده السل ولازم يتلقى العلاج
1: يعني
0: المناسب
1: علاج عن طريق
0: الامراض الساريه 100%.
1: طيب دكتور، اذا بدنا نحكي عن انواع الاورام، حكينا بشكل عام في انواع اكيد اورام حميده واورام خبيثه، ولكن الاورام الخبيثه شو انواعها؟
0: هلا بالنسبه للتجويف الصدري في عندنا اورام حميدة وعندنا كمان أورام خبيثة. الأورام الخبيثة طبعا والأورام الحميدة بتعتمد على المكان اللي حصلت فيه. فلما نحكي عن التجويف الصدري احنا بنحكي عن أورام داخل الرئة، ممكن تكون في الرئة نفسها، ممكن تكون بالغدة الزعترية نفسها أورام حميدة أو حتى خبيثة، وممكن تكون برضو أورام بالغدد الليمفاوية. ممكن تكون مثل الليمفوما بالغدد الليمفاوية. فعلى سبيل المثال إذا كان المريض عنده اعتلال بالغدد الليمفاوية فممكن نأخذ له خزعات عن طريق المنظر، وبالتالي نصل للتشخيص ونمهد له أنه يروح على الاختصاص المناسب لتلقي العلاج المناسب. إذا كان في عنده ورم بالغدة الزعترية كمان ممكن احنا نعمل استئصال للغدة الزعترية إذا كانت الورم حسب درجته هل هو حميد أو خبيث. وممكن يكون عندنا الورم خبيث بالرئة، يعني في عندنا أنواع كثير ممكن تكون خبيث بالرئة، لكن أغلب نوعين أو الأكثر انتشارا هم الأدينوكارسينوما والسكواموس الكارسينوما اللي هم هذول منتشرات بالرئة.
1: طب احنا قديش ممكن نعيش برئة أو برئة ونص؟ شو يعني المثالي بهيك حالة؟
0: يعني بعد عمل استئصال
1: نعم قديش ممكن نستأصل؟
0: هاي ما بنقدر نحكي غير كل حالة بحالتها، لأنه قبل ما نقرر إحنا نعمل استئصال لأي جزء من الرئة لازم المريض يخضع لبعض الفحوصات، نعمل له فحص لوظائف الرئة، نشوف كيف الرئة عنده، هل عنده راح يظل عنده مخزن أو سعة بالرئة تكفي أنه يعيش بدون مشاكل ولا ما رح يظل عنده. فهذا الإشي لازم إحنا نعمل تقييم كامل لوظائف الرئة لكل حالة بدنا نعمل أي استئصال للرئة، وبعد هيك منقرر هل المريض ممكن يحتاج استئصال لجزء من الرئة، وفحصه الرئوي بحكي لك أنه ممكن حتى تشيله رئة كاملة وما يصير معه أي مشكلة. فهذا الأمور ممتازة.
1: كيفاش ممكن نشيل مدامك يعني قلت ممكن نشيل جزء كامل؟
0: بتعتمد على الحالة. على سبيل المثال إذا في عندنا جزء بالورم بالجزء العلوي من الرئة اليمين تمام، واضطرينا أنه نستأصل هذا الجزء، فممكن نستأصل الجزء كامل إذا حالة وظائف الرئة بتسمح لهذا المريض. لكن إذا كان عند المريض عنده ورم في القصبة الهوائية الرئيسية فالرئة كلياتها ممكن تتعرض أن نشيلها بهاي الحالة. طبعا صار عنده تطورات بمجال جراحة الصدر، يعني صار هلا بتقدر تعطيه علاجات كيماوية قبل وتصغر حجم الورم، ممكن نعمل له إشي بنسميه سليف لوبكتومي، نستأصل جزء ونرجع الأجزاء الباقي نوصلهم مع الرئة. ففي تطورات يعني حصلت في جراحات الصدر.
1: إحنا هون بالأردن من ناحية يعني تقدم هذا الاختصاص
0: نعم
1: موجود للمرضى متوفر.
0: أغلب التطورات اللي حصلت عالميا في جراحة الصدر هي موجودة بالأردن نعم.
1: قديش إحنا بحاجة لتطوير أجهزتنا، أو إنه الأجهزة كمان مهم وجود في المستشفيات؟
0: هلا 90% احنا بنحكي انه التطورات اللي بنشوفها خارج عالميا في جراحة الصدر موجودة عندنا. يعني احنا فقط شغلة الروبوت يعني تقدر تقول لساتها مش منتشرة، ممكن هي موجودة حاليا مركز الحسين للسرطان، لكن بالمستشفيات الجامعية الأخرى في مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أعتقد
1: يعني أعتقد أنه
0: هاي الحيثية لساتها مش موجودة.
1: الروبوتكس بعده مش متطور
0: ما عدا ذلك كل القطاعات فيها تطور.
1: طيب
0: يعني يحاكي تطور عالميا.
1: لكم علاقة بالحجاب الحاجز؟
0: أكيد هو جزء من جراحة الصدر الحجاب الحاجز.
1: بالضبط. شو يصاب شو ممكن يساعد؟
0: هلا الحجاب الحاجز مثل ما بتعرف دكتور علي هو جزء يفصل بين أعضاء البطن وأعضاء الصدر.
1: نعم.
0: هاي أول نقطة، وهو جزء أساسي في عملية التنفس، ويتصل تغذية عصبية عن طريق العصب اللي هو الفرينك نيرف، عن طريق هذا العصب بتم التغذية العصبية.
1: نعم.
0: هلأ ممكن في بعض المشاكل تحدث على سبيل المثال مريض عمل أي عملية لسبب معين، وكثير من نشوفه بعد مرضى عمليات القلب المفتوح ممكن يصير في عندهم

0: شلل في الحجاب، عفوا شلل في الحجاب الحاجز، فبرتفع عندهم الحجاب الحاجز. هلأ بالحالات البسيطة ممكن نراقبهم ونعالجهم تحفظيا، لكن في بعض الحالات ممكن يصير في عندهم ارتخاء أو شلل شديد أنه يأثر على نفس المريض. فبهاي الحالات إحنا ممكن نعمل عملية بالمنظار الجراحي، نعمل فيها يعني شد للحجاب الحاجز بحيث أنه يرجع لوضعيته اللي هو الانقباضية، وبالتالي أنه نخفف بعض الأعراض الموجودة عند المريض من ناحية الضيق النفس.
1: شو ممكن يصاب الحجاب الحاجز؟
0: هلأ في عندك أمراض كثير ممكن تصيب الحجاب الحاجز. أول شيء ممكن تصيبه أورام الحجاب الحاجز، هاي أول نقطة، ممكن تصير فيه أي ورم. ثاني أو الأكثر شيوعا عندنا بالأردن بعد الحوادث، ممكن تصير عند المريض كسور بالأضلاع. هاي الكسور بالأضلاع ممكن تدخل على التجويف الصدري وتسبب أذى للأعضاء المجاورة، منها الحجاب الحاجز، منها الرئة، منها الكبد أو الطحال على جهة اليمين والشمال. فإذا حدث أي جرح للحجاب الحاجز أو تهتك في الحجاب الحاجز عن الحوادث، فممكن إحنا عن طريق جراحة بالمنظار أو جراحة فتح حسب ما تستدعي الحالة إنه نقوم بإصلاح الحجاب الحاجز.
1: يعني له جراحات نزج عن إصابات، أما كما أمراض عادية،
0: أمراض عادية يعني أغلب الحالات اللي منشوفها ممكن تكون ناتجة عن ارتخاء عضلة الحجاب الحاجز لمسببات أخرى.
1: يعني كثير مهم بالتنفس
0: 100%، هو عضلة أساسية بعملية التنفس، وإذا صار أي شلل فيه أو أي فقدان في الوظيفة ممكن يأثر على حياة المريض سلبا.
1: واضح. إحنا يعني بنقول أنه بصراحة أول مرة بتطرق للحجاب الحاجز بطريقة أنه يصاب بأورام ويصاب بإصابات من حوادث السير، الأضلاع، كسور الأضلاع، وأهميته للتنفس. الدكتور كيف بتصير عملية التنفس؟
0: عملية التنفس هي بتعتمد على يصير في عندنا شد لعضلات التنفس، ماشي، انقباض لعضلات التنفس، وبالتالي بتعمل فرق بالضغط ما بين الهواء الخارجي وداخل التجويف الصدري، فهذا بيسبب انه الهواء ينتقل من التجويف، او عفوا ينتقل من الهواء الخارجي او المحيط الخارجي الى الرئتين، وفي حال هذا بحالة الشهيق. اما بحالة الزفير فالعضلات راح ترتخي، وبالتالي الضغط يكون داخل التجويف الصدري اعلى من الضغط الخارجي، وبالتالي الهواء داخل التجويف الصدري راح ينتقل لخارج الرئتين.
1: المرضى اللي بيكون عندهم ارتداد مريئي بتتدخلوا فيه؟ شغلكم ولا شغل جراحي الجهاز الهضمي؟ يعني هذا شيء مشترك لازم يكون،
0: هو تدخل مشترك ما بين جراح الجهاز الهضمي وجراح الصدر. يعني في حالات بيكون في عندنا ارتداد مريئي شديد، يعني جزء كبير من الرئة، جزء كبير من المعدة أو القولون، كلياتهم هاجر على التجويف الصدري، فلازم يكون بهاي الحالات وجود جراح الصدر ووجود جراح الجهاز الهضمي متناغم لوضع أفضل علاج للمرضى الذي بيعانوا من هاي المشكلة.
1: حوادث السير كثير بنتعرض فيها لإصابات بالرئتين.
0: أكثر إصابة ممكن نشوفها في حوادث السير هي كسور الأضلاع، وأغلب كسور الأضلاع إذا ما كان فيها أي إزاحة ممكن نعالجها علاج تحفظي عن طريق مسكنات الألم، لكن في حال أنه صار في عندنا إزاحة وصار في عندنا أذى للأعضاء المجاورة وصار في عندنا نزيف ناتج عن هاي الكسور بالأضلاع، فممكن ندخل جراحيا ننظف هذا النزيف، نعمل تصليح للأعضاء المجاورة، أو حتى في بعض الحالات ممكن نضع صفائح معدنية لتثبيت الكسور.
1: شو يعني أنا عندي سؤال دائما بحاول أكرره بحادث حوادث السير، إنه شو نصيحتك للأخوة المواطنين بعد حالة حدوث حادث السير وبينزلوا من سيارتهم بصيروا يتفرجوا؟
0: والله يعني هذا التصرف أنا ضد هذا الإشي. إذا أنت ما بتقدر تقدم أي مساعدة للمصاب، يعني ما تكون عبء على الكوادر الطبية،
1: والغالب عبء،
0: ما تكون عبء على الكوادر الطبية اللي راح يعني تعيق حركتها.
1: كثر خيرهم الدفاع المدني اللي بيكونوا قادرين على الإسعاف بكل الحالات.

0: 100%. فأنا يعني بشجع المواطنين إنه خلي المجال للكوادر الطبية إنها تسعى في الحالة وتأخذها على أقرب مستشفى أو مكان لإسعاف المريض.
1: دكتور أطباء الطب، كونك أستاذ في كلية الطب الجامعة الهاشمية، في تخصص بتدرسوه بجراحة الصدر؟ لأنه يعني يعتبر نسبيا جديد،
0: نعم.
1: ففي تخصصات كثير حديثة أعتقد ما في لها مساقات.
0: هلا جراحة الصدر هي تعتبر من الجراحات المتخصصة،
1: نعم
0: يعني ما في جراح صدر، وخصوصا عندنا بالأردن، بيصل لأنه يكون جراح صدر إلا بعد ما يكون خلص مرحلة من اللي هي مرحلة الجراحة العامة، يأخذ اختصاص بالجراحة العامة. بعد ما يأخذ البورد بالجراحة العامة بأخذ اختصاص جديد به جراحة الصدر، وبأخذ بورد لجراحة الصدر.
1: نعم
0: فإحنا لأبنائنا الطلاب يعني بنعطيهم الأساسيات، أساسيات الجراحة العامة. فعندنا مساقين للجراحة العامة، المساق الأول هو الجراحة العامة 1 في السنة الرابعة، والمساق الثاني هو الجراحة العامة 2 في السنة السادسة. فبنعطيهم الأساسيات الجراحة العامة، ومن ضمن هاي الأساسيات اللي هو أساسيات جراحة الصدر، ومن ضمنها الاسترواح الصدري أو النزيف الصدري كيف يتعامل معه، وما بعد ذلك يعني ممكن هذا بالاختصاص التفاصيل تدخلوا فيها.
1: دكتور، التهابات الصدر الموسمية، يعني سواء حساسية أو التهابات الموسمية بالشتوية،
0: نعم.
1: قديش تؤثر على الرئتين؟ تستدعي أنه تكون مؤذية للرئتين وتستدعي تداخلات جراحية؟
0: اغلب الحالات اللي بصير في عندنا التهابات في التجويف الصدري، يعني ممكن اذا المريض تلقى العلاج المناسب، اخذ المضادات الحيويه المناسبه للالتهابات البكتيريه، ما تستدعي اي تدخل جراحي. لكن في بعض الحالات ممكن ينتج عنها تجمع سوائل في التجويف الصدري. اذا حصل اي تجمع للسوائل في التجويف الصدري، لازم هذا التجمع الناتج عن الالتهاب يتصرف، لانه هو ممكن هاي المرحلة يكون مرحلة أولى، بعد فترة معينة يصير يشكل حويصلات في التجويف الصدري، والأنبوب وتصريف السوائل عن طريق الأنبوب ما راح يكفي بهاي بعد مرحلة أسبوع أسبوعين من تشكل الحويصلات، ممكن نحتاج لعملية بهاي الفترة. فالتدخل في وقت المناسب وعدم التأخر يعني بجنبنا أنه نضطر لعمليات ممكن نستغني عنها لو المريض إجانا بوقت المناسب. فتدخل جراحة الصدر في التهابات التجويف، التهابات الموسمية أو التهابات الرئة بشكل عام، هو لعلاج بعض المضاعفات التي تنتج عن تجمع السوائل في التجويف الصدري.
1: دكتور، قديش العمليات بتستغرق عمليات الصدر، وقديش بتحتاجوا لجهاز بديل الرئة؟
0: حاليا احنا ما بنحتاج لاي جهاز لبديل الرئه. هو في حاله في تخدير جراحه الصدر، احنا بيكون في عندنا انبوب يحتوي على انبوبين، واحد بروح على القصبة الهوائية اليمين وواحد على القصبة الهوائية الشمال. فلو على سبيل المثال إذا كان إحنا بنشتغل على التجويف الصدر الأيمن، فإحنا بتنسيق مع الدكتور التخدير بننسق إنه ما يصل أي تغذية هوائية للجهة اليمين اللي راح نشتغل عليها، وبالتالي الجهة اليمين بتوقف عندنا بدون أي حاجة ل بدون أي حاجة ل
1: يعني
0: أي جهة
1: بتعطلوا الوظيفة للجزء اللي انت بتشتغل
0: اللي بدنا
1: عليه.
0: نشتغل عليه، والجسم بيكون معتمد خلال العملية على الجهة الثانية
1: الشغالة.
0: اللي هي احنا ما راح نشتغل عليها. فتخدير جراحة الصدر هو يحتاج إلى نوع من المهارات
1: خصوصية
0: عند استشارة التخدير أو أخصائي التخدير للتعامل مع هاي الحالات.
1: طب سؤال أخير، إحنا الوقت أدركنا بصراحة. العملية زراعة الرئتين،
0: نعم،
1: عالميا ومحليا، قديش إحنا في نجاحات في هذا الموضوع؟
0: والله أعتقد أنه الموضوع يعني ما أخذ اهتمام كثير عندنا،
1: نعم،
0: للأسف بالأردن. يعني ممكن الخدمات الطبية الملكية كان عندهم برنامج بهذا الموضوع، ما بعرف إذا، أعتقد أنه ما مش موجود
1: عالميا،
0: حاليا.
1: حتى عالميا يعني
0: مش
1: ماخذ
0: في مراكز عالمية، في مراكز عالمية متبني هذا الموضوع، لكن ما في انتشار له مثل زراعة الكلى على سبيل المثال.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور محمد فيصل حوراني، أستاذ مساعد كلية الطب بالجامعة الهاشمية واستشاري جراحة الصدر. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم.

0: عبد الله، شكرا لك.
1: شكرا دكتور علي، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بكرة لو نحب اللي نكره لو غرسنا الأرض بذرة لو منحنا الأمس عذرة لو عطينا الوقت عمره لو لمسنا نور قمره لو هدينا العمر زهرة.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل حثوا الشباب من أجيالهم على العمل وكسب الفائدة بدل طلب الناس أو الحاجة لهم. قالوا في أمثالهم: هين نفسك بالشغل مع الناس ولا تهين نفسك بمد إيدك لهم تطلبهم. الشعراء الشعبيين ضربوا أمثال كثيرة في المعنى هذا، قالوا: إن كان مالك من سواعدك حيلة وشفايت الرجال لا صار محتاج، العز ما يعطى على كل دليلة، واللي عيش بذلته عاش منهاج، اللي ما يشرب المية بكفوفه يشرب من إيدين الرجال هماج. إن كان مالك من سواعدك حيلة وشفايت الرجال لا صار محتاج، العز ما يعطى على كل دليلة، واللي عيش بذلته عاش منهاج. الهماج هو الماء الرديء أو المالح، والمقصود أنه الاعتماد على الآخرين مذل وما يروي. الشاعر المتنبي سبق الشعراء الشعبيين بهالمعنى وقال: ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ضاق ذرعا بأن أضيق به ذرعا زماني، واستكرمتني الكرام.

أعزائي المستمعين، تكررت الحالات الإنسانية بين الرجل والمرأة من زمن الجاهلية والإسلام حتى زمننا هذا. البدو عشقوا وحبوا، لكن ما صار نصيب حتى يجتمعوا تحت سقف واحد بالحلال. الشاعر عبد الله بن سبيل قال: يا تل قلبي تلتين من أقصاه، تل والوراد اللي حيام وروده، يا تل قلبي تلتين من أقصاه، تل الوراد اللي حيام وروده، على الذي بيني وبينه ما دا، لا هو رايدني ولا أحرز تروده، ما غير يرعاني بعينه وأنا أرعاه، والكل منه ما يبين سدوده، كثر النمايم سببت قرة اخطاء، واللي صفالي في ليالي سعودة. الشاعر الأعشى قال في مذهبته: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوحي الوجل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل.

0: وحروب
1: على بئر الطير والله لا جاني ولا
2: جاني. أعزائي المستمعين، واحد من جدودنا الأردنيين الأوائل سمع حس بعيد بطرف العرب، اتحجج بالعليق على فرسه وحط بالعليق الشعير وطلع حطها براس الفرس ووقف يشوف من وين الحس. شاف مجموعة من ربعه ملتمة على فرس عند بيت سالم والرجال يصافحوه. سالم هذا الله بنعم ومفضل عليه وعنده شلايا غنم يسرح فيها 3 رعيان، ولأنه وحيد أبوه ورث 3 موارس يحرثوها 10 حراثين كل سنة، ويلتم عليها 20 حصاد يحصدوا زرعها، وبما معنى أن الزلمة مشروع مليونير في هذاك الزمن. رجع جدنا على شقه وجاء واحد من الربع اللي راحوا يسلموا على سالم، وش الجمعة اللي عند سالم يا ولد؟ قال والله يا حجي سالم اشترى معنقية 110 نيرات ذهب وجاب شهادة أصلها وفصلها وعليها أختام الشهود. في هذاك الزمن الخيل الأصيلة أغلى من السيارات في سنة صنعها بزمننا هذا، وكانوا البدو ما يشتروا فرس إلا بشهادة الغالمين على أبوها وأمها من الخيل، وكان البايع يشترط على المشتري أنه يعيد له أول مولود للفرس حسب عادة بيع المثاني. جدنا قهوة ضيفه وقال سالم يقد من سير عريض، وش همه إذا اشترى الغالية أو اللي أغلى منها. للجيل الجديد من الأردنيين نقول أنه القد أو يقد يعني يقص سير الجلد. السير هذا كان مرغوب لأنه السروجية يخيط السروج منه.

0: كثير من الإسكافيين يستعملوا لمتانته. الجلد العريض بالنسبة للمثل اللي ضربوا جدلة هو ثروة ما تخلص قد ما صاحبها غرف منها. لكن بركات الشريف يقول لابنه مالك: ترى الصنايع بين الأجواد تشريك، اللي طمعت بغرسها لا تعداك، وأحذر سرور بغبت البحر يرميك، ولا عنده أفرس من تشكيك وبكاك، وأوفى الرجال بحقوقها قبل تاتيك، ولا توفيه بالهرج فالحق يقفاك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة ليلة الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. سمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين يشاركان في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى التواصل 2026 حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات. سمو يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى رئيس إستونيا ويبحث مع نظيره الإستوني زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعة الدفاعية بين البلدين. وزير الخارجية يلتقي غدا بحضور وزير الخارجية الإستوني عددا من ممثلي القطاعات الخاص أو القطاع الخاص الإستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية. استشهاد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان يزعم أنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذار سكان 9 قرى بإخلائها. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الصين تشارك موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، وتقارير أمريكية تتحدث عن خطط جاهزة للعودة إلى الخيار العسكري إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. وأخيرا، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غدا وطقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحر في البادية واللغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة، كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. في السنوات الأخيرة من عمره بدا هادئا، لا يستفزه أي شيء، وحين يشتد النقاش من حوله وتعلو الأصوات لا يبدي امتعاضه ولا ينحاز إلى أي طرف أو وجهة نظر معينة، رغم أنه ما زال يحتفظ بحيويته ونشاطه اليومي في حدود ما يحتاجه من حركة بين منزله وأسرته وأصدقائه القليلين وأقاربه والتسوق من وقت لآخر. كان النقاش حاداً على إحدى محطات التلفزيون، كان يتابع بشكل متقطع من دون أن يعلق على شيء مما يقال. كان أحد أبنائه بجانبه يحاول أن يقرأ ولو ردة فعل واحدة على موضوع يشغل بال الجميع، فاستدار إليه وسأله: ما رأيك يا أبي فيما يقول هؤلاء؟ أيهم أقرب للحقيقة أو الصواب؟ قال: اسمع يا ولدي، لقد عشت معظم حياتي وأنا أسمع مثل هذا الكلام في كل القضايا الكبيرة التي عاشها جيلي، وما زالت طريقة التفكير

التفكير والتعبير عن الآراء لا تخرج عن نطاقها الضيق، ولا يخرج المتحدثون من الزوايا الضيقة التي يضعون أنفسهم فيها أو ينظرون من خلالها، إما باختيارهم أو رغما عنهم للقضية التي يتم بحثها، فتجد نفسك عالقا في ضوضاء من كلام بلا فائدة. علمتني الحياة أن أفهم الدوافع التي تشكل الآراء بغض النظر عن وجهاتها، وقد أبدو لك أني لست مهتما، ولكني في الحقيقة أهتم بالقدر الذي يستحق الاهتمام عندما يكون هدفي معرفة المسافة الدقيقة بين الحقيقة والوهم وبين المعرفة والجهل. وقد تعلمت أن للحقيقة عدة وجوه كما الوهم والمعرفة والجهل، لذلك تراني أحكم على الأشياء بنتائجها الملموسة وليس المتخيلة أو المأمولة. نحن يا ولدي في زمن ارتفعت فيه الأسوار الفاصلة بين حقيقة ما نرى ونسمع وحقيقة ما يجري خلف الأبواب المغلقة، وأفضل شيء للواحد منا أن يكون واثقا من المكان الذي يقف فيه على قدميه وسلامة الدرب الذي يمشي عليه.

تبدو دروب الهجرة التي تقود إلى دروب الغربة مثقلة بهموم السائرين عليها، هاربين من المجهول إلى مجهول، حتى وإن جمعتهم الظروف في مكان واحد أو فرقتهم في أمكنة عديدة، تظل الغربة بأبعادها المكانية والزمانية والإنسانية شبحا يطاردهم ليل نهار. في ليالي ساندوني تجمع الروائية اللبنانية لنا عبد الرحمن بين غرباء هاربين من نيران الحروب في بلدانهم ليلتقوا في مكان ما من إحدى ضواحي باريس لتختلط فيه الأوراق بالأرواح والفنون بالطبقات والهويات، وتتشابك الحكايات التي تتقاطع مع سؤال الوطن كسؤال حتمي لا مهرب منه. يقود سؤال الهوية والوطن في الرواية إلى تأمل طويل عن ماهية البيت، فهل هو المكان الذي نعود إليه أم الفضاء الذي تشبهنا جدرانه؟ عبر هذا الأفق تبني الكاتبة معادلا رمزيا يتمثل في قصر لو شاتو الذي لا يبدو مجرد فضاء مكاني، إذ تطفي عليه الكاتبة معالم مؤنسنة ليغدو كائنا حيا يتنفس من فنانين عرب مهاجرين يمارسون الفن باختلاف أطيافه ما بين الموسيقى والغناء والرسم وحتى صناعة المحتوى وألعاب السيرك. قصر مهجور لكوند فرنسي إسباني يتحول إلى ملاذ هش وبيت حنون مؤقت تتقاطع فيه الأفكار والمصائر وسط حالة من التشظي واللايقين التي تحكم العالم وتحكم على المسافة التي تفصل بين موقف المعادين للهجرة وبين الذين يرونها أزمنة إنسانية تستحق قدرا من التعاطف ويؤمنون أن الأمكنة تتسع للجميع. وسط هذا الصراع المرير يلخص أحد أبطال الرواية موقفه العدمي بأن الحياة مسحة كبيرة، وترى إحدى البطلات أنها فوضى رائعة بينما يتبنى عمدة المهاجرين منطقا يقول كل شيء قابل للتفاوض. تضع ليالي ساندوني سؤال البيت موضع شك، حيث يبدو الانتماء رهين لحظات عابرة والفن ملاذا لا يخذل أهل القصر المهجور الذين لم يكفوا عن الغناء بلهجاتهم حتى لحظة النهاية التي ينصهر فيها مصيرهم مصحوبا بصوت كثير يردد لا بيت يدوم.

أثار توجه مؤسسة إعلامية للتعاون مع ما يعرف بمنصات التنبؤ تساؤلات مهنية وأخلاقية عدة، وفي حين رأى خبراء أن الاتجاه إلى أسواق التنبؤ يعكس رغبة في جذب الجمهور المتعطش للمعرفة، فإن آخرين حذروا من تأثير هذا التوجه على المصداقية، مطالبين بوضع أطر قانونية وأخلاقية لتقنين استخدامها. أسواق التنبؤ هي منصات رقمية تتيح للمستخدمين المراهنة على احتمالات وقوع أحداث مستقبلية، من نتائج الانتخابات إلى المؤشرات الاقتصادية، وهي قد تكون شكلاً خطيراً من أشكال المقامرة، يتيح المراهنة على أحداث واقعية دون قيود أو قواعد اقتصادية وقانونية، أو قد تكون بديلاً مناسباً لاستطلاعات الرأي إذا ما اعتمدت أطراً قانونية وفق تقرير لمعهد متخصص في دراسات الإعلام. شهدت الفترة الأخيرة اتجاهاً إعلامياً متزايداً لدمج أسواق التنبؤ في غرف الأخبار، إذ أعلن عن اتفاقات شراكة بين منصة للتنبؤ في نيويورك ومؤسسات إعلامية أمريكية مثل CNN وCNBC وفوكس نيوز. ليلى دوما الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال أوضحت أن أسواق التنبؤ بطبيعتها لا تنتج حقائق مؤكدة، بل تقديرات احتمالية قد تتأثر بعوامل نفسية وسلوكية، أو حتى بحملات تضليل منظمة، ما يبرز خطر الخلط بين الخبر والتحليل، أو بين المعلومة والتكهن، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك المتلقي وتقويض ثقته بالوسيلة الإعلامية. الدكتور أشرف الراعي الخبير في الجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام أشار من جانبه إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في تآكل الحدود الفاصلة بين الخبر والتوقع، ما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خلق تصورات غير دقيقة عن الواقع، لا سيما إذا قدمت مخرجات أسواق التنبؤ بصيغة حقائق مؤكدة.

أخطر ما قد تواجهه في حياتك ليس عدوا خارجيا بل صوتا داخليا يقنعك أنك مكسور ولن تشفى أبدا. ذلك الصوت ليس حقيقتك بل هو بقايا ألم لم يفهم بعد. تقول الدكتورة كاثرين جليندر في كتابها صباح الخير أيها الوحش، أنت لا تشفى عندما تنسى الألم بل عندما تتوقف عن الخوف منه. الوحش الذي تخشاه ليس خارجك، إنه أثر صدمة قديمة يتحدث بصوتك، والتعافي يبدأ حين تدرك أن هذا الصوت يمكن تغييره. واجه الألم قبل أن يتحول إلى السجن، والهروب لا ينهي المعاناة بل يؤجلها ويضاعفها. كل ما تخفيه ينمو في الظل. بعد معالجات شخصية وواقعية لأشخاص تحدثت إليهم، تقول الدكتورة كاثرين افصل بينك وبين جرحك، أنت لست ماضيك ولا أخطاء غيرك، لكن عقلك قد أقنعك أنك كذلك. أخطر ما في الصدمات أنها تزرع داخلنا ناقدا قاسيا يحبطنا ويشكك فينا، يمنعنا من التقدم. وكلما سمعت صوتا داخليا سلبيا توقف واسأل، هل هذا صوتي أم صوت تجربة قديمة؟ ثم استبدله بجملة واقعية داعمة بالتكرار، سيتغير هذا الصوت. الشفاء ليس رفاهية بل ضرورة لتعيش بسلام، وليس المطلوب أن تمحو الماضي بل أن تسحب منه السيطرة عليك. تذكر أنت لست مكسورا، أنت مجروح فقط، والجروح تشفى على أي حال.

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية يبحث في أستونيا زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية بين البلدين. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. أيها السيدات والسادة، نتابع تفاصيل نشرتنا الإخبارية بعد أن ينادى لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: أيها السيدات والسادة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العشاء. إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. شارك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين اليوم في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى تواصل 2026 حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات. وأكد سموه خلال مداخلة في جلسة بالمنتدى الذي تعقده مؤسسة ولي العهد تحت رعاية سموه، أكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم جميعا. هذه السنة الرابعة تواصل، و جهود مبارك للجميع، الله يعطيكم العافية. أتوقع اليوم الكل متفق الذكاء الاصطناعي محرك أساسي للكفاءة والإنتاجية، وما زلنا في بداية الطريق. هدفنا بناء تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، وبدنا استخدام الأجنتك AI في أعمالنا، والحمد لله على الكفاءات، ولازم نطور برامجنا خاصة التعليمية لمواكبة هذا التحدي.
0: هذا وحضر حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى التواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت تحت رعاية سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، عدد من الوزراء والأمناء العامين والمديرين العامين والمسؤولين، إضافة إلى ممثلين من قطاع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، ويحمل المنتدى شعار رؤى لفرص الغد. المزيد من التفاصيل في رسالة الزميلة لبنى الفقهاء من منطقة البحر الميت.
2: تضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية المتوازية التي تناقش قضايا الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد العمل الحر والتحولات الاجتماعية، إلى جانب مستقبل التكنولوجيا والعمق الاستراتيجي للأردن، إضافة إلى جلسة تشاركية تجمع الشباب لمناقشة ملامح السنوات العشر المقبلة. كما ناقش المنتدى أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف مفهوم الإنتاجية في مختلف القطاعات ضمن جلسة حوارية متخصصة تستعرض التحولات التي يشهدها سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة. ويعد منتدى التواصل مساحة وطنية حيوية للحوار حول ملامح المرحلة المقبلة عبر جمعه نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع المحتوى ورواد القطاعات التقنية والاقتصادية، إلى جانب الشباب الأردني، كما وتعكس محاوره المتنوعة إدراكا متزايدا لأهمية مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث والاقتصاد الرقمي. كما يبرز المنتدى بوصفه منصة لتبادل الأفكار واستشراف الفرص وفتح نقاشات معمقة حول قدرة الأردن على بناء نماذج أكثر ابتكارا ومرونة في مختلف القطاعات، بما يعزز حضور الشباب كشركاء فاعلين في صياغة المستقبل وصناعته.
0: قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن منتدى التواصل 2026 يجذب الشباب والخبراء وصناع القرار للحديث عن التحديات المشتركة وكيف يستفيد الإعلام من هذه الخبرات لتوظيفها وتبادل الآراء والأفكار المشتركة بشأنها. وأضاف المومني خلال بث مشترك للفعالية أن من القضايا المطروحة في المنتدى كيفية تطهير المعلومات وكيفية حماية الشباب والعمل على توعيتهم من التدفق الهائل للمعلومات القادمة من الشبكات للقراءة والنظر فيها ووضع تفكير نقدي عند التعامل معها. وأضاف الوزير المومني:
3: هذا المنتدى أهميته أنه يجلب الشباب وبنفس الوقت الخبراء وصناع القرار حتى يتحدثوا بالتحديات والفرص صحيح. المشتركة في موضوع التكنولوجيا وفي موضوع الإعلام، وكيف يستفيد الإعلام من هذه الثورة التكنولوجية. بطبيعة الحال الشباب دائما مكان كبير للأفكار الغزيرة، وبالتالي دائما بيطرحوا الأفكار وبيطرحوا الأسئلة منها فائدة للجميع، وبالتالي العلاقة ليس فقط أنه الخبراء والمسؤولين بدهم يحكوا للشباب، أيضا هم يستمعوا للشباب، هي حوارية متبادلة بين الطرفين. صحيح. الهدف منها تطوير الأفكار، الوقوف على التحديات، مناقشتها بشكل واعي وعاقل حتى نستطيع أن نتغلب عليها ونتعامل معها. إحنا في الإعلام معنيين تماماً في مثل هذه اللقاءات عشان نسمع من الشباب من التحديات دائماً اللي بنحاول نتغلب عليها، كيف نصل لهذه القاعدة العريضة من الشباب. أولاً لنوصل لها المعلومات ضمن إطارها الصحيح.
4: صحيح.
3: الفكرة ليست فقط المعلومة وإنما كيف تؤطر هذه المعلومة وكيف تسبب وكيف تشرح. اثنين وهو الأهم، كيف تستطيع أن تحمي الشباب وتوعيهم من هذا التدفق الهائل للمعلومات.
4: صح.
3: كم كبير من التدفق في المعلومات، ومطلوب من الشباب ومن الكل أنه يشوفها ويقرأها ويكون عنده تفكير نقدي اتجاهها ويحطها في إطارها الصحيح حتى يستطيع أن يتعامل معها.
0: وخلال جلسة نقاشية في منتدى تواصل 2026 بعنوان إعلام يواكب اللحظة، كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى، وأقل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث قبل التأكد من مصداقية أي معلومة. وأوضح الوزير المومني خلال الجلسة أن الحكومة تحرص عند وقوع أي

0: أو أي حدث على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع، مشيرا إلى أن الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتنضج. وأضاف أن الجهات الرسمية تواكب الحدث منذ بدايته وحتى اكتمال متابعته وجمع تفاصيله، لافتا النظر إلى أن هذه العملية تطورات مع الزمن عبر منظومة تقوم على الرصد والتحليل وتقدير حجم الانتشار والتأثير. أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 التي حملت عنوان المستقبل لمن يجرأ على البدء، أن الأردن يمتلك فرصا واعدة في القطاعات التقنية والناشئة، مشددا على أهمية دور الشباب في قيادة مسارات التغيير والابتكار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقال إن المنتدى يأتي لقراءة التحولات العالمية الكبرى واستشراف فرص الغد، مؤكدا أن الجراءة على المعرفة والابتكار والتجربة هي الأساس في صناعة المستقبل، وأن الشباب الأردني يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهله للمنافسة عالميا. وأضاف أن دور مؤسسة ولي العهد يتمثل في توفير المساحات والمنصات التي تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص حقيقية، داعيا الشباب إلى المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية للبدء. استقبل رئيس جمهورية استونيا ألار كارتيس اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي بدأ زيارة إلى استونيا. التقى خلالها أيضا رئيس الوزراء في جمهورية استونيا كريستين ميخال وزير الخارجية في جمهورية استونيا مارغوس تساهكنا. تفاصيل زيارة وزير الخارجية مع محمد إبراهيم الطراونة.
1: في زيارته إلى أستونيا نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحية جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأستوني خلال اجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وبعث الرئيس الأستوني تحياته إلى جلالة الملك وأكد حرص بلاده زيادة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء ومع وزير الخارجية ساهانكا أفاق زيادة التعاون في مجالات عديدة تشمل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد فرص أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد المسؤولون الأستونيون حرصهم تطوير العلاقات مع المملكة ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى العلاقات الثنائية، بحث الصفدي مع نظيره الأستوني تساهانكا الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واستعادة التهدئة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. ووضع الصفدي وزير الخارجية في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. كما بحث معه الأوضاع في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع، وأكد ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي حول غزة. كما تناولت المحادثات أيضا جهود إعادة الاستقرار إلى لبنان وأهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وثمن الصفدي موقف أستونيا الداعمة لحل الدولتين، وبحث الوزيران أيضا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وشارك الصفدي إلى جانب رئيس جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش ورئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندوز ومدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية هيسكا هاواكالا في جلسة حوارية في مؤتمر لينارت ميري بعنوان التقدم نحو الأمام، افتتحها الرئيس الأستوني ألار كارتيس. وشرح الصفدي خلال الجلسة مواقف الأردن إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي يقوم بها لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار. كما التقى الصفدي خلال زيارته رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأستوني في لقاء ركز على سبل زيادة التعاون بين البلدين. إلى ذلك أجرى الصفدي على هامش المؤتمر محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
0: هذا ويلتقي الصفدي غدا بحضور وزير الخارجية الأستوني تساهكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الأستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا. إلى ذلك أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا فيلسلافا بيتروفا تشومونا، وهنأ الصفدي تشومونا بتوليها مسؤوليتها الجديدة وزيرة للخارجية في بلغاريا، وأكد الوزيران أهمية ما تشهد العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت وتطلعهما للعمل معا للبناء على هذا التطور من خلال إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهد المنطقة والتداعيات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار. تتواصل التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالملف الإيراني وسط مؤشرات على انفتاح أمريكي تجاه استئناف المسار التفاوضي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية تحسبا لأي تصعيد محتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الصين تشارك موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خطط جاهزة للعودة إلى الخيار العسكري إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. التفاصيل مع رامي العواودة.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني يتفق معه على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ومشددا على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. وقال ترامب عقب زيارة استمرت يومين إلى الصين إن العمليات العسكرية ضد إيران اكتملت إلى حد كبير، موضحا أن الضربات استهدفت معظم قدرات البحرية الإيرانية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوية، إلى جانب تدمير نسبة كبيرة من قدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية. وفي موازاة التصعيد العسكري أبدى ترامب انفتاحه على المقترح الإيراني القاضي بتجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، مؤكدا أن واشنطن تركز على الحصول على ضمانات واضحة تضمن التزام طهران بأي اتفاق محتمل، كما شدد على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل دائم. في المقابل أعلنت طهران أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات في وقت سمح فيه الحرس الثوري بمرور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة اعتبرت مؤشرا على محاولة خفض التوتر. وفي سياق متصل نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين ومساعدين لترامب أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد خياراتها النهائية تجاه إيران رغم إعداد خطط تتضمن إمكانية العودة إلى توجيه ضربات عسكرية إذا قرر البيت الأبيض إنهاء حالة الجمود الحالية. كما تحدثت الصحيفة عن استعدادات أمريكية إسرائيلية مكثفة تعد الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وسط حالة ترقب في إسرائيل بانتظار قرار ترامب بشأن المرحلة المقبلة من التعامل مع الملف الإيراني.
0: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين يومي 19 و20 من أيار، وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين. ومن المقرر أن يلتقي بوتين نظيره الصيني لبحث سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين بحسب ما أفاد الكرملين. وإلى تطورات الأوضاع في جنوب

بلبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب البلاد اليوم، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله بعد إنذاره سكان 9 قرى بإخلائها. وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم يستهدف بنى تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو الأهداف المحددة. نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر أن الإدارة الأمريكية تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي بهدف تمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وأفادت 3 مصادر مطلعة على المباحثات الأمريكية الإسرائيلية بأن إدارة ترامب لم تحسم بعد قرارها بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل بهذا الخصوص. في المقابل قال مصدران فلسطينيان مطلعان على المشاورات أن المقترح يتضمن تخصيص جزء من أموال الضرائب لحكومة انتقالية مدعومة أمريكيا في غزة وجزء آخر للسلطة الفلسطينية في حال تنفيذها إصلاحات داخلية. وبحسب تقديرات السلطة الفلسطينية تبلغ قيمة أموال الضرائب المحتجزة نحو 5 مليارات دولار. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أصيب فلسطينيان جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة حارة جابر بالمدينة وفق ما أفادت به مصادر محلية. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والاعتداءات بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستعمرين. وأعود إلى محلياتنا، حيث أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80 التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أيار الحالي في جميع محافظات المملكة. وتبدأ الفعاليات يوميا عند الساعة 5 مساء وتستمر حتى ساعات الليل، وتتضمن حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية، وعروضا فلكلورية وتراثية، وعروضا موسيقية ومسرحية، وعروض الطبول والفرق الجوالة. وتشتمل الفعاليات على مبادرات ثقافية محلية وأنشطة مخصصة للأطفال، كما تشتمل على بازارات للمنتجات المحلية والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية دعما للأسر المنتجة وإبرازا للموروث الثقافي. ويشتمل برنامج الفعاليات على عروض مركزية ومسائية كبرى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب مسيرات كرنفالية وعروض لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفرقة موسيقات الأمن العام، إضافة إلى عروض لسلاح الجو الملكي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. انطلاق فعاليات النسخة 4 من منتدى تواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية يبحث في استونيا زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعة الدفاعية بين البلدين. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة.
أيها السادات والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار مزيد العجارمة، محمد إبراهيم الطرونة ومحمد شوكة المجالي، من التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطرونة، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

يقول ابن هانئ: ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة كان أظهرا. فالثبات طريق النجاح عزيزي المستمع، والحكمة مصدر القوة، كما أن المثابرة والنجاح توأمان، الأولى مسألة نوعية، والثاني أي النجاح مسألة وقت. فإذا نجحت فعليك أن تطلب المزيد، وستنجح عندما تدرك أن الفشل ليس إلا منعطفاً.

0: قرأت عن الصداقة ما جعلني أؤكد أن لها دورا كبيرا في نجاح أي منا، لأن الصداقة هي الوردة الوحيدة التي لا شوك فيها، كما يقول الأديب الفرنسي لاروش فوكو.
1: إن ما قلته يا سارة لحقيقي، لأن في وسع الصداقة أن تمهد الطريق الوعرة، كما قال كامبريدج.
0: وهذه الرواية هي أصدق مثل على ما نقوله في أهمية الصداقة في حياة كل منا. دخلت سيدة عجوز إلى البهو الخارجي لأحد المكاتب التي تشرف على زخرفة المنازل وتصميم أثاثها. كان المطر يهطل بشدة، فلم تلقى أدنى اهتمام من موظفي المكتب، ما عدا موظفا شابا أسرع إليها وسألها بأدب عما يستطيع أن يؤديه إليها من خدمات، فشكرته وقالت: أريد أن أنتظر قليلا ريثما تخف حدة المطر في الخارج.
1: من كل ما ذكرت يا سارة لم أرى للصداقة فيه موضعا.
0: عذرا، أنا لم أفرغ من رواية بعد.
1: إذن أرجوك تابعي.
0: لم يسع الشاب أن يتركها تنتظر وحدها، فوقف إلى جوارها يرفه عنها بالحديث حتى انقطع المطر، فودعها حتى ركبت سيارة انطلقت بها. ومضى أسبوع، فدعا مدير المكتب الموظف ذاته وأبلغه أن السيدة كارينجي الثرية المشهورة اتصلت به طالبة أن يرسله إليها لتستشيره في زخرفة قصر تمتلكه في اسكتلندا.
1: لابد من أن يكون الموظف قد استغرب من اختياره لهذه المهمة ودون أي معرفة سابقة.
0: وهذا ما حصل بالفعل، إلا أن استغرابه قد زال حين وقف على السبب عند مقابلته للسيدة كارينجي، فقد كانت هي نفسها تلك السيدة العجوز.

0: لقد كسب الموظف الشاب عندما أحسن ملاقاته ومعاملته للسيدة كارينجي احترامها وتقديرها.
1: عدا عن أنه كسب من المهمة التي عهدت بها إليه الآلاف من الجنيهات والكثير من الفوائد والشهرة متفوقاً على المكتب الذي يعمل فيه. في استطاعة

على البساطة والاعتدال والبشاشة عند مقابلة الناس، فالعابسون المتجهمون يندروا أن يكون لهم أصدقاء. ومن الحكمة أيضا ألا يكون المرء شديد الاعتداد بآرائه، كثير النقد، صريحا إلى حد الجفاء، وألا يسرف في الحديث عن نفسه مبررا نواحي الخير أو نواحي الشر والضعف، فيسأم الناس الاختلاط به في الحالتين. وكلما كان المرء شديد الثقة بنفسه، ناضج الآراء، واسع الاطلاع، كان أجدر بأن يترك أثرا طيبا في نفوس الآخرين. واكتساب حب الناس وتقديرهم هو مفتاح هام من مفاتيح النجاح.

0: تذكر صديقي المستمع أهمية البساطة والاعتدال عند مقابلة الناس،
1: وابتعد عن الإكثار في الكلام كما يفعل الكثيرون. ولكن الأمر المؤسف هو أن الكثيرين يحسبون أنهم بكثرة كلامهم يقنعون الناس بقوة شخصياتهم، أو بأنهم ذو حظ عظيم من خفة الروح وحلاوة النكتة.
0: هذا ما يبغض الناس فيهم ويجعلهم في عداد الثقلاء، ولعل أشد هؤلاء ثقلا من يحاول أن يعرض علمه وثقافته كلما التقى بأحد الناس، فيؤثر استعمال الألفاظ الغريبة والأساليب المعقدة.
1: تذكر أن الرجل الذي يكسب صداقة الكثيرين لابد من أن يحيا حياة الناجحين.
0: إن كثرة الأصدقاء تأتي أحياناً حتى قبل الصحة، وفي ترتيب النعم والخيرات التي يرزق بها الإنسان.
1: وعلى الرغم من أن في وسعنا أن نظفر بهذه النعمة العظيمة إذا شئنا، فقلما نجد من يحرص على تحقيقها والظفر بها، وقليلون منا من يحاول توسيع دائرة معارفهم بالحماسة التي جعلت صموئيل جونسون يقول: إن يوما لا أتخذ فيه صديقا جديدا لهو يوم ضائع في عمري.
0: والدكتور جونسون مثل معظم الذين نجحوا وتفوقوا في مختلف ميادين الحياة واحتفظوا بنجاحهم وقتا طويلا، كان يتخذ أصدقاء من مختلف الطبقات والمهن والأعمال.
1: في كتابه كيف تكسب النجاح التفوق والثروة في حياتك، يقول ديل كارينجي عن دور الصداقة في حياته:
2: مما يجذب القلوب إليك أن تعبر للناس بحرارة وإخلاص عن تقديرك لهم كلما أدوا لك خدمة، وهذا التقدير يحطم الحواجز بينك وبينهم ويحببهم بك ويحملهم على مواصلة خدماتهم وإخلاصهم لك. قد أكسبني حرصي على ذلك أصدقاء عديدين، من بينهم ماسح أحذية فيلسوف في لندن كان له الفضل في توجيه نظراتي إلى بعض نواحي الحياة توجيها صحيحا.
0: الصداقة ليست مقابلات واتصالات مستمرة فحسب، ولكنها تجاوب عاطفي وفهم وثقة متبادلان لا يتأثران ببعد المسافة بين الأصدقاء أو بمضي الزمان على اللقاء.
1: لقد قضى الرحالة المشهور ديفيد ليفينغستون شطرا كبيرا من حياته في مجاهل أفريقيا بعيدا عن الناس، ومع ذلك كان له عدد لا يحصى من الأصدقاء. تقول ابنته الصغرى في مذكراتها عنه:
0: كان يرسل كل عام مئات الرسائل إلى أصدقائه في جميع أنحاء العالم، وقد عرف أكثرهم في لقاء عابر أو على أثر كلمة تقدير وثناء. يقول ويليام أوسلر:
2: إن الرجل يبدأ في الشيخوخة عندما يعجز عن اكتساب أصدقاء جدد، لأن مداومة الاختلاط بالناس دليل على الاستعداد للتطور واستيعاب الأفكار الجديدة والحيوية وحب الحياة.
1: في كلام أوسلر كل الحقيقة، فإنك إذا اكتفيت بصلتك بأصدقائك القدامى وزملاء العمل

0: الذين اطلعت على جميع أفكارهم وأرائهم توقف تطورك الذهني وتحول بينك وبين نواحي التجديد التي تطرد السأم والملل.
1: إن لكل امرئ موهبة خاصة يمكن أن يستفيد منها من يتصلون به، وقد تكون هذه الموهبة صفة خلقية أو نظرة فلسفية أو قدرة على رواية النوادر، وهذه الموهبة كما يقول كارنجي قد تؤثر في حياتنا وأفكارنا ونفسيتنا، ونحن إذ نأخذ من معارفنا نعطيهم أيضا من أنفسنا، وفي هذا التجاوب متعة وإحساس بالحيوية ومصدر للثقة بالنفس وحافز على حب الحياة وحب البشرية والنجاح.
2: وهكذا كل يوم يمر علينا يحمل معه عشرات الفرص لاتخاذ أصدقاء جدد، وكلما اغتنمنا هذه الفرص وجدنا حياتنا أجمل وأجدى،
0: ووجدنا أن الحياة تزداد بهجة وتفيض نجاحا.
2: غدا نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الوقت السعيد الجميل الرائع الذي يتحقق بلقائنا مع زملاء لنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهم طبعا من الأسماء الإعلامية وكذلك الأسماء الفنية التي لها علاقة بالإبداع وبالفن في موريتانيا، المذيع الزميل أحمد ولد ابنه، والمطربة مشهورة جدا التي لا يشق لها غبار، المطربة معلومة بنت المداح. هذا الصوت أو هذا الاسم الذي حينما يذكر في موريتانيا فلا تجد من لا يعرفه أبدا، هي اسم عالم في موريتانيا. نلتقي بكم في هذا اللقاء الذي يستمر على مدى ساعة من الزمن، ومعي من الأردن ضيفنا وعزيزنا والفنان المشهور جدا ومن صناع الأغنية ومن صناع الإبداع في المملكة الأردنية الهاشمية، كان له اسم وما زال حتى الآن، الفنان الموسيقي المطرب مالك ماضي، زميل قديم، شخص يعني لا يمكن الاستغناء عنه على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني، فهو أخ وحبيب ومبدع وفنان. نلتقي بهم جميعا في هذا اليوم وفي هذا الوقت، أهلا وسهلا بكم. وأنا مقدم الحلقة من الأردن الدكتور صبحي الشرقاوي من الجامعة الهاشمية، نقدم لكم في هذه الحلقة لقاءات عربية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة موريتانيا.
3: إذن مرحبا بكم وأهلا وسهلا إخوتنا الكرام من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة، أخانا الدكتور صبحي الشرقاوي وضيفك الكريم الفنان مالك عبد العزيز ماضي. نحن سعداء بهذا اللقاء الطيب بين الإذاعتين الشقيقتين إذاعة الأردن وإذاعة موريتانيا، فيا أهلا ويا مرحبا بأهلنا الأعزاء من بلد النبل والشهامة، بلد الفكر والثقافة والأدب والفن والتراث. فلطالما انتظرنا هذا اللقاء الشائق الرائق نتبادل فيه الأفكار والتجارب أخذا وعطاء، ولنا الآن ونحن نتمتع بنشوة هذا اللقاء أن ننشد قول الشاعر: سقتنا المعالي من سلافتها صرفا، وغنت لنا الدنيا تهنئنا عزفا، وجاءت بمطبوع من الحسن قد قضى على الشعر ألا يستطيع له وصفا، فلم نرضى غير العلم تاجا لرأسها، ولا غير شنف العدل في أذنها شنفا، ولم نكسها إلا من العرف حلة، وهل يكتسي الديباج من يكتسي العرفا، نشرنا لها منا لفيف اشتياقنا، لأن أناس نحسن النشر واللفا، مددنا إلى كف الإخاء أكفنا، نصافحه شوقا فمد لنا الكفا، فطاب لنا منه العناق وضمنا إليه، فقبلناه من عينه ألفا. إذن كل التراحيب يا صبحي والإجلال بضيفتنا هنا في الاستديو إذاعة موريتانيا بالفنانة القديرة الغنية عن التعريف كما ذكرتم، شاكرين لها قبول الدعوة، متمثلين قول المرابط محمد والأحمد يورا الشاعر المعروف. مرحبتي بيكم مجتمعين وسواماهي قاعد ديموين، تظهاري في الساعة والحين للي خالق اليد ويرات، أهل خيل تسيد الأمين ويدياره للدخل الأخرات، ويجي تشيم ومسي اللورين ويببرات والمبارات، ويقفر وتني الدر والصاق يز، وقتنكم بالليعات برت والأخلاق في الأخلاق، قولوا لي الأخلاق شوسات. إذن ضيفتنا فنانة بمعنى الكلمة، فهي ذات حنشرة عذبة جذابة وعزف متقن يكافئ صوتها، وهي كاتبة كلمات بديعة وملحنة متمكنة، والمعلومة مثقفة ثقافة راقية، وهي سياسية محنكة ومربية ناجحة، وهي فوق هذا كله عابدة تقية نقية طاهرة لا تخاف إلا الله رب العالمين. رفعت رأس بلادنا في المحافل الدولية وفي داخل البلاد، ونهضت بالموسيقى الموريتانية وطورتها بلا منازع. إليكم أعيد الميكروفون يا صبحي.
2: شكرا لكم، ونعود مرة ثانية إلى زميلنا والفنان مالك ماضي، المطرب والصوت الذي أمتعنا والذي سطر سمة من تاريخ مرحلة من الزمن في المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أذكر تماما في فترة من الزمن، طبعا هو ما زال شابا يافعا وأنيقا وجميلا لا شك في ذلك، لكنه كان اسم علم في فترة من الزمن، كان يقدم الغناء في المناسبات العديدة الوطنية وغيرها وإلى آخره. فنعود للأستاذ مالك ماضي ليعرفنا بنفسه ويقدم لنا مسيرته وسيرته، إن تكرمت أستاذ مالك.
4: شكرا على هذا الإطراء أولا، وأنا سعيد جدا جدا أنه الآن يعني نحن نتكلم من أقصى الشرق مع موريتانيا الدولة الإسلامية في أقصى الغرب العربي. والآن طبعا الجمهور اللي بيسمعنا بشكل عام سواء في الأردن أو في موريتانيا فيما بعد، يعني راح تكون فرصة، وأعتقد أنه هاي الفرصة هي لأول مرة تحصل في عالم الاتحاد الإذاعات العربية والإذاعات العربية بشكل عام. مالك ماضي طبعا بقدر أقول دائما الإنسان لما بكون في عنده فن أو فنان أو عنده موهبة أكيد بتبين من بداية حياته بيكون بائن. يعني أنا مثلا في حياتي لما كنت أمسك العود وأعزف وزوجتي كانت حامل في كارولين، كانت كارولين تتحرك داخل بطن أمها. فبكون في دلائل على انه هذا الانسان سيكون فنان، سيكون يعني بتكون في ملامح بتبين، وخاصه لما بكون منذ الطفوله ببين عليه. انا سبحان الله يمكن بعتبر حالي انولدت فنان، وكان والدي الله يرحمه كمان كان يعزف على آلة العود في ذاك الزمن، اللي كان بالنسبة لنا في الأردن إنه اللي بيعزف على العود أو بيعزف على آلة موسيقية كان شيء مستهجن أو شيء غريب، يعني لأنه ما فيش عنا يعني هالحالة الموسيقية كان في ذاك الزمن. لكن أنا كان والدي من الناس اللي بعتبرهم يعني متفتحين في الحياة وسابقين عصرهم، فكانوا الناس يدرسوا

0: أو الأبهات يدرسوا أبنائهم مثلا مهندسين أو أطباء أو في عالم القانون، لكن أبوي أو والدي تجاوز هذا الحكي لأنه كان إنسان متفتح، ورحنا درسنا موسيقى وكان هذا شيء يعني مهم بالنسبة له. كان لأول مرة، يمكن كنا من أوائل الخريجين في ذاك الزمن اللي قد سبقنا البعض في عالم الموسيقى، فكنا من أوائل الخريجين في الأردن إحنا وكثير من الزملاء اللي كانوا يرافقونا في ذاك الزمن. والحمد لله درسنا وعدنا إلى الوطن وبدأنا حيث وصل من ناس من قبلنا كان لهم دور، واللي أنا بسميهم هدول اللي هم الفنانين اللي كانوا يعني بسميهم أنا الموهوبين أكثر ما هم كانوا دارسين، لأنه ما كانش في إشي اسمه معاهد موسيقية أو حدا يقدر يدرس موسيقى في ذاك الزمن في الأردن، لازم يغادر البلد. كنا نروح على مصر لأنه هي مصر كما يقال أنها أم الدنيا، وكانت هي يعني مشهورة جدا في كل الفنون وفي السينما وإلى آخره. فوعدنا لنخدم في بلدنا ونكون من أوائل الناس اللي تخرجوا، طبعا سبقنا البعض لكن الحمد لله كان لنا وجودنا في في في الساحة. طبعا كنت ما كنتش أنا لوحدي، كنت أنا وفي إلي أخوي الأصغر مني الفنان عامر ماضي الله يرحمه توفى. بدأنا الحركة الفنية مع الموجودين، وأنشأنا في ذاك الزمن رابطة الموسيقيين الأردنيين لأنه ما كانش في عنا نقابة، وكان لنا يعني باع في أنه أنشأنا فرقة النغم العربي اللي كانت تعنى بالتراث العربي بشكل عام وعلى وجه الخصوص في الموشحات والأدوار وما شابه ذلك. ويعني كان لنا دورنا الفعال، اتجهت نحو الغناء مع أني أنا كنت تخرجت عازف على آلة الكونترباس، توجهت لعالم الغناء وبدأت أغني، وكان يعني زي ما بقولوا بزغ نجمي في عام 1984 من البرامج التلفزيونية اللي كان ينتجها التلفزيون الأردني وتوزع على العالم العربي جميعا، وكانوا معظم الفنانين العرب المشاهير يأتوا إلى الأردن ويصوروا في هذا البرنامج، وكان هذا البرنامج الوحيد الذي يوزع عربيا. يعني كانت الأردن يعني باعتبار أنها ساعدت في شهرة كثير من النجوم على الصعيد المحلي وعلى صعيد العالم العربي، لأنه هذا البرنامج ما كان ينتجه إلا التلفزيون الأردني، وكنا يعني شاركنا فيه، وكان لنا حظ أنه يعني يتعرف علينا العالم العربي من خلال هذا البرنامج والبرامج الأخرى طبعا المتبادلة. والحمد لله أثبتنا وجودنا وغنينا في كافة المجالات، يعني ابتداء من الأغنية الوطنية والأغنية الشعبية والأغنية العاطفية، كمان غنيت تقريبا مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية وأغاني الأطفال، أغاني الدراما والأعمال المسرحية وما شابه ذلك. فيعني هاي هيك مقتطف بسيط يعني بدون ما نبحر كثيرا في من هو مالك ماضي.
1: شكرا أستاذ مالك. طبعا هذا التقديم الذي تفضلت به هو البداية التي سننطلق منها للحديث عن الأغنية الأردنية وعن تطورها وعن الرواد في هذه في صناعة هذه الأغنية. شكرا لك أستاذ مالك على هذا التقديم كما ذكرت، وننتقل الآن لزملائنا في موريتانيا ولزميلي الأستاذ أحمد.
2: مرحبا بكم مرة ثانية أستاذي صبحي شرقاوي. موضوع حلقتنا كما ذكرتم في المقدمة هو الآلات الموسيقية، هو الأنماط الغنائية، ومعنا الآن كما قلنا في مقدمتنا الفنانة الكبيرة المعلومة الميداح. المعلومة أنت تعرفين أن الموسيقى أيا كانت سواء في موريتانيا أو سواء في الأردن أو في بلد آخر هي البطاقة التعريفية لأي بلد، وهي حاضنة التاريخ، هي حاضنة الأدب، هي حاضنة الثقافة والتراث. وعندنا مدرسة فنية متكاملة في موريتانيا، عدد مدارس في موريتانيا، نود أن تحدثينا عن هذه المدارس بصفة موجزة.
3: مرحبا. أول شيء بعد قاع أنا سعيدة كل السعادة بني اليوم أتكلم مع فنان كبير، يعني جبل كبير، هذا الأستاذ مالك ماضي، فنان يعني شهرته ومستواه وإنتاجه وإبداعه مثلا بحر ما شاء الله بحر وراقي كله يعني كان مربي هو مربي للأفكار حتى إنه كان إنسان ساهم بالأفكار والنقد في من خلال الأغاني الموسيقى والنقد الاجتماعي من خلال الموسيقى وقدم الكثير والكثير ويعني لي الفخر أني اليوم أنا وهو مشتركين في برنامج واحد وهذه أسرة يعني محترمة أسرة الفنان مالك ماضي وتحية بعد من هون لكارولين ماضي وهي شاب ما شاء الله عليها صوتها جميل جدا وتغني بالطرب الروحاني بالموسيقى التراث الجميل ويعني معروفة كثير وفنانة وأسرة فن لكل شرف أن يتكلم معهم. فيما يخص الموضوع نحن في موريتانيا لدينا يعني مدارس موسيقية وهي تتجلى في تيدينيت الآلة الموريتانية الخاصة وهذه تيدينيت يعني عندها في كل منطقة من موريتانيا والله المناطق الأربعة عندها ممثلين يمثلوها بعائلات معينة
2: عازفين
3: وهذو العازفين التيدينيت اللي في هذه العائلات معرفة هناك مدرسة الباشا وهناك مدرسة الدندني وهنا مدرسة الببان وهنا مدرسة الميداء وهنا تي مدرسة التقانت يعني بها ليدة وهلاب وفيها العيون اللي مقدت الحوض الشرقي فهماتي اللي العمرتي شيت شنقول لك وفهماتي البيض الحوض مفهومي الواسع الكبير يعني داري. يعني الحوض الشرقي يعني هذه الناس كلها
2: أحمد زيدان
3: كلها تعتمد على هذه التيدينيت التي مثلا فعلا هي اللي يعني في موريتانيا كلها يعني كانت تنطلق منها ثقافات او شوار نقولوا احنا او العزف او الابداع في كل قطاعات موريتانيا. طبعا
2: بما انك ذكرت التيدينيت هي الاولى التيدينيت معروف عنها هي ام أزوان أم الموسيقى
3: الموريتانية طبعا
2: تيريك تتحدثين عن تشكيلة التيدينيت من نفسها مما تتكون التيدينيت
3: والله شو بالنسبة للتيدينيت فهي آلة صغيرة على أصغر من حجم العود وهي آلة وترية أعصاب فيها مهرين يعني وفيها شاطبتين مثلا فيها يعني وترين هم القرار وفيها وترين هم الجواب تحت صغيري وهذه الآلة يعني متكونة من جلد تعدل من جلد الماعز وتكون صغيرة الحجم ويعني فهي حاملة أصلا للشمس والقبرة وهذا فهي يعني تلائم الصحراء اللي نحن عشنا بها ومقاومة للحر ومقاومة لهذا ولهذا السبب فهي تكون عندما تضعها في الشمس تعطي أجمل زيان صوتها يكون صوتها أطرى وأجمل ونفس الشيء بالنسبة للآردين آردين آلة متخصصة بها النساء وهي آلة يعني فيها إيقاع تحت قاعدة دبوس قاعدة على إيقاع وهذه
2: الآلة العصاب
3: لها أوتار 14 وتر طبعا وفيه مسامير تدوزن بهم يعني وفيها يعني هذه خاصة بالنساء وأظن أنها ليست في أي مكان إلا في موريتانيا لأني يعني أنا أظن أتذكر أنني مشيت في دول إفريقيا كلهم كل ما جيت لدولة نمدها وحتى أني وصلت للقاهرة جيت المتحف المصري وشفت آلة فرعونية قديمية هي قرب لها الخالق ولكنها ما
2: ولكن يجيب. أيضا الآلة عند بعض الدول الإفريقية يقول لك أنها
3: لا لا ذاك كرة ما هو شبهها هي لا لا لا ما يشبهها هذه وحيدة عندها الموريتاني وصممت على جلسة المرأة وعلى مثلا مريح على ريح مريحة وممكن المرأة تعمل عليها لقاء وتعزف وتغني في نفس الوقت هذه هي آلة الآردين اللي خاصة بالنساء ويعني وهناك آلة تنفخ عند صفة خاصة الناي هذا الناي خاص بالرعاة أصلا، فهو آلة عند الرعاة للمواشي أصلا، وأحيانا يدخلوه في الموسيقى الفلكلورية عند مثلا الشريحة أخرى من شرائحنا الوطنية. وفهم الطبل هو الآلة الإيقاع اللي مثلا
2: يضبط
3: الإيقاع، وهو الآلة اللي يعني يخلق فيها نوع من ذراع الإيقاع. وهذه هي الآلات أصلا موجودة عندنا، تخت الموسيقي القديم الأصيل الموريتاني، تيدينيت واردين والطبل، الناي احيانا واحيانا لا،
2: لانه يعني يدخل يرافق
3: لانه هو خاص
2: الموسيقى،
3: خاص اصلا بالرعاة. هكذا هي الالات الموسيقيه.
2: طيب، واذا دخلنا في باب الاداء الموسيقي، الغناء بالحنجره والمقامات، اريد ان تفصلي لنا شيئا من هذا القدر.
3: يعني نحن هنا في موريتانيا لدينا أصلا موسيقتنا فهي تركز على بانتاتونيك اللي هو المقام الخماسي، وهذه الموسيقى يعني أصلا يأخذوها من يبدؤها من مقام اسمه مقام كر، وهذا مقام كر هو البداية اللي أصلا يبدؤه بالابتهالات الدينية.
2: طبعا مقام كر هو المقام،
3: مقام كر هو مقام قماسي، وهو يعني خاص يغنى به مثلا اذا انت تخرج سلمه، فهو يعني بانتاتونيك مينور. فهمت؟ هذا يفهموه هم اللي معي، هي بانتاتونيك مينور، ويعني يغنوا فيه مثلا كثير لما تسمع في الموسيقى العالمية، فهو المقام اللي يركز عليه بلوز. فهمت؟ وهو أيضا عند الآسيويين كثير،
2: هو عندنا نحن مقام فرح
3: بالنسبة ذاك تفسير مثل طبائع المقامات، يقولوا عن مقام كر عنه مقام طرب
2: والله،
3: ومقام فرح. فهمت؟ وهناك عندك مقام فاقو، وهو مقام حماس، ومقام مثلا استعداد معارك، ما زالت الناس استنهاض الهمم، ومقام الكحال، فهو مقام ايضا للاستعظام وللاشياء الجميله.
2: صحيح.
3: والهدوء. وهناك عندك مقام البياض، فهو مقام يعني للوحشه والشوق والبكاء على الاطلال، وهو مقام بيجي اللي نفس الشيء، فهو البكاء والحزن يعني وال هذه هي المقامات.
2: إذن ضيفتنا المعلومة، شكرا لك جزيلا، وسنعود إليك في وقت آخر. والآن نحيل الميكروفون إلى صبحي شرقاوي وضيفه الكريم.
1: شكرا لكم. تحدثت الأستاذة معلومة عن الآلات الموسيقية والمقامات الموسيقية التي تشارك أو التي تصاحب الغناء في موريتانيا، وأعتقد بأن المقامات يعني هي مبنية على السلم الخماسي، مثلها في ذلك مثل دول شرق آسيا ربما والسودان وهذه الدول، وهو مقام جميل لا شك في ذلك. لكن بقية المقامات، أنا أعتقد ومن المؤكد أن هناك الكثير من المقامات المتشابهة لكنها تختلف في الأسماء، هناك تشابه في بعض المقامات تختلف في الأسماء، وهناك مقامات مختلفة تماما. وربما يسأل سائل، ما السبب في اختلاف المقامات؟ يعني مثلا في الموسيقى الكلاسيكية العالمية هناك مقامين رئيسيين، هما المجير والمانير. طبعا هناك مقامات فرعية أخرى، الفريجيان والمكسيليديان وإلى آخره، مقامات جرجورية لكنها أو مقامات كانت تستخدم قبل أن يصلوا إلى السلم المعدل. لكن ما أعنيه أن المقامات أو اختلاف المقامات يعود إلى اختلاف ثقافة الشعب واختلاف طبيعة المنطقة الجغرافية. وهل المنطقة الجغرافية علاقة في الصوت أو في تكوين المقام؟ نعم، كما لهذه التضاريس والمنطقة ساحلية جبلية صحراء في تكوين بشرة الإنسان وشكل الإنسان، كذلك الأمر فإن لها علاقة في
0: الزي
1: والزي كذلك. نعم، يعني كل هذا مختلف، لا شك في أنها تؤثر أيضا على تكوين المقام وحس الإنسان الذي يصدر الصوت، لأن المقامات هذه

0: ما هي إلا تراكيب صوتية يؤديها الإنسان، ومن ثم تجتمع هذه الأنغام على شكل سلم موسيقي ويطلق عليها مقام أو طبع. طبع المقام هو طبع لا شك في ذلك. شكرا لكم أستاذ مالك. لو سألنا ما الآلات الموسيقية أو أكثر الآلات الموسيقية شيوعا المصاحبة للغناء العربي أو الغناء الأردني تحديدا أو الأغنية الشعبية الأردنية، وهل هناك اختلاف في هذه الآلات؟ هل هناك خصوصية لهذه الآلات؟ يعني هل هناك آلات لا تستخدم مثلا إلا في الأردن أو في بلاد الشام، أم أنها هي الآلات المستخدمة في الموسيقى العربية بشكل عام؟
1: لا، هلا في الموسيقى العربية بشكل عام تقريبا معظم الآلات متشابهة، الآلات مستخدمة. إحنا بالنسبة لنا مثلا سواء الشرق العربي أو الشمال الأفريقي، باستثناء يعني بعض المناطق في الشمال الأفريقي في اختلاف. يعني إحنا آلاتنا يعني عندنا مثلا الشبابة اللي هي موجودة عندهم، الشبابة المجوز تقريبا موجود، اليرغول نفس الشيء، العود موجود طبعا عندهم، بس لكن هن ما بيستعملوهوش زينا في غنائهم يعني بشكل عام،
0: يعني مش آلة أساسية،
1: مش آلة أساسية. شايف علي؟ طبعا الآلات الإيقاعية متفاوتة ما بين الدول العربية بشكل عام، يعني الموجود مثلا الأشياء التقليدية اللي بنعرفها اللي شايفينها في موجودة، بس هم يعني عندهم في موريتانيا ما بحس انه طبيعة الرتم اللي بيستعملوه مختلف عن الأرتام اللي احنا بنستعملها مثلا. شايف طبيعة المقامات مختلفة، مثلا الربابة احنا عنا كمان هاي كآلة شعبية، المهباش مثلا اللي هو
0: اللي
1: كآلة إيقاعية عند البادية، القربة احنا بنعتبرها مستوردة، هي مش موجودة يعني في حياتنا، مش موجودة يعني في في في بيئتنا، لكن موجودة بشكل ببعض الدول العربية الأخرى، وبتعرف هي صارت شهرتها بريطانية بحكم الاستعمار والاستعمار اسكتلندا انشهرت اكثر شيء. وفي عندك مثلا الرق والدف والسمسميه في في في مناطقنا العربيه بشكل عام، بس لكن في موريتانيا إلها خصوصية تقريبا مش مشهورة الآلات والأشياء الموجودة في موريتانيا إلا في موريتانيا.
0: يعني أستاذ مالك، هلا مثلا تنوع التضاريس الجغرافية في أي بلد من البلدان، لا شك أن ذلك التنوع ينعكس على نوع الآلات المستخدمة وأنماط الغناء التي تغنى.
1: أكيد.
0: فمثلا لو سألتك العقبة، ما هي أشهر آلة تصاحب الغناء البحري خلينا نسميه؟
1: هي آلة السمسمية. نعم.
0: طيب في شمال الأردن مثلا مناطق الرمثة أو سهل حوران أو المنطقة هذه التي يطلق عليها سهل حوران، لكن هي مناطق إربد والرمثة وشمال الأردن،
1: شمال الأردن. نعم.
0: ما هي الأكثر الآلات استخداما في هذه المنطقة، وما هو الطابع الغنائي الذي يؤدى هناك؟
1: يعني هناك مثلا بتلاقي المجوز مثلا، لأن المجوز اللي هو برافق الغناء الشعبي وبساعد في عملية الدبكة، حركة الأقدام. يعني كيف احنا ليش احنا بنقول الأهزوجة الأردنية؟ الأهزوجة الأردنية هي نمط غنائي دائما بيرافقه حركة أرجل ودبكة.
0: طيب بما أنه أنا مواليد الغور، بالغور شو الآلات اللي تستخدم أو أنماط الغناء اللي تؤدى؟
1: هلا أنا بقول بالغور لازم يكون في ناي.
0: ناي
1: لازم،
0: وشبابيه
1: طبعا،
0: وارغول ومجوز
1: لازم يكون. ليش؟ بحكم انه هناك في عنا شجر القصب،
0: الغاب الذي ينبت على أطراف
1: النهر
0: او القنوات المائيه الموجوده في
1: فهي هاي ساعدت انه مثلا يفكر الانسان في ذاك الزمن ويصنع منها شيء مشان يشبب.
0: هو دائما انا اتحدث بان الالات الموسيقيه هي والإنسان ابن البيئة وابن الطبيعة، وكذلك الآلات الموسيقية هي مولود الطبيعة، فهي تعبر عن الطبيعة وعن البيئة المعاشة. فمثلا آلة السمسمية مثلا في العقبة، ليش؟ أنا بسأل حالي ليه؟ لأنه آلة السمسمية لما بتعزف على أوتارها بتعطيك زي صوت أمواج البحر أو صوت
1: مزبوط
0: أو صوت الرياح أو صوت مزبوط. هذا الجو المفتوح فعلا،
1: صح
0: حقيقة.
1: معنا هي كلها خمس أوتار بالمناسبة.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ يعني فلذلك بتحس إنه ومترافقة مع الصوت دائما ما في يعني ما مش زي مثلا ما تعزف عود مثلا أو تعزف كمان أو الآلات هاي بتحس إنه إلها جوها الخاص.
0: أكيد أكيد. شكرا لكم، وننتقل الآن إلى زميلنا في موريتانيا الأستاذ أحمد والفنانة معلومة.

0: كما ذكرتم أن لكل آلة موسيقية تأثرا بالطبيعة التي طبيعة المعيشة كما ذكرتم، فكلما كان قدح التدنيت كبيرا كلما دل ذلك على أن الأرض التي يصنع منها هي أرض برودة، فالقدح إذا كان كبيرا زاد ذلك أصوات الأوتار فخامة ووضوحا، بغض النظر عن الحرب التي ستحدثنا عنها المعلومة الآن في بقية حديثها عن الآلات. أستاذ معلومة، أنت شو الفرق، ما الفرق بين التيدنيت والعود العربي؟
1: شكرا أستاذ أحمد. في الحقيقة نحن لا ينطلق بعد من واقع، هو البيئة هذه تلعب دور كبير في الآلات به اللي منين قلنا قبيلة عنا نحن هون موريتاني موسيقتنا مركزة على التيدين التواردين، لا هي ملي منين تلاو نحلو التيدين التواردين هو أن هاو الآلات الثنتين ينصنعوا من جلود الماعز ونصنعوا من الأوتار الصلبة اللي تصالحة اللي تقدر تقاوم بالشمس
0: من, من, من شعر ذيول الخيل قبل البلاستيك.
1: المهم عن هذه الآلات، عنها آلات مقاومة للشمس ومقاومة للحر ومقاومة للصحراء والجفاف، ولهذا السبب يبدو عن الناس اللي استعملتهم أصلا عنها الآلات هم اللي فرضوا عليها المقامات اللي عادت تتغني به اللي جميل. الشعوب اللي كانوا موجودين في هذا البلد كانوا قنوا بالخماسي، ولهذا السبب البشر منين صنع هذه الآلات يهم ما قدوا يدوزنوا فيهم ما هو على المقامات الخماسية به اللي المقامات الأخرى السباعي وربع التون وهذا ما مهيئ لهم
0: استيعاب
1: ما متهيئ لهم الطبيعة وتوفهم. صحيح. سمعت، ولهذا عادوا لابد من يطيبوا في بانتاتونيك مثلا هو اللي يديروا فيه يشدوا فيه الوتار، وعاد الغناء تجبر مطرب يغني تقريبا بمعلقة اليزيد
0: القيس،
1: والله معلقة امرؤ القيس، والله واحد من الشعراء بالشعر تقريبا القديم الشعر الجاهلي، والله الشعر العصر العباسي يغير لا يغني به بطريقة خاصة تلائم هذه المقامات. سمعت، فهمت، بطريقتهم اللي ماشية مع المقامات اللي بعيدة عن الأداء للعالم العربي وعن مقامات ربع التون. تقريبا قد نعطيكم نموذج تقريبا، وانا متأسف اني ما جبت معايا أردين، ولكن تقريبا نموذج من طريقة الغناء اللي كنا غنوا وتعلمنا على باتنا اللي فنانين كانوا يبدو تقريبا مقام كر لا يبدأ من القناة تقريبا بشمل الابتهال، والله مدح الرسول يقول تقريبا جعلت مدح الرحمن دون المكاره اي جلابب جلابب تحمي من الضر كل هي كل هي هذا طريقة غناء عندنا احنا كان معروف ويعلم ويدرس للناس بي، ولكن هذه الطريقة منين تخرج صرت ترجعها، انا منين قبضت الآلات العصرية ودرت جيتار باس ودرت جيتار سلو ودرت كامباني ما ودرت كيبال وعدلت الموسيقى الخلفية لهذا سترينكس، وجدتني طحت على بلوز 100% بغير اني ان اكون قاصدها. في عندي اغنية هون عملتها من أول الأغاني اللي قدمتها من الموسيقى الجديدة اللي تصورت فعلا اللي كنت ركزت فيها على مقاماتنا وعلى طريقة الغنى اللي كان بويا عدل، وهو للعالم كله يقولوا صنفت في عالم بلوز تقريبا في الولايات المتحدة وفي ياسر من دول العالم ودرك افيشي في عالم بلوز، ماني قاصدته، هذا بغير قصد مني، ولكني غنيت بالتراث على شكل مودرن وعدلت له توزيع عصري، ولكن التوزيع هذا يغلبني نقد نحيد عن بلوز في جميع الاغاني اللي قدمت.

0: للسهرة يقولوا لي كنا نتصورك تحكي تغني بإنجليزي. أنا ما أغني بإنجليزي، أنا أغني بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وبالحسنية، ولكن طريقة النغم اللي نغني به هي اللي شوهت عندهم هم الأداء وتصوروني أغني بالإنجليزي.
1: إذا
0: شكرا.
1: هذا يا أستاذ معلومة يقودنا إلى تصنيف طرق قزوان ما مرينا به. قولي
0: شفت
1: لنا طرق قزوان وشو الفرق بينهم؟
0: طرق قزوان هم تنقال لهم، هم عندهم ثلاث جوانب وكلهم طريق تمشي من كر إلى بيجي، يقير كل طريق عندها كرها باسمه وفاقوها باسمه وكحالها باسمه وبياضها باسمه. انما تقريبا احنا نبدا ندو التماس
1: طريق كحله حاله،
0: اذا بدو في الطريق الكحله من التماس، التماس اللي هو حال كر، منين نقيسو صا، منين نقيسو جنب البيضة، لا يعود كرها، لا نقنو بنفس كر، نقدو نقنو بنفس التن، يقال لا يعود كر، يتحول يعود ينقال له مكة موسى.
1: والله.
0: ولا منين نقيسو مول اللي نقيسو القنيدية، لا يتحول مول اللي كر ويعود ينقال له نقال له نوفر.
1: دامتي عليك الطريق البيضاء فاقوها السروزي.
0: انا ما عيني، انا
1: معك صحيتي تو،
0: انا عيني على كر،
1: هي كر، هي مكه موسى، مكه
0: أنا
1: موسى
0: عيني على
1: الطريق
0: كر.
1: البيضاء. والله
0: انا عيني على كر،
1: واصلهم
0: كاملين،
1: واصلهم.
0: انا قلت عنك حال كر في الطريق البيضاء ينقال له مكه موسى،
1: صحيح،
0: وقلت انه في في في, في القنيديه ينقال له نوفل، وقلت انه في جنب الكحله ينقال له مكه موسى، معناها اني ماني قاطع، معناها ينقال له ينقال له تماس، انا اني فاهمه.
1: مشينا شهور فاقوات
0: الى ترينا نمشي شهور فاقو، زاد هو اللاف كل طريق الى قص الطريق الكحله، لا نقول عن فاقو هناتيه انه ينقال له تنجوقه.
1: إذا سنعود إلى الزميل صبحي شرقاوي.
2: شكرا لكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به من كلام جميل يسلط الضوء على أنماط غنائية من موريتانيا الشقيقة. عودا إلى زميلنا الفنان مالك ماضي. أستاذ مالك، يعني بصفتك من الذين شكلوا الحركة الفنية في نهايات القرن العشرين ربما، فباعتقادك ما هي المراحل التي مرت بها أو مرت بها أو مراحل تطور هذه الأغنية؟ وبعض الأمثلة على بعض أسماء الرموز الذين كانوا أو كان لهم دور في هذا التطور، حيث سنستمع لنماذج من أغانيهم أيضا.
3: يعني أنا بعتبر أنه الأردن يعني فعليا يعني بدأت الحالة الموسيقية فيها والغنائية تقريبا في الخمسينات، شايف اول ما نشأت الإذاعة الأردنية كان في هناك مجموعة او قلة يعني يعدوا على اصابع اليد الواحدة من الموسيقيين اللي استطاعوا انهم يصنعوا بداية الأغنية الأردنية. يعني كان عندنا مثلا في ذاك الزمن جميل العاص، توفيق النمري، هذول يعني الشخصيتين اللي هم انا بعتبرهم أوائل
2: رواد الأغنية.
3: رواد الأغنية، نعم. فلذلك هذول الشخصين بالإضافة إلى الشيخ رشيد زيد الكيلاني اللي هو ساعد في عملية جمع الأغنية الفلكلورية الأردنية أو الشعبية أو يعني الأغاني اللي كانوا يغنوها بالأفراح ويعني بالمناسبات وما شابه ذلك يعني. فلذلك كانوا يذهبوا مع بعض إلى جميع القرى الأردنية سواء شمالا أو جنوبا شرقا وغربا، ويجمعوا الغناء من خلال الشعب، من خلال الناس بأفراحها بكذا، يقعدوا مع أعمارهم كبيرة أكبر من الناس الموجودة ولهم تاريخ في وجودهم في هالمنطقة، جمعوا هاي الأغاني وبدأوا يسجلوها في ذاك الزمن. وكانت الأمور يعني كناحية عازفين أقصد كانت قليلة جدا يعني، وكان ناس يغنوا كمان ما كانش فيه، لكن نحن يعني في ذاك الزمن استطاعوا أنهم يعملوا الأغاني الشعبية ولموها سواء على صعيد مثلا الأغنية الشعبية مثلا اللي هي بتشبه الطقطوقة في في مصر، والقدي الحلبي، والأغاني اللي لها علاقة بالأفراح وما شابه ذلك،
2: المناسبات المختلفة.
3: بالمناسبات
2: يعني
3: المختلفة
2: يعني بعد إذنك أستاذ مالك.

0: يعني أنا خليني مثلا كتصنيف يعني ممكن نصنف هاي المرحلة بأنها مرحلة تأصيل أو توثيق الغناء الشعبي الأردني.
1: توثيق هي توثيق. توثيق نعم.
0: توثيق. وهي مرحلة مهمة جدا.
1: نعم نعم.
0: يعني مرحلة
1: نعم.
0: لابد من من منها.
1: نعم.
0: لتوثيق نعم. التراث الغنائي أو الفلكلور الأردني.
1: وتعرف لأنه كمان بهذاك الزمن كان يعني إنه الغناء وما شابه والموسيقى مش مستحبة يعني.
0: يعني ما كانش فيها. يعني هو الناس كانوا يمارسوها أو كانوا يؤدوا الغناء في كل مناسباتهم المختلفة.
1: مزبوط.
0: لكنها لم تكن علما ولم تكن يعني تأخذ هذه المكان الكبيرة أو العالي جدا في حياة الناس ربما.
1: لا يعني هي زي ما قلت لك أنا من واقع الشعب.
0: أه.
1: يعني بكافة يعني أشكاله سواء المزارعين سواء الشعبيين اللي كان فيه شوية مثلا اللي بدبكوا
0: يعني المناسبات المختلفة.
1: نعم. والآلات اللي هي البسيطة زي الشبابة والمجوز والأرغول حتى يمكن على ما أعتقد في ذاك الزمن ما كانش عنا إلا هالعازفين عازف عود على عازف بزق على عازف ناي وإيقاع فقط. سجلت أغاني كثيرة على هاي الآلات البسيطة وقدروا يعني يصنعوا فعلا أغنية أردنية. وفيما بعد يعني في الستينات ما كان عندنا إشي إنه نساء تغني. يعني النساء كانت تغني بحفلاتها بأفراحها ببيوتها بس إنما على صعيد إذاعة وإشي ما كانش هذا الحكي موجود. فظهرت عنا الفنانة اللي هي سميرة توفيق في ذاك الزمن اللي هي باعتبار يعني غنت معظم الأغاني الأردنية بكافة يعني أشكالها.
0: طب مين أهم مين من أهم الأسماء اللي ساهموا في صناعة أو إنتاج أغنية غير مرتبطة بالأغنية التراثية يعني أغاني جديدة ألحان جديدة ما لهاش علاقة
1: يعني
0: بالتراث.
1: ألحان جديدة مثلا توفيق النمر عمل ألحان جديدة ولمطربين عرب ومطربات عرب أمثال مثلا هدى سلطان عمل أغنية رائعة جدا اسمها مشتاق لك يا رفيق الروح.
0: طبعا
1: عرفت كيف؟
0: أغنية معروفة.
1: معروفة وأغنية يعني جميلة جدا. ووديع الصافي مثلا عمل لوديع الصافي برضو جميل. العاص عمل لوديع الصافي وعمل لسميرة توفيق. يعني معظم أغاني اللي غنتها سميرة توفيق كانت من ألحان جميل العاص طبعا الله يرحمهم
0: رحمة الله عليهم جميعا طبعا.
1: ومن هنا صار في إشي اسمه وجود للأغنية الأردنية وأخذت وقعها وأخذت صداها. وطبعا بعد الهجرة من ما حصل يعني في 48 أجانا من فلسطين مجموعة جيدة جدا من الملحنين والموسيقيين. عرفت كيف؟ لأنه كانت مثلا إذاعة الشرق الأدنى موجودة في فلسطين في ذاك الزمن وكان في حالة موسيقية وغنائية في هناك زي مثلا عندك يحيى السعودي عندك حليم الرومي عندك محمد غازي هاي من الأسماء اللي أجتنا وأكيد شاركت وغنت هون في الأردن.
0: كان لهم أثر في الأغنية.
1: نعم كان لهم أثر أثر أثر كبير. وكان مثلا جوزيف خاشو وفؤاد ملص
0: الياس فزع.
1: الياس فزع
0: موسيقيين ممتازين
1: هذول
0: أسسوا الحركة الموسيقية
1: يعني
0: نعم أو
1: يعني
0: أساسات في الحركة الموسيقية
1: نعم بالإضافة للمواهب اللي كانت موجودة هم أثروا المنطقة وعلى ذلك وكثير ناس منهم راحوا على سوريا وراحوا على لبنان وفي ناس راحوا على مصر.
0: طيب شو الأغاني أو شو أكثر أغنية كنت بتسمعها أو بتحس أنها فعلا أغنية يعني كاملة الأركان خلينا نحكي في ذاك الزمن أو في فترة نهايات القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين خلينا نحكي؟
1: يعني أنا بالنسبة لي كل الأغاني كنت أحبها يعني لأنه أنا عايش فيها ليل نهار ودائما بسمع وبحاول كل أغنية جديدة تطلع أسمعها. عرفت كيف؟ فأنا متأثر يعني في هاي الأغاني يعني مثلا في أغنية كانت تعجبني كثير غناء أو فهد نجار نسيت أذكر فهد نجار. فهد نجار برضو من الأصوات الجميلة جدا واللي كان لها أثر فعال.
0: له أغنية كثير مشهورة كانت فهد نجار.
1: له أغنية يعني هو في ذاك الزمن.
0: في من الأصوات الجميلة جدا كمان إسماعيل خضر رحمة الله.
1: طبعا إسماعيل خضر لا شك.
0: على جناح الطير لبعت سلامي مش إله هاي كمان. وهي لفهد نجار.
1: هاي لفهد نجار.
0: هاي اللي انت بتحكي عنها.
1: هاي اللي بحكي عنها.

0: يا شفت كيف. أنا بشكرك لأنه فاتني صراحة ذاكرتي
1: من أجمل الأغاني
0: ذاكرتي ما ساعدتني. أغاني كثيرة يعني، بس أنا اللي بقدر أقول عليه أنه الأغنية الأردنية بقدر أقول أنه توفيق النمري هو اللي اللي اللي
1: من مؤسسي الأغنية الأردنية.
0: مش من مؤسسينها وبس، يعني الأغنية الأردنية الحقيقية المش ملوثة هي توفيق النمر.
1: الجملة الحقيقية
0: نعم، سواء غناء أو نصا أو حتى أداء، لأنه كان مثلا يحافظ على الأداء، يعني زي ما تقول مثلا إيش ريفي يحامل الجرة،
1: يعني لكنة الأداء. أيوة
0: لكنة الأداء، لكنة الأداء اللي أردنية 100%،
1: اللي هي شخصية اللهجة
0: بالضبط. نعم
1: شكرا
0: نعم.
1: لك أستاذ مالك.
0: العفو.
1: يعني إحنا لو أردنا أن نتحدث عن صناع الأغنية الأردنية وعن مراحل تطورها، أنا دائما بحب أقسم لثلاث مراحل، اللي هي مرحلة التأسيس أو مرحلة اللي هي الاعتماد على الأغنية التراثية التي ينبثق عنها فيما بعد حاجات الناس وما يريد أن يصنعوا بعد ذلك، ثم الأغنية الحديثة التي لا بد أن تحاكي جيل الشباب. فهناك أغاني كثيرة، وأنا بتذكر أنه الأستاذ مالك كان من جيل الشباب الذين حاكوا أو الذين صنعوا أغنية تحاكي هذه الفترة الزمنية وما يحتاجه الشباب بعيدا عن الكلاسيكية الغنائية كما ذكرنا. الآن نعود بكم إلى زملائنا في موريتانيا، الأستاذ أحمد والأستاذ الفنانة الرائعة معلومة.
2: مرحبا بكم أستاذنا الشرقاوي وبضيفك الكبير الفنان مالك عبد العزيز ماضي. استفدنا كثيرا من هذه التدخلات، والآن نكمل محورنا الثالث. المعلومة ما يسمونه بالتطوير، ولعل الفنان الكبير عرج على ذلك بشيء من التفصيل، ما يسمونه التطوير خاصة عندنا نحن الموريتانيين، هل تعتبرينه تطويرا؟ مثلا استبدال كلمات بأخرى على إيقاع شعر معين، أي مقطع غنائي، هل هذا تطوير؟ أو تسريع إيقاع شعر معين، مقطع موسيقي معين، هل هذا تطوير؟ وما هو مفهوم التطوير؟
3: مرحبا. هو على كل حال تطوير رجاج تعود رواية كانت خالقة يقير زادت بشيء آخر وغيرت بطريقة بتوزيع ذي جديد، والله بحالة يا حالت. نحن هون اللي نعتبر يعود إبداع، يقير يعود هذا الإبداع مركز جاي من الثوابت الأصيلة اللي موجودة عندنا، كيف جاي من مقاماتنا، منين يعود حد عدى الإبداع جديد ابتكر موسيقى أغنية جديدة، غير هذه تعود الأغنية اللي مبتكر، تعود من طلقة من روح المقام المحلي المعروف
2: بدون تزييف،
3: ويعود مثلا بتوزيع جديد، وهذا هذا هذا هذا هذا مطلوب، هذا مطلوب
2: العلمي.
3: هذا مطلوب، وهو اللي نقول وانا رجاج مثلا ابداع عدى الموسيقى وذا النوع ده، هو فهمت. يغير بالنسبة للتطوير، بالنسبة لرقاج بضشي كان خالق وتوفه شطره والله سرعه والله إيشه، هذا يعتبر مثلا حرف وتوفه الشيء أنا أصله هذا محرف سمعت. وبالنسبة لتصل الإبداع لابد من إنسان يعود تربى بعد قاع عنده خيال كبير من الموسيقى، ويعود هو من نفسه عنده وعي حقيقي إدراك بالموسيقى وبالمقامات وإحساس قوي سمعت نابع من من من من, من جاي من الضفة نقوله إحنا سمعت.
2: هذه الأسس،
3: هذه هي الأسس، هذا مع الموهبة، هذا هو الإنسان اللي قد يبدع وقد يعدل الموسيقى، لا بد من تعود فيه العناصر متكاملة سمعت، منين يعود ما عنده هذه الروح وهذه التربية وهذا التركيز وهذه الممارسة والتجربة القوية مع الموهبة ما ذاك الأخر ما يقال. إحنا اليوم في عالم أي هذا اللي هو هذا الذكاء الصناعي اللي قاع ما تيت تقول له ندورك تعدل لي أغنية من اللون الخليجي والله اللون الأردني والله هذا وتعود هاي الأغنية دورك تقول تعدلها لي تعود على نمطك كذاش والله على إيقاع روك والله على إيقاع كذا ويعدلها لك جاهزة تمشي له كلمات يعدلها لك متقنة وزينة ومضبوطة اسمع وقعدت قاعد تقول له ملي يديرها لي على نبرة فلان المطربة كذا وكذا يديرها لك بصوت مثلا عنا احنا اليوم في عالم الانحراف كل شيء متسخ وعاد مثلا ما تلقى لك احنا ضرك في حرب على على الانسان على على الانسانيه مثلا الاشياء على خلق يعني على خلق الانسان ابداع الانسان الانسان الحقيقي اللي موجود اللي يبدع من فكره هو من نفسه من من هذا هذا اللي خالق عليه ثوره ذرك هذه الثوره اللي خالقه على الانسان وهي ثوره عن عن طريق الانسان الالي
2: من هذا
3: الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي معناها أننا نحن الآن في في في في, في مأساة متينة على المبدعين ثورة على الإبداع على الإنسان الموجود من طرف الإنسان الآلي وهذا مشكلة يا غير بعد يتم الإنسان بفكره وإبداعه لا أجود من ذاك الأخر به اللي جهد إنساني جهد بشري جهد بشري ما هو جهد أخر مثل مستنبط من ياسر من من من الأفكار اللي مخزنة مثلا نحن الآن في مرحلة حاسمة وذا البرنامج شاكر الجماعة عليه اللي عدلوه لأنه على الأقل يجبر يجمع المفكرين في بليده ويستنبطوا منه أشياء ربما يكافحوا بهذا اللي موجود من أجل ياك يتم الإنسان البشري موجود وفكره موجود وبدأ موجود هذا ما خالق شيء منه وكنت لاهي نسوي الجماعة عن فنانة قنات قط فنانة أردنية أظنها عندها أغنية انتشرت حتى حتى حتى عندنا احنا صغيرين شاشر موريتاني ساعة نعرف بين الدوالي فنانة قال سلو سلو حداد بين الدوالي قناه فنانات موريتانيين استقطوها في ذاك الدهر وكانت كانت زين كانت زين وتوخذها الإذاعة ذيك الفنانة سلوى حداد أظنها أردنية والله وذاك الفنان كان معه ما نعرف كانوا جميل العاص والله واحد بعد منذ الفنانين اللي سماهم الكبار ولا نقول لهم عن المملكة الأردنية الهاشمية عنها مثلا لها خصوصيتها ولها لونها ولها نمطها ونحن هون موريتاني كانت بلقتنا هون الأغنية الأردنية عن طريق طبعا سمير التوفيق وعن طريق فنانين أخرين هو ماضي مالك أغاني كانت منتشرة مولي والناس تعرفهم وشكرا هذا اللقاء ممتاز جدا تشبعنا بالأحبة
2: شكرا لك فنانتنا العظيمة المعلومة من الميداح وكان بودنا أن نقدم نماذج من رصيدك كبير ما شاء الله تبارك الله في جميع مجالات
3: الله يحفظك
2: الموسيقى لكن الوقت لا يرحم كما نقول نحن الإعلاميين في نهاية هذا اللقاء أشكر زميلي من الإذاعة الأردنية صبحي الشرقاوي وضيفه ضيفه الفنان مالك عبد العزيز ماضي وإليكم الميكروفون أو الخط
1: شكرا أستاذ أحمد شكرا لكم شكرا فنانتنا الرائعة العظيمة الأستاذة معلومة فقط سؤال أخير للأستاذ الفنان مالك ماضي ماذا تتوقع للأغنية الأردنية أو ماذا بعد وما الجديد
0: يعني أهم شيء أن الأردن الآن يعني فيها طاقات شبابية كثيرة وصار عنا خريجين وصار عنا دكاترة في عالم الموسيقى يعني هذا الحكي وصار عنا في الجامعات
1: تخصصات
0: لها علاقة بالموسيقى هذا الحكي ما كانش أصلا سابقا موجود وهلا الفترة الزمنية هاي خرجت طاقات غير عادية وأنا اللي بشوفه أنه ضمن المرحلة هاي القادمة وبحكم التقدم التكنولوجي كمان هذا عامل مساعد فيعني راح يكون وضع الأغنية الأردنية يعني يختلف تماما عما مضى وخاصة أنه يعني روح الشباب الموجود الحالي هذا راح يكون له وجود
1: بدي أسأل سؤال بخطر ببالي هل تعتقد بأن هناك يوما ما سيأتي يكون للذكاء الاصطناعي دور في صناعة الأغنية الأردنية أو صناعة أي أغنية؟ يعني هاي سيدخل هذا المجال.
0: هو طبعا هو ما هو داخل

0: حاليا
1: أن يعني يدخل أن يغني لنا ليس شخص إنسان عادي يعني
0: ممكن جدا
1: صوت مصنع
0: ممكن جدا وممكن نشوف أصوات عجيبة غريبة ما بعرفش بقدرش أقول لك يعني
1: زمن عجيب غريب لكن أنا والحمد لله شكرا لك أستاذ مالك
0: بس معلش اسمح بدي أنوه المطرب سلوى العاص
1: نعم سلوى العاص
0: العاص اللي غنت بين الدوالي ومن ألحان جميل العاص
1: شكرا لك أستاذ مالك على هذا الوقت الذي منحتنا إياه في هذا اللقاء نحن بخير وبلدنا بخير بإذن الله تعالى ودائما في تطور مستمر بجهود رجاله بجهود شبابه بجهود علمائه بجهود كل أفراد هذا المجتمع الأردني كذلك نتمنى للشقيقة موريتانيا أن تكون دائما وتبقى في تطور مستمر دائما وعلى مر الزمن وعلى مر الأوقات شكرا لكم زملائنا في موريتانيا الأستاذ أحمد والأستاذ الفنانة معلومة في هذا اللقاء لقاءات عربية على أن نلتقي بكم ونلتقي بزملاء لنا في بلدان عربية أخرى بإذن الله تعالى محدثكم صبحي الشرقاوي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية شكرا لكم
2: برنامج لقاءات عربية

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Sí.

0: نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية يبحث في إستونيا زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية بين البلدين. ووزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شارك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى التواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات. وأكد سموه خلال مداخلة في جلسة في المنتدى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم جميعا. هذه السنة الرابعة تواصل، وجهود مبارك للجميع، الله يعطيكم العافية. أتوقع اليوم كل متفق الذكاء الاصطناعي محرك أساسي للكفاءة والإنتاجية، وما زلنا في بداية الطريق. هدفنا بناء تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، وبدنا استخدام الأجنتك AI في أعمالنا، والحمد لله عنا الكفاءات، ولازم نطور برامجنا خاصة التعليمية لمواكبة هذا التحديد. شكرا لكم.
0: قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن منتدى التواصل 2026 يجذب الشباب والخبراء وصناع القرار للحديث عن التحديات المشتركة وكيف يستفيد الإعلام من هذه الخبرات لتوظيفها وتبادل الآراء والأفكار المشتركة بشأنها. وأضاف المومني خلال بث مشترك للفعالية إن من القضايا المطروحة في المنتدى كيفية تطهير المعلومات وكيفية حماية الشباب والعمل على توعيتهم من التدفق الهائل للمعلومات القادمة من الشبكات للقراءة والنظر فيها ووضع تفكير نقدي عند التعامل معها. وأضاف الوزير المومني:
2: هذا المنتدى أهميته أنه يجلب الشباب وبنفس الوقت الخبراء وصناع القرار حتى يتحدثوا بالتحديات والفرص صحيح. المشتركة في موضوع التكنولوجيا وفي موضوع الإعلام، وكيف يستفيد الإعلام من هذه الثورة التكنولوجية. بطبيعة الحال الشباب دائما مكان كبير للأفكار الغزيرة، وبالتالي دائما بيطرحوا الأفكار وبيطرحوا الأسئلة منها.

0: فائدة للجميع، وبالتالي العلاقة ليس فقط أنه الخبراء والمسؤولين بدهم يحكوا للشباب، أيضا هم يستمعوا للشباب، هي حوارية متبادلة بين الطرفين.
1: صحيح.
0: الهدف منها تطوير الأفكار، الوقوف على التحديات، مناقشتها بشكل واعي وعاقل حتى نستطيع أن نتغلب عليها ونتعامل معها. إحنا في الإعلام معنيين تماما في مثل هذه اللقاءات عشان نسمع من الشباب، من التحديات دائما اللي بنحاول نتغلب عليها، كيف نصل لهذه القاعدة العريضة من الشباب. أولا لنوصل لها المعلومات ضمن إطارها الصحيح.
1: صحيح.
0: الفكرة ليست فقط المعلومة، وإنما كيف تؤطر هذه المعلومة وكيف تسبب وكيف تشرح. اثنين، وهو الأهم، كيف تستطيع أن تحمي الشباب وتوعيهم من هذا التدفق الهائل للمعلومات.
1: صح.
0: كم كبير من التدفق في المعلومات، ومطلوب من الشباب ومن الكل أنه يشوفها ويقرأها ويكون عنده تفكير نقدي اتجاهها ويحطها في إطارها الصحيح حتى يستطيع أن يتعامل معها.
2: وخلال جلسة نقاشية في منتدى التواصل 2026 بعنوان إعلام يواكب اللحظة، كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث دون التأكد من مصداقية أي معلومة. وأوضح الوزير المومني خلال الجلسة أن الحكومة تحرص عند وقوع أي حدث على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع، مشيرا إلى أن الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتنضج. أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى التواصل 2026 التي حملت عنوان المستقبل لمن يجرؤ على البدء، أن الأردن يمتلك فرصا وعيدة في القطاعات التقنية الناشئة، مشددا على أهمية دور الشباب في قيادة مسارات التغيير والابتكار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقال إن المنتدى يأتي لقراءة التحولات العالمية الكبرى واستشراف فرص الغد، مؤكدا أن الجراءة على المعرفة والابتكار والتجربة هي الأساس في صناعة المستقبل، وأن الشباب الأردني يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهل للمنافسة عالميا. وأضاف أن دور مؤسسة ولي العهد يتمثل في توفير المساحات والمنصات التي تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص حقيقية، داعيا الشباب إلى المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية للبدء. استقبل رئيس جمهورية استونيا ألار كارتيس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي بدأ زيارة إلى استونيا، التقى خلالها أيضا رئيس الوزراء في جمهورية استونيا كريستين ميخال ووزير الخارجية في جمهورية استونيا مارغوس تساهنكا. وتفاصيل زيارة وزير الخارجية مع محمد إبراهيم الطراونة.
3: في زيارته إلى أستونيا نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحية جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأستوني خلال اجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وبعث الرئيس الأستوني تحياته إلى جلالة الملك، وأكد حرص بلاده زيادة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء ومع وزير الخارجية ساهانكا أفاق زيادة التعاون في مجالات عديدة تشمل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد فرص أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد المسؤولون الأستونيون حرصهم تطوير العلاقات مع المملكة ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى العلاقات الثنائية، بحث الصفدي مع نظيره الأستوني تساهانكا الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واستعادة التهدئة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. ووضع الصفدي وزير الخارجية في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تقوض حل الدولتين.

0: وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. كما بحث معه الأوضاع في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع، وأكد ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي حول غزة. كما تناولت المحادثات أيضا جهود إعادة الاستقرار إلى لبنان وأهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وثمن الصفدي موقف أستونيا الداعمة لحل الدولتين، وبحث الوزيران أيضا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وشارك الصفدي إلى جانب رئيس جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش ورئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندوز ومدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية هيسكا هاواكالا في جلسة حوارية في مؤتمر لينارت ميري بعنوان التقدم نحو الأمام، افتتحها الرئيس الأستوني ألار كارتيس. وشرح الصفدي خلال الجلسة مواقف الأردن إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي يقوم بها لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار. كما التقى الصفدي خلال زيارته رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأستوني في لقاء ركز على سبل زيادة التعاون بين البلدين. إلى ذلك أجرى الصفدي على هامش المؤتمر محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
1: هذا ويلتقي الصفدي غدا بحضور وزير الخارجية الأستوني تساهكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الأستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا. إلى ذلك أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا فيلسلافا بيتروفا تشامولها، وهنأ الصفدي بيتروفا باتشاموما بتوليها مسؤولياتها الجديدة وزيرة للخارجية في بلغاريا. وأكد الوزيران أهمية ما تشهد العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت وتطلعهما للعمل معا للبناء على هذا التطور من خلال إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهد المنطقة والتداعيات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار. تتواصل التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالملف الإيراني وسط مؤشرات على انفتاح أمريكي تجاه استئناف المسار التفاوضي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية تحسبا لأي تصعيد محتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الصين تشارك موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خطط جاهزة للعودة إلى الخيار العسكري إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. التفاصيل مع رامي العودة.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني يتفق معه على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ومشددا على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. وقال ترامب عقب زيارة استمرت يومين إلى الصين إن العمليات العسكرية ضد إيران اكتملت إلى حد كبير، موضحا أن الضربات استهدفت معظم قدرات البحرية الإيرانية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوية، إلى جانب تدمير نسبة كبيرة من قدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية. وفي موازاة التصعيد العسكري أبدى ترامب انفتاحه على المقترح الإيراني القاضي بتجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، مؤكدا أن واشنطن تركز على الحصول على ضمانات واضحة تضمن التزام طهران بأي اتفاق محتمل، كما شدد على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل دائم. في المقابل أعلنت طهران أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات في وقت سمح فيه الحرس الثوري بمرور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز في خطوة اعتبرت مؤشرا

0: على محاولة خفض التوتر. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين ومساعدين لترامب أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد خياراتها النهائية تجاه إيران، رغم إعداد خطط تتضمن إمكانية العودة إلى توجيه ضربات عسكرية إذا قرر البيت الأبيض إنهاء حالة الجمود الحالية. كما تحدثت الصحيفة عن استعدادات أمريكية إسرائيلية مكثفة تعد الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وسط حالة ترقب في إسرائيل بانتظار قرار ترامب بشأن المرحلة المقبلة من التعامل مع الملف الإيراني.
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين يومي 19 و20 من أيار، وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين. ومن المقرر أن يلتقي بوتين نظيره الصيني لبحث سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين بحسب ما أفاد الكرملين. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن. واتفق البلدان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 54 يوما. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش السبت بتمديد الهدنة، وحض كل الجهات الفاعلة على الاحترام الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية. نقلت وكالة روترز عن 5 مصادر أن الإدارة الأمريكية تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي بهدف تمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وأفادت 3 مصادر مطلعة على المباحثات الأمريكية الإسرائيلية بأن إدارة ترامب لم تحسم بعد قرارها بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل بهذا الخصوص. في المقابل، قال مصدران فلسطينيان مطلعان على المشاورات إن المقترح يتضمن تخصيص جزء من أموال الضرائب لحكومة انتقالية مدعومة أمريكيا في غزة، وجزء آخر للسلطة الفلسطينية في حال تنفيذها إصلاحات داخلية. وبحسب تقديرات السلطة الفلسطينية تبلغ قيمة أموال الضرائب المحتجزة نحو 5 مليارات دولار. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أصيب فلسطينيان جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة حارة جابر بالمدينة وفق ما أفادت به مصادر محلية. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والاعتداءات بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستعمرين. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80 التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أيار الحالي في جميع محافظات المملكة. وتبدأ الفعاليات يوميا عند 5 مساء وتستمر حتى ساعات الليل، وتتضمن حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية، وعروضا فلكلورية وتراثية، وعروضا موسيقية ومسرحية. وتشتمل الفعاليات على مبادرات ثقافية محلية وأنشطة مخصصة للأطفال، وعلى بازارات للمنتجات المحلية والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية دعما للأسر المنتجة وإبرازا للموروث الثقافي. ويشتمل برنامج الفعاليات على عروض مركزية ومسائية كبرى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب مسيرات كرنفالية وعروض لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفرقة موسيقات الأمن العام، إضافة إلى عروض لسلاح الجو الملكي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين سرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية يبحث في إستونيا زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية بين البلدين. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكت المجالي، محمد إبراهيم الطراونة، ورائد كريشان، من التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن مجتمع البادية، والبادية هي جزء لا يتجزأ من المكون الأردني الأصيل. البادية الأردنية القلب النابض بالحياة والكرم والنخوة، والبادية الأردنية موطن عز وكرامة، ومن العادات والتقاليد الجميلة التي ساهمت في بناء الشخصية الأردنية المنتمية لهذا الوطن، وكان لها دور الريادة الفعال في بناء الدولة الأردنية، وكانوا أحد الأعمدة المهمة في الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي رحمه الله.

وتشكل البادية الأردنية ثلث مساحة المملكة الأردنية الهاشمية. وللتحدث أكثر عن البادية والأعراف بالبادية وطريقة المعيشة والتفاصيل الجميلة كبيوت الشعر والرحيل والعونة والنزالة والقهوة العربية والقضاء العشائري والدخالة والجلوة ومكانة الضيف عند المعزب بالبادية، نتحدث عنها في هذا البرنامج، ونحاول في هذا البرنامج الحديث عن أدق التفاصيل لتراثنا وموروثنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة والتي ما زلنا نحافظ عليها وتنقلناها من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء.

ونبدأ ببيت الشعر الذي له مكانة لدى الأردنيين جميعا، ومن منا لم يسكن أجداده بهذه البيوت الجميلة؟ فأهل البادية اتخذوا بيوت الشعر مأوى لهم لسهولة انتقالهم بها من مكان خف مرعاه وشح ماؤه إلى مكان آخر فيه الخصب والماء، ومن مشتى إلى مرباع، ومنه إلى مصيف، ولوفرة المواد التي يصنع منها كالشعر والصوف والوبر يحصلون عليها من مواشيهم في مواسم جز الصوف، وكذلك أيضا براعتهم في صناعتها. ويتكون بيت الشعر من 6 أو 8 أجزاء، وهي بيقولوا عنها الشق. ويقوم البيت على 3 صفوف من الأعمدة، ويسموا الأعمدة الأمامية هي المقدم، والعمدان اللي بالوسط يسموها الواسط، والعمدان الخلفية يسموها دوافع. ويفصل ما بين كل شق من البيت ستار اسمه أرواق، وكل شق من البيت له اسم. مكان جلوس رجال يسموه الربعة، ومكان جلوس النساء يسموه المحرم، ومكان بيت المونة يسموه الحادرة.

0: والبيوت الشعر طبعاً لها أسماء ترتبط كل واحدة حسب حجمها. فالبيت الذي يتكون من شقين وينبنى على واسط واحد بيسموه القطبة، واللي ينبنى على واسطين بيسموه صهوة، واللي مبني على ثلاث يسموه مثولث، وفي المروبع والمخومس، وآخر حد لبيت الشعر اللي هو المسودس على ست عمدان. وأيضا أهل البادية معروفين بكثرة الرحيل. أهل البادية لهم ثلاث منازل تبعا للفصول، في منازل الشتاء وسموها المشاتي، وعادة ما يختاروا الأرض تكون جلد بالشتاء حتى ما يكون في وحل وطين إلهم والحلالهم، لأنه إذا توسخوا بالطين يوسخوا البيت كامل. وأواخر الربيع وشهر الصيف تكون منازلهم بالأراضي المزروعة اللي انحصد إغلالها حتى الماشية ترعى وتاكل من مخلفات الزرع اللي كان مزروع. ولما كانوا بدهم يحضروا للرحيل يرسلوا قبلها بأيام يسموهم العساسين أو الطراش. هذول الأشخاص اللي يبحثوا عن الكلى والماء الوفير.
1: وطبعا قبل موعد الرحيل بأيام يرسلوا الماشية مع الرعيان والحراس إلى المكان اللي بدهم يستقروا به أو يرحلوا إليه، ولهم طبعا أو له اسم عندهم وهي الطليعة. بعد وصولهم لمكان الرحيل يتوزعوا، وكل خمس بيوت يسموه فريق أو باللهجة البدوية فريج. وطبعا يبنوا البيوت الشعر ويساعدوهم الموجودين ويحضروا لهم بعدين الزاد. وإذا نزلوا بمكان فيه طبعا جيران يفزعوا الجيران، الجيران طبعا كانت كلها بيوت شعر، يفزعوا النساء يساعدن النساء والرجال كذلك يساعدوهم، يسموها معونة يعني. وطبعا بعد ما يخلصوا من بناء البيوت والهذا يبدو الجيران عادي يتوافدوا عليهم ويسلموا عليهم ويعملوا إنزالة لهم، يسموها إنزالة طبعا هي حق الجيرة بأول يوم يسكنوا هذول العرب باعتبار ضيوف جداد، يعملوا لهم إنزالة. طبعا هو إنزالة أقرب بيت مبني عليه، هي بيوت شعر كلها، أقرب بيت على النازلين جداد يعمل له إنزالة عشاء أو غدا، وعلى طول البيت اللي بعده يرد يعزم، والبيت اللي بعده يرد يعزم. بنهاية المطاف خلينا نقول المعزب اللي أو الضيف اللي سكن بالجديد يعزم كل العرب هاي بليلة واحدة، الفريج كله يعني. طبعا النزالة هي معروفة، طبعا مناسف يذبحوا ذبائح لهم ويعملوا لهم على الطريقة البدوية. المناسف قبل كانت الفتيت يفتوا باللبن ولا يشربوا باللبن ويحطوا اللحم على المنسف، لأنه كان زمان ما في

استخدام للرز طبعا، وإذا كان في برغل يحطوا برغل. هذه أيضا كمان يسموها الملحة، وهي عهد وميثاق، بيصون بعضهم البعض، وإذا حصل العكس من غدر أو خيانة لا سمح الله فعقوبتها طبعا مغلظة وشديدة بالعرف العشائري.

0: نتحدث عن القهوة العربية واللي لها رمز خاص عند البداوة، وهي من القيم الراسخة عند أهل البادية إلى الآن. فالقهوة عليها يجتمعوا العشيرة ويتسامروا ليلهم، وفيها أيضا يعني قضاء حوائجهم من خلال، قبل كانوا هم يدعوا بعض على القهوة، يا فلان تفضلوا على القهوة، يكون في مواضيع يحبوا يحلوها أو مشاكل يحبوا يحلوها بينهم. وطبعا الضيف معروف إكرام الضيف من أول ما يدخل البيت، القهوة السادة. والقهوة طبعا تندار باليمين إلى الشمال، ويمسك الدلة بإيده الشمال ويصب الفنجان بإيده اليمين. وطبعا هنا ثلاث فناجيل بالعادة، يعني ثلاث فناجيل مع ثلاث رشفات، الفنجان طبعا كله رشفة يعني. وطبعا صاحب البيت أو المعزب ما يستكبر، يوقف على راس الضيف أو الموجودين، ويقوم طبعا واحد واحد يصب لهم القهوة، وتندار زي ما قلنا من اليمين إلى الشمال.
1: وكانت الرجال هي اللي تصنع القهوة ويستمتعوا بصنعها، بداية بحمس القهوة بالمحماس على النار، وبعدها يدق القهوة والهيل بالمهباش، والمهباش له طريقة جميلة جدا، وأيضا بتحسها إيقاع موسيقي لما يدق على المهباش. وكانوا يعتبروها أيضا دقة المهباش دعوة لرجال الحي، وإله اسم اللي هو ضج المهباش. وبعدها طبعا يحط القهوة المطحونة بالطباخ على النار حتى تغلى القهوة، وبعدها يصبوا القهوة بالدلة الانحاس، وأول واحد يشرب من القهوة اللي هو المعزب أو صانعها، ويتأكد إنها صايدة ولا لا. وفناجين القهوة بعرف البادية ثلاث، أولها فنجان الضيف، وهذا الفنجان الأول اللي يستقبل به الضيف، وما يجوز للضيف إنه يمتنع عن شرب القهوة إلا إنه في عنده طلابة. والقهوة كانت تعد من الملحة، يعني زي الطعام القهوة أيضا تعد من الملحة اللي ينشأ منها عهد الأمان بين الطرفين.

0: وكما تحدثنا عن فنجان الضيف أيضا الثاني اللي هو فنجان الكيف، وهو الذي يستزيده الضيف حبا للقهوة، والثالث هو فنجان السيف، وهذا الذي يخص به أحد الرجال لإنفاذ أمر صعب، وإذا وضع الفنجان على الأرض دون أن يشربه فهكذا يعلم المعزب أو صاحب البيت بأنه ضيفه عنده حاجة، وعليه أن يقطع وعد بقضائها ليشرب الضيف قهوته، وإلا لحق المعزب من الذم إذا لم يلبي طلبه. والقهوة أيضا يجب ألا تراق على الأرض، وكان إذا مات منهم ناس أهل البيت يصبوا القهوة على النار ويفضوا الإدلال القهوة كاملة، وهذا كانوا يعتبروه من الحداد على الميت. هذه يعني من التفاصيل الجميلة للقهوة العربية.
1: طبعا في الراعي له دائما مكانة خاصة عند العرب، الراعي له حظوة كمان عند أهل البيت اللي يرعى بالغنم. أحيانا الراعي يغيب ليلة وليلتين بالحلال وثلاث ليالي، وله مكان بالبيت أو خلينا نقول عاملين له خربوش قريب عند الحلال، ويأمنوه بالزوادة واللبس، ويشتروا له فروة بالشتاء، ويجيبوا له طبعا الحلو. بتعرف الراعي يحب الحلو دائما، يأخذوا معه على الراعي ويأمنوه بالأكل، وعملوا له يعني يعملوا له زوادة كاملة لما يطلع بالحلال، أحيانا لأنه غيب يوم ويومين بالحلال قبل المناطق الصحراوية لأنها شاسعة جدا، يعدي الراعي بالحلال وهو طبعا معه الدابة تبعته، أحيانا نركب عليه أحيانا يظل وراء الحلال ويرد. وبتعرف قبل الحلال في بعض من الحلال يركبوا لها الجرس
0: المرياع،
1: ولهن إشارة خاصة على الفرو تبع الحلال،
0: الوسم.
1: الوسم. نعم. الوسم هذا معروف وسم أي عيلة أو أي عشيرة. فالراعي كانت له طبعا، بالإضافة إلى ذلك الراعي كان يأخذ خلينا نقول بلغة اليوم راتب شهري
0: اللي يسموها كانوا الكروة.
1: كروة، له كروة شهري ينطوه إما من الحلال وإما ينطوه نقد يعني فلوس بالعملة اللي تكون موجودة بهذاك الوقت. والآن طبعا بهذا الزمن الرعيان على فكرة يأخذوا رواتب عالية جدا.

0: يعني أنا أعرف عائلات عندهم حلال وغنم وهذا، فالراعي راتبه تقريبا يوصل 600 دينار بالأيام هاي، وبالإضافة لأنه ياخذ لبس ويعطوه زوادة كاملة، ماكل شارب نايم، يعني الراعي مبسوط بالأيام هاي. فسبحان الله تغير الوقت، والآن الراعي صريح من الموبايل.
1: نعم، هو الراعي أيضا كانوا يعتبروه من أهل البيت لأنهم مأمنينوا على حلالهم، والحلال زمان كان بأعداد كبيرة. يعني
0: صار يحكي، يعني صاحب الحلال يحكي مع الراعي وين صرت بالحلال، على الموبايل صارت، يعني تطورت الأمور،
1: تتطور.
0: يعني قبل الراعي يقعد يومين وثلاثة يتغطى فروته إذا في برد بالليل، وبالحلال بصحراء. الآن معه كل شيء، حتى معه ضو وموبايل وكل شيء معه.

0: وأيضا من التفاصيل الجميلة في الحياة البدوية أيضا ونهج الحياة اللي كانوا يمارسوه البدو زمان، مثلا منها مراسم الزواج، العرس البدوي الجميل اللي يتخللوا طبعا بدايتها الجاهة اللي يقودها شيخ عشيرة أو وجه العائلة، ويطلبوا العروس من أهلها ويفردوا سياق، ويتخللها بعدين أيضا كمان العرس الرسمي، العرس السامر.
1: العرس بالبادية يستمر أسبوع، وتلاقي كل عيلة بالعشيرة يوم يجوا على النصة اللي هي أول ليلة بالفرح، تلاقي كل واحد جاي معه راس راسين من الغنم والحلال، خلينا نقول معونة مشان الغداء، يسموه الجراء، وفي بعض العائلات تقول عنه الجراء، هو اسمه جراء الغداء يعني، يساهموا بموضوع الغداء، وناس يجيب سكر، ناس يجيب رز، الأيام يعني خلينا نقول مي بعيدة، ويساهموا كمان اللي هو يوم الغداء ينقطوا العريس، ينقطوه نقد يعني، وفي ناس والله ينقط العريس يجيب معه زي ما قلت يعني حلال غنم يساهموا يعني،
0: واللي يجي من بعيد برضو يعزب عندهم ويقعد بالطول فترة الفرح. وطبعا السهرة الجميلة اللي هي السامر والقصيد والمحوشة بين المرأة اللي تكون لابسها العباي وحوشة قدامها جوزها، هذه التفاصيل الجميلة.
1: هذه ليلة الشرة بالذات، السامر طبعا هو العرس البدوي كله سامر، كله سامر
0: ورباب،
1: القصيد والدحية والمحوشاة، وتلاقيها فوج هان وفوج هناك، وطبعا النسوان لهن غاد يكون بيت مبني ويتعللن ويغنن بالفرح، عادات وتقاليد جميلة جدا بالبادية بالعرس الأردني تحديدا يعني.

انتهت حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام، راجين أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وأيضا من خلال تطبيق أيضا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. تحية لفريق العمل دائما وأبدا الزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية. تحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وفي الوقت اللي يفترض أن تكون فيه الأسرة هي المساحة الأولى للأمان والاستقرار والحماية، تكشف للأسف بعض الوقائع المؤلمة عن وجه آخر أكثر قسوة، وحين يتحول العنف داخل البيت الواحد إلى تهديد مباشر للحياة. للأسف تصل بعض الخلافات الأسرية إلى جرائم قتل تهز المجتمع بأكمله. خلال السنوات الأخيرة شهد الأردن تزايد في النقاش العام حول ملف العنف الأسري، خاصة بعد ما رأينا وقوع جرائم ارتكبت داخل نطاق الأسرة الواحدة. للأسف كان أطرافها أباء أو أمهات أو أزواج أو حتى أشقاء. هاي الحوادث بما تحمله من صدمة اجتماعية وإنسانية أعادت لنا طرح أسئلة عميقة حول واقع الحماية الاجتماعية وحدود التدخل القانوني ومدى قدرة المؤسسات الرسمية والمجتمعية على التدخل المبكر قبل الوصول إلى مرحلة الخطر. وبحسب بيانات رسمية وتقارير وطنية، فإن العنف الأسري لم يعد مجرد حالات فردية متفرقة، بل قضية مجتمعية متشعبة تتداخل فيها عوامل اقتصادية ونفسية وثقافية وقانونية. حسب التقرير السنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، واللي بيعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تم تسجيل ما يقارب 58 ألف حالة عنف أسري عام 2023، مقارنة بحوالي 42 ألف حالة في عام 2025، يعني الارتفاع تجاوز 38%. هاي الحالات شملت عنف جسدي، نفسي، جنسي وإهمال، إلى جانب حالات مرتبطة أيضا بالأطفال والنساء وكبار السن. التقارير هاي بتشير بأنه في عدد كبير من الحالات ما تم أصلا الإبلاغ عنها، لأنه الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو الاعتماد الاقتصادي أو حتى الخوف من تفكيك الأسرة كان هو السبب الأساسي لعدم التبليغ. ولما نقرأ هذه الأرقام بتأكد الجهات المختصة بأن ارتفاع أعداد البلاغات ما بيعني بالضرورة ارتفاع معدلات العنف فقط، ممكن يعكس أيضا تطور أدوات الرصد والتبليغ، ازدياد وعي المجتمع بأهمية طلب الحماية وعدم الصمت. لكن هذا لا يلغي حقيقة موجودة بأنه في تحديات حقيقية اليوم تتطلب مراجعة مستمرة لمنظومة الحماية الاجتماعية والقانونية. الأردن هو من أوائل الدول العربية اللي عملت على بناء إطار مؤسسي للتعامل مع العنف الأسري، حيث تم تأسيس إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، واللي بتتعامل للأسف يوميا مع مئات الحالات ومع آلاف الحالات سنويا من خلال فرق متخصصة بتضم كوادر قانونية اجتماعية نفسية، هدفها توفير الحماية والتعامل مع الضحايا بسرية وحساسية. اليوم احنا باللقاء المفتوح حبينا نتطرق لهذا الموضوع، ونحكي ايضا عن عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مؤسسات المجتمع المدني، لحتى تم تأسيس فريق وطني لحماية الأسرة من العنف. هو إطار وطني تنسيقي يضم جهات حكومية وقضائية وأمنية وصحية وأيضا اجتماعية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني اللي هدفها توحيد الاستجابة الوطنية للحالات، أيضا وضع سياسات وخطط وقائية وعلاجية. بالسنوات الأخيرة المنظومة شهدت تطور ملحوظ في آليات العمل من خلال إطلاق نظام وطني لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري. هالشيء بيسمح بمتابعة الحالة منذ لحظة التبليغ وحتى تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة ضمن ملف موحد بيربط الجهات المعنية، يحد من تكرار الإجراءات أو حتى ضياع المعلومات بين المؤسسات المختلفة. لكن للأسف بالرغم من هذا التطور ما زال هناك عديد من الأسئلة تطرح نفسها بقوة. هل تكفي اليوم التشريعات الحالية لحماية الضحايا قبل وقوع الجريمة؟ هل هناك آليات فعالة للتدخل المبكر؟ وهل تعاني بعض الأسر من غياب الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي واللي بيمنع تفجر العنف داخل المنازل؟ بالجانب القانوني مملكتنا شهدت خلال السنوات الماضية تعديلات وتشريعات مرتبطة بحماية الأسرة والطفل والمرأة، إضافة إلى تطوير إجراءات التقاضي والحماية. وأيضا خبراء قانونيين وحقوقيين أكدوا بأن التحدي لا يكمن اليوم بالنصوص فقط بل في التطبيق وفي سرعة الاستجابة وفي مدى تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة. يشير مختصون إلى أن مواجهة العنف الأسري لا يمكن أن تعتمد على عقوبات وحدها، لأن الجريمة غالبا ما تكون نتيجة تراكمات نفسية اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة جدا، تبدأ ممكن من غياب الحوار داخل الأسرة مرورا بضعف الوعي وصولا إلى ضغوطات اقتصادية، ممكن إدمان، ممكن مشكلات نفسية غير معالجة. في هذا السياق يبرز الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني واللي أصبحت شريك أساسي للدولة في تقديم خدمات الحماية والإرشاد والدعم النفسي والقانوني من خلال الجمعيات والمراكز المتخصصة وخطوط المساندة وأيضا برامج التوعية والتأهيل. أيضا لعبت هذه المؤسسة دور مهم في رفع الوعي المجتمعي بحقوق النساء والأطفال، تشجيع موضوع التبليغ والدفع نحو تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بحماية الأسرة. يرى مختصون آخرون أن التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لم يعد الآن خيار بل ضرورة، خاصة أن قضايا العنف الأسري تحتاج إلى استجابة متعددة الجوانب، تبدأ اليوم من التوعية والوقاية ولا تنتهي عند التدخل القانوني أو القضائي فقط. في المقابل ملف العنف الأسري يواجه أيضا تحديات اجتماعية وثقافية معقدة، أبرزها للأسف ثقافة الصمت والخوف من الفضيحة وتبرير بعض أشكال العنف باعتبارها شأن عائلي، الأمر اللي ممكن يمنع الضحايا أو المحيطين من طلب المساعدة في الوقت المناسب. يؤكد مختصون أيضا بأن نحن الإعلام نتحمل مسؤولية كبيرة أيضا في هذا الملف، ليس فقط في نقل الأخبار، أيضا من خلال بناء وعي مجتمعي ممكن يعزز ثقافة الحماية، يشجع على التبليغ ويعيد تعريف مفهوم الأسرة الآمنة بعيدا عن العنف أو السيطرة أو الخوف. فبين القانون والحماية الاجتماعية والدور التوعوي تبقى القضية مفتوحة على أسئلة كثيرة. هل نحتاج اليوم إلى مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية؟ هل نمتلك أدوات تدخل مبكر كافية؟ وكيف نحمي الأطفال والنساء وكبار السن داخل المنازل؟ كيف يمكن تحويل الحماية من مجرد استجابة بعد وقوع الخطر إلى منظومة وقائية حقيقية تمنع العنف قبل حدوثه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها من خلال حلقة خاصة، خليكم على السمع مستمعينا. واليوم لحتى نتحدث عن هذا الموضوع باستفاضة أكيد بيسعدنا نستضيف شخصية قانونية لها باع طويل في قضايا الأسرة والتشريع، أكيد معالي الأستاذة ريم أبو حسان من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. يسعد مساكي، شرفتينا معاليك، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا أستاذة نجود، شكرا على الاستضافة الكريمة، وبحب أمسي عليك المستمعين والمستمعات، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية معاليك. يعني اليوم بالبداية لو بدنا نتحدث إنه كيف تقرأين للأسف تصاعد حالات العنف داخل الأسرة بالفترة الأخيرة، هل نحن اليوم أمام ظاهرة تتفاقم أم هناك ممكن وعي أكبر لحتى صرنا نكشف ما كان شيء مخفي للأسف؟ ومتى يتحول العنف الأسري من سلوك مرفوض إلى جريمة محتملة؟ تفضلي.
1: شكرا. يعني في الواقع احنا عندما نتحدث عن موضوع حماية الأسرة خلينا نسميه، وهو المصطلح اللي الأردن قرر اعتماده في التعامل مع قضايا العنف الأسري، هذا الكلام مش جديد. هذا الكلام احنا في الأردن كنا لنا الريادة في المنطقة العربية بالتصدي بشكل مباشر لقضايا العنف الأسري. ويمكن كلنا بنذكر انه حتى في بداية التسعينات من القرن الماضي لما صار في تحرك مجتمعي كبير مشان موضوع ما يسمى بجرائم الشرف والتي لا علاقة لها بالشرف أبدا، وكان في تحرك مجتمعي على مستوى المجتمع المدني وعلى مستوى أيضا مؤسسات الدولة في التعامل مع قضية القتل التي تحدث داخل الأسر. وتمكننا على مدار سنوات من معالجة هذا الموضوع من خلال التعديلات المتلاحقة اللي صارت على قانون العقوبات. كمان أيضا في أواخر التسعينات من القرن الماضي بلشنا فتحنا كبلد كدولة ملف العنف داخل الأسرة غير عن الجرائم القتل التي تحدث داخل الأسرة. وأصبح هناك توجه دولي، توجه على مستوى الدولة في التعامل مع هذا الموضوع، فصدر عندنا قانون الحماية من العنف الأسري ب 2008. أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية أول دار رسمي لضيافة واستضافة المعنفات من العنف الأسري، وأيضا كان هناك إجراءات في وزارة الصحة وفي وزارة الأوقاف في الإعلام في التعامل وزارة التربية والتعليم في التعامل مع الجرائم التي تحدث داخل الأسرة. وأيضا صدر قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة اللي هو كان المظلة الوطنية ولا يزال للتعامل مع قضايا حماية الأسرة. هذا الكلام يعني احنا بنقدر نقول انه ب 2008-2009 لما صدر قانون الحماية من العنف الأسري وأصبح هناك دور كبير لإدارة حماية الأسرة في الأمن العام، واللي بلشت بقسم في مغفر شمساني والآن أصبحت على مستوى المملكة موجودة.

0: موجودة في كل المحافظات. هذا كان تطور نوعي في تعامل الدولة مع قضايا الحماية. ثم يعني بدي أذكر أيضاً أنه إحنا ب2017 صادر قانون جديد للحماية من العنف الأسري، واللي كان مبني على كل التجارب والدروس المستفادة من تطبيق القانون اللي كان ب2008. الآن إحنا بالتأكيد أمام مرحلة جديدة، وهاي المرحلة الجديدة بتتطلب منا كأفراد وكمؤسسات وكمجتمع مدني ومؤسسات دولة أنه نتطلع ونحلل ما يحدث من ظواهر جديدة اللي صارت يعني عم تتكرر بقتل الأب لأبنائه، أو الانتقام من الزوجة من خلال قتل الأبناء، أو قضايا مختلفة. ويمكن هذا مؤشر واضح لنا كدولة أنه آن الأوان أنه نرجع نتطلع على كل موضوع العنف الأسري ونتعامل معه يمكن بمنهجية جديدة.
1: فعلا فعلا هذا الحديث جدا مهم معاليك اليوم من الناحية القانونية، كيف تم التعامل مع جرائم القتل داخل الأسرة. واليوم دائما ممكن إنسانيا أنه الأسرة هي الملاذ الآمن
0: طبعا.
1: نحكي عن أم وأب، هم مصدر الأمان الأساسي. فاليوم لا، صرنا نتحدث للأسف عن جرائم، وسمعنا بالفترة الماضية عن جرائم كان الجاني أب، عن جرائم كانت الجانية أم، وشفنا المجني عليهم أطفالهم فلذات الأكباد. فاليوم قديش مهم هذا نتعامل مع شيء قانوني، وأيضا نتحدث عن علاقات إنسانية فطرية. فهذا
0: بالفعل.
1: الخلل نعم كان له دور. فكيف بدنا يعني قانونيا كيف بيتم التعاون مع هذه الجرائم داخل الأسرة الواحدة؟ ونصوصنا القانونية اليوم إلها يعني تعكس خصوصية هذه الجرائم لأنها داخل أسرة واحدة.
0: يعني احنا بدي اذكرك وحضرتك كمان حقوقية أستاذة نجود، احنا قانون الحماية من العنف الأسري احال كل فعل لا يعتبر عنف أسري اذا وقع داخل الأسرة حسب درجات القرابة بين الافراد، وايضا الفعل يتم توصيفه في قانون العقوبات. فالقانون العقوبات النص اللي هو يعتبره جريمة داخل الأسرة يعتبر عنف أسري بالتوصيف قانون العقوبات. فإحنا عندما يعني إذا بتذكرني الحالة، صار في عنا حالة تم فيها إيذاء الزوج لزوجته من خلال محاولة قلع العين. هاي كانت عبارة عن إحداث عاهة مستديمة، وهاي أيضا موجودة في قانون العقوبات لكنها تطبق حسب قانون الحماية من العنف الأسري لأنها تقع داخل الأسرة. بدنا كمان نتذكر أنه في عنا مجموعة من الظواهر المجتمعية الجديدة اللي عم بتأثر بهاي الجرائم باعتقادي. واحد منها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتخلي أحيانا الأشخاص إنهم يحاولوا يقلدوا سلوك سمعوا فيه أو شافوه، مش ضروري داخل موجود هون، يمكن بأي مكان في العالم.
1: انتشار التواصل الاجتماعي
0: طبعا. وأيضا كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه يمكن آن الأوان إنه نكون واضحين إنه بيرتكب جريمة بشعة لابد من يكون التأكد إذا كان هو متعاطي أم لا، لأنه إحنا اللي عم نسمعه واللي عم نشوفه من خلال المجتمع المدني إنه كتير من هالحالات يكون الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة متعاطي شيء من الممنوعات. فهذا الموضوع أنا بعتقد مش لازم نتستر عليه، لازم نحكي بوضوح أكتر. لأنه كمان في الكشف والمصارحة كما يسمى البروفايل لهذا الجاني هو عبارة عن وسيلة ردع لغيره من الناس، ووسيلة لتوعية الأسرة حول أهمية إنه الانتباه إذا كان الشخص مش يتم التغطية عليه لأنه خوفا من المجتمع، لأنه هذا الشخص ممكن يرتكب إشي كتير أكبر من مجرد إنه عم بتعاطى زي ما شفنا في بعض الحالات. وكمان بعتقد إنه إحنا الآن لازم يصير في نوع أستاذ نجود من يكون في نهج تشاركي كامل بين القضايا اللي بتصير للأسرة أمام المحاكم، محاكم الأسرة سواء كانت المحاكم الشرعية أو الكنسية، وبين القضايا اللي بتروح للمحكمة النظامية وإدارة حماية الأسرة والمدعي العام، وبتروح بالجانب الجزائي.
1: نعم، اليوم الثغرة اليوم بالتشريع ولا بتطبيق هذا التشريع؟ وبرضو اليوم أدوات الحماية الوقائية موجودة فعلا ولا أنه بس منشوفها شكلية في بعض الحالات؟
0: أنا بعتقد في عندنا الشغلتين.
1: نعم،
0: بعتقد أنه إحنا التركيز على موضوع الوقاية صار أهم أكثر من السابق، وهذا بيتطلب أيضا أنه يكون في انتشار أكبر لمراكز الإرشاد الأسري اللي ممكن تقدم هذا النوع من الحماية. وتانيا بدنا نخلص بما يسمى بالاستهانة المجتمعية، يعني أنا لما يكون في عندي داخل الأسرة وحتى لو كانت الأسرة الممتدة وبنحكي قاعدين عن إنه في حالة عنف عم بتصير داخل الأسرة بين الزوج وزوجته، باقي أفراد الأسرة الممتدة مش مفروض يستهينوا
1: فعلا
0: بهذا التصرف.
1: نعم،
0: لأنه هذا التصرف ممكن يبلش بشغلة صغيرة لكن بعدين بيكبر وبتكون عواقبه وخيمة. فإحنا كمان في لازم يكون في توجه أكتر إنه حملات توعية عدم الاستهانة المجتمعية.
1: نعم،
0: بحالات بأي حالة عنف صارت
1: فعلا.
0: ويكون في تعاون أكبر من وجهة نظري بين المحاكم الأسرة وخاصة المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية مع المدعي العام والقضايا اللي بتروح بالجانب الجزائي.
1: نعم، اليوم معاليك لو نحكي عن منظومة الحماية الاجتماعية اليوم، هل ماذا نعني عمليا بهذه المنظومة؟ أيضا نحكي عن أنه هل تعمل بشكل متكامل مع كل الجهات المسؤولة والمش يعني فيها لا يعني تحدثتي مثلا عن إدمان، نتحدث مثلا عن أسر، نتحدث مثلا بكرة عن جامعات، نتحدث عن مدارس. فاليوم نحكي عن مؤسسات وجهات جدا مختلفة يجب أن تتكاتف والمسؤولية مشتركة اليوم. فماذا نعني عمليا بمنظومة الحماية الاجتماعية وكيف بكون في هناك تكامل وعمل مشترك بين هذه الجهات المختصة؟
0: شكرا. احنا في الأردن عرفنا المنظومة.
1: نعم،
0: وكانت واضحة من بلشنا نشتغل بموضوع حماية الأسرة.
1: نعم،
0: انه في عنا احنا يعني نقطة دخول في منظومة الحماية.
1: نعم،
0: تبدأ من عند إدارة حماية الأسرة في الأمن العام.
1: نعم،
0: وهناك إدارة حماية الأسرة تستضيف الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة التنمية الاجتماعية وأيضا أطباء الطب الشرعي والأطباء.
1: نعم،
0: الطب النفسي.
1: نعم،
0: من أجل أنه يكون في عمل بشكل تشاركي كامل.
1: نعم،
0: الآن إحنا واضح أنه نحن بحاجة لإعادة النظر بهاي مفتاح أو بداية دخول منظومة الحماية.
1: نعم،
0: لأنه أيضا من العديد من الدراسات اللي صارت تبين أنه في كثير ناس لا ترغب بأن تقدم شكوى لإدارة حماية الأسرة، لأنه في نوع من يعني بحس الإنسان بالتابو، أنا ما بدي أبهدل هذا الشخص.
1: نعم،
0: أو أروح لحماية الأسرة. فأنا الآن نفكر أنه يكون في عنا كمان طريق آخر للتبليغ.
1: نعم،
0: وليس فقط عن طريق إدارة حماية الأسرة.
1: نعم،
0: ممكن تكون عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومش ضروري مجتمع مدني، ممكن مؤسسات وطنية
1: فعلا
0: تكون هي تتلقى هذه الشكاوى.
1: نعم،
0: وأيضا يتم يعني التعاون بشكل كامل مع إدارة حماية الأسرة من أجل أنه إعطاء الناس فرصة.
1: نعم،
0: أنها تحس أنه أنا بدي أشكي لكن أنا ما بدي يعني بديش أروح دغري فورا للشرطة وأروح قضاء، وإنما بدي أروح لمثلا مؤسسة ممكن تحاول تحل الموضوع وديا.
1: نعم،
0: لأنه إحنا كمان في عنا مشكلة الوساطة اللي بتتم أحيانا من خلال إجراءات الحماية، حماية الأسرة، أحيانا من الضغط الشديد لا يتم فيها أي نوع من التسوية الحقيقية، وبالتالي بنتسكر الملف بدون ما يتم وجود حل جذري.
1: نعم،
0: هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا بعتقد موضوع ما يسمى الصحة العقلية اللي ذكرتها منظمة الصحة العالمية.
1: نعم،
0: أو المنتل هيلث.
1: نعم،
0: الآن أصبح هذا موضوع لازم إحنا نحكي فيه، ولازم أيضا يصير فيه فحوصات. يعني لما أنا كبلد حاطة فحص ما قبل الزواج فيما يتعلق بمرض التلاسيميا، وعندي أنا بإجراءات المحكمة الشرعية ما دورات المقبلين على الزواج، وهي موجودة، وفي عندنا نوع من الإرشاد اللي بيصير في حالات المشاكل اللي بتكون للطلاق وغيره، وفي عندي إرشاد أسري ومحاولات صلح. احنا لازم ندخل جانب المنتل هيلث، موضوع الصحه العقليه فعلاً. لانه نتاكد انه هذا الشخص او هاي السيده نفسيه مستقره، هل في عندنا مشاكل نفسيه ممكن تنبع، مشان يكون
1: نرجع حتى للخلفيه الاسريه، لهي
0: الخلفيه الاسريه ولكن احيانا ما احنا كمان عم نعرف انه احيانا عم بتاثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشخص وعلى مسلكيته اكثر من تربيته.
1: صح،
0: فهذا موضوع، يعني هذا عامل دخل علينا لازم يكون يصبح جزء من اي قرار بناخده.
1: نعم فعلا، يعني اليوم جدا مهم هذا الحديث. من خلال تجربتك معاليكي في وزارة التنمية الاجتماعية، المشكلة اليوم بالإمكانيات ولا بآليات العمل؟ وبرضو في هناك حالات عن جد تم إنقاذها لو تم التدخل مبكرا، يعني في بعض الحالات قبل ما نوصل لجريمة وقبل ما نوصل لهذه القضايا.
0: يعني أنا يعني بالتأكيد، يعني ويمكن هون كان في نجاح تجربة لاتحاد المرأة الأردنية، لأنهم لما أنشأوا مركز أو دار إيواء للمعنفات، هذا المركز كان موجود ويتعامل ويحاول يحل القضايا بوساطة وبتسوية قبل ما توصل للشرطة وللجهات الرسمية وللقضاء. فأنا بعتقد نعم نجحت عدد من الحالات.
1: نعم.
0: ومشان هيك إحنا العلاقة التكاملية مع المجتمع المدني وبينها وبين الحكومة في غاية الأهمية، لأنه أنا دائما بقول إنه المجتمع المدني هو رديف للحكومة في تقديم الخدمات.
1: يعني المشكلة نرجع للشق الأول، الإمكانيات أم آليات العمل؟
0: هو في عنا أولا، يعني إحنا ما بنقدر ننكر إنه إحنا كبلد التغيرات الديمغرافية وازدياد عدد السكان مش طبيعي صار عنا. يعني أنا لما بفترة الأزمة السورية عدد سكان الأردن يتضاعف 20% بسنة واحدة، هذا مش زيادة طبيعية. وبالتالي صار في عنا تغيرات اجتماعية كثيرة.
1: نعم.
0: ما بدون ما كان عنا الوقت الكافي لإحنا نجهز لها. صح. سواء بالموارد أو بالخدمات أو بالبنية التحتية أو بغيره.
1: نعم.
0: وهذا هاي تبعات، هاي اللي عم فعلا. نشوفه الآن هو تبعات لهاي الزيادات اللي صارت بشكل مش طبيعي.
1: نعم فعلا.
0: فنعم الموارد محدودة، في كثرة في عدد القضايا، في كثرة في عدد الملفات بشكل مش طبيعي.
1: نعم.
0: فهذا بتطلب موارد أكثر وبتطلب الاستعانة أيضا بالمجتمع المدني.
1: نعم. يعني اليوم معاليكي بموضوع المعايير الدولية، يعني دائما نعرف ممكن يعني كقانون إنه إحنا بعد الدستور تأتي المعاهدات والاتفاقيات اللي بصادق عليها الأردن وبتم توقيعها، وإحنا بنبني تشريعاتنا موائمة لهذه الاتفاقيات الدولية، حتى ممكن السمعة الدولية الجيدة اللي بتمتع فيها الأردن لأنه دائما ملتزم بكل ما بيصادق عليه. اليوم لأي مدى تشريعاتنا الأردنية تلتزم بالمعايير الدولية، وخصوصا أيضا بما يتعلق باتفاقية سيداو، يعني شو اللي بنقصنا لحتى نوصل لمستوى حياة أفضل؟
0: ست نجود، أنا بعتقد إنه إحنا بالتأكيد الفيصل عندنا هو المجتمع المدني.
1: نعم.
0: لكن أنا بعتقد كمان إنه إحنا ما ننسى دور الدين.
1: نعم.
0: والدين هو دائما رادع قوي
1: فعلا.
0: في مجتمعنا، وإذا إحنا بنتحدث عن الشريعة الإسلامية أو حتى عن القوانين الكنسية، فإحنا بنتحدث عن وجود مصدر من المصادر. نعم. اللي هو له وقع إيجابي في يعني أنا قبل ما أحكي بقانون اتفاقية حقوق الطفل اللي الأردن صادق عليها.
1: نعم.
0: وتحفظ على بعض النقاط فيها، أنا بدي أتحدث عن موقف الشريعة الإسلامية من حق الطفولة. حق الطفولة في الشريعة الإسلامية هو حق عام، لا يمكن لأي شخص حتى ولي أمر هذا الطفل أن يتنازل عن شيء من حقوق هذا الطفل.
1: فعلا.
0: فبالتالي إحنا الدين الإسلامي السمح المتنور هو أحد الآليات المهمة اللي ممكن تأثر في تشريعاتنا، لأنها كمان بتأثر في حياة الناس. يعني أنا لما أنا أحط أحيانا نص قانوني سواء آمر أو مانع، وبنفس الوقت أشوف فتوى من دائرة الإفتاء وتكون

0: هذه الفتوى بتحقق المصلحة الفضلة للطفل،
1: نعم،
0: وبتحقق كل المعايير اللي بتطلبها دوليا، إذا مشيت فيها مش هاي رح يلتزموا الناس فيها؟
1: صح. صحيح.
0: فأنا يعني أنا بطالب دايما إنه ندرس الفقه الإسلامي والتعاليم في ديننا الإسلامي وأيضا في الديانة المسيحية، لأنه إخواننا وشركائنا ملح الأرض أيضا لديهم قوانين تحكمهم، وهاي ممكن تكون أكثر نفعا في التزام الناس من أي نص اتفاقية دولية.
1: فعلا يعني هو الأساس نلتزم بمصادرنا إحنا اللي بنعتمد عليها بتشريعاتنا وقوانيننا، وبعدين ممكن انه يكون عندنا الصورة الدولية المشرقة.
0: لأن احكي لك شغلة كمان، احنا لما نطلع على الاتفاقيات الدولية وخصوصا احنا اللي صار بعد ما صار بغزة، وجدنا انه الدول الكبرى تنازلت عن كل مبادئها،
1: صار ازدواجية بالمعايير،
0: صار في ازدواجية،
1: نعم.
0: ما يقال لنا ويتم تنظيره علينا يختلف عما يتم ممارسته. لما اشوف انا بالولايات المتحدة الاطفال المهاجرين بعمر 5 سنين و7 سنين يتم وضعهم في أقفاص من أجل ترحيلهم، وين هي حقوق الطفل؟
1: فعلا فعلا.
0: بينما هذا الكلام لا يمكن أن يقبل في ديننا.
1: نعم، يعني الذي ينقصنا اليوم لحتى نوصل لمستوى حياة أفضل نحن نلتفت لممكن لإحنا لشريعتنا
0: مصادر القوة ونقاط القوة الموجودة عندنا.
1: نعم،
0: حتى عندنا القضاء العشائري،
1: نعم،
0: والعادات الموجودة عندنا فيها حماية لحقوق المستضعف أحيانا كتير أكتر من المعايير الدولية.
1: فعلا.
0: يعني موضوع إحنا إنشاء دور إيواء للمعنفات،
1: نعم،
0: هذا أساسه مش المعايير الدولية، هذا أساسه وجود نظام الدخالة في القضاء العشائري.
1: فعلا.
0: واللي هو أساسه تم ترجمته بوضع تشريع يتعلق بإلزام وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة بإنشاء دور إيواء للمعنفات.
1: يعني فعلا اليوم من خلال حديثك يعني رجعتينا إنه فعلا اليوم إحنا أساسنا ومبادئنا هي الصح اللي ممكن من خلالها نبني منظومة قانونية وتشريعية أكثر عدالة،
0: نطورها.
1: نعم،
0: أنا بعتقد
1: يعني اليوم
0: المنظومة موجودة،
1: نعم،
0: بحاجة لتطويرها بالالتفات أكثر،
1: نعم،
0: إلى نقاط القوة الموجودة لدينا.
1: يعني اليوم إحنا مش بحاجة لقوانين جديدة، بحاجة إلى تفعيل ما هو موجود.
0: يمكن أحيانا نحتاج بعض التعديلات،
1: نعم.
0: حتى أنا يعني أنا من الناس التي أطالب إنه يكون في إلزام المحكمة الشرعية وإدارة حماية الأسرة والنائب العام والمدعي العام والمحكمة سواء الصلح أو البداية،
1: نعم،
0: إنه يكون في نهج تشاركي لما،
1: نعم،
0: تكون القضية تتعلق بأسرة،
1: نعم،
0: ما نتطلع على موضوع النفقة لحال والحضانة لحال ونتطلع إذا في جرم ارتكب هدول التنين مع بعض لأنه واحد فيهم بغذي الثاني.
1: نعم، يعني ننظر لها كقضية كاملة متكاملة بكل
0: صح.
1: أفرحة اليوم من خلال حديثك تفضلتي بأنه مرات أنه أنا ما ببلغ، وخاصة حكينا بالبداية أنه للأسف القضايا بالأسرة الواحدة بكل لها بعد إنساني اجتماعي وبرضه كمان عادات وتقاليد. ليش الضحية اليوم بتخاف من التبليغ؟ اليوم لازم يكون في عنا ممكن توعية بثقافة التبليغ، أيضا أنه في ضمانة للحماية إذا أنا بلغت. فاليوم ليش الضحية بتخاف أنه هي تبلغ؟ وشو المشكلة اليوم أنه أنا ما في ثقة بالإجراءات، ولا هي ثقافة مجتمعية إنه عيب وما عيب والست بدها تصبر وبدها تتحمل؟
0: احنا من الدراسات ويمكن مركز الدراسات الاستراتيجية،
1: نعم،
0: في الجامعة الأردنية،
1: نعم،
0: عمل دراسة وتبين إنه معظم الناس إذا بيبلغوا أشخاص بثقوا فيهم،
1: نعم،
0: وهؤلاء يعني قبل ما يروحوا لأي جهة رسمية ويبلغوا فيها. فبالتالي احنا هذا التوجه الموجود لدى الضحية،
1: نعم،
0: لازم نحترمه ولازم نبني على أساسه سياسات وإجراءات تتناسب. وليش الضحية
1: صح.
0: عم تتجه هذا الاتجاه بالتبليغ؟
1: نعم. نعم.
0: ليش مش عم تروح لجهة رسمية وإنما عم تروح تستسر لشخص؟ هلأ إحنا بالقانون واضح إنه إذا،
1: نعم،
0: كانت جريمة العنف واقعة على طفل فأي شخص شاف هاي الجريمة أو شاهدها أو راقبها ملزم بالتبليغ. التبليغ في الحالات الجرائم للشخص إذا كان فوق 18، فهذا الشخص اللي الضحية هو الذي يلتزم بالتبليغ. إحنا يعني فالأمور واضحة عنا، إذا أنا معلمة في رياض أطفال وشفت إنه طفل عم بتعرض لعنف داخل أسرته، أنا ملزمة حسب القانون وتحت طائلة الجزاء أني أبلغ. بينما أنا دكتورة جامعة وفي عندي طالبة فوق 18 تعرضت لجريمة عنف أسري، أنا كدكتورة جامعة ما بقدر أبلغ عنها، لازم الضحية تبلغ. فإحنا كيف بدنا نعمل نوع من التمكين الذاتي للضحية حتى تكون قادرة على أنها تقوم بتبلغ. هلأ هذا الدور عم تلعبه كثير من مؤسسات المجتمع المدني، واللي هي بتعمل على تمكين الضحية أنها تكون قادرة وقوية أنها تبلغ. لكن أيضا أنا إذا الضحية عم ترفض تروح بالإجراءات الرسمية، شو بدي أعمل كدولة؟ أنا بدي ألاقي طريق ثاني.
1: نعم، اليوم ممكن يكون في بدنا، إحنا بحاجة بناء وعي حقيقي يرفض العنف داخل الأسرة نفسها. يعني صدقا من خلال حديثك معاليكي اليوم، إنه في كثير للآن وبعام 2026 نرى إنه مثلا بالبيت إنه الأخ له السلطة الذكورية على مثلا على الأخوات، ممكن الأب له السلطة، إحنا مع القوامة إنه الرجل له مثلا
0: بما أنفقه.
1: يعني بما أنفقه، بس إنه مبدأ إنه للآن إنه لا، في مثلا الأخ له هو السلطة وله ممكن التحكم. كيف بدنا نبني منظومة توعوية للأسرة نفسها؟ ليه إنه الفتاة إذا كانت مثلا إجت عند أهلها إنه هي متعرضة لعنف ومتعرضة إنه لا، الأم حتى الأم يعني ممكن الموضوع ما يوصل للأب، الأم لا بدك تصبري عندك أولاد، بدك إنه بكرة بتعدل. ليه اليوم لما نشوف إنه في شاب طايش بيحكوا يلا جوزوه علشان يعقل؟ يعني لسه هاي صور نمطية للأسف. صح. إحنا بعام 2026 إحنا عايشينها وما زالت موجودة في ظل هذا الانفتاح اللي إحنا شايفينه.
0: أنا بعتقد إنه إحنا للأسف دايما نطلع على جانب حقوقنا وننسى واجباتنا.
1: نعم.
0: ما في ما يعني وهم متلازمات. فبالتالي الأخ اللي أنت كما بتتحدثي إنه له سلطة، هذا الأخ اللي له سلطة لأنه بعتبر إنها حق له. كمان لازم هاي تطلع إيش واجباته في حماة، في مساندة أخته، في الوقوف معها، في حتى في دعمها نفسيا وغيره. فإحنا إذا وصلنا الشخص لأنه ما يطلع على الحقوق لوحدها، وإنما هذا الحق يقابله واجب.
1: صح.
0: ويقابله مسؤولية ويقابله التزام، عندئذ بتتعدل الأمور. أنا بتفق معك، يعني حتى إحنا كثير مرات كنا نشوف لما كنا نتعامل مع جرائم الشرف، إنه كانت أحيانا إنه الأم كمان تغطي على أساس درءا للفضيحة. فبالتالي كان الفكرة وصار في مطالبات من المجتمع المدني إنه موضوع إسقاط الحق الشخصي من أهل الجاني وأهل المجني عليها، هذا لا يعتد في تقدير العقوبة. لأنه حتى إحنا نضمن إنه في نوع من إنه مش يصفي إسقاط الحق الشخصي عن الجاني. مع أنه المجني عليها هي الأخت. ونفس الشيء هلأ في قضايا العنف الأسري لابد أنه يكون في، أنا باعتقادي، إسقاط الحق الشخصي بحيث لا يكون يؤثر في العقوبة.
1: في العقوبة نعم، ما تكون مثلا عذر مخفف. حتى ممكن قديما كان أنه حتى زي ما تفضلت جرائم الشرف أنه تحت ثورة الغضب كان عذر
0: مخفف، وأحيانا أولها بلشنا عذر محل بعدين محل تم شطبه.
1: نعم، أصبح معذر
0: يعني. لا، ولكن مخفف. كمان صفى العذر في الجرائم القتل بالذات. لا يوجد، لا يعتبر الحق الشخصي سببا لتخفيف العقوبة،
1: لتخفيف العقوبة
0: في جرائم القتل.
1: نعم،
0: الآن بدنا ننقل هذا الموضوع لجرائم العنف،
1: العنف الأسري،
0: الاعتداءات الجسدية وغيرها من القضايا.
1: اليوم يعني دور أنا بدي أسميها معركة، لأنه إحنا بدنا بدك تغيري صور نمطية مجتمعية اليوم، لأنه إذا صلوحة الأسر، وشفنا من الأسر إنه صار لا في حق للبنت، في حق للزوجة، إذا في هناك مشكلة لازم نحكي عنها، إذا كان الشاب مش قادر على الزواج أو حتى مثلا مش واصل لدرجة عقلية وسلوكية من النضج، لا الأهل ما بيزوجوه إلا لما علشان يعني حتى بالعامية بنحكي إنه مثلا ما بدنا مثلا نبلي بنات الناس معنا. فإنه من هاي القصة اليوم دور ممكن الإعلام، دور مؤسسات المجتمع المدني، دور ممكن إذا في هناك برامج دورات تدريبية، حتى دور يعني دور التدريبات أو حتى الجلسات النفسية والاجتماعية، التأهيل النفسي والاجتماعي داخل دور الإيواء اللي بكون فيها العديد من الضحايا.
0: نعم يعني، وإحنا هذا أنا ما بعتقد هذا الموضوع صعب عندنا.
1: نعم، نعم.
0: لأنه أنا لما أطلع في إنه دائرة قاد القضاء عندها دورات المقبلين على الزواج،
1: نعم.
0: فهاي الدورات ممكن إنه تطويرها وتحديثها بحيث تأخذ بعين الاعتبار التعامل مع هاي الظواهر السلبية الموجودة.
1: نعم.
0: إذا أنا بدي أطلع على جلسات الصلح اللي بتصير كمان في المحاكم الشرعية،
1: نعم.
0: فهذا هاي الأمور ممكن تدخل داخل المنهاج، زي ما قلت لك فحص ما قبل الزواج مشان تلسيميا، طب ندخل فيه الجانب النفسي،
1: نعم.
0: شو بده يأثر علينا، ما هو موجود وأصبح جزء من المنظومة القانونية.
1: فعلا
0: إذا أنا بدي أحكي بالجلسات التوعوية اللي بتصير بالجامعات، وزي ما عم بيصير في عنا دايما لجنات أصدقاء، لجنة أصدقاء كذا وكذا، أيضا موضوع نحو أسرة متوازنة متكاملة، هذا موضوع مو صعب. يعني مش إحنا مش رح نبلش بالأردن من الصفر، إحنا قاطعين أشواط، كيف نطور المرحلة القادمة. وأنا بأكد إنه موضوع الإرشاد الأسري اللي بيتم من خلال، يعني في عنا عدد كبير من الجمعيات، أكثر من 6000 جمعية.
1: نعم.
0: طب معظم هاي الجمعيات أحيانا عم تشتغل بقضايا خيرية بسيطة.
1: نعم.
0: ليش ما يصير في نوع من التوجه إنه هاي الجمعيات لأنها متغلغلة في المجتمعات المحلية،
1: نعم.
0: وجزء
1: نعم.
0: منها،
1: نعم.
0: إنها تمارس موضوع دورات أو برامج الإرشاد النفسي
1: الإرشاد. نعم.
0: للأسر.
1: نعم يا طبي، دول الجمعيات اليوم مؤسسات المجتمع المدني، لما أنا بدي أوعي بشيء داخل الأسرة مش بكون في اعتداء على خصوصية مثلا؟ لأنه يعني ممكن بعض الأسر تعتبر هذا الشيء.
0: هلا انت يعني الشطاره انك مش انت بدك تدخلي عليهم غصبا عنهم،
1: نعم.
0: بدك تجذبيهم،
1: نعم.
0: واحيانا احنا بكل الدورات اللي بتصير التمكين الاقتصادي اللي بتصير للشباب او للصبايا،
1: نعم.
0: هذا الجانب ممكن يدخل فيها كنوع من التوعيه.
1: فعلا فعلا.
0: طب اليوم وتخلي الشخص اللي قبالك هو اللي يبدا يفكر ويسال ويلجا،
1: نعم.
0: لطلب الإرشاد النفسي أو غيره.
1: نعم، اليوم في تكامل حقيقي بين مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات وبين الجهات الرسمية، مثلا يعني كوزارة التنمية كانت بتتبنى ممكن بعض البرامج اللي بتقترحها أو بتقوم فيها هذه المؤسسات.
0: نعم، يعني على مدار السنوات،
1: نعم.
0: دائما كان في دائما في أفكار موجودة عند الجمعيات لأنها بتكون بتبلش فيها كمشروع ريادي أو،
1: نعم.
0: إبداعية، وبعد ما تمشي فيها الجمعية،
1: نعم.
0: بتلتقطها وزارة التنمية الاجتماعية تحولها لخدمة،
1: نعم.
0: مقدمة أو لبرنامج. يعني أعطيك مثال، التشخيص لذوي الإعاقة،
1: نعم.
0: كثير مرات كانوا الجمعيات هم بلشوا موضوع التشخيص المبكر لذوي الإعاقة، والآن أصبحت وزارة التنمية عندها برنامج للتشخيص المبكر للأطفال في بيوتهم،
1: نعم.
0: فهاي بلشتها الجمعية، وبعدين،
1: نعم.
0: بعد فترة أنت بتكتشفي إنه الموضوع يعني كدولة أو كحكومة مش كتير صعب، يعني،
1: نعم.
0: مش زي ما الواحد بتخيله أو
1: فعلا.
0: فبقبل عليه. يعني أعطيكي هلأ مثال، في إحنا جمعية العون الأردنية لمرض الألزايمر،
1: نعم.
0: وجمعية الأسرة البيضاء،
1: نعم.
0: بلشنا مشروع ريادي وهو زي شبه ما يشبه نادي نهاري لمرضى الألزايمر،
1: نعم.
0: وصرنا منافذين يومين،
1: نعم.
0: وزارة الصحة اكتشفت انه الموضوع مش كتير صعب، يعني انه شو المشكلة،
1: نعم.
0: شو المشكلة انك انت اذا جبتي 20 مريض الزايمر، واحنا بنحكي هلا مرضى الالزايمر،
1: نعم.
0: وعملتي لهم انواع من الانشطة البسيطة اللي هي تشبه الانشطة اللي بتتم للاطفال في رياض الاطفال،
1: نعم.
0: شو المشكلة؟ يعني انت بالعكس بتخففي على ضغط الفرد بالأسرة اللي عم اللي هو بتولى رعاية مريض الألزايمر تعطيه فسحة من الوقت ليقوم بأشغاله، وبنفس الوقت مرضى الألزايمر بغيروا جو وبتواصلوا مع بعض. فأحيانا هي أفكار صغيرة، ودائما أنا بشجع بقول دائما المجتمع المدني ببلش بالأفكار الإبداعية الريادية فعلا. ومن ثم تتحول إلى سياسات من خلال الحكومة.
1: نعم، من خلال الحكومة فعلا. يعني ممكن أنه يعني أغلبية الجمعيات ممكن بتم حتى إنشائها بناء ممكن على حدث معين، أو حتى ممكن بناء على موقف معين، أو مثلا بده يعالج مشكلة معينة تعرض لها. فمش هيك مرات في جمعيات تنشأ يعني من رحم ممكن المعاناة المجتمعية.
0: بالتأكيد.
1: نعم اليوم
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: وفي كمان ما تنسي كتير إحنا يعني شعبنا طيب. نعم. وإحنا منحب الخير.
1: عنا يعني
0: وعنا

0: كمان مجتمعنا بحاجة لأشياء أخرى غير كفالة اليتيم وتقديم الطرود الخير وغيره. الآن في عنا ظواهر مجتمعية
1: جديدة،
0: إحنا كمجتمع محلي ومجتمع لازم نساهم في حلها.
1: نعم، ممكن هاي نعتبرها أحد التحديات اللي بتواجه هاي المؤسسات اليوم. شو التحدي الكبير اللي بواجه سواء مؤسسات مجتمع مدني أو حتى جمعيات لحتى تحمي الضحايا؟ يعني مثلا في كثير ممكن من التبليغات أو ممكن الحالات اللي بتلجأ لهاي الجمعيات اللي كانت تتواصل معاها، واليوم هاي المؤسسات بدها تمكين قانوني أكبر إنه تقدر تبلغ، تقدر إنه تحمي.
0: طبعا
1: نعم.
0: طبعا بتحتاج يعني توعية قانونية أكبر، لكن
1: نعم.
0: أيضا دور الجهات الرسمية سواء كانت إدارة حماية الأسرة أو غيرها إنها تشبك مع المجتمع، مع الجمعيات الموجودة في
1: نعم.
0: المجتمعات المحلية اللي هي موجودة فيها.
1: نعم.
0: هذا التشبيك بيعطي أولا فرص أكبر لأنه يصير في أخذ وعطاء، وأيضا الناس ممكن تلجأ لهذه الجمعيات، وهي الجمعيات إذا كانت موثوقة من الأشخاص هي بتبلغ نيابة عن الإدارة عنها لإدارة حماية الأسرة.
1: جميل. اليوم لو بدنا نتحدث بلغة الحلول، وإذا في مثلا توصيات، لأنه يعني خبرتك معاليك اليوم لازم ناخذ إنه زي مبدأ هيدلاين، إنه اليوم شو أول إجراء لازم نتخذه اليوم بعد للأسف الكم الهائل اللي إحنا يعني نرى، سواء حتى بتعرفي يعني معاليك موضوع إنه يعني الانتحار كمان، موضوع إنه يعني كل فترة بنسمع عن حدا في انتحار، سواء كان مثلا ملقي نفسه من أحد الأماكن، سواء كان انتحار مثلا بالبيت، سواء يعني أو حتى حالات عنف أو حتى حالات قتل. فاليوم شو الشيء اللي أنا بدي نبلش فيه من اليوم كمنظومة سواء اجتماعية قانونية توعوية وقائية؟
0: يعني إحنا عبدا نشتغل على عدة محاور.
1: نعم.
0: المحور الأول إذا إحنا بنحكي بالصحة العقلية،
1: نعم،
0: والمنتل هيلث، بالتأكيد وزارة الصحة من خلال مراكز الرعاية الأولية لازم يكون في موضوع هذا الجانب ياخد جزء من عمل مراكز رعاية الصحة الأولية.
1: هل الصحة العقلية نختلف عن الصحة النفسية؟ تختلف؟
0: لا، نفس الشيء.
1: نعم.
0: يعني هي اسمين.
1: نعم.
0: لكن هي نفس الشيء، بس لانه احنا بنسميها يعني ال WHO سمتها منتل هيلث، واحنا
1: نعم.
0: ترجمتها الحرفيه العقليه، لكن هي ايضا
1: نعم.
0: الصحه النفسيه.
1: نعم.
0: هون مراكز الصحه الاوليه، رعايه الصحه الاوليه لازم يكون لها دور اكبر.
1: نعم.
0: في موضوع يعني في موضوع الصحه، بحيث مش عم نحكي فقط عن الصحة الجسدية وإنما النفسية والعقلية. الموضوع الثاني النهج التشاركي واضح وتنسيق كامل بين محاكم الأسرة ومع والمحاكم النظامية والمدعي العام.
1: نعم، نتعامل مع القضية كوحدة كاملة.
0: ثالثا موضوع الجمعيات، إنه تخرج فقط من إطار العمل الخيري وتوزيع الطرود وكفالة الأيتام، وتطلع أكثر على المشاكل اللي بتواجه المجتمعات المحلية اللي هي موجودة فيها،
1: نعم.
0: هي موجودة فيها، وتعمل برامج بمعاونة الوزارات المعنية في خلال مشان موضوع الدعم النفسي، ومش بس الدعم النفسي، حتى موضوع الوساطة.
1: نعم.
0: موضوع الوساطة احنا كنا زمان بمجتمعاتنا تجار اختلفوا، بلاي ما يروحوا على المحكمة يروحوا عند واحد تاجر معروف يحكم بينهم. طب احنا ما نلجأ لهاي ونطورها.
1: نعم.
0: وموضوع انه احنا التمكين الاقتصادي والفرص الاقتصادية اللي عم نشتغل عليها كدولة للشباب، انه ما ننسى الجانب الأسري النفسي.
1: نعم، جدا مهم. اليوم بحاجة إلى تجديد عقوبات ولا تعزيز الحماية بشيء مبكر، يعني كمبدأ كدرع وقاية.
0: أنا بعتقد الموضوع أكثر إجراءات.
1: نعم.
0: نتأكد إنه إسقاط، إنه لا يعتبر إسقاط الحق الشخصي.
1: نعم.
0: سبب لتخفيف العقوبة.
1: نعم.
0: هذا بحد ذاته أصلا بيريح الأهل منهم يضطروا ياخذوا موقف.
1: نعم.
0: في هذا الموضوع، فإحنا نعتبر إنه لا تأثير لموضوع إسقاط الحق الشخصي، وأيضا أنه يكون في عنا تفعيل للتسوية والوساطة، مش بس إلكترونيا وإنما بشكل وجاهي.
1: نعم، لما نحكي قانونيا شو التعديل اللي من خلال خبرتك بتشوفيه اليوم ضروري؟
0: يعني أنا بعتقد عنا القضاء قادر على أنه يأخذ

0: الإجراءات والحقوبة الرادعة.
1: نعم.
0: لكن زي ما قلت لك لما إحنا نخفف كل ما يحيل دون إصدار حكم قضائي رادع.
1: نعم.
0: مثل إسقاط الحق الشخصي وهاي القضايا، أنا بعتقد إنه أنا ما بشوف إنه الموضوع تعديل.
1: نعم.
0: قانون وتشديد عقوبات، أنا بشوف الموضوع أكتر في إنه فيما يتعلق بكيف نضمن إنه في عنا إرشاد سليم وسلطة تقديرية للقاضي في إنه يحول الشخص الجاني لبرامج إرشاد نفسي.
1: نعم.
0: بإلزام أكبر.
1: بإلزام أكبر. نعم. اليوم لو بدنا رسالة من حضرتك لصناع القرار، رسالة من حضرتك ممكن حتى للأسر، لأنه هي البنية الأساسية وهي من خلالها نرى ممكن يعني البيت الآمن، الملاذ الوحيد، كيف ممكن تكون هي للأسف هي سبب الخطر الأول أو حتى الوحيد.
0: يعني أول شيء الواحد
1: يعني صناع قرار وأيضا أسر ومجتمعات.
0: أنا بعتقد أول شيء إنه إحنا الإنسان هو خليفة الله على الأرض.
1: نعم.
0: وإحنا دورنا وجودنا على هذه الأرض إنه نقوم بعمارتها.
1: نعم.
0: وعمارة الأرض تبدأ من إنه الإنسان يقوي نفسه، وأيضا الأسرة اللي هو جزء منها أو مسؤول عنها.
1: نعم.
0: تكون سليمة قادرة على مواجهة التحدي، وهذا وبالتالي الغلط غلط، سواء كان سكرنا عليه رب العالمين شايفنا.
1: نعم.
0: فما نجمل. والموضوع الثاني لصناع القرار إنه لابد من إنه يكون في عنا دراسة تحليلية عميقة وقوية لهاي الظواهر، وإيجاد حلول تلزم كافة الجهات فيها بالتعاون والشراكة مع المجتمع المدني.
1: يعني نبدأ بالوقاية لحتى ما نوصل لهذه الظواهر يعني بالمستقبل.
0: الحماية موجودة.
1: نعم.
0: وإجراءات الحماية موجودة. هلأ إحنا بدنا يكون نشدها زيادة.
1: نعم.
0: نعم. لكن يمكن الوقاية، لأنه إحنا عم نواجه خطر المواقع التواصل الاجتماعي اللي ما في شخص منا قادر إنه يغلقها بشكل كامل.
1: فعلا اليوم فعلا العنف داخل الأسرة مش قضية خاصة، بنحكي عن قضية مجتمع، بنحكي عن قضية دولة، وأيضا قضية قوانين وتشريعات. اليوم لما نخسر إنسان داخل بيته، فإحنا ما بنخسر بس حياته، بنخسر جزء من شعورنا بالأمان في مكان أكثر.
0: طبعا.
1: مكان لازم نشعر فيه بالأمان. الحماية لا تبدأ بعد وقوع الجريمة، لا، قبلها زي ما تفضلتي بالوعي بالقانون والجرأة أيضا على التبليغ، ويكون في منظومة حماية تعمل فعلا. لا شكلا
0: منظومة حماية ومنظومة تبليغ تأخذ بعين الاعتبار ما الذي ترتاح له الضحية.
1: نعم.
0: من أجل التبليغ.
1: من أجل التبليغ. أنا صراحة بدي أشكرك معالي.
0: شكرا.
1: الأستاذ ريم أبو حسن على هذه الإضاءات المهمة، على هذا الطرح الطيب، وإن شاء الله نكون ممكن من خلال هذه الحلقة بصيص أمل للعديد من سواء من الضحايا، للعديد من الشخصيات، لحتى نكون الخطوة الأولى يعني تبدأ إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك
0: شكرا
1: ألف
0: على الاستضافة.
1: يعطيك ألف عافية معاليك. وأنا بدي أنهي حلقتنا اليوم، وأتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا غاندي حداد من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجاري. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت

ترى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

منيب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم

الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكت

بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين

كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم

الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما

هم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الرجيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سم

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

عليم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

الآخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

يهتدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم

آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون.

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد

الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات

السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

مألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

أكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض؟

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.